صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

طابت أمسيتكم ومرحبا بكم جميعا معنا على أمواج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى مرسات الساهرين، لقاء إذاعي مباشر يأخذكم إلى انتصاف هذه الليلة. برنامجنا في مواسم اختلف وتلون محتواه، لكن بقينا نبحث فيه عن فكرة من كل بحر نأتي بها، وكذلك من كل ميناء، لنرسو في محاولة عند عقول السادة المستمعين والمستمعات وتفكيرهم. فمرحبا بكم جميعا معنا، بالإضافة إلى الأنغام المتلونة والمتنوعة التي نتمنى أن تتماشى مع نسق هذه السهرة ومع نسقكم الشخصي وأذواقكم المختلفة. في البداية منكم مني أو لكم مني أجمل التحايا، ومن زميلي في الإخراج الإذاعي هيثم والناس مرحبا بكم جميعا.

في موسمنا الأول من برنامج مرساة الساهرين كان اهتمامنا منصب على حكاية وأساطير الحضارات، نحاول وإياكم أن نستخلص منها بعضا من المفاهيم والدروس وحتى رؤى في العالم كما رآها غيرنا وكما قد نراها نحن. وفي هذه البرمجة الصيفية اخترنا أن نمضي في نوع آخر أقرب إلى تاريخنا الحالي، إلى نوع محدد من الأدب المنشور بالأساس في السنوات الأخيرة أو العشريات الأخيرة. ركزنا على أواخر القرن الفارط وبدايات هذا القرن، واهتمينا بموضوع ما يسمى بأدب الذاكرة أو المذكرات أو السيرة الذاتية. من خلالها عشنا تجارب شخصيات مختلفة، سواء كانوا في عالم العلم أو الاقتصادي أو الأدبي أو الشعر. أو في حلقة اليوم سنمضي إلى نوع من البشر مزج بين العلمي وكذلك الديني وكذلك الأدبي. سنتحدث عن رجل علم شغل الكثير من الناس برؤاه، بالرغم من أن الكثير الكثير قد عارض ما ذهب إليه، لأنه حياته كانت هزات مختلفة ومتنوعة. من خلال ما ترك من كتب وبالأساس في سهرة مرساة الساهرين سنتحدث عن ما همه من أدب الذاكرة أو الذكريات أو قصة الحياة. في حلقاتنا الفارطة اخترنا أن يكون الكتاب مواضيع الحديث أو من قدمنا لكتبهم بالأساس كتبوا لأنفسهم، ما اختاروا من مسيرة الحياة من فصول وكلمات ومواقف. لكن في هذه المرة سنذهب بلا نمط آخر، هو أن يكتب طرف ثان أو ثالث عن الشخص موضوع الحديث بعد أن يجالسه طويلا، أن يحادثه وأن يأخذ منه تصريحات وأحاديث ليكتب فيما بعد مذكرات للشخص المهتم به.

قصة حياة كاملة يلخصها كتاب بعض من الصفحات والحبر، تجعلك مستمعي الكريم تبدأ في جولة كبيرة في رحلة عمر كامل، تجارب فيها نجاحات وفيها فشل وفيها بدايات، ولعلك تصل في الكثير من الأحيان إلى الكثير الكثير من الدروس دون أن يلقيها بشكل مباشر من كتب الكلمات التي يدعوك أن تطلع عليها، بل فقط من خلال تمعنك فيما عاشه من تجارب وما عاشه وسرده من حقائق في حياته. لكن إن كانت للكثير ممن ترك لنا مذكراته لنطالعها متى شئنا القدرة على الكتابة وعلى وضع الأبواب وكذلك الوصول إلى لب المستمع من خلال سرد قصة حياته، فإن البعض الآخر قد يستعين بكاتب محترف أو كاتب يخفي اسمه على أن يظهر للناس أنه من أصدر هذه المذكرات، وهي في الحقيقة كتبها أحد الكتاب المحترفين في هذا المجال الأدبي الذي أصبحت له أسماء مشهورة سواء في العالم أو في العالم العربي. وقد يقوم البعض الآخر بأن يكون شخصا ذا خلق ويذكر من كتب بقلمه مذكراته أو قصة حياته. في سهرة الليلة سأدعوكم إلى تصفح مذكرات قيمة لم يكتبها صاحبها، رغم أنه كتب الكثير من الكتب وصدرت له مجموعات مختلفة من الروايات نالت رواجا كبيرا في العالم العربي وخارج العالم العربي، لكن مذكراته لم تصن بقلمه هو بل بقلم شخص بديل. هذا الرجل عرفتموه كطبيب وعرفتموه من خلال تقديم أشهر البرامج العلمية، فيا ترى من يكون صاحب مذكرات هذه الليلة؟

انطلاقا من الحلقة الفارطة واستجابة للسادة المستمعين والمستمعات الراغبين في الاطلاع على محتوى كتب المذكرات التي ذكرنا البعض منهم والذين يعانون من عدم الإمكانية خاصة التركيز على القراءة الرقمية عبر شاشات الهواتف الصغرى، كنا ننصح في كل حلقة بوجود ما نقصد من كتب سواء كانت رقمية بصيغة البي دي اف أو الإيبوب أو من خلال القراءة الصوتية، ومثال ذلك مذكر هذه الليلة التي يقترح عليكم، فلنتابع مقدمتها ونعود في الساعة الثانية.

0: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر.
1: كل هذه المؤلفات للدكتور الراحل مصطفى محمود، الذي سنسلط في سهرة الليل الأضواء على مذكراته وتفاصيل قصة حياته. تتابعون معنا المقدمة كاملة لهذا الكتاب، لعلها تكون حافز لتقرأوه كاملا أو لتستمعوا إليه في نيف 9 ساعات كاملة من التلاوة الصوتية.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: يا راقص.
1: من جديد نرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى جزئنا الثاني من برنامج مرساة الساهرين. في سهرة الليلة أدعوكم لتصفح وقراءة أو حتى الاستماع لمذكرات الدكتور مصطفى محمود، هذه المذكرات التي تحكي عن قرب من تجربته، عن مرحلة الطفولة، علاقته بالأسرة، علاقته بأخيه التوأم الذي فقده مصطفى محمود بعد فترة قصيرة من طفولتهما، وتأثير هذه التجربة في حياة الرجل ودفعه لأن يفكر وأن ينقلب من جانب إلى آخر في عالم التفكير وحتى الإيمان، وكذلك التعامل مع ما هو من وراء الطبيعة إن صحت هذه الكلمة. تفاصيل هذه المذكرات تأتيكم كاملة من خلال هذه المقدمة لكتاب مذكرات الدكتور مصطفى محمود.
2: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية، لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب. فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر. لقد كان الدكتور مصطفى محمود من زاوية خاصة جدا يعتبر الشرعية العلمية والدينية في مصر والوطن العربي. كان المرجعية الأهم والأعلى لكل من يريد التعرف على الدين والعلم. لقد أثبت الدكتور مصطفى محمود أنه باق رغم كل الصعاب التي واجهها في العهد الناصري، وكان قبل وفاته يقصده الكثيرون من العامة والخاصة ليتتلمذوا على يديه ويستفيدوا من علمه. وأتذكر جيدا ما قرأته عن اللقاء الذي دار بينه وبين الكاتب الصحفي الراحل إحسان عبد القدوس، فقد كان في أيامه الأخيرة من حياته يعاني إحسان عبد القدوس من اضطراب في المخ عقبه نزيف إثر جرح قديم غائر في رأسه، وكان قد عاد من علاجه بأمريكا دون أن يتحسن. ثم قابل الدكتور لوتس عبد الكريم وهي إحدى صديقات الدكتور مصطفى محمود وقال لها: أريدك أن تأخذيني إلى مصطفى محمود أشوف الراجل ده، عمل معجزات في حياته بالتغلب على كل مشكلاته. إزاي ده؟ أصابته أمراض كثيرة وخطيرة تغلب عليها، وساءت علاقته بزوجاته إلى حد العذاب، لكنه نجح في النهاية في بلوغ الهدوء النفسي والراحة وانتصر على كل آلامه وشفي. أود معرفة أسراره. ثم ذهب إليه واستقبلهم مصطفى محمود ببشاشة ورحب بصديقه إحسان وحادثه كثيرا في أمور الدين والدنيا. وخرج إحسان مطمئنا لما سمع، وبعد أسبوع توفي إحسان عبد القدوس. الفنانة مديحة كامل كذلك اعتزلت الفن واعتكفت على قراءة القرآن والصلاة بعد جلسة واحدة معه. كما أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يبكي بين يديه في أمسيات كثيرة معترفا بذنوبه ويسأله النصيحة ليغفر الله له، فكان يقول له: إن كل ذنب ارتكبه رده الله إليه مضاعفا بالعقاب. الملكة فريدة أيضا كانت تتابع باهتمام بالغ برنامجه التلفزيوني العلم والإيمان، وبعدها تتصل به تليفونيا لتستفسر منه عما غمض عليها فهمه، وكانت تلجأ إليه في أيامها الأخيرة لتسأله شرحا لبعض ما ورد في القرآن الكريم. وذات يوم استيقظت صباحا مذعورة تقول له إنها وجدت خاتمها مكسورا، وكان عليه صورة الملك فاروق، ولم تكن تخلعه أبدا من إصبعها، وأبدت له مخاوفها بأن سألته إن كان هذا من تأثير السحر، فأجابها ضاحكا بأن الكسر ليس بسبب السحر، وأن من الخير لها أن تخلعه وتتبرع به. كان خصوم مصطفى محمود كثيرين جدا منذ الطفولة وحتى وفاته، وكانوا دائما يرجعون سر نجاحه وبروزه على الساحة لصداقة التي جمعت بينه وبين الرئيس السادات، ولكنهم جهلوا أن كلا من موسى صبري وأنيس منصور وكثيرين كانوا قريبين من السادات، ولكنه استطاع أن يتفرد عليهم بعلمه وفكره الذي ربما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن، ولذلك سيظل الأكثر حضورا وانتشارا بين طبقات العامة والمثقفين بكلماته السهلة وفكره الذي رفضه أصحاب العمائم. ولكن تقبله الفلاح البسيط في الدلتا والصعيد، وكان تصديقه له وإيمانه بما يقدمه هو الرافد، لأن يلتف هؤلاء البسطاء حول برنامجه الأسبوعي العلم والإيمان. لقد تعلم الكثيرون في مصر والوطن العربي الدين على يدي هذا الرجل، وكان هو المصدر الوحيد الصادق بالنسبة لهم. في ظل ظهور مشايخ التوك شو والفضائيات الراغبين في جني الثروات والشهرة الإعلامية، والذين تاجروا بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة صحابته، لقد تبرع مصطفى محمود بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية الخيرية التي أنشأها في السبعينات، والتي تم تفعيل دورها كما تروي زينب حمدي الزوجة الثانية للدكتور مصطفى محمود في عام 1981، والتي تؤكد أن قيمة مهرها تبرعا به للجمعية، فقد كان هدفه الأول أن يضيف إلى الإنسانية، ولم يكن من راغبي مضاعفة الأرصدة في البنوك. لم يكن متخوفا على مستقبل الأولاد والأحفاد، لأنه يؤمن بأنه راحل مهما طال العمر، راحل لا محالة، أما الله فهو الباقي الوارث. لقد عاش مصطفى محمود حياته كلها داخل تابوته الخاص الذي لم يطلع عليه أحدا سوى الله، فظلمه الجميع وتعذر على المجادلين فهمه، ولكنه كان لا يعمل من أجل نفسه، إنما من أجل البشرية. فقد كان رجلا يقول كلماته ويمضي، أما الآخرون فقد كانوا يقفون على بابه يلتمسون منه البركة التي لم يبخل بها على أحد، إلى أن رحل في رحلته الأخيرة التي لن يعود منها مجددا. ولكننا سنشاهده إذا تم الإفراج عن برنامجه وعرض في التلفزيون المصري، وسنسمع ونستفيد من علمه وفلسفته وفكره إذا قرأنا كتبه، هذا الرصيد الهائل الذي تركه للمكتبة العربية والإسلامية. وما شرعت في إعداد هذا الكتاب إلا للحفاظ على تراثه وسيرته العطرة، وليكون هذا الكتاب هو قصته ورحلة حياته وكلمته الأخيرة. ويضم هذا الكتاب الذي قمت بتجهيزه وإعداده بعد رحلة طويلة وجلسات دامت استطعت خلالها أن أعيش وأتعايش لحظات كثيرة من هذه الرحلة أثناء سرد بطلها لسيرته الذاتية ومذكراته الشخصية. فتلك هي الأسرار الخفية لفيلسوف الشرق وحكيم العصر الحديث الدكتور مصطفى محمود صاحب الإسلامولوجيا الجديدة، أي تلك التي تجعل من الإسلام علما له حق القيام مستقلا عن النزعات الفردية أو المذاهب الشمولية، وعليه واجب الانصهار عن آتون حياتنا اليومية. وفي خضم معاركنا الكبرى مصطفى محمود ذلك الرجل الذي ظل طوال عمره هائما في رحلة طويلة من الشك بدأت معه منذ الطفولة ورافقته فترة الصبا، وخرجت عليه بأسئلتها الملحة التي تعرض لها والتي كانت تدور في فلك ما هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه، أيكون منقسما إلى عقل ومادة؟ وإن كان كذلك فما العقل؟ وما المادة؟ وما الكون؟ وهل في الطبيعة قوانين؟ وهل هناك خلود؟ أم أننا نؤمن بالخلود تعلقا بالحياة وخوفا وهربا من مواجهة الفناء المحتوم؟ وما الإنسان؟ وكيف نراه؟ وما الحياة؟ وهل هي لغز لا سبيل إلى فك طلاسمه وكشف رموزه؟ وما الموت؟ هل هو نهاية كل حياة؟ أو بداية لحياة جديدة؟ أو أن هناك سكونا ولا يوجد حياة بعد الموت؟ ومن هو الله؟ وهل الله موجود؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو الدليل على وجوده؟ ولكنه تغلب على هذه الأسئلة، وأخيرا استطاع أن يجيب عليها بكل جرأة في هذا الكتاب الوحيد الذي يروي فيه ميلاده ورحلته من الشك للإيمان، بكل ما قابل من أسرار وخفايا في هذه الرحلة، والتي بدأت برفضه للمسلمات، ثم تكوينه جمعية للكفار وعمره 12 عاما. كما أعلن عن موقفه اتجاه الفكر الماركسي وموقفه من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية وسر علاقته الحميمة بالرئيس السادات وعدائه الرهيب للرئيس جمال عبد الناصر، وكيف استطاع أن يعيش عاما كاملا من الاعتقال الفكري والكتابة في عصره وطبيعة علاقته بكل من محمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وجلال الشرقاوي ولوتس عبد الكريم وأنور المفتي طبيب عبد الناصر الخاص. كما أنه هنا في الكتاب الوحيد الذي يروي قصة حياته أجاب على السؤال الذي حير الملايين، وهو من قتل جمال عبد الناصر وكيف مات؟ كما أنه تكلم عن سر فشل علاقته الزوجية ورحلاته في الصحراء الكبرى وكيف عاش بين قبيلة نمنم والطوارق الذي كانوا قديما يأكلون لحوم البشر وأسرار حضوره جلسات تحضير الأرواح في لندن وحقيقة ما دار حوله من شائعات وكيف كان الموساد وراء هذه الشائعات وكيف بدأت أزمة الشفاعة وما هو موقفه منها الآن ومن قاموا بتهديده بالقتل أكثر من مرة وكيف حاول الموساد اختطافه. كما ستقرؤون هنا قصة 4 سنوات عاشهم مع زوجته الثانية التي ترويها بنفسها ورحلة حياة الكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم معه. لقد استمتعت كثيرا بقرب هذه الفترة البسيطة من الدكتور مصطفى محمود، ذلك الرجل الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية رصيدا هائلا من الكتب العلمية والدينية والفلسفية التي أثار بعضها الجدل وحمل البعض على تكفيره، ولكنه الآن يعلن عن إيمانه الكامل بالله، بل هو مؤمن به بشكل مختلف عن الآخرين، إيمان الفيلسوف الذي تعرف على الله بعقله وقلبه وروحه. وكل ما يمكن أن أختتم به هذه المقدمة التي لا أريد أن تطول ليدخل القارئ إلى الحياة الشخصية جدا للدكتور مصطفى محمود، وهو بالتأكيد شغوف لقراءتها خاصة بعد رحيله المفاجئ، ولكني لا أستطيع أن أقول سوى أن مصطفى محمود قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة والعلوم، وهي المدرسة الوحيدة التي أصبحت تحمل اسم الروحمادية، أي التي تجمع بين الروحانية والمادية، بمعنى آخر الروح والجسد، ولذلك وقع اختياري على اسم التابوت الذي كان يطلقه على صومعته الموجودة فوق مسجده، والذي يعني بلغة مصطفى محمود الخاصة جدا الجسد. وكثيرا ما أشار إلى هذا الجسد أو التابوت الذي تسكن الروح بداخله بأنه عالم مليء بالأسرار والغرائز التي لم يستكمل استكشافها حتى الآن. وقد حمل أحد أعماله هذا الاسم، وهو كتاب الخروج من التابوت، ولكن كل ما أستطيع تسجيله هنا أن مصطفى محمود أخيرا وبعد رحلة طويلة من المعاناة حاول فيها أن يكتشف تلك الحياة التي تقع بين السماء والأرض، البرزخ، والتي لا يدركها إلا مدرك الأبصار جميعا الله. انتقل مصطفى محمود إلى حياة البرزخ التي كان دائما شغوفا بالتعرف عليها وعلى أدق أسرارها. رحم الله الدكتور مصطفى محمود. السيد الحراني، شتاء ديسمبر 2009.

جت الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

تطبع جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما

بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر.

ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو يا حبيبي على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل

0: أتمنى أنكم قد حصلتم على فكرة واضحة من خلال استماعكم إلى مقدمة كتاب مذكرات والسيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود الراحل الذي عرف ببرنامج العلم والإيمان. وبإمكانكم البحث عن هذه المذكرات على يوتيوب، ستجدونها بنفس الصوت مقروءة كاملة بكل تفاصيلها بلغة عربية سليمة. من أنواع كتب المذكرات التي تحدثنا عنها في الحلقة قبل فارطة هي كتب المذكرات التي تأخذ منحا معين، كان تصف ذكريات طبيب في عيادته أو ذكريات صحفي في عمله. من المذكرات الطريفة مذكرات للكاتب خالد الخميسي الذي كانت تحكي عن رحلته مع سائقي تاكسي العاصمة المصرية القاهرة.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي، تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكايه حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمده 10 ايام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبيه عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عماله تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي ساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل، حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها. وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت. واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له اوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سالني تاخد كام، قلت له اللي تجيبه. اكد عليا اللي هدفعه هتاخده، قلت له ماشي. وانا في الطريق عرفت انه رايح قريه البضايع علشان عنده حاجه هيخلصها، فعرفته ان حفيدي بيشتغل هناك وانه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما الاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدق. سألني تاني هتاخد كم يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجره التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هديه مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربيه ال504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: زوجة.
1: موجتنا ما زلت واصل معكم المشوار دون انقطاع على مدار أيام الأسبوع على مدار الساعة. ابقوا في الاستماع نهاية هذه الحلقة المباشرة. أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهيثم والناس

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: تقديم تمادر الموح ويحيى صلابي.
0: الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري.
1: ويرافقنا في الإخراج خالد ربيعان.

مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.

0: التي لا تكفيها القصيدة لا تقف يوما في المنطقة الوسطى بين سطر وسطر. لماذا نشعر بالحزن ساعة كتابة القصيدة يا سيدي؟ ألأن الحزن أول صدق في زمن الأواخر، أم لأن القصيدة لا تكفيها وحدها ما لم تساومنا على أن نحزن؟ حين أهجس بها دائما أو أداوم على هاجسي أحيانا، أغرس عينيك في الضلع الأوهى من الصدر لتعرف ساعتها أي امرأة أنا، حينما أتوكأ عصا مجوفة تتمدد الحروف، تتورم الذكرى، ويتسرطن الحزن في قلبي حتى يكاد لا ينبض إلا نكاية بي.
1: أشعر حينها أن الدنيا ثقب صغير في سقف الظل حين تغيب، وأن كل النوافذ تؤدي إلى الانتظار، وأن القصيدة التي لم تكتب بعد تحاول أن تتجاهل أن القطار فاتها حينما لم تحزن له ذات حبر. الحزن لم يغادرني شاعرا، الحزن لم يغادرني شاعرا إلا بعد أن أعلنت الحزن راعشا. هناك حين تضحكين إطراء وتقاطعينني متعة، لو كنت كالأخريات وكنت أنا

عابرا في الطريق، ما التقينا على مفرق المفردات، وسكبنا على القارئين الرحيق. سلاما عليك، ولو كنت كالأخريات حملت كتاب القصائد نحو النجوم وحيد، جلست هناك على مقعد الغيم وابتعت حلم العيون وعدت سعيدا. سلام عليك، ولو كنت كالأخريات لما أغلق الليل بابي بوجه الصباح، وظل يبايعني لونه فجر شعري. ولو كنت كالأخريات لما انشق صدري وفوضت أمري لأنثى أقلبها فوق جمر انتظاري إليك وأشجان شعري. سلاما عليك، سلاما عليك، متى شئت عودي إلى قريتي غصن ليمونة أو عصافير أمي الحزينة. متى شئت عودي، متى شئت عودي منعمة في شقائق وجهي وجدران تلك المدينة. تمت الغصون لنافذتي ثم تأوي لرقيا أمينة. سلام عليك، متى شئت عودي ولو ياسمين.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة والستارة المشرعة على كل شيء، تنتظر نسمات تجيء من حيثما تكونين. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظات غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك. لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. أجل لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب يا سيدتي، إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تاريخي الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. وصلت الدقائق ألفا، ووصل الحزن حد الشفقة، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، لعلها تقف أمام المرآة الآن، تلعق بأنفاسها عطرك الشهي، وسأنتظرها على أن تدعينها لحفلة استماع على شرف حضورك في المساءات الحزينة. دمت ملهمتي وفاكهة العمر التي لا تعترف بخصوصية المواسم.
1: على هولك خذيني ليل نعيا يجيها الصبح، خذي من آخر ظلالي خيال جرح. على بابي وقف مارد وقال انت على الدين، وانا ماني على الدين، انا اوهى من الاحلام والتخمين. انا ماني على الدين، اذا بطلب ابي اطلب غبار سنين، واذا بهرب ابي اهرب من اللي ما تتبع عيني بلا تكفين. على بابي وقف مارد وانا واحد من اللي كلهم واحد، وهو يدري عن احزانه نسى لا يحط عنوانه على بابه. سأل يا رب وش جابه، انا ما عاد لي فيه، انا ماني على الدين، انا شاعر حزن مسكين. يبي يكتب، يبي كل العرب تقرأ وهو يكتب، ولا يطلب يكون في ساعة كتابه على الدين. على بابي وقف جبار وقال بنبرة الواثق، تبي تختار تكون العازف اللي دل له قيثار، تكون الصوت والتذكار، تبي تختار. وانا ماني على الدين ولا اقدر افك حصار، سنيني كلها شي حنبتت بجدار، وحلمي بس لو مبكي على اللي صار. انا ماني على الدين، انا نادوني الشاعر وخبوا لفظة المسكين. انا عصفور وقع من شيحة الذكرى وشاف كسور، قرب لكن طلعتي له تقولي له ترى منت على الدين، انت الشاعر المسكين. عجز ينسى ولو ينسى ما ظني يكون لو لحظة على الدين.

0: وبروح اللهفة والشجن كتبت له:
1: أعلم أن الشاعر الذي لا يغزل المواعيد لا يتشهى القصيدة. قلت لك إن الشعر غلاف تاريخي، لكنني لا أنكر أنك تخطط لي تاريخا جديدا ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة. ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك، إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن. القصائد التي عشقتها قبلك كانت تتهافت تحت جدار الوحدة مثلي، وتتنفس ببطء شديد حتى لا تنطفئ آخر شمعة في حجرتها. أما قصيدتك فهي تلك الفتاة التي تنبت على شفتيك دلالا فتقبلها مرات عدة في السطر الواحد، لا تغيب عنها ولا تهجرها، لأنك تدرك أن الحبيبة الغائبة نصف مفقودة. لذلك أضعف حالاتي بك هي تلك التي أتمثل فيها بين يديك قصيدة تهجس بها دواخلك.
0: ليلنا لا يطول، ليلنا لا يطول، شمعتان وأنفاسنا وأناس كثيرون بالباب حيث تقدم فيه الخروج الدخول. مريمي خائفة، لا علينا ولكن على الشمعتين إذا ذابتا دوننا يخطف الليل أنفاسنا بالذهول.

0: حين ينسكب حبر الروح قصيدة على السطور لا تغتسل به أنثى اللحظة، حين تتطيب به أنثى التاريخ. آه يا سيدة الأزمنة التي تنقب الرمل بحثا عن قصيدة تشرب جذورها السراب وتتفتح أكمامها لبكاء العصافير. من قال؟ من قال إن البحر إمع حين اقتدى بزرقة السماء؟ ومن قال إن الأنوثة التي تتكثف على زجاج النوافذ لا تتساقط شجنا على مساءات القصيدة؟ ألم تقولي لي يوما:
1: ثورتي هادئة، كل بحر تموج به وحشة الليل، أودعت آخرتي شاطئة. أيها القادم الآن من ساعة الدفء، هذه سيوف الأنوثة تعبر خاصرتي، فأذوب احتراقا لكي تنبئ عن حنين امرأة ومواء امرأة زارها الحزن في آخر الليل، فاستقبلت قبلة الحرف واستعذبت ملجأ.
0: الشعراء، الشعراء ورثة الأشقياء منذ زمن الياسمين والنخيل وأضواء الطرقات الليلية الحزينة. أعذب الشعر امرأة وأكثره تعقيدا أنثى لا تكفيها القصيدة.

0: شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. كان معكم من داخل الاستوديو تماضر الموح ويحيى الصلابي.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

زمان زمان زمان زمان زمان.

يا أحلام.

حتى عنك يا حبيبي داري. إذا حبيت وإذا ثبت وحتى عنك.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطنا في صباحنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم أيها الأخوات والإخوة في لقائنا اليومي المتجدد في ركاب القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية، وتسعدنا صحبتكم، ونتمنى أن تكون الرحلة مفيدة وممتعة، فأهلا بكم.
1: مستمعين الكرام، تعرفنا الأسباب أو العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في عهد الدولة الأموية بالأمس، ومن هذه العوامل عالمية الإسلام، أي أنه رسالة موجهة للإنسانية جمعاء وتحمل مبادئ إنسانية لا يختلف عليها أحد، كما أن التسامح الذي برز في معاملة المسلمين لأهل الأراضي المفتوحة من احترام الحقوق والكرامة وترك حرية الاختيار لهم في دخول الدين أو دفع الجزية، كل ذلك ترك أثرا طيبا في نفوسهم وجعلهم يدخلون في الدين طوعا،
0: على حين كان الطريق مفتوحا لمن يسلم منهم للوصول إلى مناصب الإمارة أو قيادة الجيوش، مثل طارق بن زياد الذي كان من أصل بربري لكنه صار من كبار الفاتحين. وفي ذلك يقول أحد الباحثين إن روح الإسلام الحق هي التي حفزت العرب إلى اتباع سياسة التسامح الديني نحو المصريين، أي أن الأقباط أصبحوا يتمتعون بحرية تامة في الدين، كما أصبح لهم نصيب كبير في إدارة بلادهم.

0: ولم يقتصر القبط على الأعمال الإدارية الصغيرة، بل شق طريقهم إلى أعمال لها خطورتها. ففي ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر بين عامي 65 و85 للهجرة، كان هناك كاتبان قبطيان لإدارة مصر، واحد لمصر العليا والصعيد والآخر لمصر السفلى الدلتا، بل أكثر من ذلك، فقد تولى ولاية الصعيد وال قبطي اسمه بطرس، كما كان حاكم مريوط قبطيا اسمه توناس.
1: ولم يحدث هذا في مصر وحدها، بل كان ذلك في البلاد المفتوحة كلها. ففي الشام مقر الدولة الأموية بقي أهم الدواوين وأخطرها، وهو ديوان الخروج الذي يمثل وزارة المالية في الوقت الحاضر في أيدي المسيحيين من أسرة سيرجيوس الرومي. ونتيجة لهذه السياسة شعر أهل الذمة اليهود والنصارى بالأمان والاطمئنان، فأقبلوا على اعتناق الإسلام في حرية تامة ودون إكراه.

0: أما العامل الرابع الذي ساعد على انتشار الإسلام فهي الأوضاع الدينية في البلاد المفتوحة. فما المقصود بذلك؟
1: أقبل كثير من أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام لبساطته وملائمته للفطرة الإنسانية ولعدم اقتناعهم بالأديان التي كانت سائدة في بلادهم، ومعظمها كانت ديانات وضعية وثنية مثل الزرادشتية والبوذية والمنوية والمزدكية حتى اليهودية والنصرانية. دخلها الزيف والتحريف والتعقيد، وأصبحت كل منهما تستعصي على الفهم.
0: يقول أحد الباحثين المسيحيين: ومن المرجح أن تأثير المسيحية في السواد الأعظم من شعب مصر كان قليلا في القرن السابع عند الفتح الإسلامي لها، وأن التعليقات النظرية التي استغلها زعماؤهم في إثارة شعور الكراهية والمقاومة في وجه الحكومة البيزنطينية كان يمكن أن يدركها عدد قليل جدا من الناس، كما أن سرعة انتشار الإسلام قد تكون راجعة إلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الآهلين إلى الإسلام.

0: أما العامل الخامس فهو السياسة التي اتبعتها الدولة الأموية في انتشار الإسلام. فقد حافظ الأمويون على روح التسامح الإسلامي في سياستهم للبلاد المفتوحة إلى حد كبير، فالتزموا بنصوص المعاهدات وروحها التي أعطيت لأهالي تلك البلاد، فلم ينقضوا عهدا أو ينقضوا معاهدة. وإذا حدث شيء من هذا فإن الدولة تسارع بتصحيح الخطأ. ولم تذكر المصادر التاريخية سوى حدث واحد من هذا القبيل وقع في العصر الأموي، حين نقض قتيبة بن مسلم عهده مع أهل سمرقند،
1: وكان قد دخل مدينتهم بناء على اتفاق معهم على أن يخرج منها بعد أن يبني فيها مسجدا، لكنه لم يخرج منها ناقضا اتفاقه معهم، فشكوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأمر الوالي بأن يحقق في المسألة بإنصاف، فحكم القاضي المسلم بإخراج المسلمين من سمرقند وأن ينابزوا أهلها على سواء، فكرهوا القتال وأقروا المسلمين على البقاء فيها، وأسعدهم هذا المسلك من الحكومة الإسلامية التي لم تفرق بين المسلم وغير المسلم في العدل، فأقبلوا على اعتناق الإسلام. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. قال الله تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني شيئا. وعن أبي سفيان

أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن صامدا، روائع القطوف. طيب الله أوقاتكم وسدد في الخير خطاكم وأعانكم في سعيكم لكل عمل نبيل وإنجاز جليل، لتتجاوزوا العقبات وتتخطوا الصعاب وتتعاملوا مع التحديات بقلوب مؤمنة واثقة ونفوس صابرة صامدة وعقول متدبرة واعية، فترى روائع حسنها أينما يم

يضيع أجر المحسنين. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روايع القطور. يا نفس إياك، إنا بتك نائبة، أن تخشعي أو تضجي من أذى نصبي. من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لماذا يجب أن تكون صامدا؟ لأنك مؤمن بالله القوي اللطيف الكريم، ومؤمن أن الدنيا دار ابتلاء، ومؤمن أن الله تعالى قد أودع في نفسك من قدرات وطاقات ونعم ما يجعلك قادرا على الصمود في وجه كل ابتلاء، وما يجعلك راسخا رسوخ الرواسي أمام كل تيار، وما يجعلك مقاوما قويا ضد كل هجمة وفتنة، وما يجعلك ثابتا ومواجها بحكمة لكل من تسول له نفسه أن يحط من كرامتك أو أن يحرفك عن قيمك. ولأنك مؤمن أنه لا يحدث شيء في حياتك إلا وفيه اختبار لك لحكمة أرادها الله تعالى قد يجعل فيها خيرا كثيرا، ولأن ترك الصمود قد يجلب لك شرا وبلاء عظيما، وقد يقذف بك في نفق مظلم لا نهاية له ولمساوئه، ولأنك بصمودك تكون وفيا بعهدك لربك ولنفسك المؤمنة وأهلك الكرام ووطنك الحبيب. كيف تكون صامدا؟ تكون صامدا بتذكر ما أنعم الله عليك من طاقة وقوة وقدرة، وبأنها وسائل لتصمد في دار الابتلاء، وبشحذ تلك الإمكانات وصقلها ورعايتها وتقويتها، وبالعلم والمعرفة والاطلاع، حتى تكون على بينة بما ينفعك ويرفعك ويجعلك صامدا، وتكون منتبها بما قد يضرك ويضعفك ويجعلك مستسلما أمام الفتن والعقبات والتحديات، وبتجويد أعمالك وتصحيح سيرك وبتغيير أساليبك في حال عدم تحقق أهدافك النبيلة، وبعدم الاستسلام للظروف، بل تكون أنت من قدر الله الغالب الذي يمضي على نور وبصيرة لأسمى الغايات. فإن السير للنجاح هو النجاح والفلاح، بغض النظر عن النتائج التي هي من أمر الله تعالى الحكيم.

0: فهيا بنا لنواصل السير في الحياة صامدين أمام تياراتها، راسخين أمام ابتلاءاتها، متخطين لعقباتها، متجاوزين لتحدياتها. ولتشهد أرض الوطن الحبيب لنا بالصمود أينما حللنا في ربوعها.
1: كنتم مع روائع القطوف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي إذاعة المنستير أوفياء نور الصباح، ما أجمل أن نلتقي بكم من جديد في هذه الفسحة الصباحية الجميلة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. ربنا جمل صباحاتنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين افتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. يا مجيب الدعاء يا ملبي الرجاء، استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين. اللهم ربي إنا نعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل وهتك السر، ونعوذ بك من شر عبادك الظالمين المعتدين، ومن شر خلقك الأفاكين المنافقين. يا رب اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي من حياتنا، واكتب لنا عفوك ورضاك والجنة مع الأبرار. يا غفور يا كريم يا رحيم يا جبار.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير ومنها يؤنسكم الحبيب مرموش في نور هذا الصباح، جعله الله صباح خير ونور وبركة. أيها الأحبة الأفاضل، يتجلى فضل الله على عباده في هذا القول: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت له ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة فقط، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له.

رفاقنا الأعزاء، الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء في الأصول أو في الفروع، للوالدين رحمة، وللأقربين رحمة، وللجيران رحمة، وللأزواج والزوجات رحمة، وللأبناء رحمة، لأن الرحمة جعلها الله رب العالمين سبب التواصل بين الله جل جلاله وبين عباده المتقين، وهو ما يتجلى في مقولته التالية: الراحمون يرحمهم الله، والله رؤوف رحيم.

0: نور الصباح.
1: بديع كل ما في الكون، خلق المبدع القادر. جميل كل ما في الكون للمستمتع الشاعر. تأمل، هل ترى عيبا بصنع المتقن الفاطر؟ تعالى الله رب العرش، جل الباطن الظاهر.
2: رفيقي في نور هذا الصباح، وأنت تستقبل بشائر الخير، انظر إلى الطبيعة مع طلوع هذا النهار. يمكنك أن ترى في الجبال العديد من الينابيع التي يتدفق منها الماء بغزارة. هل تطلب هذه الينابيع شيئا من الإنسان؟ وماذا عن القمر الذي ينير بضيائه عتمة الظلام؟ وماذا عن الشمس في السماء؟ هل تطلب من البشر تعويضا في المقابل عن الدفء الذي تبعثه فينا؟ بينما شركات المياه وشركات الكهرباء تتقاضى المال مقابل ذلك، لكن الشمس تعطينا الحرارة والطاقة مجانا. من المستحيل أن نتوقع من البشر على هذه الأرض أن يكونوا مثل الشمس تماما، لكن إذا كنت تدرك على الأقل أيها المستمع العزيز أن هناك العديد من النعم والخيرات المتدفقة في الطبيعة التي نحتاج إليها في كل زمان ومكان وبلا قيد أو شرط، فسترى هذه النعم الكثيرة باعتبارها رحمة من عند الله سبحانه وتعالى.

الإيمان بالحق هو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه السلام من أمور الميعاد الجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وما قبل ذلك من أمور البرزخ والإيمان بكل ما حدث إيمانا وتصديقا وإيقانا لا يخالط القلب فيه شبهة شك ولا ريبة أبدا، فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنسير، وكعادتنا نصافحكم من جديد في منارة نور هذا الصباح، راجين أن نقضي معا وقتا رائقا وممتعا ومفيدا، مع تحيات الحبيب مرموش الذي يؤانسكم إلى حدود السادسة صباحا. فأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعي الكريم. تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن معالم الحلال والحرام كرخصة الطبيب للمريض في الصوم الواجب، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم. صدق من قال: العلم نور الحياة.

افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.

صديقي، عندما تكون وحيدا سيطر على أفكارك، عندما تكون مع الناس سيطر على لسانك، عندما تكون في ورطة سيطر على مشاعرك، عندما تكون في محنة سيطر على توازنك، وعندما تحقق النجاح التام سيطر على غرورك وكبرك.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعين في كل مكان، الكثير من البشر يخلطون بين عزة النفس والكبر أو التكبر، ولكن في الحقيقة هناك فرق كبير بينهما، ولا يوجد علاقة بين عزة النفس والكبر. فعزة النفس هي في معناها الصحيح احترام النفس والنأي بها عن المهانة والذل، وترك مسافة بينها وبين النفوس المستباحة. قد نجد إنسانا يعز على قلبه شيء ما، ولكن تعز نفسه أن ينولها طالما أنها ليست ملكه، أو أنه لن يستطيع الحصول عليها لأي سبب من الأسباب. لذلك التقدير والاحترام وتكبير المحيطين بها، فإن عزة النفس تعطي لصاحبها الوقار، أما الكبر فيعني التعالي على الآخرين ورؤية نفسه بأنه قادر على فعل ما لا يقدر عليه غيره. وأغلب من يصابون بالكبر لديهم نقاط ضعف أو زلات لا يستطيعون أبدا تعويضها، ومن وجهة نظرهم أن تعويضها يكون بالتكبر على البشر، وهذا عين الخطأ.

في هذا العالم الغريب العجيب ستكتشف مستمعي العزيز أن بعض البشر لا يكرهونك لأنك أسأت إليهم أو تسببت في أذاهم، بل لأنك تملك شيئا هم لا يستطيعون الوصول إليه، شيئا وهبه الله لك أنت بالتحديد، مكانة أو نورا داخليا، صفاء نية، نقاء سريرة، أو قدرة على منح حب حقيقي وصادق. هم يفتقدونه للأسف، وما إن يعجز عن تحقيقه أو امتلاكه حتى ينقلب عليك، فيتحول الحب إلى حقد، والمودة إلى بغضاء، والذكرى الجميلة التي جمعتكم إلى قذف وتشويه وثرثرة خلف ظهرك، رغم أنه لا عيب فيك ولا خطأ ارتكبته في حق أحد. العيب فقط في نفوس ضعيفة مريضة اعتادت أن تكره ما لا تستطيع امتلاكه أو حتى التطبع به، لأنها نفوس خاوية. فاللهم أجرنا من هؤلاء الناس واجعلنا من المهتدين.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: جمعت ما أرسلت عيناك من جملي، وصغت منهن تاجا ناصع الأمل، علقته فوق أشفاني ليوقظني، فليس للنوم علي من نزلي. زرعت طيفك في بستان عاطفتي، فأنبت منه أطيافا من الجذل. ورحت، رحت في عاصف البشرى أشيم رؤى ندية خصبت نجواي بالخجل. ألملم البسمات البيض ينثرها ثغر، إذا حج حج الثغر بالقبل. فيرقص الشعر مشبوبا بكل هوى، كأنما أشعلته جمرة العذل. وأصبغ العيش بالأحلام زاهية، وماء وجهي يصيب الفكر بالبلل. فأنثني، أنثني شاردا، والقلب منفطر من كل جارحة يدعو عليك ولي.

في هذا الوجود أيها الأحبة الكرام، يهزم الإنسان أحياناً بالأشياء التي يحبها ويتمنى الاحتفاظ بها، يجد أحياناً ألف عدو هم لا يجرحون قلبه.

أيها الأحبة الكرام، رفاق عروس البحر، إذاعة المنستير، أوشك لقاؤنا بكم أن ينتهي. نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بجميل الكلمات وعذب النغمات. أنسكم في نور هذا الصباح صوت لحبيب مرموش، ورافقتكم في الإخراج الزميلة سامي أمطاوة. نرجو أن يتواصل هذا النور القادم على مهل ليضيء يومكم بالبهجة والصحة والسعادة. إلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. الوزير شدد خلال إشرافه أمس على اجتماع للجنة مجابهة الكوارث على تحديث أو تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع يكون اليوم ويتسم اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وتصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان مع تساقط محليا للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط بعد غد الجمعة. هذا ودعت الحماية المدنية إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمان خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط إلى جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية دعاهم إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية محذرا من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل إلى الدخول في مفاوضات مع حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. انتهى الموجز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم يا من أشرقت بنورك السماوات والأرض، ويا من جعلت الصباح موعداً جديداً مع الحياة، نسألك أن تشرق أنوار رحمتك في قلوبنا، وأن تملأ أرواحنا سكينة ورضاً وأملاً. اللهم إنا أصبحنا على بابك فلا تردنا خائبين، وأصبحنا نرجو فضلك فلا تحرمنا، ونرجو رحمتك فلا تقطع عنا رحمتك، ونستودعك أحبتنا وأيامنا وأقدارنا فأحسن تدبيرها لنا. ربنا اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة، وصباحا تفتح فيه أبواب الفرج. يا رب، إن كان في صدورنا ما يقلقنا فاحمله عنا، وإن كان في قلوبنا خوف من الغد فبدله طمأنينة، وإن كان في طريقنا أمر لا نعلم عاقبته فاختر لنا ولا تخيرنا، واكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. ربنا لا تجعل هذا الصباح يمر علينا عابرا، بل اجعله بداية لشيء جميل لم نكن نتوقعه. ربنا ارزقنا قلوبا لا يطفئ نورها الحزن، ونفوس لا تهزمها الأيام، وأرواحا تعرف أن بعد العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا، وأن رحمتك أوسع من كل ما نخاف. ربنا احفظنا وأهلنا وأحبتنا، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجمعنا بأحبابنا دائما على الخير والمحبة. يا رب، في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، ونجنا من كل شر، واصرف عنا ما لا نطيق، ولا تجعل في يومنا هذا حزنا إلا أذهبته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا أمنية صالحة إلا قربتها، ولا دعاء صادقا إلا استجبته. ربنا علمنا أن نرضى بما قسمت، وأن نطمئن لما كتبت، وأن نثق بأن تدبيرك أجمل من تدبيرنا، وأن ما أخرته لحكمة، وما منعته لرحمة، وما أعطيته فضل منك وكرم. ربنا اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ضاقت بهم الدنيا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا بالخير، واكتب لنا فيه راحة تسكن القلب، وفرحة تطرق أبوابنا دون موعد، وخبرا جميلا يمحو تعب الأيام. يا رب، لا نطلب منك يوما بلا متاعب، ولكن نسألك قلبا قويا أمام كل شيء، ولا نسألك طريقا بلا عثرات، ولكن نسألك نورا يدلنا على الطريق، ولا نسألك حياة بلا ابتلاء، ولكن نسألك صبرا جميلا وإيمانا لا يتزعزع. ربنا اجعل القادم أجمل مما مضى، واجعل لنا في كل خطوة سلامة، وفي كل اختيار توفيقا،
وفي كل تأخير حكمة، وفي كل نهاية بداية أجمل. وافتح لنا أبواب الخير حيث كانت، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأكرمنا براحة البال، فهي نعمة لا يعرف قيمتها إلا من أرهقه القلق. اللهم صباحا تشرق فيه أرواحنا قبل أن تشرق الشمس، وصباحا نرى فيه لطفك في تفاصيل حياتنا، وصباحا نقول فيه من أعماق القلب: الحمد لله على نعمة الحياة، والحمد لله على فرصة جديدة، والحمد لله أن لنا ربا إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت بنا رحمته. اللهم آمين، وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

21 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام فيما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. أحلى ناس، نهديكم مجموعة من الإيقاعات والموسيقى اللي ننتقيها بكل عناية ونلون بها هذا الصباح الجديد اللي إن شاء الله يكون فرصة جديدة أمامكم الكل. إن شاء الله أخبار مفرحة والإيقاعات الكل إن شاء الله تنال استحسينكم ورضاكم. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح من توا حتى التاسعة صباحا، وكل عادة في انتظاركم على موجاتنا أخبار متابعات و حوارات ولقاءات إن شاء الله تروق للسادة المستمعين اللي اختاروا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. اصحى

26 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. الطقس بالنسبة لليوم الخميس 10 من سبتمبر باش يكون في البداية مغيم جزئيا بأغلب الجهات قبل أن تتكاثف السحب تدريجيا، بداية من بعد الظهر بالشمال ومحليا بالوسط، مع نزول أمطار مؤقتا رعدية تكون أحيانا غزيرة. تكون الأمطار أكثر أهمية بالشمال، حيث يمكن أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 إلى 50 مليمتر بولايات بنزرت تونس الكبرى، نابل، وأيضا في سوسة، في القيروان، في الكيف، فيما يمكن أن تصل محليا إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان. وينتظر تساقط البرد محليا مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة للساحل تحديدا سوسة والمنستير، الأجواء تكون قابلة للتقلبات بداية من بعد الظهر، مع إمكانية نزول أمطار رعدية تكون محليا غزيرة، لذلك يستوجب الحذر خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية. درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض تدريجيا مقارنة بالفترة السابقة، على أن يكون الانخفاض أوضح خلال يوم الجمعة. البحر باش يكون مضطرب نسبيا مع اضطراب أكثر مؤقتا أثناء هبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية. وتتواصل التقلبات الجوية يوم الجمعة مع أمطار بالشمال ومحليا بالوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية. هذه كانت آخر المعطيات الجوية، مع تمنياتنا بيوم آمن وممطر بالخير إن شاء الله، وصباح طيب لكل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: من الثامنة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
2: بشائر صباح تواكب معاكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
6: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
7: 36 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المنستير، فقراتنا ما زلت معاكم ضمن منوعة الصباح الأولى بشائر الصباح.
8: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
7: في صفحات التاريخ لا يمر يوم عادي، لأنه كل تاريخ يحمل حكاية وكل حكاية تترك أثرا. وفي العاشر من سبتمبر تعاقبت أحداث سياسية وعسكرية وعلمية وثقافية، وولد فيه مبدعون وعلماء وفنانون، ورحل فيه آخرون، لكن جميعهم تركوا بصماتهم في ذاكرة العالم. العاشر من سبتمبر سنة 1509 ضرب زلزال قوي مدينة القسطنطينية، عرف في المصادر التاريخية باسم يوم القيامة الصغرى، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المنطقة في ذلك العصر. العاشر من سبتمبر سنة 1526 دخل الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني مدينة بودا عاصمة المجر، في محطة مهمة من تاريخ التوسع العثماني في أوروبا. في العاشر من سبتمبر سنة 1844 وقعت معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد المغرب. في العاشر من سبتمبر سنة 1919 وقعت معاهدة سان جيرمان بين دول الحلفاء والنمسا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأعادت رسم جزء مهم من خريطة أوروبا. في العاشر من سبتمبر سنة 1939 أعلنت كندا الحرب على ألمانيا لتنضم رسميا إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وفي اليوم نفسه غرقت الغواصة البريطانية أوكسيلي بنيران صديقة قرب النرويج، وكانت أول خسارة لغواصة بريطانية في الحرب. في العاشر من سبتمبر سنة 1940 قصفت الطائرات الألمانية قصر بيكنغهام في لندن في إطار الغارات المتبادلة خلال الحرب العالمية الثانية. في العاشر من سبتمبر سنة 1960 حقق العداء الإثيوبي أبي بيكلا إنجازا تاريخيا بفوزه بذهبية سباق الماراثون في أولمبياد روما، وهو يركض حافي القدمين ليصبح أول بطل أولمبي أسود من إفريقيا. في العاشر من سبتمبر سنة 1990 افتتح البابا يوحنا بولس الثاني كنيسة سيدة السلام في يموسكورو بكوت ديفوار، والتي عرفت أنذاك بأنها من أكبر الكنائس في العالم. في العاشر من سبتمبر سنة 2008 بدأ مصادم الهيدرونات الكبير الهيرش أوسي في مركز الأبحاث الأوروبي سيرن العمل في خطوة تاريخية في مجال فيزياء الجسيمات. في العاشر من سبتمبر سنة 2022 أعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. ويصادف العاشر من سبتمبر أيضا اليوم العالمي للوقاية من الانتحار، وهو يوم للتوعية بأهمية حماية الحياة والروح البشرية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي والوقاية. في مثل هذا اليوم عام 1659 الموسيقار الإنجليزي أنري بورسيل ولد، وهو أحد أبرز مؤلفي الموسيقى الإنجليزية في القرن 17. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1890 الأديب النمساوي فرانتس فرفل، وولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1892 عالم الفيزياء الأمريكي آرثر أولي كوميتون الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1927 من عن اكتشافه المعروف بتأثير كوميتون. ولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1915 الكاتب والمترجم المصري محمد خليفة التونسي، هو مصري لكن لقبه تونسي أكيد له أصول تونسية. ولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1937 عالم الأحياء والكاتب الأمريكي جار دايموند، صاحب مؤلفات بارزة في التاريخ والبيئة وتطور المجتمعات. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1945 المغني وعازف الجيتار البورتوريكي العالمي خوسيه فيليسيانو، صاحب المسيرة الفنية الطويلة والأغاني الشهيرة عالميا. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1950 عازف الجيتار الأمريكي جور بيري، أحد مؤسسي فرقة أورثميث، وولد أيضا الممثل البريطاني كولين فيرث الحاصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم خطاب الملك في عام 1960. ورحلت عن عالمنا هذا في مثل هذا اليوم عام 1797 الكاتبة والفيلسوفة الإنجليزية ماري وولستونكرافت، إحدى الشخصيات المبكرة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة. وتوفيت في مثل هذا اليوم عام 1898 إليزابيث إلى إمبراطورة النمسا المعروفة باسم سيسي. كما رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1923 الموسيقار المصري الكبير سيد درويش، وهو أحد أبرز رواد النهضة الموسيقية العربية الحديثة.
8: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
9: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: كالعادة جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، وننطلق من موقع قناة العربية حيث نقرأ 10 ناقلات إيرانية تحت القصف الأمريكي. واشنطن تستهدف حمولات السفن لمنع تصدير النفط ووقف تمويل الحرس الثوري. على قناة روسيا اليوم، أولي البأس، تقرير عبري عن جماعة سورية غامضة تضرب إسرائيل وتتبع للإخوان المسلمين وحزب الله.

وعبر موقع CNBC عربية، على ما يبدو يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة اليوم الخميس للمرة الثانية هذا العام بهدف التعامل مع موجة تضخم مدفوعة بأسعار الطاقة تعود إلى حرب إيران. عبر موقع قناة العربية، ترامب سنشن المزيد من الهجمات على إيران. وعبر موقع صحيفة الشرق الأوسط، تتجه سوق التأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة جديدة لضبط التسعير مع تشديد الرقابة على أسس تحديد الأسعار عبر معايير جديدة. على موقع الجزيرة عاجل، CNN عن مصادر الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة. عبر موقع سكاي نيوز عربية، ترامب: حرب إيران تنتهي بعد الانتخابات، وهرمز يستحق اسمي، والعديد من التعليقات على هذا الخبر. على موقع صحيفة الشرق الأوسط، ترامب عن الاتفاق المحتمل مع إيران بعد إنهاء الحرب: أنا أفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد اتفاق نووي، هناك أمور كثيرة تتجاوز الملف النووي، سيكون الملف النووي ضمن الاتفاق، وهذا محسوم بنسبة 99.9%. عبر موقع قناة العربية، مراسل العربية: ترامب يربط انتهاء أزمة النفط والمشاكل مع إيران بما بعد انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، ويقول إن طهران لن تصمد طويلا تحت الحصار الأمريكي. عبر موقع قناة روسيا اليوم، كاتس يوجه رسالة تهديد غير مسبوق للشرع من أعلى قمة جبل الشيخ المطلة على دمشق وقصر الرئاسة السورية. عبر موقع التلفزيون العربي CBS نيوز عن مصادر: تضرر طائرات عسكرية أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة موفق الصلاة في الأردن. وعبر موقع العربية عاجل: الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط. على موقع ميدليست أونلاين: مشاهد تعرض لأول مرة للحظة الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس بالدوحة. وعلى موقع قناة روسيا اليوم: رقم صمد 87 عاما، الأسطورة رونالدو يضع النصر على عرش الكرة العالمية. كما نقرأ على موقع CNN بالعربية: ماذا تفعل عند شعور بالمرض في الساعة الثانية صباحا؟ وعبر موقع الشرق بولنبرغ: ترامب: أعتقد أنه يجب أن نطلق على هرمز اسم مضيق ترامب، وأنا متأكد من أن القيادة الإيرانية ستكون مسرورة بذلك. وعلى قناة يوريو نيوز: من يدفع أكثر مقابل البنزين؟ قائمة أغلى الدول العربية تكشف فجوة هائلة في الأسعار. على موقع الجزيرة نت: جبل الفأس مرة أخرى، تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. وعبر الجزيرة عاجل: رويترز عن بيانات نقل النفط سرا بالخليج المدعوم أمريكيا أدى لزيادة الإمدادات ووصل لثلثي مستويات ما قبل الحرب. ونختم بهذا الخبر: وزير الخارجية الأمريكي: إيران تواصل إطلاق النار على سفننا الحربية وستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم الخميس وذلك بعدد من جهات البلاد. الوزير شدد خلال إشرافه أمس على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أكدت جمعية تونسية لقرى الأطفال سواس تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، وعملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية والبطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. دعا ديوان الخدمة الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من انطلاق الدروس بمؤسساتهم التعليمية. وقال بيان صادر عن الديوان أن مخالفة هذا القرار ينجر عنها شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وفقدانهم للسكن الجامعي. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة وتونسيين بالخارج أن القمة الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها تونس أمس أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل الكفيلة بجعل هذه الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. وقال في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح أن مشاركة أمين عام جامعة الدول العربية في هذا الحدث تجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوى العسكرية بما أصبح يقوض الأمن والسلم الدوليين. أفادت منظمة التجارة العالمية بأن حركة تجارة السلع العالمية وصلت اكتساب الزخم والتعافي منذ جوان الماضي مستفيدة من قفزة الطلب على قطاع التكنولوجيا. وفي أحدث تقاريرها قالت المنظمة أن هذا الصمود يعكس قدرة تدفقات البضائع الدولية على تجاوز المخاطر المرتفعة الناجمة عن القرارات الأمريكية الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية الحادة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مازالت البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة. الفوق لولا لموجودين غادي فما سيد عمر المخلوف تحت الرباط قد والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي وتقدم شوية عالمين سيد بوسحاق الصفاقسي حفيد سيد بوسحاق الجبنياني اللي تحته الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك الشط نساء قبورة من فوق نساء يخرج الربيع يغسل الصوف الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي طفل المجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوها كبال يجروها على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بو علي وسيدي عبد الغني المرأة باش تظهر روحها كان راجل وراسها عريانة كان وقتها كانت تلبس كدرون مطار رجالها وتولى البلوزة معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه راجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس ويغنيوا غناية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة خاطر أصلها الزقارة لعبة الزقارة في جهات يعملوها بالعصي في جهات بالمقارن في جهات بك متاع النخل بالجريد وكل بلاد ورطالة موجودة في جربة موجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة المستاذة تكون لابسة زي زادة معروف قمجها مطرزة حمراء وهي دادة نقول لها دادة ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي ويخرجوهم لبرا من الدار باش يخرجوا المستاذنة وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة اللي بشي يخدم في البحر يزم يخرج قبل ما يتسد السقاق سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر ووزر كحلة مش بحر ما بيزاد تروس باران كهي بالي بالنسبة لهم وتمشي المستاذة تودي بالدار الأولى يعني هو غني وغني متاع البحر قبل كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة غني متاع رجاله.
2: بالنسبة لشط النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء
1: اي كان نساء والولادة الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي بشي يغسلوا يعوموا البنات الصغار والولادات الصغار.
2: وفما حراس
1: لا نفهمش هم بديهم يحترموا الرواحهم الرجال عندهم البحر متاعهم القرعية ولا بعد القرعية بحر بوتو يقولوا له بحر اللي تحت سيدي منصور بحر الدخلة فما اللي يعوموا في سخانس في السباني فما اللي يعوموا ورس في الدبير الزهرة طريق خنيس على اليسار وين السوق تو الأسبوعي شط نساء ما يعوم في حد إلا نساء هذا نساء غربي جزيرة القدامسي.
0: مازالت البركة.

يا صباح الخير يلي معانا، نجدد التحية دائما لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وحبيت نذكركم أن تنجموا تشاركوا معنا، تدخلوا على صفحة راديو المونستير للمشاركة في المسابقة اللي نقترحها لكم يوميا في بشائر الصباح. خليوا تعليقاتكم على المسابقة وحظ سعيد للجميع. تنجموا زيدا تختاروا معنا أغنية الختام، اخترنا لكم زوز أصوات تونسية، زين الحق حداد ومحمد جبالي. زين الحداد في غنية تونسية شنية الدنيا، ومحمد جبالي في غنية وديع الصافي الفنان الكبير على الله تعود. الكلمة ليكم، اختاروا شنية الغنية اللي تحبوا نخدموا بها هذا الموعد من بشائر الصباح. توا باش نبدلوا جو شوية، باش نخليوا كلام الكبار على جنب كيما نقولوا. شنو رايكم نمشيوا مع الصغار، لأنه أجمل الكلام اللي يجي من أفواه الصغار بعفويتهم براءتهم بالإجابات اللي ما فيها لا حسابات ولا مجاملات. صغير صغرون كيما العادة، من خلاله نقربوا من عالم الصغار، نسمعوا أفكارهم أحلامهم أسئلتهم، نكتشفوا كيفاش يشوفوا الدنيا بالعينين الصغيرة متاحهم أما بخيال كبير من قبلهم. صغير صغرون فقراتك بربينا، خاطر الصغير ساعات يقول كلمة والكلمة تعمل حكاية.

0: الكرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي راضية وعمري 7 سنوات. اليوم باش نحكي لكم على نسيم سيا. نسيم سيا عنده مغامرات كثيرة في البحر، ديما يغامر ويكتشف برشا حاجات. عنده القدرة في السباحة، مرة اكتشف خيار البحر، فما زادة أخطبوط، برشا أخطبوطات وحوت المرينة زادة والسيبيا، ديما يصطاد في الحوت وياكل. هو ما يعيش في دار، في بنزرت يعيش في دار، أما ما يعيش في دار معناها في البرنامج اللي يعمل فيه، يعيش في دار، يعمل خيمة ومن بعد يجيب الحطب ويعمل النار باش يشوي الحاجات. هو زاد مغروم برشا في السباحة، نجم يعوم وكل شيء ويصنع الحاجات ونجم يصنع زاد، نجم يصنع الماكلة، الصنارة، نجم يصنع برشا صنارات. طول حياته معناه هو مغامر، طول حياته في البحر، شتاء وصيف، طول حياته شي لوج على ماك، حتى في الشتاء نحطوه نحنا نفرجوا عليه في بنزرت، كل حياته في البحر. عنده برشا مغامرات ويحكي أفلام، أفلام صارت قبله، مشي لتوزر شاف ديناصورات، اللي كانوا 4 ديناصورات كانوا في تونس، شافهم وشاف زادة برشا ناس تمثال، شاف برشا هما كانوا قبل تونس، ومن بعد ما عادش فما كان حيوانات البحر.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي يلزم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أن التشحم ينجم يتقلص كيف النقص من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.
2: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7.
3: ديما كمجدي في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: تمام 7:30 على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين النشرة الأولى للأخبار. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل يؤكد أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستخدام وباستهداف مواقع نووية في إيران، ويؤكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. التفاصيل في تمام 8. إلى اللقاء.
2: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7.
3: ديما كمجدي في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: معلومة تهمك.
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
7: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوان التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
5: معلومة تهمك.
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح الخير، مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على مشاذعه المنسير. الاتحاد الرياضي المنسير يطلق البارح رسميا على الساعه 19:23، يعني 7:23 دقيقه نتاع العشيه البارح، دلاله على تاريخ تاسيس النادي اللي هي 1923. موقع الرسمي الجديد على الانترنت، موقع اللواب الجديد للاتحاد الرياضي المنسيري في حله جديده يتضمن عديد المعطيات، اخر الاخبار نتاع النادي، كل جديد الاصناف، وتم بالمناسبه فيه ايضا الانطلاق في ترويج القميص الجديد مع العديد من المنتجات الاخرى للاتحاد الرياضي المنسيري اللي باش تكون متوفره ديما على الموقع usmunasir.tn. النجم الرياضي الساحلي اصدرت الهيئه التسييريه البارح بلاغ امس 9 كروات ندد فيه لما تم تداوله مؤخرا من أخبار وإشاعات مغرضة شكت في شفافية العمل وساهد في مركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي وكرامة القائمين والمشرفين عليه. واعتبرت هيئة الإطوال في بلاغها وأن مركز التكوين للشبان هو جزء أصيل ولا يتجزأ من النجم الساحلي، واستغربت الحملة الشعواء مع بداية كل موسم رياضي جديد تحديدا إثر الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للالتحاق بتمرين أصناف الشاب، مما يشك أو مما يكشف عن أهداف المغرضة للتأثير على استقرار المركز. واستنكرت هيئة الإطوال في نفس البلاغ استهداف ابن النادي ياسين الشيخاوي واللي تعتبر أحد رموز النادي من الذين قدموا الكثير من الجمعية سواء كلاعب قائد أو كمسؤول متطوع على رأس مركز التكوين ومشرف على مشروع إعادة بناء فريق الأكابر. واختم النجم الساحلي بلاغه بتأكيد تمسكه التام بحق الجمعية وحق كافة مسؤولي وإطارات مركز تكوين الشبان في حماية سمعتهم وكرامتهم، وباش تتخذ كافة الإجراءات القانونية هيئة النجم الرياضي الساحلي كافة باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتجرأ على نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ادعاءات من شأنها الإساءة للنادي أو إطاراته، لا سيما في الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة. النادي الافريقي سيسافر اليوم في رحله على متن طائره عسكريه الى مالي، وين باش يواجه فريق جوليبال مالي بعد غدوه السبت انطلاقا من 5 العشيه توقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في اطار اياب دور التمهيد الاول لمسابقه كاس رابطه الابطال الافريقيه لكرة القدم. النادي الافريقي يجري اليوم اثر وصول الى باماكو حصه تدريبيه لازاله الارهاق، وغدوه يجري حصه تدريبيه ثانيه واخيره في نفس توقيت المباراه وعلى الارضيه الرئيسيه للملعب اللي باش يحتضن المقابله، وفيها باش يتم الحصه التدريبيه هذه لغدوه ضبط التشكيله الاساسيه. ترجي جرجيس تحولت بعثة ترجي الرياضي الجرجيسي أمس إلى العاصمة السنغالية داكار، وين باش يواجه فريق ديامبيرز السنغالي بعد غدوة السبت في إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكاف لكرة القدم انطلاقا من 6 العشية بتوقيت تونس. وفي ترجي جرجيس كان سبقه قبل بنهارين في بداية الأسبوع هذا حافظ طالب رئيس النادي ونائب وليد ذويب لإعداد تنقل الفريق وتفقد ظروف الإقامة وملعب التمارين وتوفير أفضل إمكانية الراحة للبعثة خلال فترة إقامتهم في السنغال. وأن أذكركم أن ترجي جرجيس كان فاز مباراة الذهاب 3-1 في ملعب تمهيدي بسفاقس. في كرة القدم في المباراة الودية للأندية المحترفة أمس بعث أبو حجن هزم أمام مستقبل قصرين هدف مقابل صفر سجله ياسين عاشوري. اليوم في 4:30 متاع العشية مكرم المهدية تواجه اتحاد قصور السيف تحكيم محمود قصيعة. شبيبة القيروان تواجه في نفس التوقيت في 4:30 متاع العشية في ملعب العواني بالقيروان كوكب عقارب. وديا التحكيم لريان الدرعي نهار السبت بعد غدوة في 3:30 متاع العشية محيط قرقنة يواجه ودين القلعة الرياضية تحكيم ياسين الهماني. في 4:00 متاع العشية سبورتينغ الموكنين يواجه ودين هلال الشابة تحكيم رائد جويرو. في نفس التوقيت في 4:00 متاع العشية جندوبة الرياضية تواجه أولمبيك الكيف تحكيم لي أنور العكرتي. ونهار الأحد 13 سبتمبر في 4:00 متاع العشية شبيبة القيروان تواجه مكارم المهدي في مباراة ودية التحكيم لي أسامة شريط مباراة بحشاشة يحتضنها ملعب العواني بالقيروان. في كرة اليد منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد أواسط فاز أمس أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-20 لحساب ربع نهائي كأس أفريقيا للأمم المقامة حاليا في أبيجان في الكوديفوار. منتخبنا باش يواجه في نصف النهائي نيجيريا غدوة الجمعة انطلاقا من 3:00 متاع العشية بتوقيت تونس. ومنتخبنا بوصوله لنصف النهائي كأس أفريقيا كان ضمن ترشحه رسميا لبطولة العالم لكرة اليد أواسط اللي باش تحتضنها مقدونيا في شهر جوان 2027.
الختام على مين من خلال النتائج اللي حاصلة في مباراة البارح في رابطة الأبطال الأوروبية. برشلونة الأسباني فاز أمام فاينورد روتردام الهولندي 5-1. شوتغارت الألماني فاز أمام فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول الإنجليزي فاز أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1. نابولي الإيطالي هزم أمام أرسنال الإنجليزي 1-0. البي إس جي باريس سان جيرمان الفرنسي فاز أمام سلوفان براتسلافا السلوفاكي 6-1. وسبورتينغ لشبونة البرتغالي فاز أمام غلاتا سراي التركي 3-1. أجمل التحيات هيثم والناس في الأخراج التقني. تحية مقدم بالميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير. المشوار مازال متواصل في بشير الخميس مع ربح عبد اللوي حتى للتسعة. ملتقانا في أخبار الرياضة إن شاء الله على موجة إذاعة المونستير في نص نهار ودرجين. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: صباح النور، أهلا وسهلا مجددا لكل من التحق بنا في الاستماع، ونمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي معانا هذا الصباح. صباح النور سرحان، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين المونستير.
0: طبعا الأخبار جميعها في مختلف المواقع تؤكد إمكانية نزول الأمطار وبغزارة، ويعني فما نشرات تدعو إلى اليقظة، خاصة الابتعاد على الأودية ويعني أماكن السيلان.
1: نعم، وهو في الحقيقة هذا هو الأهم.
0: نعم،
1: خاطر المطر باش تنزل شئنا أم أبينا، ولكن كيفية التعامل والحيطة والانتباه هذا اللي هو اللي يخلينا معناها نخليه الأمطار تكون لها وقع إيجابي دون خسائر مادية أو بشرية.
0: نعم،
1: من حيث التوقع كنا أصدرنا نشرات متابعة متتالية محينة تخص الحالة الجوية لهذا اليوم في الفترة المسائية.
0: نعم،
1: وبالتالي الحالة الجوية باتت مكشوفة للناس الكل.
0: نعم،
1: يعني المعلومة إن شاء الله توصل بطبيعة الحال، هذا رهين يعني البحث عليها وحتى وصولها من حيث
0: متوفرة على المواقع، على وسائل التواصل، على
1: يعني رغم حتى تكونها تكون موجودة، لكن نعرف بعض المتساكنين الجهات الداخلية في الأماكن الوعرة قليل قلة ونظر لكون المعلومة توصلهم، خاصة نعرف لكونه في المناطق الجبلية المناطق الوعرة صعب ياسر باش مثلا رعاة الغنم

0: أو حتى بعض متسكني القرى في الأماكن الداخلية توصلهم المعلومة، ولكن نأمل لكون نحد من مخاطر هذه التقلبات الجوية من خلال سياستنا اللي قاعدين نتوخاو فيها، سياسة الإنذار المبكر اللي إن شاء الله تكون لها من الإيجابيات باش تخلينا نتفاداو بعض الخسائر مادية كانت أو لا سمح الله بشرية. بالتالي اليوم نتحدث شوية على الأمطار اللي باش تكون موجودة في الواجهة الغربية للبلاد. تبدأ النشاط الرعدي اليوم في ولاية الكيف، ثم تبدأ في التنقل هذه الكتلة الرعدية نحو المسارات الشرقية، بالتالي تشمل ولايات جندوبة، باجة، سليانة، توصل حتى البنزرت وكذلك تونس الكبرى، دون أن ننسى زغوان وجهة الوطن القبلي أو حتى يعني ولاية سوسة. كل مسار هذا المسار الأفقي صح التعبير لهذا النشاط الرعدي اللي وقت اللي توصل هذه الكتلة في الإضمحلال والخروج نحو المجالات البحرية، في نفس الآن تتشكل كتلة أخرى في ولاية جندوبة، وبالتالي هذه الكتلة الثانية باش تعطي كمية هامة وطيبة من المطر. خليتنا نحدد اللي كونت نجم توصل حتى 70 مليمتر في ولاية جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وكذلك رياح قوية أثناء مرور هذا النشاط الرعدي اللي في الحقيقة وضعية جوية دقيقة تستدعي الحيطة والانتباه وتوخي الحذر. المهم في التقلبات الجوية هو كيفية التعامل معها، مش مهم الكون نتوقعها بدقة هامة وكبيرة، ولكن كيفية التعامل، كيفية توخي الحذر، هذا اللي يلزمنا ويخلينا نحتاطه من وضعيات جوية متطرفة. ما ننساش اللي كونه بعد تقريبا مرور 10 أيام في فصل الخريف الأولى كميات الأمطار، وبالتالي باش تتشبع الأرض بالأمطار بعد فترة من الجفاف إن صح التعبير أو فترة من
1: السخانة القوية
0: ونقص الأمطار. يعني نعم. خاصة ما ننساش صيف 2026 كان صيف سخون وفيه أرقام قياسية فاتت كل التوقعات. نعم. وهذا يخلينا نتوقع كميات أمطار هامة بعد ما دخلنا في فترة انتقالية الخروج من الصيف والدخول إلى الخريف. أبرز ما يميز هذا الانتقال هو النشاط الرعدي ونشاط هذه السحب اللي في ظرف زمني وجيز نجم تعطينا كميات هامة وهامة جدا من الأمطار. نعم. ولايات الشمال اليوم الكل معني، وبعض ولايات الوسط على غرار القيروان،
1: نعم،
0: سوس وشمال ولاية سيدي بوزيد معنيين كذلك، ولكن ولايات الشمال هما اللي باش يستأثروا بالكميات الكبيرة، وبالتالي التقلبات الجوية هذه باش يكون لها انعكاس على درجات الحرارة. بطبيعة الحال مع المطر تتراجع بعد ما كنا نتبع في خريطة، يعني كنا نتبع في كل الخرائط وكل النماذج العددية من اللون الأحمر، بدينا نبحث الآن على اللون الأزرق اللي هو يفسر وجود الأمطار، ونشاط هذه الأمطار باش يكون موجود يوم الغد ولكن بفعالية أقل في الواجهة الغربية للبلاد. حتى باقي الأيام نهاية الأسبوع الأمطار باش تكون موجودة، ولكن اليوم الأهم هو هذا اليوم مساء وأثناء الليل. إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء على ما نقدره، وإن شاء الله تكون أمطار لها من الإيجابيات على معظم القطاع الفلاحي في بداية الخريف صحيح، ولكن ما ننساش اللي كونه ما زلنا باش نسجل وضعيات أخرى جوية دقيقة، ما هيش كان الوضعية هذه. نعم. ولكن نبدأ على بركة الله في حصاد كميات الأمطار والكميات المطولة اللي عادة ما تكون متفاوتة وطيبة في بعض.
1: نعم.
0: الأوقات.
1: ربي يرحمنا، ربي يعطينا الغيث النافع يا ربي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل سرحان. بعد لحظات يلتحق بنا زميل حاتم بالحوش في أولى نشرات الأخبار. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.

0: تمام 8 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. وفي عناوينها: خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستهداف مواقع نووية في إيران، ويؤكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد لتفاصيل النشرة. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وفي إطار تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها، دعا وزير الداخلية خالد النوري كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية، دعاهم إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكات التطهير، واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب محتمل. وفي السياق ذاته، كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر أمس تحذيرات بشأن نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة تبدأ فعاليتها تدريجيا بعد ظهر اليوم، وتشمل مناطق الشمال ثم تتوسع لتصل الوسط الشرقي ومناطق من الساحل. وتتميز هذه التقلبات بظهور سحب رعدية كثيفة تترافق مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمناطق المعنية. إلى موضوع آخر، في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جرايا للأخبار أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية.
1: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026، تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة، مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري، ما فماش زيادة في تسعير الشراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكلين سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026، باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، ومرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجاري. بخصوص الكتب المدرسية، وضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع.
2: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوا شيء قلنا ما هنا دخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كراس مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى. أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية فيش في خلط لهم كميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا آخر الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48. نقول تو تاخذ أربعة وعاود أرجع نهير الاثنين زيد تبعثوا لنا مرة أخرى نعطيو باش اللوخيين الحورة فيها كلهم يتجزاو شوي باش ما تصير شكل لعبة ونوصيو الناس راهو من هنا لسه سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%. أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان دعا مدير عام المنظمة محمد بن عمر إلى ضرورة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي خاصة في ضوء غياب إطار منظم لهذه التكنولوجيا.
3: الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة أقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأنه الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات لأن البنية التحتية مكلفة، وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع من خلال حوكمة حتى يكون هذا الذكاء الاصطناعي أخلاقيا شفافا ويحترم الجميع.
0: تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. أوضح بن حراث أن المنظومة الجديدة تشمل تركيز آلات إلكترونية لتنظيم الصفوف وتخفيف الاكتظاظ. من جهة أخرى ذكر مدير عام المستشفى أنه تم إعطاء الإذن بالانطلاق في أشغال بناء مكتب قبول إضافي لتوزيع المرضى الذين سينتفعون بخدمات التحاليل الطبية والتصوير بالأشعة. تخرجت أمس بالمهدية الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل الممولي من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية. نادرة بن إسماعيل تابعت الموضوع في الريبورتاج التالي.
4: 14 شابا وشابة اختتمت دورتهم التكوينية في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية وبدعم من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. السيد طارق النابلي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
5: كرموا 14 شاب وشابة في إطار المهن الجديدة ومهن الخضراء ومهن المستقبل نظرا للعدد المتزايد السيارات الكهربائية. شبابنا متع بدورة تكوينية مدة أكثر من 3 أسابيع، خدوا فكرة على طريقة تركيب البطاريات شحن السيارات الكهربائية وعداد برمجة الكارت الإلكترونيك.
4: تكوين سيساهم في مرافقة المتكونين في مجال شحن السيارات الكهربائية.
6: كانت فرصة حلوة ياسر من شاركة الفورماسيون هذه. أنا عندي معناتها دي كومبيتونس في الإلكتريسيتي والدومين الانفورماتيك، مي الفورماسيون دي الحقيقة هزت قدمت لي برشا في دومين مطلوب السنين الجاية اللي هو تصور باش تفيدني برشا في الباركور متاعي.
7: تعلمت برشا حاجات الفورماسيون هذه اللي هي تقسمت على أربع أجزاء: ديكنوستيك متاع كارت إلكترونيك وسوفت سكيلز والإلكتريسيتي، وفي الأخر عملنا الـ ERV بورد شارج. تعلمنا برشا حاجات.
4: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في أوسع موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة 2 سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. وبالتوازي مع تصويت مجلس محافظ الوكالة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن، لوح الرئيس الأمريكي باستهداف موقع جبل الفأس المحصن تحت الأرض والمرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومتوقعا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي طاهر المعموري بنابل والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. الموعد الإخباري القادم في تمام 8:30 في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم مع الزميل مختار كمون. أعود وألقاكم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
8: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مرحبا بكم الناس الكل معانا ديما في المشوار وفي المتابعة لبشائر الصباح. البحر مش كان موج وشط وسيد البحر زاد راهو عنده قاموس والخاص قاموس صنعوه البحارة على مر السنين، وكل جهة زادت فيه كلمة وزادت فيه حكاية وزادت فيه تسمية. والطريف أنه نلقاو كائن بحري واحد في المنستير عنده اسم، في قليبيا اسم واحد آخر، في جابس اسم ثالث، حوت واحد أما أسماءه تتبدل من بلاصة لبلاصة. في المستير يقولوا العجل، في قليبيا يسميوه قجر البوسطة، في جابس تلقاه باسم الشيطانة، أما في لغة البحر والعلم عنده تسمية أخرى تو نتوقفوا عندها. شنو حكاية الكائن البحري هذا؟ علاش تعددت الأسماء متاعه من جهة لجهة؟ هل التسميات الشعبية عندها علاقة بشكله، بطريقة الحركة متاعه، بطريقة صيده؟ نفتحوا القاموس البحري كالعادة مع ضيفتنا دكتورة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. دكتورة نوزة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ربح وصباح الخير لمستمعينا الكرام.
0: خلينا نبدأ من الاسم اللي يمكن يثير الفضول عند المستمع، شنو بالضبط، كيفاش نعرفوه للي ما يعرفوش؟
1: بحث هل تعليق مأمورية حتى اليوم باش نحكيه على شقوق اسمه بالفرنسية، وبعد باش نمشي الأسماء في الشعبية المدولة في تونس.
0: نعم،
1: بالفرنسية لغي وإلا يسميه زادة لديابة الدماغ. واسمه العلمي موبيلا موبيلار. والحيوان هذي عنده أسماء برشة كما أنت قلت فهمتني في تونس، وعنده حكاية ومن جسمه تعرف اسمه. أما اسمه يختلف من جهة لأخرى، كيف ما قلت عند البحارة نلقاو شكون يسميه العجل، خاصة في الساحل على خاطر لونه أحمر، لون الحمى متاعه أحمر. وشكون يسميه الشيطانة على خاطر طبعا دي كنشوفه اللي هو عنده هذ قرون يذكرهم شوية هكا بالشيطان كما يقولوا هما، هكا عليهم يسميوه عينه في قرنه، خاصة في الجنوب هنا. وفي قليبيا تلقى اسم مميز برشا اللي يسميه قزر البوسطة.
0: نعم،
1: نفهموا عليش خاطر الصورة متفهموا كل فتحة متعفهموا يذكرنا صندوق البريد شوية. أما قبل ما نحكيه على بطلة حلقتنا اليوم خلينا نسألو شو معناها ريا، فهمتني؟ هو كائن بحري مفلطح وغضروفي، وفي تونس نعرفوه زادة خاطر عنده زعانة صدرية كبار ممتدة على جنابات كيف ما الجوانح، والهيكل الداخلي نتاعه اساسا هو الغضروف. باش نقول للجماعه هو الغضروف ماهوش العظم الصلب راه المسنسين بيه في الشوك تاع الحوت هذاك. الغضروف هو ماده مرنه وقويه كيف المبنى قوى في خشم الانسان ما لوزنيه، هذاك هو الغضروف. وفي البحر الابيض المتوسط عندنا 26 نوع اللي هما الريات الكهربائيه، الريات اللاسعه، الريات الفراشيه، الريات النسر، والريات القاعيه. واليوم باش نحكيه على ريه من الريات القاعيه واللي هي موبيلا موبيلار. هذه أكبر رية اليوم اخترت لكم على خاطر أكبر رية، وإحنا ديما عنا وثيقة ديما نلوج لكم على حيوان عنده حاجة غريبة نجمو نسألوا عليها في المسابقة بتاعنا. هذه كيفاش نعرفها؟ موجودة في البحر الأبيض المتوسط ومسجلة في مياهنا التونسية، وعندها حاجة مهمة على الأخر يقولوا لي البحارة عندها قدرة على القفز خارج الماء. زادة كيف يروها كيفاش تنقز يدوها في المركب نتاعهم يروها كيفاش تنقز في الماء منظرها مزيان على الأخر. نرجع جسمها مفلطح وعندها زوز زعانف صدرية كبار كيف مجنحات، أما فوق راسها نلقاو زوز زعانف مميزة برشا يسميهم الزعانف الرأسية ومنظرهم كيف القرون، ومن هون يجي اسمه عينه في قرنه وإلا الشيطانة. وعندها شريط غامق واضح في فوق منطقة الرأس، وعندها اللون متاعها غامق برشا، ومع هذا الشريط هذي اللي يميزها. باش تقولي القرص قديش الحجم متاعه؟ ينجم يوصل 5.2 متر وتوزن حتى تنجم طرناطة ربح الحيوان هذي. وعنده الخياشيم متاعه من لوطة، احنا نقولوا الغضروفيين كما القروش، القروش الغلاف متاعهم والخياشيم من فوق. بالنسبة للنوع هذي الغلاف منطيحه من لوطة، واللون نتاعه مزيان برشا غامق هو، أما فيك الزروقية المزيانة على الأخر في البلو بيتخول نقوله فهمت. وعندها زيدة ذيل طويل معروفة بالذيل نتاعها كيف الصوت، وفي وسطه شوكة صغيرة هذيك اللي باش تحارب بها على روحها. وهي قلنا قاعية ولكن مش قاعية بالمعنى المعروف ربح، هي رية ساحلية تتحرك في عمود الماء. والحيوان هذي عنده حاجة يتكاثر بها مهمة على الأخرى. إحنا كدينا نقول وريض شو نقول عظم هكا ولا لا يربح.
0: نعم.
1: بيض. ولكن الحيوان هذية بعد التلقيح الأنثى تحمل الجنين داخل جسمها. الجنين يتطور داخل جسم الأنثى في الرحم.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يعني عندها رحم. أما مش كما الثدييات. الثدييات دي ما يقولوا عندها بلاسنتا ولا المشيمة.
0: نعم.
1: وذوما ما عندهم. دوك الجنين يبدأ في البداية بالاعتماد على مخزون الغذاء الموجود في العظمة من الأول. وبعدها يتحصل على تغذية إضافية من سوائل الرحم عبر تراكيب متخصصة.
0: نعم.
1: الأنثى عند الإنسان ولا عند الثدييات عندهم بلاسنتا المشيمة. ولكن هذوما نسميوها النواحذية عنده فيبي باريتي بلاسنتا. يعني من غير البلاسنتا ومن غير المشيمة. والجنين يتطور داخل التجويف الرحمي. وبعد فترة طويلة تولد الأنثى صغيرا حيا. دوك ركزوا معايا المستمعين الملموسات. تولد الأنثى. والحمل قداش يطول ربح؟ دراسة حديثة 2025 لقاو اللي فترة الحمل تدوم 464 يوم
0: ما شاء الله.
1: كثير يخرج يشبه لأمه و 104 سنتي القرص نتاعو و 11 كيلو يوزن. يعني قد يدي عمره 9 أشهر رحنا عنا فهمتني. والعادة والعادة ربح
0: شبه لأمه عجبتني برشا.
1: شبه لأمه
0: شبهش البوها
1: شبه لأمه شبه لأمه. احنا ما نعرفوش بوه نعرف أمه. والعادة تولد صغير واحد بركة. وهوني نفهموا علاش التكاثر نتاعها بطيء ربح وحساس. دونك حيوان كبير يكبر ببطء. والأنثى تحمل أكثر من عام تقعد عام ونص في حبلة فهمتني. وفي الآخر يجي صغير واحد
0: صغير واحد.
1: تنجم لهنا المشكلة لهنا تنجم تتحد عراضين في الصيد خاطر ما عندناش قانون للصيد نتاع النوع هذا من الكائنات فهمتني. دونك تتحد عراضين للأسف.
0: المفروض ميلا ما فماش منه برشا
1: ما فماش منه برشا ما يتشدش ما عندناش حق باش نشدوه. علاش؟ على خاطر هذا النوع مهدد بالانقراض وموجود ضمن الانواع المحميه في اطار بروتوكول المناطق المحميه والتنوع البيولوجي من 2006 لاتفاقيه برشلونه. دونك قرروا اللي هذا الحيوان مهدد بالانقراض وهو عنده دور كبير في البحر الابيض المتوسط تلقاوه في بحرنا. هو اش يعمل؟ ينظم جزء من العوالق الحيوانيه. خاطر باش نرجع لك لهنا لقزر البوسطه. هو شنو فمه واسع برشا وموجود في الجهه السفلى من الراس نتاعو. وكي تفتح فمها باش تغذى تعطيك شكل فتحه كبيره.
0: نعم.
1: ومنها ومن هنا يجي الاسم الشعبي الجميل قزر البوسطه. خاصه كي فتح الصندوق البريد اللي تستقبل الرسائل. دونك لهنا هو شريك لهنا ربح. ما كلش حيوانات ياخذ ماء ياخذ من العوالق الحيوانيه يقوم بعمليه ترشيح والغذاء يدخل في المعده نتاعو فهمتني. يعني رغم انه حيوان عملاق يتغذى على العوالق الحيوانية. هيك عليه دوره مهم ينظم جزء من العوالق الحيوانية. يربط بين مستويات الشبكة الغذائية.
0: نعم.
1: يساهم في نقل المادة والطاقة داخل المنظومة. ووجوده مؤشر وجود نتاعه مؤشر على سلامة التنوع البحري في البحر المتوسط.
0: نعم.
1: هذا هو دونك اليوم الحيوان نتاعنا اللي حكينا عليه.
0: يعطيك الصحة. وحسيتك في التسميات الشعبية من مدينة إلى أخرى حسيتك ميلة أكثر لقجر البوسطة.
1: أعجبني الاسم ربح. أنا بغيت قزر البوسطة يعطيك الصندوق البريد الفم نتاعها كي تحلو في وسط الماء يعطيك المنظر نتاع صندوق البريد. كيف أنا خاطر الشيطانة ولا عينه في قرنه مسكينة عرفت نسميها لودياب بالدماغ. ما هي حيوان مسالم على الأخر ماهوش مفترس كي تشوفيه ولكن يتسمى الشيطان على خاطر الحجم ممكن كبير نتاعه
0: فهمتني.
1: وكي تشوفها كيفاش تولد وكل منظر هين جدا دونك تسخف. عرفت ماذا بينا نوجه نداء للبحاره كان لقيتوها مازالت حيه في الفليك بربي رجعوها خليها تعيش راهي تولد مره بركه. معناها تقول عام ونص تولد بركه نجم تعيش بين 20 سنه و 26 سنه. دونك خليها على الاقل تولد سبعة كعبيت في عمرها فهمتني. سبعة صغار شبهوا لامهم.
0: نعم شبهوا لهم خاصة. شكرا لك دكتورة. يعطيك الصحة دكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت على الرحلة الجميلة هذه في أسرار البحر قاموس البحارة. والبحر عنده سرار صحيح لكن حتى فقرة ولد بحار ديما تحاول تكشف معانا مختلف الأسرار والغرائب هذه. شكرا ونلتقي دائماً.

0: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيان اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ ش مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عمال خدمه الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
4: أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصحافة نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت التكامل الإفريقي منطق لتحقيق الازدهار الجماعي. وكتبت الصحيفة تواصل تونس في المرحلة الراهنة في سياق عام يهدف إلى كسب رهانات ملحة وتحديات مختلف جهوده مختلف جهودها في دعم تواجدها من خلال كبرى المؤسسات والتمثيليات في الأسواق الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التكامل الاقتصادي الإفريقي. وأضافت الصحيفة إن تطور جاذبية تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية يجعل منه منصة استراتيجية وبوابة حقيقية لتحويل برامج أفكار المقترحات والبرامج إلى عقود شراكة وتعاون حقيقية وفق قاعدة الربح المشترك والتعاون الاستراتيجي الشامل. نواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة وزير الخارجية يقدم في أوسلو تعازي تونس في وفاة الملك هارالد الخامس، والأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في تونس، البلدان العربية شريكة في بناء المستقبل. ووزير الداخلية خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ودعوة إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. إلى صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بفضل تنوع الاقتصاد ويد عاملة مؤهلة، تونس أو تصنيف وكالة فيتش لتونس بأفاق عند بي سلبي بأفاق مستقرة مؤشر على صمود الاقتصاد الوطني. وتوقعات بنزول أمطار غزيرة بداية من الليلة، استبشار باستقبال غسالة وادر واستعدادات ميدانية ولوجستية. واستعدادا للعودة المدرسية والجامعية، الشركات الجهوية للنقل ترفع جاهزيتها لوجستيا وخدماتيا. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: حن بعل المجبري يتغيب أمام أوغندا وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وفي رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يطير اليوم إلى باماكو و23 لاعب في الموعد وتغييرات منتظرة في التشكيلة. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، النادي الصفاقسي الرحماني وبن علي في الموعد. أما في بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للأواسط، المنتخب الوطني يتأهل إلى المربع الذهبي ويضمن المشاركة في المونديال. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت مستوطنات تحت الحصار خطوة أخرى نحو العزلة. وكتبت الصحيفة: لم تعد تداعيات الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية تقتصر على بيانات الإدانة والاحتجاجات الدبلوماسية التي اعتاد المجتمع الدولي إصدارها ثم تجاوزها، فالجديد هذه المرة أن الموقف ينتقل وبخطى لافتة من لغة الاستنكار إلى أدوات الضغط الاقتصادي. فأعلن 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة أو دعم إجراءات أوروبية مماثلة يمثل تطورا سياسيا واقتصاديا لا ينبغي التقليل من أهميته، فهذه ليست دول هامشية في النظام العالمي بل دول ذات وزن سياسي واقتصادي ودبلوماسي كبير، وبعضها كان لعقود ضمن حدود لا تهدد طبيعة الشراكة القائمة بين أوروبا والكيان الصهيوني. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: الصحيفة تنقل عن رئيس لجنة المالية بالبرلمان قوله: تواصل سعي البرلمان لمراجعة قانون الشيكات. ومنها القهوة والأرز والسكر. الصحيفة تتساءل لماذا تغيب المواد المدعمة عن السوق، وأسني تعلن عن عرض شقق للبيع بالعاصمة. وفي أخبار العالم عنونت ردا على هجمات الحوثيين ضد السعودية، باكستان تهدد بتفعيل اتفاق الشراكة العسكري مع السعودية. أما في أخبار الرياضة، ثلاث فرق تتقاسم المهيري أي حل لأزمة المنشآت الرياضية في صفاقس. وفي النادي الإفريقي، الشيخاوي وانكانغ يفندان الإشاعات. وفيما كيتا يعزز الهجوم، الترجي يريد التخلص من لاعبه دانه. كانت هذه جولة في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3.
5: 97.3.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: أهلا وسهلا بالجميع على إيقاعات صوت نجاة الصغيرة. نمضي إلى المهدية صديقتنا نادرة إسماعيل في الانتظار. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: على عين المكان،
0: مرحبا بك نادرة.
2: صباح النور ربح، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا جدا، بما أنه عنده علاقة بالوضع اللي احنا نعيش فيه، اللي هو الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة القياسية اللي عست على وقعها بلادنا مؤخرا، وفي الحقيقة كان مش تونس.
0: نعم.
2: مش نحكيه على التوجه صار، معناتها انطلقت فيها وانخلطت فيه البلديات والمنظمات الوطنية في تونس مؤخرا، اللي هو الاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
2: الاقتصاد الأخضر اللي معناتها هو اقتصاد يخص كل ما هو صديق للبيئة.
0: نعم.
2: يعني من رسكلة النفايات، من استعمال الطاقات المتجددة، من الابتعاد عن مصادر التلوث كمصدر للطاقة وكثروة اقتصادية، يعني محاولة أنه معناتها نبعد شوية على الأسباب متاع الاحتباس الحراري.
0: نعم.
2: من بين الحقيقة معناتها المشاريع اللي بدينا نواكبوا فيها مشروع اسمه مهن المستقبل. مهن المستقبل اللي هو معناتها مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة خاصة وبدعم من الإدارة الجهوية، يعني للتجديد، للصناعة والتجديد بالمهدية. مهن المستقبل هو مشروع يهتم بتكوين عدد من الطلبة، عدد من خريجي يعني المؤسسات التعليم العالي في الاقتصاد الأخضر، ومؤخرا كان موضوع شحن السيارات الكهربائية، يعني موضوع هذا المشروع، وتم تخرج 14 طالب يعني في اختصاص أنظمة الشحن السيارات الكهربائية ما يعرف بالـ ERVE في إطار طبعا الدفعة الثانية من هذا المشروع. 14 طالب خرجوا، هما الدفعة الأولى في ولاية المهدية، من جملة 139 قاعدين تخرجوا على مستوى تونس، معناتها في كل مناطق الجمهورية. مش كلهم شحن سيارات كهربائية، وإنما يعني كل ما هو عنده علاقة بالطاقات المتجددة.
0: نعم.
2: ولاية المهدية اليوم علاش نحكيه على شحن سيارات كهربائية؟ لأنه بلدية المهدية كانت قد أعلنت أيضا مؤخرا عن تركيز زوز محطات لشحن السيارات الكهربائية، نظرا للطلب المتزايد معناتها هذه المحطات من الناحية الأولى. الناحية الثانية زاد نظرا للاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار طبعا معناتها دعم الاقتصاد الأخضر ودعم مهن المستقبل، وأيضا دعم يعني المهن الصديقة للبيئة. يعني موضوع مهم جدا جدا جدا، ومشي مثل ركيزة لتعزيز التنقل المستدام وأيضا دعم الاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
2: هذا هو معناتها ربح الحق، موضوع مهم جدا، هي بادرة الأولى، مازالوا باش يصيروا دفعات أخرين، ولكن أول مرة في ولاية المهدية تتخرج معناتها 14 طالب اختصاص شحن السيارات الكهربائية، باش ينطلقوا في معناتها بعض مشاريعهم الخاصة معناتها في مختلف المناطق في ولاية المهدية، وباش يكون طبعا محل متابعة لوكالة التجديد، وكالة الصناعة والتجديد بالمهدية، باش يكون أيضا ثم دعم مادي، باش يكون ثم مرافقة، لأن هي تعرف المشاريع هذه نوعية، هي أول مرة، باش تكون أكيد تجربة زادة قيد الدراسة، يعني باش نشوفوا هل ثم إقبال ما ثماش، لأنه إحنا رانا كي قلنا محطات شحن راو فقط في بلدية المهدية، وإنما حاليا باش يتم التوسع في هذا التمشي في باقي المناطق. وأنت زادة تعرف كما الناس الكل تعرف ربح، إنه المواطنين بالخارج يعني أغلب السيارات حاليا اللي تجي في الصيف هي ولات تم توندونس نتاع السيارات الكهربائية، لي فواتور إلكتريك. وبالتالي فإنه الطلب متزايد. شوف أنت اليوم مصطف من ولاية المهدية لازم يتنقل لولاية أخرى ولا إلا المنطقة معناتها عشرات الكيلومترات باش يقوم بشحن السيارة متاعه. اليوم بفضل مشروع مهن المستقبل وبفضل الاقتصاد الأخضر بإمكانه أنه معناتها يقوم بشحن سيارته في محطة مخصصة وضعتها بلدية المهدية زوز محطات.
0: نعم.
2: وأيضا في محطات أخرى باش يتم وضعهم بناء طبعا على التخرج الدفعة هذه متاع مهن المستقبل.
0: نعم، مسيرة للتغيرات اللي يعيشها المجتمع.
2: طبعا.
0: شكرا جزيلا لك نادرة، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك طيب.
2: شكرا،
0: إلى اللقاء.

صحيح، الأنثى هي اللي تحمل الجنين داخل جسمها وتلده صغيرا حيا، والجائزة وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جياسيب. مبروك طبعا للفائزة، وهكا نكون وصلنا معاكم لآخر لحظات البشير. الفائزة اليوم هي سهيلة بهلول، ألف مبروك لها، حظ أوفر لكل المشاركين والمشاركات، وشكرا لكل من شاركنا ولكل من تابعنا وصوت وتفاعل معنا على صفحة راديو المونستير. طبعا وجودكم هو اللي يعطي للبشير معناها ويعطيها فرحتها. ونختم مع الاختيار اللي انتم اخترتوه، اختيار موسيقي جميل، هما زوز أصوات تونسية مزيانة، عمل انتم اخترتوا الفنان محمد الجبالي في غناية للموسيقار الكبير وديع الصافي. معها نقولكم شكرا على مرافقتكم لينا، تحيات هيثم والناس، نجلة عطية، عليا المنصوري، وربحة تقولكم بسلامة. بعد شوية يجيكم رفقة في برنامج في التأمين، رفقة الأستاذ محسن جابوش. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.

0: مولع طيب يا حبيبي، قول مولع طيب اذا عارف. يلا
1: تمام التاسعة صباحا على موجاتنا، أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وفي إطار تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، دعا وزير الداخلية خالد النوري كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وذلك طبعا لتحذيرات الرصد الجوي بشأن نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة تبدأ فاعليتها تدريجيا بعد ظهر اليوم وتشمل مناطق الشمال ثم تتوسع لتصل الوسط الشرقي ومناطق الساحل. في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، سخرت شركة النقل بالساحل 10 نقاط موزعة على كامل الإقليم و23 شباكا لتأمين عملية بيع الاشتراكات حسب ما أفاد به رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراية. المصدر نفسه أكد للأخبار أنه لم يتم الترفيع في سعر هذه الاشتراكات وتم الإبقاء على نفس أسعار السنة الماضية. تمت إعادة فتح مركز تصفية الدم بانفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه بشكل طبيعي لاستقبال المرضى عقب إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة حسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بمعتمدي تنفيضة كريم اليزيدي، الذي أضاف أن تكلفة تجهيز المركز بلغت نحو 7 مليارات دينار. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أن عددا من النواب يسعون إلى مراجعة قانون الشيكات، معتبرا أن معالجة التداعيات التي خلفها القانون الجديد تقتضي عملا مشتركا بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية ولا يمكن أن تقتصر على مبادرة برلمانية منفردة وفق قوله. في شأن القضائي، تنظر اليوم إحدى الدوائر الجزائية الصيفية بمحكمة التعقيب في ملف ما يعرف إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة 2، وهو ملف شملت الأبحاث فيه قياديين من حركة النهضة وإطارات أمنية سابقة، ومن المنتظر أن يتم اليوم البت في هذا الملف. بالتوازي مع تصويت مجلس محافظي الوكالة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن، لوح الرئيس الأمريكي ترامب باستهداف موقع جبل الفأس المحصن تحت الأرض والمرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي ومتوقعا إنهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل. هذا البرنامج برعاية
1: أي تبعني
2: وين؟
1: إن ربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باريناج ماي جات متاع جات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باريناج وتولي مأمن كرهبتك عند جات أسيرونس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باريناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباريناج ماي جات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
1: مع جات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
4: في التأمين.

0: مستمعينا الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. اللقاء يبدأ معكم طوي يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله كالعادة نواصلوا في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين ونقولوا صباح الخير صباح النور. لو سهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القوي للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العام لذا هذا الصباح، تحية لكل المستمعين ذات منسير وكل مشاهديها وكل متابعيها عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، إن شاء الله نقدموا الإضافة ونقدموا ما هو معناها مناط بعدتنا من خلال البرنامج في التأمين. نعرف اللي مسألة التأمين ديما نحب نقولها ونعودها، راهو التأمين اليوم وراهو من الأساسيات وراهو من الضروريات، وراهو لابد أن نقبل بهذه المسألة ونتفاعل معها كما يجب، وهذا باش يكون التعامل الإيجابي لا يكون إلا عندما نكون على دراية بما يوفره التأمين وما يعطيه من مزايا، وكذلك بالإجراءات الواجبة الاتباع للوصول إلى التعويضات المستحقة بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. طبعا احنا نواصلين في مواضيعنا في علاقة بالتأمين دائما، وديما نقول راهو التأمين ما يغلاش، خاصة أنه وقت حصول الحادث اللي أمننا من أجله.
1: بالطبع.
0: فاليوم باعتبارنا على أبواب عودة مدرسية، قلنا لي ما لا نرشو نحكيه على التأمين النقل المدرسي والنصوص القانونية المنظم له، باعتبار أنه يزمنا نفهم شو نعنيه بتأمين النقل المدرسي، إلى ندرا إلزامي وإلا اختياري. أيضا شكون اللي يتحمل دفع معاليم الاشتراك، شنية الأضرار اللي يغطيها ويعوض عنها، والإجراءات واجبة الاتباع بهذا الخصوص، وهل يمكن أن يخضع تأمين النقل المدرسي لاستثناء من الضمان؟ ونعرفوا اللي فيما برشة إشكاليات مطروحة في هذا الإطار، خاصة وأنه اليوم تقريبا أغلب المواطنين في القطاع الخاص يحطوا صغيراتهم في المدارس الابتدائية وحتى في رياض الأطفال وأيضا المدارس الإعدادية، يلوجوا على النقل باعتبار أنه هذه تقريبا المعضلة الأساسية، شكون مش يوصل الصغار وشكون مش يجيبه. ثم كيف كيف في القطاع العمومي عنا النقل المدرسي ومعضلاته المختلفة والمتنوعة والإشكاليات الموجودة وصعوبات اللي يعانيها الأولياء، ولكن أيضا التلاميذ في اعتمادهم للنقل المدرسي. قلنا لما لنعود لهذا الموضوع من جديد باعتباره من المواضيع المتكررة، علاش؟ على خاطر ديما فيها تقريبا نفس الإشكاليات أستاذ.
1: أكيد رفقة، شوف وقت اللي نحكيه على العودة المدرسية نرى لسا عدولة من قبل، ومن جملة الاستعدادات الضرورية والأساسية اليوم هو توفير النقل المدرسي، لأنه تو نشوفه حتى تباعا في سواء اليوم ولا في برامج اللاحقة إن شاء الله، أنه النقل المدرسي عنده أهمية كبيرة، والتوقيت نتاع النقل المدرسي عنده أهمية كبيرة. صحيح فما مجهود نتاع الشركات الجهوية للنقل، وفما النقل العمومي وفما النقل الخاص، وفما الالتزام سمحني فما الالتزام القانوني كذلك أنه الناقل مطالب بتحقيق نتيجة أنه يوصل المسافر الوجهة المقصودة نتاعه في الوقت والمتفق عليه، لأنه احنا كي ناخذ النقل النقل المدرسي عنده أهمية، يلزم التلامذة والناس اللي تستعمل النقل المدرسي توصل زادة في المواعيد نتاعها للمؤسسات التربوية والتعليمية نتاعها، اللي فما تبدأ شكون عنده امتحانات، فما شكون عنده التزامات تعليمية مع أساتذة ومع غيره ومع الإطار التربوي نتاعه، وبالتالي فما التوقيت تبدأ فيه الدروس، معناها يسمى ده كل يقع احترام. ثم أنه الوسائل اللي نحضروها ندرا هي مهيئة أو مش مهيئة، والمخاطر اللي تنجم تصير خاصة المخاطر اللي تصير أثناء عملية النقل، لأنه الناقل هو قلت مطالب بتحقق نتيجة ومطالب بإيصال المسافر الوجهة المقصودة السالمة في التوقيت المتفق عليه، لكن مضار الطريق ومخاطر الطريق أكيد أنه فما أضرار، ودي وللأسف معناها ديما في عديد من الحالات نسمع بحوادث نتاع تسبب فيها وسائل النقل مخصصة معناها للتلامذة وللطلبة وغيره، معناها النقل المدرسي. النقل المدرسي هذه والمخاطر ذي كيفاش نجمو نحميوها؟ أولا احنا كي نحكيو على التأمين راهو نحكيو على حماية ونحكيو على وقاية، ديما نقول أنا التوقي والحماية والحيطة وتجنب وقوع الحوادث يهمني في درجة أولى أكثر من التعويضات، لكن إذا عمل بشري وهذا إمكانية حصول معناها الحوادث العرضية أمر وارد في سواء في النقل المدرسي ولا غيره، كل من يستعمل وسيلة نقل معناها وكل من يستعمل عربة برية ذات محرك هو معرض للمخاطر بتاع الطريق، وبالتالي لنطرح اسكو فما تامين ولا ما فماش؟ اكيد ديما نقول الجواب واليوم لازم يكون سهل. ديما نقول لك وقت تحب تسال على التامين تسال هل هنالك خطر محتمل. اذا كان لقيت النشاط فيه اخطار محتمله ممكنه الوقوع راه بالتبعيه باش تلقى ان المشاره تاخذ معناها معناها الاجراءات الضروريه بهذا الاسس، وجعل لذلك النشاط معناها واجب تامين المسؤوليه والتامين الالزامي بهذا الخصوص. وبالتالي اليوم اذا كنا نحكيو على النقل المدرسي نحكيو على مخاطر الطريق نحكيو على اضرار محتمله اثناء عمليه التنقل، وبالتالي هنا نوصلوا للجواب الطبيعي والعادي، التامين المدرسي يخضع الى التامين الوجوبي التامين الالزامي. معناها كل من يستعمل وسيله نقل لنقل الطلبه والتلاميذ النقل المدرسي عموما، حتى خاطر اليوم كما قلت سيادتك في البدايه اليوم النقل المدرسي ولا حتى في رياض الاطفال حتى في سن ما قبل الدراسه ديما ولات عند برشا توانسه وين كيف لان نوصل ونجيب هكا التوصيل وك الجبان، معناها هكا التوصيل والجبان. هذاك اليوم العديد من الاولياء ما عادش تلقى له توقيت ما تلقى له وقت بحكم التزاماته المهنيه وغيره، ولو المؤسسات التربويه يوفروا النقل المدرسي هذا. النقل المدرسي هذا خاضع للتامين الالزامي بشروط معينه وب معناها ضمانات متفق عليها مسبقا، وهذا اللي نحاولوا نشوفوه ان شاء الله اليوم في حصه اليوم مع الناس اللي باش تفاعل معنا واللي باش تتبعنا اليوم.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. بعد قليل باش يدخل معنا السي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين حتى نحكيو في الموضوع، ولكن في الأثناء ملاحظة صغيرة قبل ما نمروا للاستماع إلى النغم الأول كتحية للسادة المستمع والمستمعات. الأشغال اللي تصير في الطرقات عموما، الأشغال اللي تصير والتحفير اللي يصير ثم إعادة الطريق إلى حالته اللي كان عليها، راهو مش معقول إنه تصير الأشغال ثم نرجعوا الطريق كما جات حاجة معناها ما تليقش وما تجيش وراهو فيها نوع من الفساد. خلينا نقول باعتبار أن الطريق يبدأ جيد أو حتى مقبول وتجي تعمل الأشغال وتحفر وتردم كما جات وتمشي، معناتها أنت راك فزدت حاجة كانت موجودة بقطع النظر على الأشغال وأهميتها اللي قمت به. باش ناخذ كنموذج وكمثال الأشغال اللي صارت هالنهارين، وين البلدية؟ وين البلدية نطلعوا منها؟ معناتها وين البلدية؟ معناتها ما بين البلدية والبلدية نتاع مستير شلون تسمى البلاصة هيك يا أستاذ؟
1: نجم محمد محل هذاك؟
0: أي وين تحط أنت سيارتك ساعات الغادية هيك؟
1: شفتها؟ الدائرة البلدية
0: صحيح
1: دائرة الحالة المدنية
0: بالضبط. طريق معناتها صارت فيه أشغال، شوف كيفاش رجعوا الطريق حتى كي تكون حالة وقتية راهو في بلاصة استراتيجية كيما هيك، وين الولاية وين الإذاعة وين البلدية وين الدائرة البلدية وين قصر العلوم، راهم لا يليق لا يليق على خاطر فما معناها عدد كبير من السيارات تتعدى، على خاطر بلاصة استراتيجية، على خاطر راهو معناتها مركز ولاية، فإن رجع الطريق بالطريقة هيكية حتى وإن كان بصفة وقتية راهو لا يليق البتة. من المفروض إنه المقاولين وقت اللي رجعوا معناتها يعملوا أشغال يرجعوا الطريق إلى الحال اللي كانت عليها في الوقت وفي الإبان وفي التو،
1: هما ملزمين بذلك قانونا راهو حتى في العقود نتاع الأشغال اللي تنعطى بعدهم، هو المقاول ملزم راهو قانونا بيرجع الحالة اللي ما كانت عليها قبل التدخل نتاعه هذا، من قبل ما يصير التدخل في الطريق ولا في الأشغال الوقتية مند انت في نهايه الاشغال لابد ان يرجع الطريق كما كان هذا محمول حتى على المواطن العادي. وحتى المواطن العادي باش يعمل ربط مع الكهرباء ولا بالماء الصالح للشراب بين قوسين باش رجع انت ملزم قانونا باش يرجع الطريق الحاله كانت عليه قبل التدخل. ما فيما بالك باشغال معناها تقوم بها جهات معناها اداريه عموميه ولا عن تأول بواسطتها ولا عن طريقها ولا حتى جهات خاصه، حتى الرقابه الاداريه راه حتى نقولوا الرقابه نتاع الجماعات المحليه ونتاع البلديات عندها اهميه قصوى راهو الحقيقه. وحنا نحكيو هذا من باب جماليه المدينه ومن باب
0: حفاظ حتى على مستعمل الطريق استاذ، راهي الطريق معناتها ما
1: كارثيه ولا ما تنساش انه كما قلنا كي نقولوا راح نستعدوا معنا السنه الدراسيه الجديده راح نستعدوا عليها على كل المستويات وتستعد لها ولازم تاخذها بعين الاعتبار كل معناها الادارات وكل الادارات المعنيه، معناها مش وهكر على مندوبيات التربية والتعليم فقط، هو مسؤولية البلديات، مسؤولية السلطات الجهوية، السلطات المحلية، مسؤولية الإدارات الجهوية للتجهيز وغيرها، وهذا كما قلت أنت هذا يهم طريق بلدي حتى كنا نشوف الصور معناها حتى معناها نستعمل الطريق يقول لي اختر على الطريق واختر على اللي يستعمل الطريق واختر على العربات اللي تصير في الطريق هذاك.
0: لا وإذا ما زال كيشاف أشغال في أفريل
1: والله غالبا ينجم يصير تدخل لما
0: ما ترجعش هكاك اثنين
1: ما تبقاش التدخل معناه يدوم لأشهر ولا معناه لأيام ولأسابيع. ماذا بينا يكون التدخل العاجل والتدخل الناجع والتدخل اللي بالحق تحترم فيه النصوص التطبيقية. احنا ما جبنا حتى شيء من فما نصوص قانونية نحترموها. قال الراجل بنتنا قانون
0: بالمواصفات الفنية المطلوبة.
1: بالمواصفات الفنية المطلوبة معناك عندك التزامات وعندك حقوق كما الطالب بحقوق كما تنفذ التزاماتك. وهذا معنى هذيك هي القاعدة القانونية اللي هي قاعدة عامة وتسري على الجميع وعلى قدم المساواة. ما فماش قطاع عام وقطاع خاص. راهو المشرع التونسي ما عطاش معنى امتياز للقطاع العام وللإدارة العمومية. معناها تطبق عليها يطبق على الإدارة القوانين السابقة الوضع كما تطبق على الشخص الطبيعي وعلى المواطن العادي.
0: أنا أحب البلاد تبدأ منظمة كل حاجة تتمس ترجع إلى حالتها الطبيعية حتى في وقتها.
1: احنا ناشد
0: إلى المواصفات الفنية المطلوبة.
1: نناشد الأفضل ونناشد الأحسن واللي يوفر جودة الحياة واللي يتماشى مع مجلة الجماعات المحلية مع الدول الموكول للجماعات المحلية اللي مناط وحدتها البلديات وغيرها. الحفاظ على راحة المتساكنين توفير الطريق العام كل ما هو مناط بعهدة البلديات معناها قانونا يزموا يشوفوه على أرض الواقع وهذا بنصوص قانونية ولذلك جعلت القوانين الأمر هذا وغيره. ثم أنه حتى الإنسان العادي كيسمعنا ما زلنا احنا نقبله باش نشوفوا مناظر كما هيك مناظر نتاع معناها فواضى البناء معناها على في وسط الطريق ولا في معناها مخصص لجوانب العربات ولا حتى على حافة الطريق المخصص معناها لجوانب المترجلين وغيره. معناها مناظر هذه معناها مناظر سلبية الحقيقة ولا تليق بتونس اليوم معناها في سنة 2026. وكما قلت اليوم كين جينا مناسبة كما مناسبة العودة المدرسية رأيت تستعد لها كل الإدارات ما فيهمش إدارة التربية والتعليم فقط وإنما سائر الإدارات الأخرى حتى توفر معناها أيسر السبل لنجاح الموسم الدراسي هذا وتوفير ضمانات للأولياء والإطار الإداري والإطار المدرسي وخاصة للتلامذة والطلبة اللي هما كل شيء تقريبا مراد المشرع وغاية الدولة من قبل مش من توا هي الحفاظ على جودة التعليم وتوفير أيسر السبل للتعلم والتعليم. وإن شاء الله هذا يتواصل في تونس اليوم وكما كانت أحسن إن شاء الله.
0: هذا ما ننشده دائما. الملاحظة سقطها باعتبار أنه البلاصة واضحة قدام الناس الكل قدام البلدية قدام الولاية قدام كل من يعنيه الأمر. ما يش مخبية ما يش متقية. دونك إذا كان بلاصة موجودة قدام الناس الكل وما وقعش التدخل مباشرة في إصلاحها فما بالك بالبقية. دعوة إلى المسؤولين للقيام بواجباتهم. صحيح في بعض الأحيان راهو نعرف الأشغال العمومية شنو يلزمها ولكن نعود نقول المقاولين اللي قاموا بالأشغال هذه مدعوون في التوي واللحظة إرجاع الطريق إلى ما كان عليه دون نقاش. غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، إذا نواصل معكم اللقاء من خلال برنامج جافة تأمين. اليوم نخص حصتنا الحديث عن تأمين النقل المدرسي والنصوص القانونية المنظمة له. وفي البداية ومع استقبال سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، نقول صباح الخير، أهلا وسهلا بك. ألو، مرحبا.
1: صباح الخير لكل، صباح الخير جميع مستمعي إذاعة جديد.
0: مرحبا بك، نورتنا برشا سي عبد العزيز.
2: مرحبا سي عبد العزيز، صباح النور.
0: مرحبا، يعيشك. نبداو استاذ، ماذا نعني بتأمين النقل المدرسي؟
2: هو تأمين النقل المدرسي الحقيقة هو من التأمينات اللي جاءت بها مجلة التأمين التونسية، لأنه في النقل المدرسي نستعمل العربات البرية ذات محرك، والعربة البرية ذات محرك أوجب المشرع التونسي أنه قبل أن توضع في الجولان لابد أن يبرم صاحبها عقد تأمين يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تسبب فيها مناسبة الجولان العربة أو استعمال تلك العربة. وبالتالي لهنا التأمين النقل المدرسي يشترك مع التأمين العربات البرية ذات محرك في مجموله، يعني أنه التأمين النقل المدرسي لا يخرج عن التأمين الإجباري المنصوص عليه بالفصل 110 من مجال التأمين التونسية. كما احنا نأمنوا العربات البرية نتاعنا والسيارات الخاصة نتاعنا، راهو النقل عبر وسائل استعمال وسائل النقل البري كما الحافلات وغيرها راهو يخضع للتأمين الإلزامي المنصوص عليه كما قلت بالفصل 110 من مجلة التأمين التونسية. فقط هناك خصوصيات في هذا التأمين، لأنه التأمين هذا يتطلب جملة من الشروط، وقلنا راهو احنا كي نبرموا عقد التأمين باش نبرموا بشروطه العامة والخاصة ونتفقوا عليها جميعا، فما شروط في النقل المدرسي تتعلق خاصة بالعربة وبسائق العربة، هنا إضافة إلى الشروط العادية والموضوعية كما أن تكون العربة مهيئة وصالحة للجولان ومتوفر فيها المواصفات الفنية وخاضع للفحص الفني ومتحصل على معنى شهادة الفحص الفني، فمن هناك تجهيزات إضافية أخرى كما صندوق السلامة وكما تهيئة العربة تكون أنها مهيئة لنقل الأشخاص مش حاجة أخرى، تكون فيها المقاعد نتاعها مضبوطة ومحددة. كذلك فما شروط متعلقة بالسائق إضافة إلى رخص السياق نتاعه، أنه يكون عنده جملة من الشهادات الإدارية، وتنشوفوا أهمية الشهادة الإدارية تباعا مع سي عبد العزيز من بعد، علاش شرطها المشرع وشنو رتب عليها جزاء مخالفتها، أنه يكون عنده معنى في الشهادة في النجاح في معناها في الإسعافات الأولية، لازم السائق يكون متحصل على الشهادة هذه اللي تكون عنده دراية بالإسعافات الأولية، يكون عنده نقل معناها تكوين خاص بسياقة العربات المعدة لنقل الأشخاص في حدود عدد معين إلى آخره من الالتزامات هذه. وكذلك كما قلنا كي نقولوا فما تأمين وفما عقد، فما اتفاقات وفما استثناءات قانونية وغيرها باش نحاولوا تباعا نقفوا عليها، ونحن في سبيل أنه قبل ديما كما قلنا قبل ما نقول على التأمين وعلى ما يوفره من تعويضات التأمين هذا، ماذا بينا الوقاية وإذا بينا التوقي. ولهنا العقد التأمين كما كنت نحكي الشروط اللي يوجبها هذه انت سواء الخاصة بالعربة ولا بسائق العربة رأي تدخل في باب التوقي، لأنه أولا الحد من المخاطر، حد من مخاطر الطريق، مخاطر الطريق قبل ذلك نحاولوا أن نقصوا منها قدر الإمكان، ثم إذا كان صل الحادث ديما الحوادث العارضية كما قلت تبقى أمر وارد، نلقاو على الأقل عند حصول الحادث نلقاو تلاقى التأمين شنو يوفر لنا وشنو يعوض لنا. هذا زاد باش نحكيو فيه مع سي عبد العزيز اليوم.
0: سي عبد العزيز أهلا وسهلا بك مجددا، تفضل. مرحبا بك.
1: مرحبا. النقل المدرسي هو عادة يصير في عبر شنو؟ عبر الحافلات. ثم النقل المدرسي العام هذاك اللي نروه احنا ذاك الكيران اللي هو
2: العمومي.
1: العمومي هذاك اللي ديستيني هز الطلبة واللي هز التلامذة هذاك اللي يتقع يهز وفي ومام تون هو يهز الركاب. الكار هذيك نفس السائق العربة يقود الحافلة هذيك باش يهز التلامذة ولا الطلبة، وزاد يقود الحافلة يهز الركاب عاديين. وهذاك عادة في تابع شركة النقل النقل تونس، شركة نقل تونس هم الحقيقة السواق بتاعها محترفين وعادة ما فماش معهم مشاكل على خاطر هم متعودين بها الخدمة هذه. الإشكالية ساعات تصير كي يبدأ النقل المدرسي الخاص المدارس المدارس سيرتو مش المدارس العموميه المدارس الخاصه المدارس الخاصه عندها عندها النقل المدرسي نتاعها تقع مدرسه وتعمل كار وما عاد ثاني يكونوا دي بيس صغار والكبار اما الاغلبيه صغار يهزوا خاطر هو
2: مدارس الميني بيس معناها
1: ميني بيس وما عندهمش والمدارس عاده انهم برشا موجودين ما عندهمش استيعاب كبيره للتلامذه ويستعملوا مثلا ثلاثه اربع كيران هذوكم الصغار اللي الميني بيس باش يهزوا بهم باش يهزوا بهم التلامذه سيرتو في الابتدائي هذه الظاهره هذه تشوفوها في تونس برشا ولات موجوده النقل المدرسي وسياقه البيس هي تخضع لقانون التامين كما اي حاجه اخرى الزاميه التامين بالفصل 110 من مجله التامين وزادت معناها هي يطبق عليها زاد حتى الاستثناءات من عقد تامين العربات البريه ذات محرك المسؤوليه المدنيه زاد هي نفس الاستثناءات تطبق عليها كما قال استاذنا السائق السائق الحافله يلزم يكون معناها يلزم عنده شروط عنده معناها
2: شهاده اداريه
1: إذا شهاد عنده شهادة إدارية تتوفر توفر فيه ظروف معينة الحقيقة والحافلة زادة إذا تكون
2: تكون مهيئة تكون مهيئة زادة تكون مهيئة توفر توفر فيها المواصفات الفنية الكل
1: تكون مهيئة ويزيد يكون لحنا الحد من الخاطر زي ما تكون مهيئة ويزيد تكون فيها عدد معين من الشهادة خاطر تعال نشوفوا إحنا يهز اكثر من يهز اكثر من الطاقه نتاعو
0: لازم يكون فيها مقاعد ولا معناتها مع المقاعد قداش من مكان وقوفا
1: لا لازم يكون فيها مقاعد لازم يكون فيها مقاعد واحنا كيفاش نهزوا صغيرات وقوفا في العمر هذاك
2: أيوة.
1: ورغم اني رغم احنا نشوفوا عايشين في البلاد نشوفوا ثم تجاوزات تعتيد وثم حتى حافلات مش في مش في حالة تسمح لهم مش نزفهم صغيرات الحقيقة.
0: به سي عبد العزيز احنا اكثر تفاصيل ناخذها بعد الومضة مباشرة نعود لمواصلة اللقاء.
3: الشابة منلولش المهدية على الموجة 95.7
4: 95.7 جاتفي هي التأمين على الحياة اللي يوفر لك الحلول باش تأمن مستقبلك ومستقبل عائلتك وتعيش مطمئن وبالك مرتاح معانا في جاتفي تلقى زادا للسوليسيون ديبارني المناسبة باش تحقق أحلامك وتعيش حياتك كيما تحب لمزيد من المعلومات أكثر من 100 أجنس جاتفي على ذمتكم باش فيسبوك وإلا جاتفي.com.tn
5: جاتفي حياتي كيما نحبها

0: مواصي معكم اللقاء دائما. نرجع لسي عبد العزيز العبيدي ليقول مواصفات بعض الحافلات الحقيقة لا تخضع للمواصفات القانونية الفنية لنقل معناتها المهيئة لنقل التلامذة ولنقل حتى الأشخاص.
1: تفرش فيها معناها المواصفات وكلام صحيح كما يقول لك احنا عايشين في البلاد هذه ونشوف الحقيقة رغم حسن المشرع ورغم النصوص الموجودة ونعرفوا معنا قطاع نقل الأشخاص راهو مهم جدا في البلاد دي وكلنا نستحق له العائلات كل تونسي يستحق له لكن للأسف فما مازالت بعض العربات ماهيش مهيئة كما سألت وانت قلت له يزم يكونوا فما كراسي ولا بالطبيعة يزم كراسي مثبتة ويزم المفروض عدد الكراسي يكون مطابق لما هو منصوص عليه في البطاقة الرمدية اش عندك في الكاتيجوري زي شنو تهز لكن احنا في الواقع نشوفوا معنا الواقف أكثر من القاعد كما يقولوها فك الواقف أكثر من القاعد لهنا فما الخطر وهنا فما عقد التأمين باش يفعل أو لا يفعل لأن تو نرجع مع سي عبد العزيز تقول لك عقد التأمين شنو يقضي لك وشنو يضمن لك وشنو الشروط اللي تفرض عليك زاد هو مش زاد أنت باش تجيب له حافلة معناها ما توفرش فيها المواصفات وتقول له أمني وباش يأمن لك على الحافلة ذيك لأنه هناك اتفاق من المخاطر وهناك أنت تولي تعرف مسبقا أنه باش يصير الحادث وباش يصير الخطر وهذاك علاش زاد كيف تدخل المشرع التونسي وهنا ألزم مؤسسات التأمين أنها قبل ما تجدد معك العقد وقبل ما تبرم معك العقد وفي كل تجديد لعقد التأمين المسؤولية المدنية تطالبك بالإدلاء بما يفيد إجراء الفحص الفني والحصول على شهادة الفحص الفني معناها تامت الصلوحية اللي تنص على أن العربة مهيئة وتوفر فيها كل الضمانات على الأقل هنا فما وقاية وفما توقي أنه من أمنه كان العربات المهيئة لتوفر فيها المواصفات الفنية لكن رغم هذا فما بعض التجاوزات ما زالت تصير ولهنا ما نفيقوا بها رفقة والناس تسمع فينا وسي عبد العزيز رغم تفيق بالأهمية دي كان للأسف عند حصول الحادث وقت يصير الحادث ويصير الضرر وتلقى في بعض الحالات أضرار معناها بدنية كبيرة الحقيقة تقشعر لها الأبدان معناها إنسان يفقد معناها نسبة مئوية من قدراته الجسدية ولا معناها يفقد عضو من أعضائه وقتها تشوف تلقى روحك أنت وقعت في المحظور وتلقى روحك ما توقيتش كما ينبغي وهذا اللي ما نحبوش يصير وهذاك علاش جيما نأكدوا على التأمين ومسألة التأمين المسؤولية المدنية راهو التأمين كما قلت سيادتك في البداية ما يغلاش وما يتعوضش وما فما حتى حاجة تعوضه وبالتالي باش يكون تأمين فاعل إذا كان احنا أمننا بفكرة التأمين وأمننا بضرورة التأمين مش بإلزامية بضرورة بحاجتنا للتأمين يلزمنا كذلك نهيئ له الشروط واللي نص عليها المشرع باش ما نقعوش في المحظور يكون عندك عقد تأمين ولكن للأسف تلقى روحك ما تنجم تعمل بيه حد شيء إذا تستعمل في عربة مهاش متوفر فيها المواصفات الفنية هذية ولا في غيرها من الاستثناءات اللي كما توا خبيرنا قالك راه حالات الاستثناء من ضمان الكل تطبق بأكثر صرامة نقوله خاصة من السائق لأنه في السائق لأنه مثلا حالة من حالات استثناء الضمان عنده اللي توفر للسائق الشهادات الإدارية لسوق العربة فالعادة في الخواص نتاعنا وفي سياقة العربة شو هو الشهادة الإدارية؟ يقول لك البرمي عندك شي رخص السياقة هذيك هي باقلة لهنا في تأمين في سياق العربات المعدة للنقل المدرسي إضافة إلى رخص السياقة الشهادة الإدارية الأخرى منها المؤهل المهني ومنها الشهادة في الإسعافات الأولية كما قلت في البداية جملة من الشهادات حتى إذا تخلفت شهادة من الشهادات ينجم المسؤول المدني كذلك يلقى روحه في وضعية انت عدم انتع استثناء ضمان ولهنا تولي مؤسسات التعليمية وخاصة المؤسسات التعليمية الخاصة ترد بالها مرة وأكثر عند انتداب السواق لسياقة الحال العربات المعدة لنقل التلاميذ لأنه لهنا السائق ما يكفيش أن يكون متحصل على شيء معناه على رخصة النقل رخصة السياقة العادية اللي عندنا الناس كلها لابد من شهادات أخرى وفي تخلف أي شهادة من هذه الشهادات منصوص عليها في القانون لازم تلقى روحه المسؤول المدني اللي تعمد وانتدب معنا السائق ما توفرش فيه المؤهلات هذه يلقى روحه أمام حالة من حالات استثناء الضمان وعندك عقد تأمين في ظاهره هو ساري المفعول والصلوحية ممتدة لكن عند التطبيق طالما أخليت بشرط من شروطه فمن أخلى بالتزامه ليس له أن يطالب غيره بتحقيق ما هو محمول عليه.
0: يعطيك الصحة سي عبد العزيز.
1: خليناك في الحافلات اللي قلت ما توفرش فيها المواصفات الفنية اللازمة.
2: نرجع الحافلات توفر فيها ولا ما توفرش فيها نرجع إلزامية تأمين المسؤولية المدنية. تعرف أن المشرع ألزم مؤسسة التأمين بتوفير تأمين المسؤولية المدنية للعربية.
1: بالضبط.
2: أنت هي الكار هذه كان جيك انت مهيئه بالقدا والمش مهيئه انت ملزم ما دام عندها بطاقه رماديه وعندها شهاده الفحص الفني ومخلطه
1: معلومة معلومة الجوالين
2: انت ملزم باش توفر لها تأمين المسؤولية المدني. حتى كان تبدا في حالة معناها العرب مهيئة بالقدا باش تهز السلامة الدولية تخرج عن نطاق حقيقة شركات التأمين باش تنجم، وصعب لشركات التأمين كونها تنجم تكونترولي هالكيران هذوما، هي
1: تاخذ بالظاهر، تاخذ بالامر الظاهر،
2: تكتفي بالوثائق اللازمه وتوفر التامين تامين المسؤوليه المدنيه. اللي راكبين تو احنا نحب نفسروا للساده المستمعين، تامين المسؤوليه المدنيه هو التلميذ الراكب هذاك يعتبر مؤمن تحت مسؤوليه المسؤوليه المدنيه نتاع سائق العربه هذيك. اي واحد راكب في الكار هذيك التلميذ هو تحت مسؤوليه سائق الحافلة هذه، تحت مسؤوليته كيك سوا، هو اللي يدور البرة على الحافلة واللي راكب معاه في الحافلة. حتى فما شوية لغط في الحكاية هذه يمشي ببالهم الناس كون الناس الكبير في الحافلة ما يعتبروا ما همش مؤمنين بالمسؤولية المدنية، لا مؤمنين بالمسؤولية المدنية وتحت مسؤولية تحت المسؤولية المدنية بتاع سائق العربة هذيك. دونك الصغيرات هذوكم هم كلهم مؤمنين أما بالمسؤولية المدنية لسائق الحافلة، وفي نفس الوقت أي استثناءات في الضمان تنطبق عليها. وصيرتوا في الفصل 18 تم استثناءات كما قال أستاذنا، مثلا يبدأ زمن وقوع الحادث السائق العربي ما عندوش السن القانونية، هذا يعتبر استثناء من الضمان. يبدأ لم تكن السائق، مش نعاود نفس الجملة قال الأستاذ، لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة تلك العرب. معناها أنا ندعي نقول للمدارس الخاصة سيرتو وللأولياء يثبتوا بربي يسوق يسوق بصغيراتهم، عنده الشهادة هذه ولا ما عندوش؟ كان ما عندوش ما نمشيش أنا نحط صغيري يطلع في حافلة يسوق فيها ما عنده حتى ما هو مش أب يسوق، هو نجم يسوق حاجة أخرى، مش يسوق حافلة بتلام ذا خطر. ثم معناها ثم شهادات تقطع فيها الترتيب الجاري بها العمل لازم تكون عنده، وزيادة يزم يكون النقل في ظروف آمنة وفي احترام السلامة التي تقطع فيها الترتيب الجاري بها العمل. هذا يسيرتوها آخر فقرة هذه فيها برشة فيها برشا ما نقوله، هو وتنجم تحيلنا حتى على نقلك العاملات الفلاحيات في نولي كاينه نحكيه على نفس الشيء. العامل الفلاحي اللي راكبه في اس جي من تالي هذيك راهي راكبه في ظروف غير امنه، وزادك تبدا كارت تهز 10 لازم نحطوا فيها 20 10 قاعدين و10 واقفين وماهيش امينه جير، انا زاد دخلنا تحت طائله الظروف الغير امنه. ربي ندعيه باش نثبتوا صغيراتنا في السوين قاعدين يركبوا
1: لهنا الأولياء عندهم مسؤولية. الأولياء عندهم مسؤولية،
0: الأولياء في بعض الأحيان يقول لك أنا ما عنديش كيفاش باش نأمن النقل، فيقول لك عندكم شيء باش تهزوا. فما مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ورياض أطفال عندهم كيران معتها دي ميني بوس ولا دي بوس معتها سبيسيال وموجودين وواضحين، ولكن زادا حتى هما بيدهم بعض المدارس اللي تبدا امورهم منظمه يستنجدوا في بعض الاحيان بك الاستافات، وشفناهم زادا كيف في بعض رياض الاطفال وايضا بعض المدارس تلقى عندهم ديستافات، وساعات والله شفتهم في كتكات باشي معناتها طريقه النقل طريقه خايبه كما نشوفوها في العاملات الفلاحيات كما قال سي عبد العزيز، ونشوفوها زادا كيف في نقل العاملات في المصانع. معناها تلقاهم قاعدين على بناك ساعات مفكسين وساعات لا، والولي يقول لك إن المهم بالنسبة لي معناها نقلوا هزوا بقطع النظر كما قال توسي عبد العزيز، قالك معناها يثبتوا مش هيدا متاعه ومن رخصة سياقة متاعه ومعناها هو أبت بشي سوق النوعية هكية اللي ليه ما يثبت لكش. ساعات هو بيدو يعرف اللي معناها صغير وموجود في كارت هز أكثر من لازم وما يهموش، المهم اللي هو خرج من عنده المسؤولية وعطاها لغيره. وقتاش نتفكروا احنا وقت اللي الله لا قدر يصير الحادث وقتها نبداو نحكيو. اما في العاده برشا اولياء ونورمالمون حتى سي عبد العزيز ممكن يلاحظهم حتى بالعائله المجرده مثل الكل. فما بعض المدارس اللي فما بعض التجاوزات، طريقه النقل ماهيش امنه، اي بورتون الولي وكانه منخرط في لعبه فيها برشا ريسك. اما يقول لك مستر ربي
1: وهيك علاش هناك تربط الحديث ببعضه. تلقى مراد المشرع وقت اللي قال حالات استثناء من الضمان يعارض بها الحالات هذه اللي نجم يعارض بها المتضرر، لانك انت على بينه انت تشوف كما
0: كيف متعمد معناها
1: معناها باللغه الدارجه طفيت على الضوء. معناها ريت حاجه مش عاديه والنقل يتم في ظروف ماهيش مقبوله وقبلت بالشيء هذا وبالتالي تحمل المسؤوليه عند حصول الحادث، وهذا اللي ما نحبوش. وهذاك علاش ديما نرجع ديما نقول الوقايه خير من العلاج. وقت توفر وسائل النقل التامه المواصفات هذا شنو حاشتنا قبل ما حاشتنا بقدش تعطينا التامين وقدش تعوضنا التامينات. هذوك يجيو في مرحله لاحقه اذا كان من هيئه عربه معناها مخصصه بالحق لنقل الاشخاص تلامذه ولا طلبه ولا صغار ولا كبار، اللي من العربه تكون مهيئه لنقل الاشخاص، نحترموا عدد الركاب اللي منصوص عليه بالبطاقه الرماديه باش نكونوا في وضعيه قانونيه. ولهنا شوف فما الرقابه اللاحقه اللي تصير زاد على الطرقات، رقابه شو نقول انا ما نعرفش توافقوني انتم ولا انا تقريبا شفت حتى مره ضابطه عدليه في مراقبه دوريه ولا في مراقبه على الطريق لحافله مخصصه لنقل الاشخاص ما شفتش شكون يوقف كار وما شغلش قدامي معناها ولا تثبت المسألة هذه ولا تثبت أنه إضافة الوثائق الإدارية فما احترام لعدد الركاب اللي قاعد نقلهم ولا أنا نشوفه في حافلات تهز على بعض معناها حتى التونسي طبع مع العبارات ولأنك السردينة معناها في الحافلة ما يصيروش العبارات هذوما اليوم لا يقبلوا بها
0: خاصة كان القوى في البيت خاصة العمومية شوف
1: حتى في العمومية شوية على نحكيه حتى العمومي ونقف على النقاص ونحاولوا نقفوا عليها وما نجاوزوهاش ونعيدوا نظر فيها ونشوفوا الأساليب الأضمن والأحسن اللي توفر السلامة المرورية وسلامة النقل المدرسي قبل ما نفكر في التعويضات. مش هو تقول سيجور تخلص هيك جي في حالة استثناء الضمان وعنده سيجور وما تخلصلوش شو عملنا في الحالة دي؟
0: هو اللي لاحظته أنا في بعض الحالات أستاذ عند بعض المدارس الكيران الباهية اللي هي معناتها مخصة ومهيئة هذيك اللي تتنقل ما بين المدن باش تجيب الصغار من بلاصه لبلاصه، والاستافات والحاجات اللي هي مش مطابقه للمواصفات هذيك لوكال تدور في وسط الحوم في نفس المنطقه. هذاك علاش اللي ما توقفهاش الدوريات في بعض الاحيان، خاطر ما تلقاش دوريات، تلقاهم كان في الرون بوين خارج المناطق العمران معناها.
1: هي قد يكون هذايا ما رفقه ما نشوفه هو شو احنا ما نسحقوش للرقابه. احنا راهو ديما نقولوا الحيله في ترك الحيل، وديما كي نحكيوا على التامين نحكيوا على مبدا حسن النيه. حسن النيه في التعامل مع وقود التامين، عقود التأمين كتحب تبرمها وتحب تكون فاعلة وتحب مقدوة ما تحكيش تقول شيء التأمين وما حصلنا منه حد شيء، شنو حضرت شنو تلقى أنت شنو حضرت شنو تلقى. إذا كان أنت ما حضرتش الحافلة على كم المواصفات، إذا كان أنت ما احترمتش شروط التعاقد، إذا كان أنت تعمدت التجاوز برا مثال اشتلحها مذومة أنت عندك 20 وطلع 24 و25 و30 و40 يمكن نجم توصل والناس على بعضها. وقت ما تقوليش التأمين حتى شيء، وقت أقول لك أنت حتى شيء، أنت ما أنت حبيت باش يكون التأمين ما يغطيكش لأنه التأمين تجوع إلى لتعويض الناس اللي يمكن أن تلحق بها الأضرار أثناء عملية النقل، النقل الآمن، النقل اللي يتم تبقى القانون وتبقى منصة عليه سواء من مجلة التأمين ولا كيف المجلة التجارية في الباب المتعلق بنقل الأشخاص والتزامات النقل وغيره. لابد أن نحترم الأمور هذه باش نلقاو وقود تأمين فاعلة في هذا الخصوص وباش تعوض لك مختلف الأضرار. وتوقع نرجع مع سعب العزيز كنقول له أنا عقد تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة للحافلات هذه شنو يعرب بالنسبة للمتضرر، تو يعطيك التعويضات اللي تتنجم معناها تستفيد بها الناس الكل وتعرف أهمية وقود تأمين المجالاتية. لأنه باش نحكيه هنا ندرى هو تأمين معناها تعويض محدد بأسقف مواش محدد، ندرى هو يهم مصاريف العلاج والتداوي فقط ولا يهم العجل البدني كذلك، ندرى هو يهم العجل البدني فقط ولا يهم حتى الأضرار الجمالية والأضرار المعنوية وغيره، وهذا يتم في الشروط الخاصة ولا تبقى معناها النص منصوص عليه بالقانون وفيه أسقف محدد ولا ما فيهش. هذا ما كل حاجات اللي خبيرنا ينجم يفيدنا بهم بهذا الخصوص.
0: تفضل سي عبد العزيز.
2: وهنا تعدينا فيس على القوى الحادث، إن شاء الله ما يقعش الحادث.
1: إن شاء الله ما يقعش.
2: إن شاء الله غيراتنا يقعدوا ديما في أمان. قبل ما نحكيه على الأضرار، رأوا لولا لازم ثبتوا الكيس صغار هم قاعدين يركبوا الحقيقة. قاعد أشوف أنا في قدامي في حاجات ثم ما ثم الحافلات ما تنجمش تهز الصغار هذيك. سمحني ما تنجمش تهز الصغار وراو الدخان وهي لوطة هابطة والعجالي ما عرفش كيفاش والحقيقة نشوف في برشا حاجات وهذا راو نفس الشيء بالنسبة للناس اللي يركبوا في مع لي كلونديستان.
1: إيه ما استحقش باش تتجول ما عادش استحقت باش تتجول في الطريق العمومي بالكل.
2: حتى الناس اللي يركبوا مع لي كلونديستان
1: إيه
2: راو زاد حتى هما نقل في ظروف غير آمنة. أنت راكب في على صابوري في سكافيت مسكرة وركبين 20 واحد راهو راك ماكش مؤمن راك يطبق عليك الفصل 18 من مجلة التأمين 118 من مجلة التأمين وتنجم تولي أنت وقتها ماكش مؤمن وراك السيد عنده شهادة تأمين أما أنت راهو ما عندك حتى حق في سيارة وقوع حد دونك ثبتوا بربي وقاعدين نركبوا هيك سوا صغيراتنا ولا احنا زاد ما قاعدين نركبوا مادين نركبوا في حاجة مهيئة وحاجة قانونية.
1: وهذاك عليه وهذاك علاش المشاركه كما قلت انا بقبيله شويه قلت معناه خلى استثناء ضمان يمتد معناه ينسحب على المتضرر لان المتضرر انت بالعين المجرده تركب معك كما قالك مع الناس معناه الكلونديستان هذوما معناه ينقلوا الناس في ظروف معناه غير قانونيه وتعرف اللي انت تركب في مخالفه القانون وانت كراكب تشارك في ذا انت تشوف حفله ماهيش مهيئه وما فيهاش ظروف السلامه وتعمد تطلع فيها وبالتالي تحمل المسؤوليه. وهنا جاء المشرع وقال راهو حالات استثناء الضمان المنصوص عليها في الفصل 118 مجله التامين التونسيه واللي كان يذكر فيها سي عبد العزيز راهي تنجم تنسحب على المتضرر ويعارض بها المتضرر لانه المتضرر لهنا اول شفنا علاش هذه يعارض بها المتضرر. يعني قلت انت في الاصل تقول انا ونعرف عليكم من الاستثناء تاع الضمان نتاعكم هنا في العقد هذا ونسبيه العقود وما تمتدش للغير لا تمتد للغير لانك انت تساهم في توفير حاله من حاله استثناء الضمان. اذا كانت ترى العربه غير مهيئه لنقل الاشخاص ما تركبش فيها. إذا كانت تراها غير مهيئة لنقل الأشخاص وتتعمد استعمالها وبالتالي أنت تعمدت معناها مخالفة للقانون وبالتالي معناها استثناء الضمان كما يعارض به المسؤول المدني يعارض به كذلك المضرر يعارض به المسؤول المدني لأنه حتى حافلة ولا حتى وسيلة نقل ما توفرش فيها ظروف السلامة وأنت كمتضرر لأنك شفت بالعين المجردة أنك هذيك ماهيش مهيئة لنقل الأشخاص وطلعت في استافات وطلعت في على باش تقعد على التابورير وقبلت الأمور هذه وبرا برك وسط ربي صحيح وسط ربي دكوله في كل حالات لكن احنا شو ناخذ الأسباب نتوقع باش ما تصيرش لأنه هذيك فيها تفاقم للمخاطر وديما الشيء مربوط ببعضه القانون شفت مربوط ببعضه علاش عمل استثناء الضمان خاطر فما تفاقم للمخاطر علاش وعارض به الغير خاطر الغير على بينة وكان ينجم يستعملها وبالتالي ديما الوضعية القانونية السليمة هي اللي تخلي عقود التأمين تطبق وتجيب النتيجة اللي من أجلها تم إنشاء العقود هذه ومن أجلها تم التنصيص على إلزامية التأمين في غياب التصرف الطبيعي والعادي كل مخالف القانون راهو تعارض بها الأطراف الكل اللي فيها علاقة بعقد التأمين وهنا كيف ومؤسسة التأمين كذلك محمول عليها دور وقائي في هذا الخصوص ومحمل عليها أنها زادت تراقب عن الحوادث اللي تصير وتبت وتشوف المحاضر نتاعها وما تفوتش عليها أجال لأنه حتى الأجال عندها قيمة في هذا الخصوص أجل 21 يوم من تاريخ تلقيها المحضر ولا تفقد حقها في التمسك باستثناء الضمان هذه تفاصيل أخرى. لكن خليني في الأصل أقول لك راه إذا كانت تستعمل عربة وتستعمل حافلة وبطريقة ما هيش قانونية وما توفرش فيها شروط السلامة والمواصفات الفنية لاستعمال تلك العربة راك تنجم انت كمتضرر تنجم تلقى روحك في وضعية انتع استثناء ضمان ما تحسن من مؤسسة التأمين على أي تعويضات عند حصول الحادث وهذا اللي ما نحبوش يصير وهذا الدور انتع كيما البرامج هذه الناس دي زمان تتوقع ما تسلش الأمور فما قانون نتمسكوا بالقانون راه الحيلة في ترك الحيل الحافلة اللي راها ماهيش مهيئة لنستعملها أني ولا نخول الأبناء والأطفال والولادي باش يركبوا حافلات كما هيك ما نحطهمش أمام أمر مقضي معنا عندي كان هذاك وحتى الرقابة بخلاف ترى رقابة على طرقات رفقة خليني حتى الرقابة الإدارية حتى تو كي نعطيهم مؤسسة نعطيها مؤسسة تعليم خاص ونعطيها ترخيص ومش مدرسة خاصة مش عطيناها ترخيص ما عادش نراقبوها. الرقابة الدورية والرقابة اللاحقة هذيك ضرورية ويزمني ديما نشوف في الرقابة من جملة حاجة الرقابة النقل المتوفر اللي توفر فيها المؤسسة التعليمية الخاصة درا هو تبقى المواصفات ولا فيه تجاوزات وإذا لقينا فيه تجاوزات ولا نقاص لفت النظر وتطبيق النصوص اللازمة بهذا الخصوص حتى نضمن السلامة لأبنائنا لأنه هذوما كي نحكي على مدارس إعدادية خاصة نحكي على قصر نحكي على ما عندهم حتى قدر الأطفال باش يقبلوا ولا ما يقبلوش تلامذة يجيبوه ولا أمه باش سمحني في العبارة باش يطيشوا قدام الحفلة هذيك يجي سائق الحفلة بطريقة ما فيهاش معنى احترام للقواعد الفنية القيادة وهو معنى الفريناج كيفاش يصير وهو طريقة السياق وخوض ورد كيف هذه فما أضرار بالقاصر وهذاك علاش الجهات الكل معنية بهذا بالتدخل بهذا الخصوص حتى نوفر النقل المدرسي المثالي والضروري لأبنائنا وحتى ما عادش تخاف على صغيرك يمشي يركب في الكار هذه ولا في الحافلة هذه ولا في الميني بيس تعرف اللي هو راكب في ظروف آمنة ومشاه في ظروف آمنة تبقى الحوادث العرضية في الحوادث العرضية نحكي معك هاو عندي عقد تأميني غطي تأمين المسؤولية المدنية لكل حالة طبيعية وقانونية فيما عدا ذلك اللي يخالف القانون من غيرش من تطبيق القانون عليه
0: هذا هو سعد العزيز.

0: بالقانون باش ياخذ لنا برشا وقت.
1: احنا ما عندناش ما عندناش اسقف نتاع التعويضات كما نشوفوا في التامينات الاخرى اللي كنا نحكي.
0: ما عندوش اسقف نتاع التعويضات. انت تعرف اكثر مني كونو
1: اي نعرف اما الناس لازم تعرف اللي تتبع فينا.
0: هذوما همش يخدموا
1: ايوه
0: وما عندهمش ريفوني معناها حتى لا قدر الله في قاعه حاله وصول وحادث راهو التعويض ماهوش باش يكون كبير. دونك بالنسبه للمناسبه هذه مادام ندعيه للمدارس الخاصه هذه عند الحافلات ولا الاولياء باش كان ثم امكانيه يعملوا لهم تامين اضافي. خاطر ثم تامين اضافي شركه التامين تنجم تعطيك تامين اضافي. التامين المسؤولي المدني موجود هذاك راهو ويغطي التغيرات. اما انا عندنا تامين اضافي
1: اللي هو
0: تامين الاشخاص المنقولين.
1: اشخاص منقولين داخل العرب
0: داخل العرب نجم نعمل لهم نجم نعمل لهم راس مال 5-6 ملايين لا قدر الله يصير لهم حادث يا اخي معناها ذاك راهو معناها راس مال اضافي مع راس المال اللي هو غير محدد باسقف.
1: معناها نجم يصير كميل في التعويض.
0: نجم يصير كميل في التعويض خاطر ما خاطر هذيك واحده اخرى معناها تامين اضافي هو ذا ما عندوش علاقه بالتامين المسؤولين المدنيين اللي هو مش مستقف كما تعرف.
1: معناها ما يدخلش تحت عائله انه تعويض نفس الضرر مرتين.
0: لا ما يدخلوش
1: لانه هذاك التامين الالزامي مصدر تاع القانون وهذاك مصدر تعاقدي.
0: مصدر تعاقدي هذاك هو
1: نشبهوها شويه سي عبد العزيز باش الناس تاخذ فكره نشبهوها شويه بك الريتريت كومبليمونتير.
0: كيما الريتريت كومبليمونتير
1: انا كي تاخذ التقاعد نتاعك من معناها الصندوق الاجتماعي تنجم تعمل تامين اضافي باش تقوي في التقاعد نتاعك من جهه اخرى وما يسمش معناها التعويض مرتين كيف
0: يعملوا المراسم حتى راس مال بسيط بتلزم ليه كل واحد او مش غالي يزيدوه باش خاطر هما ديجا ما فماش غالي عاجز علينا من صغيراتنا احنا في تونس والناس كلها دونك ماذا بينا كان نعملوه التامين هذا ونشوفوا امكانيه
1: معناها يلزم اقبال على التامين هذا من قبل معناها
0: لا يلزم يلزم يلزم للناس اللي يبيعوا في التامين ليزاجونس نواب التأمين يطرحوا الفكرة هذه يطرحوها راهو يعطيهم
1: متوفر هو في سوق التأمين متوفر النوعية هذه من
0: العقود متوفر في سوق التأمين ومش غالي وهذا به حاجة به للطائرات خاطر ما تعرف راهو طائرات ما عندهمش ريفوني مش
1: معناها كان شوية حرص من مكاتب التأمين المنتصبة في الجهات أن وقت يعتبر معقد التأمين الإلزامي معنا تقترح على مبرم العقد أنه يزيد التأمين الإضافي هذا معناه مش باش يزيدوا برشا مش باش يزيدوا برشا
0: فلوس ما يزيدوا برشا فلوس
1: معناها كيما نعملوا تامين المسؤوليه المدنيه يقول لك زيد مع تامين السرقه ولا الحريق ولا تامين ولا تامين المساعده
0: ولا تامين السائق
1: ولا تامين السائق
0: اي سائق خاطر هو ما عنده هو السائق خاطر هو ما عندوش مسؤوليه مدنيه ماهوش ما يتمتعش
1: بالتعويض
0: هو مسؤول على الحادث ما يتمتعش بالمسؤوليه المدنيه نقولوا اما راهو الناس اللي راكبين معاه هذوكم اللي راكبين في العربة ولا في الكار اللي نحكيوا عليها نجم نعملهم كافي واحد رأس مال صغير هكا ونزيدوا شوية معناها ماهيش مكلفة برشا
1: حتى شيء ما تكلف حتى شيء صحيح
0: حتى شيء على خاطر تعرف أنت كونه هذوما ماهمش يخدموا ما عندهمش ريفوني واللي ما عندوش ريفوني ما تعرف ما يتكلفش برشا مش ما يتكلفش على شركة التأمين معناها يطبش نطقش طبقوا عليه السميق طبقوا عليه السميق الحقيقة في حالة العجز الدائم ولا في حالة الوفاة ماهوش باش يجي انت ديجا تعرف ماهوش باش يجيه معناها تعويض كبير دونك ماذا بينا كان نزيدوا نحاولوا نعملوا له هذا
1: التأمين التكميلي
0: نجم نعملوه ما فما حتى مشكلة
1: معناها بالنسبة للتعويض نتاع بالنسبة لعقد التأمين المسؤولية المدنية للحافلات هذه والعربات المخصصة للنقل المدرسي قلت لي في تأمين المسؤولية المدنية سي عبد العزيز قلت لي ما فماش أسقف نتاع تعويضات
0: طبق عليها نفس القانون نفس قانون التأمين ماهوش مستقر
1: نفس أحكام القانون عادة 86 نتاع 2005
0: في حالة العاجز الدائم أو في حالة الوفاة ومش طب معناها الضرر الاقتصادي او الضرر البروفيسيونيل ولا الضرر الجمالي كله هذا مش طبق عليه نفس القانون نفس قانون التامين يطبق على التلميذ هذاك اللي راكب لا قدر الله ولا على اي واحد اخر عمل حاجه يطبق عليه نفس القانون خاطر المشرع ما جاش قال هذوما جاء اعطى قانون واضح يطبق على الناس كل في صوره وقوع حادث ونجر عنده الوفاه او العجز الدائم او العجز مش الدائم
1: المؤقت
0: مؤقت

0: للحدة. انا مش يخلص فيه سامحني، مش مفسر اكثر للمواطنين ساعات لازم يستعملوا اللغه الدارجه، لو نفسه كيكو سوارك في كهرباء ولا في كار ولا وقت الشخص تقول لك انا راكب في مرسيدس ولا في بي ام ولا مش قاعد ولا راكب في طياره بسيطه ولا راكب في كار، راهو الشخص عنده نفس يصير كي
1: قال هو هو هو منقول داخل عربة برية ذات محرك وكا هو شانف بقطع النظر على الماركات اللي باش ما تكون تدخلوش فيها.
0: سمينا برشا ماركات بتوليش
1: اي بالضبط
0: بتوليش اشهار، راهو كهرباء بسيطة ولا كهرباء مضخمة ولا كار، يطبق عليه نفس القانون نفس القانون، وان شاء الله ربي يحمينا من الحوادث الطرقات ويحمي الطيران
1: ان شاء الله.
0: وندعي بالله يا ربي الاولياء يثبتوا بربي في الكيران تنسوا صغيراتهم، والمدارس زاده ما يسالش سامحوني في العباره، نصرفوا بزايد فلوس نشريوا كار خير ما يسالش.
1: بالضبط
2: هما قاعدين ياخذوا في الفلوس من عند الاولياء ياخذوا، معناتها حتى كان طلعوا التعريفه على قليلة يشريوا ويستثمروا معناتها في كار ما يسالش.
0: نصرفوا بكار حقيقه باش نحافظوا على صغيراتنا وباش يكونوا ثبتوا بربي في نقلهم قداش من واحد الكار باش يقعدوا ديما باش ما نتعرضوش اشكاليات غدوه نتاع عدم التامين وترسل نشري وراء وراء وراء الفون ونجري وراء المحامين
1: ونتعبوا في التعويضات.
2: شكرا جزيلا، الحديث بقية في الموضوع هذا وفي بقية المواضيع في علاقة بالعودة المدرسية. بارك الله فيك سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج، لنا لقاء بإذن الله نهار السبت من 10:30 النهار من خلال برنامج في دائرة القانون. تحياتي لك هيثم والناس عليا منصوري نجلة عطية تأتيكم أمن الغزال بموجز الأنباء، إلى اللقاء نهاركم زين.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان أنت فوتيف، تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
6: كات اسيورانس aujourd'hui pour demain. في التأمين
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. إذاعة
7: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أعلن رئيس المجلس المحلي بمعتمدية تنفيذ التابعة لولاية سوسة كريم اليزيدي عن إعادة فتح مركز تصفية الدم بالمنطقة واستئناف نشاطه بشكل طبيعي لاستقبال المرضى عقب إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة في وقت قياسي لم يتجاوز 15 يوما، وأوضح أن المركز ظل مغلقا لمدة 4 سنوات متتالية قبل أن يفتتح رسميا في سنة 2023، إلا أنه واجه قرارا بالإخلاء الفوري في غضون عام 2025 إثر معاينة تشققات في المبنى لحماية سلامة المرضى. تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار، وذلك في إطار متابعة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء. وتم جهر وادي الخروب القلعة الصغرى، وتواصلت بمعتمدية أبو فيش عملية التعهد بالنقاط الزرقاء، كما تواصلت بمعتمدية سوس المدينة عملية جهر البالوعات وتصريف المياه. إذا ويتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمتر بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولايات باجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم الغد الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث تكون محليا غزيرة. نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ عن مصادر طبية أن 3 أطفال بينهم رضيع قتلوا وأصيب 6 مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في منطقة مفرق حريب بمدينة مأرب. أفادت مصادر محلية سورية اليوم بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوب البلاد. وأوضحت المصادر بأن الدورية الإسرائيلية أقامت حاجزا وأوقفت المارة وعمدت إلى تفتيش المنازل في المنطقة. كشفت مصادر أمريكية عن تضرر 8 طائرات من طراز F-15 وإصابة طائرة من طراز A-10 ثاندربولت وفقدان أحد أجنحتها جراء الضربات الإيرانية على قاعدة جوية في الأردن. شكرا على الاهتمام.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: إذاعة المنستير
10: من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير. الكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
11: صيفنا عالكيف.
12: صيفنا عالكيف.
11: صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معانا في عدد جديد وعدد الاخير زاده باش يكون في برنامج سيفنا على كيفنا. احنا باش نكملوها موضوع مزيان برشا يهم الناس الكل بدون استثناء. الصيف هو فصل العروسات ومواسم الزواج والخطبه، وزاده هو موسم التعارف، وخاصة التعارف اللي فيه العاطفة. اليوم باش نحكيو على قصص الحب اللي تتربط في العطل، خاصة كي نبداو متفرغين، نبدا راسنا مرتاح. ساعات نتنقلوا من مدينة لمدينة باش نصيفوا ونتعرفوا على ناس جدد يا اخي يعجبونا، ما ساعات احنا تتربط علاقة عشق ومحبة للمدينة بيدها ونوليو نرجعوا لها. ساعات بلاد حتى بلاد اجنبية يقولك عجبتني ونحب نرجع لها، ولكن احيانا نتعرفوا على عباد زادوا يعجبونا العباد، وتصير علاقات عاطفيه فيها الناجح، فيها اللي ينتهي مع العطله، فيها اللي يمشي للزيجات، وتولي علاقه نسب بين اللي جاي صيف من مدينته وبين بنت ولا ولد المدينه هذيك، وهكا تتطور ونجملوا النسل زاده في تونس، على خاطر يقولوا كل وين الدم يبعد كل وين الصغار يجيوا حلوين ومزيانين، السلاله تحلى. صحيت معروفه هذه، عاد انت توا دكتوره باش رجعنا على الحكايه هذه،
1: نشجع الحب نشجع
0: كيما العاده. دكتورتنا واستاذتنا وئاب لقويذي البسيكولوج نتاع البرنامج معانا، صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح الخير، صباح الحب والمحبه والفرحه للناس الكل.
0: وما نخبيش عليكم، هي راهي اللي اختارت الموضوع، باش نكونوا واضحين. شنو ورطتك من البدايه اليوم؟
1: اي مع الحب ورطوني
0: مع قصص الحب وقصص الحب اللي تجي في الصيف وفي العطل وفي التعارف وقت العطل. مرحبا بكم على 73 460 800 في التفاعل معانا بالطبيعه، اللي عنده قصص، اللي عنده ذكريات، اللي ولدوا، اللي بنتوا، اللي عندها توا 40 سنة معرسة وهي تعرفت على رجلها في عطلة صيفية في مدينة أخرى ولا في مصيف ولا في فما زيد المصايف
1: وكل والرحلات والعلاقات اللي عندها شكل جديد.
0: أي أي ما نعرفش علاش العلاقات هذية تتربط برشا في فصل الصيف بارتو زيد في العالم الكل، مش كان عنا نحن في تونس. كي نقولوا العالم الكل نقولوا اي طلع فارس اليوم اللي باش تبدا معنا البرنامج عند الشعوب.
2: اي باش نشوف نظره الشعوب للعلاقات هذيا، كيفاش كل شعب ينظر للعاديه خاصه للصغيرات.
0: اي خاصه صغيرات وفقرتنا من بعدنا مش تكون معاك انت في البدايه اليوم. سهام الدرح، يا اهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور وصباح الحب والسعاده والفرحه لينا واللي يسمعوا فينا الناس الكل، وخاصه المستمعين الاوفياء.
0: وفاتحتك الكاميرا على الروج والروج.
3: لا الروج بس
0: قالوا لها شنو الروج يا سهام، قالت لهم اليوم نحكيوا على الحب. جايه برمز الحب
3: هكا
0: اللون الاحمر،
3: لازم نتفاعلوا مع الموضوع.
0: انا الحقيقه حسب رايي وصحيح يمكن في الثقافات والرواسب الثقافيه في العالم الكل الحب تربط بالاحمر، اما نشوف
3: الالوان الكل
0: الالوان حب كلها على بعضها، خاصه كي تبدا متناسقه
3: الالوان الزاهيه
0: كلها كلها، حتى لك حلو الابيض اللي هما يقولوا ضوء مش لون.
2: اي قامه ضوئيه مش
0: اي اي على الفنانه تكلمت. الفنانه تكلمت. اذا اليوم هذا هو موضوعنا، مرحبا بكم الناس الكل مع بعضنا. احنا حكينا في برشا مواضيع، ما نخبيوش عليكم اليوم العدد الاخير، على خاطر ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجع لكم بعنوان العائد من القديم من المجتمع، باش نحافظوا على نفس الفريق بطبيعه اللي باش يتغيب هو ظروف الدراسه نتاعو. نحكيوا على آية الله فارس، سيان باش تواصل معنا، الدكتوره وئام لقويذي استاذتنا ايضا باش تتواصل معنا، ويلتحق بنا كيما العادة الدكتور لطفي قحة مشكور في برنامج من المجتمع في نفس الموعد نهار الخميس من 10:30 نهار على نفس الموجة إذاعة المونستير. الحب في الصيف والعلاقات الصيفية، العلاقات في الصيف حقيقية أم لحظة عابرة؟ لماذا ترتفع المشاعر في العطل؟ دور مواقع التواصل الاجتماعي في الموضوع مهم برشا، خطر التعارف كان قبل عن طريق اللقاءات فقط وولت تزيد تغذيه وتبدا فيه زاد وهي سبب من الاسباب. مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نحمي انفسنا من التعلق السريع ونبني علاقات جاده؟ خاطر برشا من العلاقات انا قلت تفشل، برشا من العلاقات تظهر علاقات نتاع استراحه نتاع رفقه صيفيه وبعدها توفى. ان شاء الله ان شاء الله تكون اغنيه وائل الكفوري جديده وصلت لنا، لاني تحكي على هذا، تحكي على علاقه عاطفيه جات في الصيف ما جاتش الاغنيه خساره، تو نحاولوا نلوجوها نلقاوها. عجبتني لما حاله هي جديده راه دوبا هبطت يظلي امس ولا لامس على اليوتيوب. حاولت نوصلها ان شاء الله
1: توصل قدمت البرنامج.
0: هو هبطها خاطر نهايه الصيف وهي تحكي على علاقه عاطفيه توصل نهايه الصيف وخايف ليجي الشتاء والشتاء باش يفرقوا على الحبيبه اللي تعرف عليها في الصيف، يمكن هو بجد ولكن هي مش عارف مشاعرها. هذاك علاش هذه واحده مني قاتله باش نحكيو فيها. سؤال التفاعل. أيوة. تجاربكم في الموضوع 73 460 800. مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا على اليوتيوب مع سهام الدرعي كيما العادة. يلا اليوم معنا مدام عليا منصوري ومعنا نجل عطية بن محمد ومعنا كيما العادة حمدي لحول في إخراج الحصة تقنيا. يلا قايد السفينة حمدي اليوم تعطينا نغم وبعدها نرجو مع آية الله فارس عادة الشعوب في عادة.

0: الحالية عادات الشعوب في الموضوع. اليوم عادات الشعوب في علاقات العاطفية في الصيف والعطل، علاقات الحب تحديدا، معنا نحكي على العلاقات العاطفية بين شو نقولوا الكوبلوات، الأزواج، الزوجين كذا هكا ولا وي
1: علاقات عاطفية،
0: علاقات عاطفية اون جينيرال،
1: مع شكون كيفاش كل واحد حر.
0: ايه كالعادة بحثت وفركست باش نبداو اليوم بالعادات نتاع الناس في شعوب اخرى، بعدا نحكيو على واقعنا احنا. استاذة ايه ومعاك انت زاده سيهين، يلا تفضل. ايه
2: الحقيقه في الموضوع هذا حبيت ما ندخلش ياسر في هما الشعوب كيفاش يعيشوا في العلاقات هذه، مي حبيت ندخل اكثر نظره المجتمع للعلاقات هذه بتاع الصيف. يعني كل مجتمع كيفاش يغزر له، على خاطر مهمش كيف تختلف. كما في بعض البلدان الاوروبيه خاصه في فرنسا اسبانيا وايطاليا، المواعده والتعارف قبل الارتباط الرسمي تعتبر امور عاديه نسبيه. العلاقات الصيفيه يمكن ان تفهم على انها تجربه عاطفيه مرتبطه بفتره العطله والسفر فقط، من غير بالضروره ما عندها تكون نيه الاستمرار. يعني حتى المجتمع يفهم هذاكها وكجاي باش جوست فتره الصيف حبي يتعرف وكهو. في امريكا الشماليه كما الولايات المتحده وكندا نجد حضور قوي لفكره الحريه الشخصيه، وبالتالي العلاقه القصيره والا الصيفيه نجم تكون مقبوله لو كان الطرفين واضحين من الاول، هما ان قرروا اسكو هي باش تكون جوست تجربه عابره والا هناك رغبه في مواصله العلاقه بعد انتهاء العطله. المجتمع يتفهم هذا على
0: علما وانه في ثقافتهم هما غيرنا احنا، عندهم حكايه علاقات
2: عابره
0: اصلا نجم يحطوا لها حتى دات الميت. ماهمش كيفنا في الحكايه هذه.
2: اي اما زاد في بلدان شمال اوروبا العلاقه تقوم بدرجه كبيره على الاستقلاليه والمساواه بين طرفين، وبالتالي المهم هما احترام الرغبه كل شخص ووضوح العلاقه، ما يهمهمش نظره المجتمع، المهم هما بين بعضهم عارفين شنو مصيرهم.
0: هذا في اوروبا،
2: هذا في اوروبا. في امريكا
0: ما اختلافات بين الدول، خاطر اوروبا بيدها مثلا
2: اي خاصتنا في
0: فوالا
2: أي في فرنسا واسبانيا وايطاليا
1: حتى مش كيما ايطاليا جنوبها وشمالها
0: فوالا فما
2: تويرال هذا اي اون جينيرال يتفهموا على البوان هذه. في المقابل الوضع يختلف عند المجتمعات الاسيويه خاصه في بلدان كيما اليابان وكوريا الجنوبيه والصين، على خاطر العائله والمعايير الاجتماعيه تاثر اكبر على العلاقات، ورغم اللي الشباب توا عندهم الحريه الكافيه ولكن في الامور هذه عندهم برشا تقاليد واختيار الشريك يكون من قبل العائله.
0: اي
2: حتى العلاقات العابره والصيفيه تكون
0: اي ياسر العائله حضورها قوي، اليابان يعرفوا شي برشا ناس.
2: اذا العلاقات العابره والصيفيه ماهيش ما تكونش مقبوله عندهم. واما زاد في المجتمعات العربيه كيما عندنا توا نفس الحكايه، اللي الحب والعلاقات العاطفيه موجوده عند الشباب، ولكن تعبير عن عليها والعيشها يتاثر اكثر بنظره العائله والمجتمع والقيمه الثقافيه. هاك علاش برشا شباب يخبيوا على دارهم في الفتره الصيفيه، يخافوا من نظره عائلتهم، نظره المجتمع،
0: نظره المجتمع عموما. اي وتبدا بعائلتهم صحيح
2: على خاطر الحقيقه نلقاو اذا عائلتهم مقتنعه ما عادش يهمهم ياسر في نظره المجتمع.
0: صحيح، مو العائله ما تقتنع لما يكون المجتمع راضي تقريبا، خاطر مجتمعنا رقيب راهو، احنا ما احناش في اوروبا وفي امريكا راهو فما فوارق كبيره.
2: هو وعي من العائله، كل عائله كيفاش من منظوره، فما عائلات يقول لك المهم يراو هما ذاك الشخص المناسب الصغير ولا
0: نحن حضور الرقابه الاجتماعيه قوي، مازلنا في ثقافتنا الحقيقه.
2: اي صحيح، الثقافه قويه، يشجعوا صغارهم على
0: جينيرالمون ما نمنوا بعلاقات كان باش تكون فما اهداف ظاهره شني
2: اي موراق.
0: هذا هو.
2: في امريكا اللاتينيه كيما البرازيل والارجنتين وكولومبيا، في عدد السياقات الحضورية تكون التعبير عن المشاعر قوي ياسر والتفاعل الاجتماعي، وذا يخلي أنه فترة التعارف والمواعدة تقعد أكثر في الحياة اليومية. مع اختلاف زادة في البلدان والأجيال، مش كما جيل توا إنهم كما قلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
0: متفقين هذي عند العالم كل هذا.
2: أي كما
1: جيل الثمانينات جيل التسعينات جيل
2: أي في أي مواعدة يسنوا في المواعدة من المواعدة المواعدة ما تو في كل وقت في كل بلاصة. وفي الأخر ما نجموش نقوله إنه فما شعب يحب أكثر وإلا شعب يعيش أكثر العلاقات العاطفية، كل شيء مرتبط بالعقلية بتاعه.
0: العقلية والثقافة عندها دور معناها في المشاعر تأثرها
2: أكيد. فما حتى في كما قلنا معناه في دول العربية وكل إنه الشخص حتى إذا عجب بشخص آخر يحط روحه حدود على خاطر يخمم في أمه في أبوه في برشة حاجات، يخاف من رفض هذاك إذا دونك يعمل حدود وحتى المشاعر يولي متجرد منها.
0: أي بينما مجتمعات أخرى يعيشك اللحظة هذيك وغدوة اللي بيش يجي في غدوة ويقع غدوة مهموش أي وحتى كي توفى العلاقة جينيرال ما تقعدش ما تقعدش تأثيرات كبيرة
2: حتى هم ديجا منهم متفاهمين إنه العلاقة تكون مؤقتة وإلا على طول المدى.
3: احنا لهنا رانا نحكيو على الكادر متاع العلاقة مانيش نحكيو على العلاقة في حد ذاتها خلينا متفاهمين يعني
0: مو هذا يأثر في هذا أستاذة
3: ما قلتش لي أما رهنا نحكيه على الكادر حاجة والعلاقة في حد ذاتها حاجة أخرى خاطر هم ذوما قيم إنسانية موجودة في العالم أجمع
0: تحكي مشاعر
3: المشاعر
0: لا مشاعر كلنا كيف كيف
3: دونك الناس الكل بيشتهي
0: الاختلافات في الثقافات
3: والناس الكل إكزاكتمون اللي هي هما الثقافات هما قيم القيم اللي هما يختلفوا من من من
2: دولة لدولة
3: من دولة لدولة من مجتمع لمجتمع من مكان لمكان بوتيتر من ديانة لديانة من ثقافة لثقافة سي سيغ دونك القيم هذم هما اللي باش تضبط الكادر متاع العلاقة دونك باش تكون الكادر هذاك باش نجم نعمل العلاقات ما نجمش عمق العلاقة كثرة العلاقات العدد الكل هذاك باش يتأثر بالقيم اللي بلوز او موان قوية وتحدد وتنظم العلاقات هذه
0: صحيح
3: بدهم يتفهموا
0: صحيح مهم مهم والحقيقه فشل ونجاح العلاقه في المجتمعات الضاغطه مش الكل يدخل برشا العنصر راهو
2: أي.
0: يدخل برشا
3: نجاح وعلاقه نجاح العلاقه والفشل نتاعها مربوط بالشخص بيدو نجم أنا وياك شخص. عايشين فرد مجتمع عايشين أي. بنفس البيئه اخوات ناخذهم انا نعيش 100 علاقه واختي تعيش علاقه واحده
0: اي
3: اني نفشل في علاقاتي كل وهي تنجح في علاقه واحده دونك لهنا راهي مربوطه بالشخص بيدو بطريقه تفكيره بطريقه اخذه لك العلاقه هذيك والانفستيسمون نتاعو هو دونك سي تري ديفيرون
0: وتاثيرات الخارجيه الاجتماعيه والعائليه
3: تأثير
0: نتاعك
3: انت كشخص الشخص هو تاثير الشخص بك الحاجات الخارجيه هذيك مربوطه به انت معناها اني وياك
0: نفس نعيش قداش نجم نسيطر عليه وقداش لا
3: اكزاكتومون اني وياك نعيش نفس في نفس المجتمع اني ما يهمني في حد نعيش كيما نحب وانت باش تكون منضبط تعيش كان كيما قالوا لك شنو عملوا لك
0: مجرد فما شكون مجرد امها ما عجبتهاش علاقه تقصها ولو عندها ديسيكيل داخل هي عندها يا فيكسات
3: كلها هذاك اللي نحكي عليه
0: وفما العكس اللي حارب عائله كامله على خاطر علاقه باش يكمل فيها
3: هذا هو اللي يفرق
0: اي وينجم يكونوا اخوات راهو صحيح
3: ينجم يكونوا
0: نجم يكونوا اخوات فرد عائله
3: الحاجه هذه تخرب تلف من شخص لشخص والديفلوبمون تاع الحاجات هذوما ينجم يكون عندي وعندك بمستويات مختلفه
2: كبر كبر يكون يعرف مصلحتك في حاجات كما هكا اكثر منك انت
3: المصلحه العامه المصلحه العامه هي القيم العامه اللي تربطنا يعني احنا نحكيوا على قيمه انسانيه بحته الحب ربك رب قلوب ربي خالق الحب فيك باش تعيش ما تنجمش تعيش من غير حب هذا باب مسكر كيفاش تعيشه وقتاش يطلع لي دوغري نتاعو الاوقات نتاعو النظام نتاعو هذاك مربوط بك انت كيفاش تطبق من بعدك القيم اللي تعلمتهم انت اسكو تعلمت قيم ما تعلمتش انهم القيم اللي اثروا فيك ما اثروش فيك هذاك تولي مربوطه بشخصيتك انت انت تنجم تعيش في عيله اوبن مايند كل شيء مسموح اعمل اللي تحب جارك يكون متحفظ جدا انتم عايشين في نفس الحومه في نفس البيئه في نفس الظروف متحفظ جدا بنته ماهيش تعمل اللي عملته انت هي
2: اكيد
3: دونك الفكره لهنا تنجم انت تعيش عيشه اوروبيه وهي تعيش عيشه خليجيه مثلا
0: عايشه فرد ثقافات مختلفه اي صحيح
3: اكزاكتو هذا هو هذا ايش حبيت نقول راهو النجم يكونوا القيم هذوما مربوطين انت شنو تطبق منهم وجودهم موجود
0: اي
3: اسكو انت خذيتهم ما خذيتهمش طبقت ما طبقتش مربوط بشخصك
0: اي وهو فما سؤال يتسال ديما استاذه ولو ما يلزمناش نسالو مين باش نسالو خاطر يجي البال للناس الكل حسب رايك انت شكون ينجم يعيش اسعد الانسان اللي يعيش في الكادر الاجتماعي المنظم ولا الانسان اللي يعيش كما يقولوا برا الصندوق
3: اللي يعرف روحه
0: اللي يعرف روحه يعيش خير أي. اللي سمعت يعرف... برا الصندوق قدكم هم خارج الصندوق
3: اللي يعرف روحه يعرف شنو يحب
0: وفما بين يسب
3: شمعنا يعرف روحه يعرف روحه معناها يعرف اني شنو حاجتي علاش نلوش اني شنو نحب واني شنو نكره. لو اذا انت بعد نحكي
0: بقطع النظر على الانتوراج.
3: الانتوراج حاجه فيك راهو
0: أي.
3: انت البشر احنا شنو انت عندك قلب يعيش في بدن تربى في عيله في وسط مجتمع. الانسان اللي يعرف روحه يعرف روحه هو شنو يحب شنو يكره في هيك العيله هذيك ودرجه الانتماء نتاعو ودرجه طاعته لك العيله هذيك وانصياعه لها في وسط هيك المجتمع هذاك. اسكو هو من نوع اللي يحب يكون بارتي برونونت في المجتمع هذاك مؤثر ومتاثر به والا لا هو يعرف شنو يحب.
0: أي.
3: يعني نجم يكون نتفكر تو كلمه تتقالت لي في انترتيان قال مرتي ايديال اما مش ليا دونك اني نعرف الشخص هذاك هايل اكسبسيونيل اما ما يتوافقش معايا دونك اني نعرف شنو حاجتي شنو ما حاجتيش بالمجتمع نتاعي عايش اكستريمون ايبانوي اما نعرف اللي البارتنير هذاك مش نتاعي يعني ما يتوافقش مع الشيمي نتاعي دونك هذيك احسن انسان هذيك احسن انسان يعرف
0: اللي هو يعرف شنو اللي يساعده
3: اكزاكتومون
0: اه جينيرالمون هذوما جماعه اللي خارج الصندوق به احنا بعد النغم حمدي لو تسمح تعطينا اغنيه بعد نرجع معك سهام في حول الموضوع عندنا مثال شعبيه في الحب
4: موجود
3: اكيد شنو
0: قولي كان الثقافه العربيه بكلهم فيها امثال شعبيه في الحب وما فيش بدعنا بدعنا لا بدعنا احنا لين خلينا العقل على جنب
3: مشاعر احنا كتله مشاعر
0: على الاخر
3: احنا بالحق اقوى ناس في المشاعر
0: لا على الاخر كثرنا لها زيد قلت لك لين خلينا العقل عطينو دو طون زون طون كونجيات وبرشا كونجيات يخدم ورا بعضها ساعات خاطر الكمبيوتر كي يخدم راهو به في الحسابات تو نشوفوا حتى عندنا حاجات زواج وحب معناها نجاح العلاقات هذه زيد اسكو الزواج يعني حب ولا حب وحسابات ولا حب وحاجات ولا حب وسقيان كل يوم كي نبدا خدمه يلا حمدي اعطينا نغم ونرجع نشوفوا سهام الدرعي حول الموضوع

0: مرحبا بكم من جديد، إذن مواصلين معاكم في برنامج صيفنا على كيفنا. الحب في الصيف، العلاقات الصيفية هو موضوعنا اليوم. كنا مع آية الله فارس، شفنا عادات الشعوب في العلاقات هذه، لقينا الثقافة خاصة الاجتماعية تأثر برشا. مع سهام الدرعي حول الموضوع أكيد رواسبنا الثقافية وأدبنا العربي الشهير في المجال هذا، اللي ما خلاش حاجة يظهر لي في الغزل والحب، والحب بأنواعه وأشكاله، واقع الإعلام والصحافة وكيفاش ناولوا ويتناولوا الموضوع هذا. وإحنا ربطناه الحقيقة شوية بالعطل، وخاصة العطلة الصيفية اللي هي ديما مطولة في بلداننا العربية الكل تقريبا في نفس النسق نعيشه. العلاقات هذه كيفاش تكون، شنو تكتب عليها، تنجح ما تنجحش، خاصة وأنه ويئم لقويذي البسيكولوج متاعنا وردتنا شي سؤال، علاقات في الصيف حقيقة أم لحظة عابرة؟
1: إيه؟
0: على مهم السؤال. تفضل سهام.
1: جرائدنا التونسية ومقالاتنا الحقيقة ما تناولتش الموضوع، الحب هو بيدو في موضوعه في طريقة الطرح متاعنا نحن، مش كيف تناولته من زوايا أخرى. الحقيقة
0: وبيك تناولوه لهين في الماء وفي الضوء، لهين في الترينوات اللي وقفت في الرحلات اللي تفسخت والمطار اللي تمت بلوكي ليه بكل حب البلاد،
1: بكل وعي. لازم عايش اختي الحب ما يعمل حتى شيء، لازم الوعي والحلو.
2: بكل حب من غير غش.
0: والله واقعين في حب تونس وقعة مش باش نحكي لكم، ما تتوصفش. ان شاء الله لا ما لا ذو يهزوش حتى طرف النفس، باقي نحبوها ما فهمناش علاش. مال الحب
1: بلادي وان جارت علي عزيزي.
0: يا ولدي تجور وتزيد تجور، وباقي نحبوها نعركوا عليها، نعركوا عليها حتى رواحنا ساعات، وذيك اهم حاجه انا نعركوا عليها رواحنا.
1: هذيك قمة الحب اللي تحكي عليه ولا
0: نسكروا القوح القوس ونمشيوا للكوبلوات والحب في الكوبلوات.
1: خلينا في الحب.
0: خلينا في الحب.
1: جريدة لو طون كتبت مقال عنوانه رونكونتر فيرتوال اي ريسك ايفيتي بريداتور ارناكور مي بارفوا جون سانسير. في لو طون لهنا في 18 نوفمبر 2025، يحكي المقال لهنا يحكي على التعارف الافتراضي في تونس، فوائده ومخاطره. المقال يشير انه تونس كانت تضم في سنة 2025 حوالي 10.5 مليون مستخدم للانترنت اكاهو، بنسبه نفاذ بلغت 84.9% من السكان، مقارنه بحوالي 7.55 مليون مستخدم سنه 2020، اي 64.2%. والمؤكد انه في 2026 زادت النسبه هذه اكثر من الارقام القديمه. أيوة. وهذا الرقم في شنو نستحقوه؟ يفسر انه العلاقات الرقميه اصبحت جزء من الحياه الاجتماعيه اليوميه، ولات سهله والناس الكل تستعمل فيها، والناس الكل متاحه عندها الانترنت، والناس الكل تخوض في تبحر على الانترنت، وكل حد وشنو يلوش. اصبحت الانترنت وسيله عاديه جدا للتعارف والصداقه والبحث على شريك عاطفي. مواقع التعارف والمحادثات، الرسائل، الصور، مكالمات الفيديو، جعلت تكوين علاقه مع شخص بعيد جغرافيا امرا سهلا. ما عادش كما قبل السنه صيف يجي، ولا كان انت سهلك ربي وخرجت باش تعمل علاقه لبرا، توا ولات في بلاصتك تدور العالم وتتعرف على العباد من البلايص الكل. الاف العلاقات يمكن ان تبدا افتراضيا، بعضها يتحول الى علاقات جديه وبعضها ينتهي بالفشل. المقال زاد كيف كيف ما اكتفاش بالسرد كهو، انما قدم امثله على تونسيات تعرفنا عبر الانترنت على اشخاص من بلدان اخرى وعرسوا بهم، لكنه يؤكد ان هذه الزيجات ليست كلها ناجحه. معناه هو لهنا المقال عمل، معناه جاب عباد حقيقيين، نساء، عمل كيما دراسه صغيره، استشارهم، حكى معاهم، شاف العدد من النساء اللي عرسوا برجال اجنبيين، لكن قال راهم مش كلهم ناجحين ومش الكل فاشلين. معناه هما دراسات حقيقيه، معناه اشخاص حقيقيين. احد اسباب انتشار التعارف الافتراضي هو انه يمنح بعض الاشخاص شعور بالامان والحريه مقارنه بالتعارف المباشر. هذه تو بعد دكتورة تحلل هنا، قال لك يشعر بالأمان أنه كي يحكي، معناها في المنعش المقال قال أنتم ما تصلحونا، خصوصا لمن يجدون صعوبة في المبادرة وجها لوجه. حسب ما فهمت لهنا يحكي على يحشمه نورمالمون، معناها برا الكران يبدأ أجع، يبدأ عنده مساحة أكثر.
2: هي العلاقة مش توفر إحساس.
1: أي؟
2: يعني أنت كي بش تتواصل مع حد سيغتينمون تلوش في حاجة. العلاقة في حد ذاتها كل واحد ويلوج فيها حاجه
1: احتياجاته،
2: هي حاجه ان بيزوان اكس، ان بيزوان الحد يسال عليك، ان بيزوان للاحساس بالامان. طفله مثلا ما عاشت طلاق ولا سيباراسيون ولا عاشت
1: خايبه ولا
2: حتى نجم يكون ان بارتنير ابسون، يعني العلاقه بارده، ولا مع بارتنير ما يعرفش قيمتها، بو امبورت، معناها تكون في علاقه خايبه. كيف بالنسبه للراجل، دونك هو اللي يلوج عليه الاحساس هذاك انه فما حد لاهي بيه، فما حد يسال عليه، فهذاك الاحساس اللي يلوج عليه في كل علاقه. دونك سيرتينمون مش كيما سورتو مثلا المعرسين هذوما، سورتو المعرسين كي يبدا يعمل اون ريلاسيون فيرتوييل ما فيهاش اون ريسبونسابيليتي، ما فيهاش مشاكل وراها، دونك يعيش الاحساس للاحساس في حد ذاته. معناها انت كي واحد يسالك صباح الخير، افطرت شي، رقدت شي، كيفاش كان نهارك، ربي يعينك، ميساج متعدي يحنن، ميساج راجع كيطمن، دونك انت باش تحس اللي انت ديزيري ويحس اللي انت مرغوب فيك، وي
0: خاصه في عمر معين وفي وقت
2: اللي سورتو يكون هو عايش شكل فقد نتاع الاحساس هذاك، والا خارج من علاقه خايبه.
0: اي مثلا
1: اي اما اما لحظه برك مرض بك القانون التونسي راه يجرم هذه اسمها الخيانه الالكترونيه.
2: اي راني نحكي على لي بوزوين، نحكي على لي بوزوين اما موجودين في كل شخص. الاحساس هذاك راهو بزوان بالعربي
1: حاجة
2: معنا من
0: ضرورة،
2: كيما واحد عطشان يحب يشرب ماء، راهو هذيك الضرورة إنسانية هو يلوج عليها.
0: هي اللي قالته لك مهم برشا خاصنا ونعرفه، هي اختصاصها ردوا بالنا مع على خاطر انت اذا كان زاد تحب تحافظ على الحق هذاك والحاجه هذيك. هذاش قلت لك انا بكري كالسقيان والخدمه ماله، يلزمك انت تواصل في هذاك الاهتمام. الاهتمام خدمه
2: اكيد،
0: الحب هو راس مال تدخل بيه في الحياه الزوجيه، ولكن ما بعد انت كي باش تعمل مشروع راس المال فلوس، لكن من بعد اللي باش تعمل فما مجهود باش المشروع يمشي سلام ان شاء الله.
2: شوف خليهم باش يبداو منظمين اخر الحلقه، نوعدكم نعطيكم شنو هما لي كلي نتاع العلاقه الصحيحه اللي يلزمها.
0: استاذه احنا معاك 100% ولا تقول فيه انت صحيح 100%؟ لا لا لا ما احناش نناقشوا في الكلام اللي تقول فيه، بالعكس واحنا بدنا نعرفوا اللي هو صحيح، لكن يعطيتك الكادر جوريديك وين عطيتك زاده الحياه الزوجيه وشنو تتطلب باش ما تخرجش انت تلوش.
2: في الاخر نعطيكم العلاقه الصحيحه يلزمها تكون، راهم هذوما علاقات موجودين اني راهو صحتها ومدى صحتها مدى صحتها ما ينفيش انه هي موجوده ويلزمها تكون
0: صحيحه ولا غلطه. هذاك في الكادر الجريدي كنعرفوا كل شيء، وما كما قالت لك سيما راهو ديك جريمه بالنسبه للمتزوجين
1: اسمها الخيانه الالكترونيه. اللي يقول لك معناها حكيت ميساج شنو عمل ولا تحكي عليه ميساجات هذوك راهو لي وراهم حاجات اخرى.
2: نحكيوا على الشباب توا مع لوتي انفورماتيك اللي يستعملوا فيه والسوشيال ميديا اللي نستعملوا فيه، يعني هو ينجم غزر لها في قهوه في عرس، خذ الانستغرام نتاعها، بعث لها مساج غدوة صباحة، بعد غدوة رجع لها شنو أحوالك لباس، باش نبداو كل يوم في جمعة ولا يقولها ينعرسوا آخر الشهر تنجم نلقاو
1: تخلع مشاعر معنا تحكي
2: نلقاو علاقة قوية بالنسبة لهم هما الزوز، معناها هما مشاعر وعمق العلاقة ما يعنيش
1: طول
2: قوة العلاقة
1: طول.
2: عمق المشاعر ولا قوة المشاعر، هذيك قوة المشاعر ما يعنيش عمق العلاقة.
0: أيوه يلا كمل السهام كمل.
1: في آخر المقال هنا يحذرنا المقال أنه فما راه وجه آخر خطير في كيما الحسابات الوهمية، الاحتيال، سرقة الهوية، طلب الأموال، تحرش، ابتزاز وغيرها اللي يجي من مواقع التواصل هذه. المقال يحذر خصوصاً من مشاركة الصور أو الفيديوهات الخاصة مع أشخاص مجهولين، لأن المحتوى يمكن تسجيله واستعماله بطريقة مؤذية، وهنا قاعدين نشوف شنو صاير من الحكايات هذه.
0: أبعدي على الفيرتوال، مشي لي للعلاقات اللي في الواقع اللي تجي في مصيف وفي رحلة وفي فواياج وفي
1: ما نلقاش المكتوب هكا
0: على خاطر مازال موجود على أرض الواقع، راه وبرشا زاد موجود وبرشا موجود
2: خاطر
0: والعلاقات العاطفية اللي نجحت ومشات نحو الزواج يغلبها اللي تكونت هكا
2: خاطر الصيف راه يسرع العلاقات هذه.
0: ليه ليه فما الملتقيات موجوده راكم اقلها شيء عند العائلات التقليديه لا تصيف لا شيء. العروسات قداش تخطبوا من العروسات بنات هذيك اللي تشطح باللحمر وبالاخضر احنا نعرفوا المثل هذاك
2: ايش قلنا احنا الصيف راهو يسرع مش يخلق يسرع التجربة هذيك يسرعها. يعني النجم نكون غاطس في القراية مرة حد من النهار كله عناية في الأوراق ولا في الخدمة, يجي الصيف باش نتفرهد باش نرتاح, كل يوم في عرس ولا كل يوم في قهوة وكل يوم خرجة وكذا, ونجم نتعرف على عباد اللي عمري كامل كل نجم شو نتلاقى
0: نتصدف
2: هذيك. وهنا راهو تظهر فكرة الحاجة الجديدة الجديد هذيك راهو مرغوب, راهو فيها اللهفة هذيك ويجلب الانتباه والانتباه لهنا يخلي الفضول يطلع, والفضول هذيك هو اللي يحفزك للتجربة الجديدة, والتحفيز هذاك يخلي الشخص جديد عنده قيمة أكبر. لو كان هنا جوست نفسر لها الوضعية لهنا والأكبر من حجمه الحقيقي, معناها حد جديد في الوضعية هذيك ومشاعرك أنت المتحفزة الحاضرة للكل, دونك باش تلقى أنه قوة التجربة في حد ذاتها أكبر من العلاقة بكلها. معناها أنت تلقى كما حكيت أنت تعرفت عليه في
0: عرس,
2: عرس باش تلقى روحك انت متحفزه ومشاعرك كلها متاهبه, العلاقه حتى في جمعه عشان احوالك لباس عجبني
0: باش تكبر
2: تلقى روحك
0: في عاطفه كبيره.
2: عاطفه كبيره
0: ما تنساوش الطيش اللي مشى يفرق في عرس حط لها النمرو التليفون في الكاسات
2: ورج البقلاوه صحيح
0: فضيله يا اخي ومن جاب هذيك الكاتب اللي كتب لي جابها حاتم بالحاج
2: موجوده
0: موجوده على خاطر من الواقع هذيك على خاطر الميليو في حزاره راه وما في العائلات المتفتحه عادي جدا راه يتقدم لها ويحكي معها ويحكي مع امها
2: امها
0: عادي هذايا باش ما نمشيوش زيد للشط نمشيو نعوموا في الشط نقضوا عائلات بالنهار كامل تتعرف العائلات على بعضها بعض يتعرفوا الشباب على بعضها برشا برشا صيفي برشا ملتقيات هذاك علاش هو
2: وكل جوست راه هكا شكله عجبني انجذاب افتتان اوتوماتيكمون نلقى روحي هاي تفضل هاو النومرو ساهل ماهل تفضلوا
0: وذاك علاش البنات والولاد تقاهم في الربيع الكل يبداو يخدموا في بدناتهم باش في الشط يظهروا بك القوام الرشيق وعندك حاجه اخرى باش اللي يطرز واللي يشري والولاد يشريوا الكرافاتات المزيانين وكذا في العروسات يبدا بريزونتابل مزيان ويعمل لك كوافير الشعر وحتى الولاد
2: راه اي بتيت رمارك لهنا
0: تبدا الصوره باهي راهي الصوره واش
2: بيان سور اي اما الشيمي والهاله اللي يصنعها الشكل هذاك راهو ما يعنيش اوتوماتيكمون رانا متوافقين, معناها اني كي نحس بحاجه تجاهك الشخص هذاك الاعجاب هذاك وكلفتيتين هذاك راهو ما يعنيش اوتوماتيكمون احنا رانا نحبوا بعضنا
0: ديجا فزدوها جماعه علم النفس اخويا نحب الجمال الحقيقي بدو لي
2: التحليل الجمال صح سمعتش قلت انت قلت اني نحب
0: ولا بنيه حليلتها انا راني كبرت ونشتيها لولدي
2: الله جميل ما يحب الجمال صحيت الله جميل ويحب الجمال انت حبيت الصوره اما حبيتش الشخص ما تعرفش شنو
0: لازم تتصدم من بعد
2: دونك من بعد ذي هو اللي نحكيو فيه
0: علاش قلتك
2: ندخلوا
0: لشويه العمق من الناس في سرك مصعب يلا سيهم نكملوا يلا الوقت سرقنا
1: فما دراسه تعملت انتشرت على الانترنت عملتها منظمه امريكيه هي في امريكا لكن ما تبعدش برشا دراسه منشوره سنه 2025 درست على تعملت على 6646 شخص من 50 دوله مختلفين وجد الباحثون أن فما 16% من المشاركين التقوا بشريكهم عبر الانترنت 16% هم مش برشا تسمى النسبة ارتفعت إلى 21% عند الذين بدأت علاقاتهم بعد سنة 2010 بعد 2010 النسبة كانت أكثر الأشخاص الذين التقوا بشركائهم عبر الانترنت أبلغوا في المتوسط عن رضا أقل قليلا عن العلاقة وشدة حب أقل مقارنة بمن التقوا خارج الانترنت كما كانت تحكي فيه طبعا. لكن الباحثين وصفوا التأثيرات بأنها صغيرة إلى متوسطة وليست دليلا على أن العلاقات الإلكترونية محكوم عليها بالفشل ديما فما اللي ينجح خاطر لهنا الدراسة ما أنصفتش العلاقات الافتراضية معناها قالت راهي أغلبها ما تكونش فيها رضا 100% ولا سعادة 100%
2: جستمان راه في العلاقات الفيرتويل راه نبنيوش العلاقة على اللي نحسوه نبنيوها على اللي نفسروه إيش معنى
1: نشوفوه
2: على اللي نفسروه مش على اللي نشوفوه على اللي نفسروه اش معناه انت توا ناخذ اكزامبل بتاع امراه في ال 40 50 هكا فك الزون هذيك وما عندهاش معناها هي عندها برود في العلاقه نتاعها دونك لقات سيدي في التليفون نتاعها في اي سوشيال ميديا حد يبعث لها صباح الخير شنو احوالك كيف انك اليوم شنو عملت كل شويه يبعث لها ميساج الاحساس اللي لهنا هي شو تلقى اخيرا لقيت حد يعطيني الاهتمام اللي كنت انا مفتقدته. دونك لهناش فما الامان اللي نورمالمون تلقاه في البارتنير نتاع ما فماش، فما الاهتمام، فما القيمه، وفما التعويض على خاطر هي كانت فاقدك الحاجه هذيك. دونك لهنا عندنا احنا بروجيكسيون اسقاط، تولي كانه هو الحاجه اللي تتمناها، الشعور اللي حاجته به. هي فسرت اللي عملوا بالبزوان تاعها. كي ناخذ كونتر اكزامبل، حد مثلا ما جاوبكش، عمل بعث له ميساج صباح الخير باه ما جاوبش، ما الاولى بعد غزرت نلقاه عمل في وما جاوبش، بعد دخلت الستوري نتاعو نلقاه مهبط التصويره في الشط، مخي وين يمشي؟ ها يعطيوني مخك وين يمشي؟ اون ليني وما جاوبش، مشى للشط وطفي.
1: عنده فاش ليه؟
2: عنده حد اخر معاه، ما عادش ليه بيه. دونك لهنا راهو التفسيرات اللي تصير اون ليني اقوى برشا من اللي نعيشوه، اكثر من التجربه بيتها، اكثر من الاحساس.
0: معناها خليني اقول الفيرتويال يعطيك ياسر تاويلات وتنجم تكون مش صحيحه بالكل.
2: اي خاطر بعيد على الواقع هي. هي تخدم على التفسيرات نتاع.
0: انا حبيت نقول لك نكملوا مع العلاقات في عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل عبرها، على خاطر راهو باش نحيدوا شويه على موضوع احنا العلاقات في السيف، وماذا بينا العلاقات الكل اللي يفرضها فصل السيف، خاطر شفت وينينا حتى نحلوا في طبيعه العلاقات هذه، وقت اللي مش موضوعنا هي ما جزء بسيتي، خاطر عندنا جزء اللي هو دور مواقع التواصل الاجتماعي في الموضوع، معناها في موضوعنا هذا. دونك يزيه إذا كان عنا حاجة أخرى في الكونتكست متاعنا فيما يخص العلاقات العاطفية في الصيف، كلا جو العروسات وجو المصيفات وجو الرحلات وكذا،
1: ما تلقاش
0: ما تلقاش كتبوا عليه،
1: مش موجود. أنا قال لكم أني شنو كتبت، نقرأ لكم الفقرة متاعي.
0: نخليه العناصر المسجلة لقيته مع ريزو سوسيو بعد الأخبار إن شاء الله بإذن الله، نعطيه الكلمة بعد الويقين بتبع.
1: يا محلى سيفنا وهواه، ويا وسع الشط وماه، في الصيف تزهو الأيام وتتخلق الأحلام، قديش من قلب عاش مناه، ونساء العقل ومهداه، ناس ترتوى من صفاه، وناس تتكوى بشفاه، وكل حد ربي أشعطاه، مع السخانة ترتفع المشاعر، ويزهى البال والخاطر، بين شمس تضوي القلوب، ونسمة تلوج على المحبوب، محلاهم الحكايات، وخاصة الحكاية كبدات، اللي عشطوا بين الموج تبنات، واللي في عرس اختارها من بين البنات، وفي عين وحلات، واللي رصدها في عشوية من بين الجارات، واللي عشقتهم بدات في سهرية من السهريات، ولا لما من لمات، وبين شمس تضوي القلوب، ونسمة تروي المحبوب، العقل مسلوب، والحب هو المطلوب، الراجل على راسه مسلوب، ولحبيبته مجذوب، وحتى كان معيوب، الحبيبة تقولك محسوب، هذا هو المطلوب، هذاك المرغوب وهو المصحوب، اللي شنقطع معاه الدروب، وكل ممنوع مرغوب، وهذاك النصيب والمكتوب، وبعد ما كان غريب، ولا هو الحبيب، وربي جعلوا لي نصيب، إن شاء الله قلوبنا ما تخيب، ولهنا قريب، وربي هني كل حبيب. أول لقاء كان ميلاد، موش مجرد صدفة ولا ميعاد، نظرة فيها ويدات، بس ما فيها إسعاد، وما بين العينين ذاب القلب والفؤاد، محلاها لهفة البدايات، حتى الصمت فيها أبلغ من الإنشاد، رعشة اليد ورشفة الفؤاد، هي اللي تعمق الحب والوداد. اليوم الحب ما عادش يستنى باب يتحل، ولا صدفة تكسر الملل، مع التكنولوجيا كل شيء يتبدل، بانفيتاسيون تبني أمل، وبكوكو تدخل في نقاش وجدل، من غير حشمة وخجل، الكلام يتبدل، والناقص يتكمل، وحتى تصاور بالفيلتر تتجمل، والبيانات تتحلل، وحسب المطلوب تتبدل، وكل شيء يتعلل، عصر السرعة كل شيء بالزربة، والعشق المزروب كله عيوب، ومش كل لايك اعجاب، ومش كل سلام غرام، ومش كل رسالة عنوان، وللحب وئام، تعرف اما ما تستعجلش، احلم اما ما تتهومش، ما تتوهمش، افتح قلبك اما خدم مخك، وخلي بين القلب والعقل ميزان، بين الثقة والحذر امان، وبين الكلام والفعل امتحان، الحب الحقيقي يظهر وقت يغيب الحماس، وتصعب الايام، وتولي الحقيقة اثقل من الكلام، وتفوت ليالي الغرام، وما عادش يكفي الحب والانسجام، توا يختبر الصدق والاحترام، ويظهر صدق الوعود والالتزام.
0: يعطيك الصحة. اكيد مطلوب باش نجمو نحقوا ليكيليبر نتاعنا. لازم كل واحد فينا يعرف قيمته ويعرف قيمه امكانياته ويعرف هو شنو
2: ويعرف احتياجاته
0: بالطبيعه بالطبيعه هذا الكل مهم. قصص الحب الصيفي اعطيوني كل واحد شنو عنده في تجاربه حتى مش عليك على الوسط اللي تعيش فيه. تتذكر شي قصص هكا نتاع صيف نتاع رحله صيفيه نتاع مصايف نتاع فواياج شط عرس تعرفتوش في عروسات اي معفات اذا كنت تعرف قصه على غيرك ما على روحك مزلت
3: على غير يعني اني ما شاء الله في كل صيف لازم نخدم خطابه معنا
0: عليه الغيرك
3: الغيري
0: صحابك
3: صحابي كل
0: وتكمل طيب لهم كسكسي العرس
3: لا برشا عليهم
0: برشا عليهم طيبوا كل الجمعيه معنا كسكسي العرس طيبوا كل الجمعيه يعطيك الصحه على محل. اما تعرف قصص بديت هكا في صيف
3: في الملتقيات وفي المصيفات وجات اونكور معناها ربي يحفظهم ويحميهم.
0: انا الحقيقه من التجارب اللي نعرفها الحقيقة وش نحكي على المحيط اللي نعيش فيه خاطر بحكم كنت نعيش في بلاصة في مستير فيها شط وفيها برشا سواح كانت تقبل على قلة العباد اللي كانت تجي تكري وتصيف كانوا يجونا برشا يجوا يصيفوا من مدن تونسية أخرى الأولاد والبنات كانوا يتعارفوا توا نعرف عائلات بأسرها معناها بناتنا نقلوا للولايات هذيك يعيشوا فيها ونعرف عائلات جيت بكلها أي على خاطر بنتهم مثلا خذت لهنا في في في في مستير بالتحديد وكذا وخاصة فما القراو مو ما بيض القراو هكا شبين في ساعة يعجبوهم علاش قلت لك الجمال عنده دور أيوة هذه هي وفما عندك برشا جهات أخرين وزاد صفاقسية كانوا يجوا يصيفوا ياسر في مستير واليوم الناس هذا عندهم كل العائلات هذيك اللي تتساهر. أنا تعجبني الحكاية على الأخر خاصة في العيد كيبداو يتعاركوا فين باش نعايدوا النهار الاول. عندك شوي ام هذه
2: لا يعني منظمين في العيد الكبير في بلاصه وفي العيد الصغير في بلاصه امورنا منظمه
0: منظمه ما عندكش الحكايه هذيك كيف بالنسبه لك شي هنا
1: في الحقيقه انا والله عندي شويه من حكايتي تشبه شويه اللي نحكيوا فيه
0: اي كيفاش صيف دبرت راجل هذه
1: هي هو دبرني هو دبرني دبرني في
0: لا مو حتى هو دبرته زيد ما شاء الله عليه
1: اي ما نحكيك على المبادره من جهه
0: خليني نعارك عليه هذا الراجل مش حاضر
2: لا والله الطفله راهي ديامونتا
0: اي حتى هو ما شاء الله عليه
1: يعيشك
0: هو ما شاء الله عليه
2: لا هو مش معانا هي الديامونتا وهي المراه هي اللي تتثمن
0: اي مو حتى رجال فما رجال وهو ما شاء الله عليه
1: لا هو تبارك الله عليه راجل ويعرف يختار عنده موقف يعرف يختار
2: عجبني
1: يعرف يختار يعرف وين يحط ساقيه
0: والله في مينيست هذوما تحبيهم راني مش باش ننجمهم الله غالب صعب
1: خطفني عمري 21 سنة عايشة كيفاش ما اختارنيش معناه هو دبرني ولا عمري 21 سنة كيفاش بدأت حكايتنا في الـ في الـ في العروسات معناه في العروسات احنا معناه احنا نسكنوا لهنا في مستير وكيعرسوا يمشيوا يعرسوا في القرون في بلاصة أخرى مشينا العرس أخوه هو شايفني وعائلات شافني شفنا بعضنا ودر شو خاطر احنا ما كناش نعرفوا بعضنا ومن بعد اللي كيف في عرس أخته ومن بعد اللي بعد عام ولا عامين جاء عرسنا نحن كهو
0: ما شاء الله أحفظ التكتيك إيه شفت أحفظ التكتيك
1: أحضر في عروسة العائلات
0: هي فما حاجة ما حكيناش فيها العائلات اللي يجي يعيشوا البرة وعنا برشة توانسة مهاجرين يجيوا سبيسيال ما خاصة الأولاد يجي باش ينقي العروس المناسبة باش يختار وفما حتى البنات اللي يعيشوا البرة

0: ربي يحيي
1: الخير. كيف يدافع الرجال اليوم
0: لحتي كان عندي حمدي راه مقابلني الخدمة الكل في ديه راه مش هنا الداخل ليه مرة ربيلك راه الخدمة الكل عنده الخدمة الكل عنده
1: بلا باش خليلكم سؤال نجاوب لكم عليهم بعد اسكو احنا نحبوا الشخص هذاك ولا التصوير اللي نصنعوها عليه وزالي فواغ عليش يعني نقول هك
0: أنا أقول التصويرة بالتجربة بالتجربة وما بعد كي تكتشف الواقع تبدأ تحاول لك هكي كيفش تعمل لك بالسيف ترص فيه لك التصويرة اللي انت تحبها معني عرفت
1: أي ما اسكو
0: تبدأ بالسيف هكا قد شي فك الكادر هذيك
1: اسكو انت ترص فيه بالضبط وإلا اسكو انت تلوج على الواقعية متاع التصويرة كل واحد عنده استراتيجية من بعد
0: هو يلزم شوية استراتيجية ويلزم شوية تنازلات ويلزم برشا حاجات باش تنجح على خاطر اكيد التصويره اللي تحطها انت فما حاضره حتى مش كلها في جزء منها
1: اكيد
0: انا بدينا نجاوب تو نحكيوا بعض سؤال التفاعل نتاعكم مع تجاربكم في الموضوع بالطبيعه مازلنا باش نرجع مع العناصر المسجله بعد اخبار الحداش ان شاء الله معاك سهام وشنو لقيت اللي تقال على الريزو سوسيو انا ريتهم لي زيليمون تقال فيهم برشا حاجات مختلفين اية الله فارس ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون معانا انت وظروف العمل باذن الله ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك استاذه وئام برشا اسئله باش يجيوك
1: مرحبا بالعكس
0: ما تنسونيش افوتر سيرفيس ما تنسونيش على الصفحه وئام كل صدر رحب راهي باش تجاوب على فيسبوك وعلى يوتيوب بدات التعليق عندك حاجه سيام حاضره يلا نقولهم في ساق قبل ما نخرجوا الاخبار
2: بداو يصبحوا علينا مدام حياه شرف الدين قالت لنا صباح الخير وسرور الورد والياسمين مدام مناسيسي كيف كيف تصبح علينا مدام نيرة حساني تصبح علينا وتقول لك حب استعجالي شافها عجبته تقرب لها لا يعرف لا أصلها ولا فصلها وبعد يحل وحلة المنجل في القلة
0: هذيك هي
2: مدام سلوى الدريدي هوية تقول صباح الخير صباح الورد والياسمين ثوريا صباح التفاؤل والأمل لكامل الفريق إن شاء الله سي مدام عفاف بليش بالعيش تقول صباح الخير والخيرات صباح حبة والتفاؤل أحلى ثورية وأحلى فريق مصاحب لها ذو ما تولي صبح علينا ننتظر باقي التعليقات
0: اللي قال لنا دخلتوا في المصر بهذا ما قريتوش قرالوا قرالوا بالعكس والله مو لاحظتوا ما أحلاها
2: لحظة خلنا نلقى
0: نلقاوه
2: قالنا سيد خلتوا في المصر بهذا أي أوها سي نجيب الصديق قالنا سيد خلتوا في المصر بهذاك وربي يستر
0: ربي يستر سي نجيب والله له مصر براو تيونيل مرة واحدة خلينا ساكتين يلا نرجع لكم بعد الأخبار ما تحيتنا للناس اللي تفاعلوا معنا الكل مرحبا بيهم على 73 46 800

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. قال وزير الداخلية خالد نور بمناسبة إشرافه أمس على اجتماع اللجنة الجهوية الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع. كشفت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن الأشهاب اليوم عن خطة للترفيع في عدد المتكونين بالوكالة من 50,000 حالياً إلى 90,000 متكون، وأكدت أن العديد من الاختصاصات تشهد طلباً يفوق العرض المتاح. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح فرصا مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مشددا على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع، وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن طائرات إسرائيلية قصفت أيضا خياما للنازحين وسيارات إسعاف. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عديدة جنوب لبنان فيما نفذ عملية تفجير ممنهجة للمنازل في بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وفي سياق متصل، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش أو العيادة الدولية لحقوق الإنسان 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس وماي الماضيين، وفصل التقرير الأثار اللا إنسانية لذخائر الفوسفور الأبيض والأضرار المروعة التي سببتها هذه الذخائر في النزاعات المسلحة. شكراً على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علي.

0: ضيفنا عالكيف. ضيفنا عالكيف. ضيفنا عالكيف مع ثريا علاه.
1: صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل معانا. نرجعوا لموضوعنا، نرجعوا لسيفنا على كيفنا وموضوعنا المزيان واللي يهم الناس الكل. أكيد اليوم فما برشا يسمعوا مش باش يشاركوا يا سهام، حتى عالية قالت لي مش برشا تليفونات. تعرف راهو من بين الحاجات اللي في الموضوع هذايا وانه مازال عندنا كل حياه شويه كي نحكي اي امور خاصه جدا وما نحبوش نحكيو فيها. والاخرى تقول لي العامل الاجتماعي معناها تنجم انت تعرف شو تحب معناها تنجم تتجاوزوا.
2: ما قلتش تتجاوزوا يعني
1: تتعايش معاه،
2: يلزمك تعرف شنو
1: نوعا ما فما شويه تجاوز. على كل احنا باش نرجعوا معك انت سهام الدرعي في الموضوع، نشوفوا اش قال في لي ريزو سوسيو في العناصر اللي خديتها من مواقع التواصل الاجتماعي. حمدي لو تسمح تعطينا التسجيل نسمعوه مع بعضنا ثم نرجعوا للحوار معكم. ما تنسوناش في سؤال التفاعل تجاربكم في الموضوع.
3: شو هو الحب؟
4: الحب مثل ما يقول محمود درويش، انا اعاتبك وتعاتبني على اصغر الاخطاء،
3: اسامحك وتسامحني على أكبر الأخطاء. وأنا بقول الحب هو الأمان والتفاهم والتنازلات، هو التكامل والثقة وجسر الخلافات.
4: وأنا أقول الحب أنت،
3: أنت الحب كله، الحب أنت وكل من يؤمن أنه الحب هو أساس الحياة.
5: لا يوجد شيء اسمه حب من أول نظرة، هناك قبول ولهفة من أول نظرة، ولكن لهفة البدايات ليست حبا. فلا يمكنك أن تحب البحر وأنت تقف على الشاطئ، عليك أن تغوص في أعماقه وأن تضربك أمواجه وتختبر تقلباته، عليك أن تذهب بعيدا في أعماقه المظلمة وتختبر عيوبه ومدى قوته وضعفه، مدى حدته وجنونه وغضبه. عندها وعندها فقط يمكنك أن تحبه كله أو تكرهه كله، ولا يمكنك أن تعيره بصفة عرفتها عنه أو مزاج اختبرته منه أو تجربة سبق وحدثك عنها. فإما أن تقبل أو ترفض، إما أن تتعايش وتتنازل أو تبتعد وتنسى وتبحث عن بحر جديد لا تغرق فيه ولا تتعب. بحر فيه من العقل أكثر مما فيه من العاطفة، بحر فيه حسابات الخسارة أو المكسب.
6: لا تتزوجي شخص تحبينه لأنك تحبينه فقط، ركز على كلمة فقط، هذا الزواج راح يفشل. الحب أعمى وكلام جدا، من قال الحب أعمى بارك الله فيه أو فيها، ما أعرف من قال. لأن الحب خصة من يصير تعلق مشاعر يعمي كل شيء، يعمي كل شيء ما ترى، سبحان الله. لكن لا يعني أنا ما أحب، من أحب الناس إليك عائشة ومن الرجال أبيها الحب، لكن هذا الحب ما يكون أعمى وأتعلق بشخص وأنسى كل الأشياء الأخرى.
7: موضوع الحب أونلاين أو التعارف أونلاين أو الجواز اللي بيتم ممكن عن طريق الأبس أو الأونلاين أو الديتينج عن طريق الأونلاين، What do you think؟
8: مفيش حاجة اسمها حب أونلاين، لأن زي ما اتفقنا من شوية الحب محتاج تعامل واحتكاكات وعشرة ومواقف، وأشوفك وتشوفني ونتعامل، وأشوفك وأنت راكب العربية ومتعصب أشوفك في حاجات كتير عشان نسميه حب. إنما فكرة بقى هل ينفع أبتدي العلاقة أونلاين في ديتينج أب أو في كده، رأي الشخص اللي الناس بتموتني بسببه إنه الديتينج أب ده
7: وسيلة،
8: وسيلة زيها زي مين زمان كانت اسمها إيه؟
7: خطب.
8: بعد شوية بقت اسمها إيه؟ طنط سوزي صاحبة ماما. بعد شوية بقى اسمها ديتينج أب. المشكلة الديتينج أب للأسف الغالب عليها وحش، I agree. بس أنا it depends بقى على شخصيتي. لو أنا شخص بعرف أدخل وفلتر من الأول، ما خشش بقى في اللوف لوف اللي احنا كنا بنقول عليها، نخش ولوف لوف وحب وبعدين أبقى اكتشفك.
7: عقلي داخل معايا،
8: عقلي داخل قبلي أصلا، فهم يعني أنت داخل الأول أفلتر وأشوف وأسأل
7: لو الدنيا تمام قول لي أدخل وراك
8: بالضبط كده، لو تمام يبقى نشوف بقى هنديلك فرصة عاملة إزاي. فلو بعرف أعمل ده يبقى خير وبركة، يبقى هو وسيلة. أنا شفت ناس كتير قوي اتجوزت على فكرة جوازات زي الفل من خلالها. لكن لو أنا أعرف عن نفسي إن أنا بعرفش أعمل كده وبنجرف بمشاعري وخلاص، يبقى لأ، يبقى أنا ساعتها محتاج فلترة أدق شوية من الديتينج أب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تقال برشا في الفريزو سوسيو سيهامه وئام سمعت زاده، فما شكون يقول لك الحب وئام للزواج مش حب فقط،
2: بيان سور
1: فما برشا حاجات اخرى،
2: بيان سور
1: برشا حاجات اخرى. السؤال اللي باش نقلوا له توا، انت مازلت ما عطيتنيش الامثله الشعبيه في بالك ولا
2: اي
1: احفظهم بالباهي ورجع لنا. العلاقات في الصيف حقيقه ام لحظه عابره؟ انا هذا نستنى في اجابته.
2: باهي هو راهو
1: احنا خاطر راهو توب اللي سمعناه شويه في ريزو سوسيو، راهو الحب ولا متهم كبير على انه تقريبا لحظات عابره، مش لحظه عابره يعيشها الانسان، واذا جد الجد فما تدخل حوايج اخرى غير الحب.
2: انت نقصت ديريكت للاختبار الواقع نتاعنا، اسكو سي اون فري ريلاسيون ولا لا؟
1: والله ما عندي ما يثقلني، عندي الحق نقص
2: ميسيج. احنا مش نحكيو على الحب الناضج والعلاقات هذيك الكل، تمام؟ بعد نرجعوا له بشوي بشوي، بيسكو انت نقصت باش تختبر العلاقه هذيك اون فري ريلاسيون والا ريلاسيون عابره كيما نقولوا لنا لها. يلزمك تعرف اولا، بون احنا سيغتينمون راهو الصيف بطبيعته رومانسي برشا،
1: ايوه
2: يعني جاك خرجك حكى معاك هدالك وراك الاهتمام، هذايا الكل مزيان. جست بعد ما توفى هاك الخلاعه ولا بعد ما توفى هاك الفاكانس ولا بعد ما ايش يبقى منه؟ هاك اللي بقى منه هذاك هو اللي باش يعطيك الواقعيه نتاع الغولاسيون. معناتها انت توا باغ اكزومبل كم كنت تحكي اكزومبل قبيله، قلت واحد جاي يصيف مثلا في في مدينه ساحليه مستير سوسا ولا شنو، رجع لتونس ولا رجع للجنوب ولا اللي هو، اسكو كل واحد رجع على روحه والا بقات هيك العلاقه، بقى التواصل، بقى يحترمك، بقى يسال عليك، عارف حدوده مش عارف حدوده، يتحمل مسؤوليه ما يتحملش، يعتذر وقت اللي يغلط ما يعتذرش، هذوما كلهم هيك الاسئله نتاع الرياليتي تيستينغ، تجرب الواقعيه نتاع الشخص هذاك، الواقعيه نتاع العلاقه لهنا. فما اربع نيفوات باش تختبر العلاقه هذيك. اختبار الزمن، يتواصل بعدك الفاكانس هذيك ولا ما يتواصلش؟
1: ايوه
2: اسكو هي جوست كيما نقولوا احنا لوف بومبينغ، جات هكا جات ومشات
1: فقاعه،
2: صحيت مشات على روحها. اختبار الحدود، حدودي نعرفهم، اذا قلت لا اسكو هو يحترم هيك لا ولا لا. اختبار الاختلاف ما بيناتنا، سيغتينمون كل واحد جاي بطبيعه، كل واحد جاي بشخصيه، كل واحد جاي بربايه، كل واحد جاي بطبيعه، اسكو كي نختلفوا شنو يتصرف، كيفاش يتعامل معايا، اسكو يحترم هاك العلاقه هذيك ولا لا، اذا كان يغير مني ولا نغير منه اسكو نحترموا هاك المشاعر نتاعنا ولا لا. كلهم المشاعر يحترمهم، اراء يحترمهم ما يحترمهمش، لي ديفيرونت سبيكتر تاع الغولاسيون. ونختبروا زادا الواقعيه نتاعنا، اسكو احنا علاقتنا جوست تبقى في الواتساب هكاهو، وقت يكون فرحان اسكو هو فريمون فرحان ولا لا، اسكو هو وقت يتغشش يقلب الدنيا الكل ما عادش ما عادش يشوف الحب غادي وفاه سي، اسكو وقت ياخذ اللي يحب منك سي تفصلت الغولاسيون سي، حاجه وصل لها ما عادش حاجته بك انت. لهنا نبداو نعرفوا الشخص الحقيقي، اسكو ما نعرفوش الشخص فقط اللي هو حبنا والا
1: وفي الفتره الاولى ذيك فتره التعارف استاذه يقول لك ماهيش الفتره ذيك ماهيش مؤهله باش تعطيك الصفات الحقيقيه للشخص، حتى ولو في الفتره هذيك هو تلقاه يحاول يظهر لك اللي هو يحترم افكارك ويحاول يظهر لك اللي هو يعتذر برشا مثلا على الاقل غلطه يعملها ولا حتى ما كلمكش واخر عليك سامحني تشديت في خدمه وكذا درا شنو، بعد هذيك الكل ما عادش ترى منه حتى شيء وقت اللي جد الجد راه
2: اي سي فري.
1: بالنسبه لنوبات الغضب توا هاو يعاونوا فينا شويه هكا الناس الطبيب النفسيين والبسيكولوج كي تتبعهم شويه يقولك في اختيار الشريك ولا رد بالك، راه انسان اللي عنده نوبات غضب كما قلت انت تكسر كل شيء، انتبه منه، راهي النوبات هذيك بتاتر انت كي تشوفها في بدايه العلاقه هكاك راهم بعد حتى اكثر من هذاك باش يصير.
2: يعني لهنا باش نعطي
1: مثلا لانه يقولوا الغضب الانسان وقتك يخرج من سينته يوري في حقيقته
2: بيان سور،
1: اما غير هكاك راهو الاخر الكل ينجم يكون نارسي هام تشاطرني الراي ولا لا، حتى انت شباب هكا بالتجربه في الحياه معاك مع زملائك مع زميلاتك مع اصحابك
2: طبيعه لا فما
1: تجميل في البارتي الاولى نتاع العلاقه راه
2: يلزم يكون راه اخي انت
9: كل واحد يعرف احسن
2: بيع فيه احلى صوره فيه
9: تسوق تسوق
2: اكزاكتومون باش تسوق روحك دونك يلزم توري احلى حاجه فيك يلزم وهذيك موجوده فيك
1: ماهيش الناس قلت نجم هذيك
2: انا للساده المستمعين باش نعطيهم
1: فما ناس اللي فما فما من الاول فما ناس اللي فما فما من الاول
2: فما أدوات عملية باش تعرف الشخص بالحق اللي قدامك يعني أنت توك باش تقول لي راهو فما ملول وفما منش من فما
1: هيت هيت عطينا الأدوات هيت العملية هيت خلنا نتعلم شوية ولو في عقاب العمر ميسي تشيت
2: أول حاجة اللي البشر يلزم يحترم مشاعره اش معناه معناه أني داخل في علاقة
1: أي.
2: نعرف أني نعرف أني شو نحس يلزمني نعرف روحي اسكو اني غاير اسكو اني مشتاق اسكو اني خايف اسكو اني جوست منجذب اسكو فما حماس في العلاقه هذيك لو فيت انه اني نعرف انه اني مثلا غاير عليه راني معناها مش معناها راني نحب وموت عليه وكهو فما حاجات لازم نحترم مشاعري كل شعور عنده تفسير في داخليتنا راه لو فيت انك تعرف شعورك في حد ذاته يعاونك باش تلاحظ شنو اللي صار بالحق مثلا اكزامبل ناخذوا حاجه بسيطه واحد ما جاوبكش قعدت 5 ساعات ما جاوبكش احنا اون ريلاسيون كلمته ما جاوبنيش والا بعث له ميساج عمل فيو ما تجاوبش كي تلاحظ الحاجه المعلومه اللي تاخذها من المعلومه هذيك مش معناها راهو ما عادش حاجته بيا ما حبنيش ندخل خاطر لهنا فما الاحساس نتاع العباد اللي تبدا خايفه من الفقد انت كي تعرف احساسك تعرف انت تلاحظ من بعد تبدا تلوج تبدا تلوج على الرياليتي دي شوز كي تعرف تلاحظ تنجم تفصل ما بين الحقيقه والواقع اللي انت تعيش فيه وتفصل الحقيقه والتفسيرات نتاعك هنا فرق بعيد يعني مش معناه انه هو ما جاوبنيش سكو هو ما عادش يحبني والا مادام هو غزر لي الغزره هذيك معناه هو حبني هدالي معناها هو معجب بيا بوبليغاتوارمون دونك هذوما كلهم تفاسير ما همش حقيقه التفاسير هذيا هي اللي باش تلقاك في مخك انت تلوج على الادله لهنا اسكو هي متكرره ولا لا قاعد يعاود فيها كل مره وعملها وقال سامحني ما قالش كلها عندها تفاسير واضحه تحدد قوتك الشخص هذاك من واقعيته من مش أي. مش كيش يقولها معناها اسكو سي التصويره
1: حقيقته ولا مش حقيقته
2: اكزاكتومون وهنا انت تنجم تقرر اسكو اني نجم نكمل فيك العلاقه هذيك اسكو لا عارف روحي شنو حاجتي من العلاقه عارف روحي اني شنو لازمني في العلاقه عارف روحي اني الشخص هذاك فيه اش حاجتي والا لا وحقيقتك الشخص هذاك مهمه بالنسبه لي
1: به انا تو انت العلاقات في السيف حقيقه ام لحظه عابره هذه كان سؤال وانت انطلقت وفسرت لنا كيفاش باش نجم تكون علاقه بالحق مبنيه على صحيح اللي تحكي فيهم لي تكنيك اللي تحكي فيهم انت الكل بون هو قليل باش واحد يعرفهم حتى وحده ينجم يكون يحس بيهم شويه نسبيا ولكن هنا انا باش نقول لك حاجه الحب في عطله وفي صيف وفي جو مريح وكذا وكل خليني نقول العاطفه الجياشه هذيك باش تخلي لي العقل اللي عندك انت تو تحكي بيه باش انا نقعد نفسر ونثبت ونراجع في نفسي ونقرا في ردود افعال وشنية نجم نتيج اللي توصل ليها سمعتش اللي في المختصه اللي في التسجيل نتاع سهام قالت لك الحب اعمى وراهو بالحق قد ما تقال فيه اعمى وراهو اعمى
2: يلا خاطر
1: ما يخلي لك شو يعمل يعمل البصيره مش القلب راه
2: بيان سور خاطر انت المشاعر نتاعنا اقوى من علاش نقول لك تكون واعي بلي بزوان نتاعك
1: منين يجيبوا الوعي فيك الوقت
2: هي راهو
1: راني نحكي على ناس عمرها 20 و30 ماماني في العمر هذاك سورتو خاطر ما كجمع لي بعد 30 تولي عندهم نسبه من العقلانيه لاباس عليها هي صحيح
2: اي شوف احنا راهو كي نحكيو الحب راهو لحظات دي مومون دو بليزير
1: يطلع في الاخر لحظه عابره معناه هو
2: لي مومون دو بليزير هذوما انت تحب تصنع منهم علاقه أي. متواصله لهنا تفرق لو فيت انه اني عشت مشاعر قويه جياشه كما تحكي انت واحترمت المشاعر هذيك انت كي تحكي على دي زادوليسون اللي عايشين التجارب هذيك حاجه واللي تفكر فيه انت انه باش تتواصل العلاقه نحكيوا على حاجه أي. اخرى
1: أي.
2: دونك هنا تحكي على حب ناضج. الحب الناضج لهنا ماهوش مربوط بعمر هو مربوط معناه مش واحد يقول لك راني مش نجم نعيش من غيرك معناه اني سايراني نحبك وكاو
1: أي.
2: الحب الناضج هو اللي اني نجم نحبك tout en restant moi-même نجم نعيش حياتي وين نحبك يعني عندي خدمتي عندي قرايتي عندي صحابي عندي عائلتي اهتماماتي حدودي واضحه قيمتي باينه نحبك ما منذوبش فيك
1: اي ولا هو ذي المطلوب
2: نحتاجك لكن
1: أي. ما تفسخش شخصيتك احنا نقول
2: ما نعتمدش عليك في كل شيء دونك هنا
1: زيد مهم
2: نعرف نقول لا ونجم نقولها اي سي تري امبورطون هنا رانا نحكيو على الشخصية ناضجة وواعية ما هوش مربوط بعمر نجم تعيشها في عمر العشرين كم تنجم تعيشها في عمر الستين والخمسين والأربعين والثلاثين
1: كل
2: كيف
1: واحد وظروف
2: المهم تكون ناضج في مخك مش نجم تشوفهم هالحاجات هذوما علاش نقولوا الحب راهو أعمى على خاطر انت لهنا نحكيو على النضج الناقص لك انت مش تحكي على مشاعر هزتك يعني احنا كي نحكيو هكا ساعات احنا منحبوش الشخص في حد ذاته اما احنا نحبه على حاجة هو موفرها لنا احساس نلوجه عليه يعني نسخة منك انت تلوج فيها لفات انه هو حسك باللي انت محليك ولفات انه هو حسك انه انت مرغوب فيك ولفات انه هو حسك انه
10: الاهتمام
2: كسوة بنية ولا ولد دارة وكيف كيف
1: راجل
2: ولا
1: مرأة كيف المشاعر
2: الاحساسات هذوما راني مهم وراني فما شكون يفكر فيا وراهو اني مرغوب فيا راهو تصويره انت تلوج عليها دونك العلاقه هذيك لبيت لك حاجه انت محتاجها دونك بغض النظر على اسم العلاقه ولا نوعيه العلاقه انت راك تلوج في احساس في حاجه في بزوان لقيته فيك الشخص هذاك في العلاقه هذيك دونك ما عادش نحكيو على قوة العلاقة لهنا نحكيو على الحاجة النفسية اللي عندك انت
1: وباش نرجعوا للكادر نتاع الموضوع اللي هو العلاقات هذه في الصيف خاصة وفي العطل
2: اي
1: اغلبها تكون لحظات عابرة استاذة معناها بحسب ما تعرفوا انت في هيك في التفاسير النفسية اللي تقول فيها
2: هنا يلزم تتعدى اختبار سبتمبر اسكو مازلت ولا لا
1: بعد الغونتري نحكيو
2: بعد الغونتري كي رجعت لخدمتك ورجعت لقرايتك
10: تقوم
1: ورجعت ضغوطاتك ورجعت
2: مسؤولياتك هي مازال عندها بلاصه ولا وفات بلاصتها
1: ايوه ولا هي تكويره عومه وجو سهريه مشات على روحها اي شطحه في سهريه اولاد اليوم معناها
2: أيوة.
1: ما شاء الله عليهم شباب
10: امثال شعبيه
1: امثال شعبيه وشوف لنا الملاحظات على صفحه وعلى اليوتيوب وبعده مدام عليا تعطينا تليفونات اذا كانهم حاضرين تفضلتي هي
10: ما خليهم ما قالوا هما راهو جدود نقبل في الحب فما حتى امثال ما نجموش نقولوها
1: ايوه
10: اللي يحبك ما يخليك واللي يكرهك ما يرضيك المحبه ما تتشريش بالفلوس يقول لك زيد القلب ما يريد يقول لك زاد العين تعشق قبل القلب والحب أعمى ذيك قاعدة عامة اللي يحبك يلقى ألف عذر واللي يكرهك يلقى ألف سبب المحبة من الله القلوب عند بعضها اللي في القلب في القلب كل قلب وعنده حبيب يقولوا زاد العشرة تهون الصعيب بعد الحب ذي يجي العشرة المعاشرة تعرفك معدن الناس الذهب يجرب بالنار والإنسان يجرب بالعشرة ويقولوا زاد الصحبة عشرة والمحبة عشرة الدار بلا محبة كيف الجسد بلاش روح باه عن اخرين لحناش قد ما يتعوج ما يعيب والماء قد ما يغلى ما يطيب والغراب قد ما عاش ما يشيب واجاب مولى النية للذيب وفعل الخير يزي يزي ويجيب وصاحب العيب يبقى بلا حبيب هذه على طبيعة البشر صاحب العيب صاحب العيب في الاخر اللي يحبك يستر ذنوبك واللي يكرهك يفضح عيوبك ذي على الحب صفة عامة اللي حبنا حبيناه الند للند واللي كرهنا كرهناه لحد خير من حد ذي قاعدة ذي في الحياة تحسها ناس بكري قالوا خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها راهو تجيب ظناها خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب من صنعتها هذا دور العائلات كيفاش ياخذوا لهم
1: تربيه نتاع العائله
10: كيفاش يعرسوا لهم
1: دور بونهنشي وبعدوا على الحب ولو يحكيوا على الحياه الزوجيه
2: معناها يحكيوا على علاقات
1: معاش علاقات المشاعر
10: هي ذي هو معناها يخدم عقلك في الحب
1: ولا انا نحكي على روميو جولييت وقيس وليلى وجماعه ذوكم راهو تو احنا نحكيوا على هذوك مش نجموا يواصلوا ولا ما يواصلوش. هي راهو في بالكم في الاثار الادبيه اغلب القصص الكبيره نتاع المشاعر
10: ما وصلوش
1: كيما تحكي وئام راهو مشاعر وعاشوها ومشات.
2: ما لهنا الفرق ما بين التعلق وما بين معناها اسكو هو حب الحق ولا جست تعلق. فهم فرق لهنا
1: هو تعرف أستاذة التعلق ذي احنا مش نخدمه ان شاء الله مستقبلا
2: أي
1: جاي حصة لانه هو التعلق ذر. انا قريت حويجات الحقيقة عاملاه ولنتي والدكتور قلتوا لي على اللي نخدمه على التعلق قعدت اللوج عليه في حاجات تطلع حاجة كبيرة ويأثر على حياة الانسان بشكل كبير زيادة اي نجم يفسد له حياته للدرجة هذه معنى دونك احنا عنا العنصر هذا كيفاش تحمي نفسك من التعلق اللي ربما يصير.
2: كلمه بركه باش ما نطولوش خاطر هو موضوع كبير برشا. كي نقولوا انه فما فرق ما بين المحبه والتعلق انه شيء يصير معناها تو انت جست تسال روحك شنو يصير وقت اللي الشخص هذاك يغيب عليك. اسكو فما خوف وقت اللي هو يغيب عليك؟ اسكو انت تحتاج بالحق الوجود هذايا باش تهدى معناها تبدا مرعوب للعبد هذاك يبعد عليك خايف وإلا هي العلاقة هذه موجودة جست باش تنظم هيك الانغواس اللي عندك. يعني كي تتعلق بشخص العلاقة ما بيناتنا العلاقة اللي ما بيناتنا ماهيش محبة من خوف لنفقدك. لهنا نتفكر ان اكزامبل مرأة وراجل صار لهم ان اكسيدون دو روت. المرأة انسانت وهابطة انغواسي تعيط راجلي راجلي راجلي راجلي ما خافتش على روحها لا على البيبي متاحها خافت لتفقد راجلها. لهنا العلاقة الفقد هذيك الخوف من الفقد هذايا هو اللي الموتور متاع العلاقة واللي يربط. كي تولي العلاقة مربوطة بالخوف راهي ماهيش علاقة صحية حتى طرف وتولي وجودك الشخص هذاك راهو جوست باش يهدي هك المشاعر السلبيه اللي انت عندك. وهنا ردوا بالنا
1: تعلق ردوا بالنا قد ما نجموا. عنا تليفونات حاضرين نقولوا الو على السلامه صباح النور مرحبا.
11: صباح النور والنوار صباح الزهر والازهار يا ثريا ثريتنا يلي صوتك الشجي وبرامجك المزيانه
1: يعيشك
11: مزينه اذاعتنا
1: يعيشك يعيشك يعيشك يعطيك الصحه ومرحبا بيك اهلا وسهلا. ايوه في موضوعنا اليوم شنو باش تحكي
11: مدام محبوبه من نسير تحييكم وعلى اياديكم في المنظر المزيان كيفكم اليوم
1: محبوبه من اول كلمه تقولها شيء تقريبا ناخذ بطاقه التعريف. انت ورطوك في الحب من اسمك امك وبوك يا محبوبه
11: عايشك ربي يرزقك ورضي فضلكم الكل ان شاء الله.
1: ايوه يا محبوبه
11: اني الحقيقه البرنامج الموضوع اللي حكيته فيه اني تعدى عليا الحقيقه عشت أيوة. الفتره دي في عمري اني تو 28 سنه تالي وكما قال تعرفنا على بعضنا وعشنا معناتها العائلات احنا اني تعرفت على العبد هذايا في ارث من العائله نتاعي وجات الارث العائله المقربه نتاعي. تعرفنا على بعضنا وقعدنا العائلات حبيبات وصحيبات وكبرت المحبه ذيك وكل شيء لكن كما قال سي دوماش في الاخر تبع راي بابا قال لي راني احنا زوج بنات بركه زوج بنات واربع اولاد ما زوج بنات اختي واخذه جارنا حذانا واني باش نبعد لبلاد اخرى واني مبلة كنت برشا عند بابا معناتها قال لي اسمعني نقول لك حاجتي راكو كان باش تاخذ عيد عمل حسابك راك انا اخر ما عادش نجم تجي ديما ماكش في البلاد كما انت المسير وبنت المسير وكل شيء مع كل احتراماتي للبلدان كل وكل ما نجي هويه اما نحكي على الواقع على
1: اي باش ما تبعدش على والديكي مش حكايه دي هويه
11: واني قلت لك كنت مدلة برشا عند بابا يا اخي الحقيقه ما نكذبش عليك تبعت راي بابا قلت بالحق اني من جنت روحي ما نتوقعش روحي كوني نبعد نهار على بابا ولا على امي ولا فهمت
1: هذه كترجع له ليك
11: اي والدلاله كايز هذا والدلاله نتاع واحد يحبك راهو احسن حاجه في الدنيا هي المحبه واحسن حاجه في الدنيا كونه تلقى راجل مهتم بيك ويحبك ويدلك وكل حاجه تبقى راهو المحبه نتاع الجواز حاجه والمحبه اللي قبل الجواز حاجه والحاجه والحقيقة أني حسب تجربتي حتى توا راجلي يرحم والديكم والديك أما يجي يقول لك راهي المحبة محلاها الفترة كي نتاع عمرك صغير وتحب وتتحب مزيانة برشا وربي إن شاء الله ربي يعطينا خير وربي يبقي ستر علينا كل ثريا ربي فضلك
1: يعيشك محبوبة يخليك
11: وربي يحييكم الكل وجبتني الجامعة اللي فاتت كونك قلت دي صديقتنا محبوبة اسمح لك يا ثريا هانا صوتي ديما عندكم وعطاني ما نطلبش معاكم
1: يعطيك صحة يا محبوبة
11: تلكو جينا نبدأ انتم تحكيوني نقش معاكم قلت كي هي ثريا هي دكتورة هي معنا كل واحد يقول كلمة تعجبني ودي قد مخي نشاطروا الرأي في الكوجينة
1: هو يا محبوبة أكيد. برشا سيدات على كي نلتقي في المناسبات الاجتماعية الحقيقة على قلتها في حياتي بصراحة كلهم ساعات والله حتى في مآتم للأسف يجبدوا لي على البرامج يقولوا لي أنت تبدأ تحكي أنت والدكتورة وأنت والدكتور وإحنا نبدأ ونناقش فيكم أما ما نلقاوش الجرأة باش نهزوا التليفون نحكي على تجاربنا خاطركم أنتم تدخلوا شوية لداخل في النفس معناها دونك ويحشموا الناس وكذا أنا أقول لهم خليكم هكاك إيجابيين هاو قولوا بعضكم أي فوالا
11: عندي قناعة في مخي والله العمر مجرد رقم هذا أول حاجة ثاني حاجة عبر على مقصودك شوف روحك أنا أنت عامل اللي تحب تعمله عبر عليه يا أخي عندنا عمر آخر احنا باش نحكيو بيه ولا باش نعملو
1: مسج مو كل واحد وسمات شخصيته محبوبة فما ناس ما يحكيوش إن شاء الله غالب تقول لك حتى باش نبعث لك حتى كومنتير على فيسبوك ما تبعثش معناها تقول لك راني معاك وراك أثرتنا فيك النقطة الفلانية وراه الدكتور كي قال كذا ولا الأستاذة كي قالت كذا ويتبعوها بالتفاصيل ساعات أنا التفاصيل نساها يذكروني فيها أما تقول لك ما نجموش نشاركوا ما خذيناش العادة هذيك ما نحبوش نشاركوا خاصة أنتم كما قلت لك تدخلوا في أغوار النفس وتدخلوا في الديتاي نتاع الحياة الخاصة نتاع البشر معناها يعطيك صحة محبوبة أنا كي نقعد ما نشاركش معاكم
11: في البرنامج تقول لك أني ناقصة حاجة أما ساعات تلزني الحياة العادية كوني ما نجمش نطلب خاطر نبدأ خرجت ولا
1: أي نعرف فما ظروف ساعات
11: نتبعكم ونتبعكم في البلاصة اللي فيها أما ما نجمش نشارك خاطر ما نجمش على راسي
1: مرحبا بك يا محبوبة
11: برافو عليكم يعطيكم الصحة
1: عايشك محبوبة
11: وربي يعطيكم الصحة والدعم القوي إن شاء الله بالتوفيق
1: عايشك يا محبوبة المهم الناس الكل تستفاد من الكلام اللي قاعدة عايشك محبوبة إلى لقاء مهم الناس تستفاد من الكلام اللي نقولوا فيه على خاطر في كل ركن في البرنامج هذايا وعنا مساجات نحبوها توصل للناس حتى تجارب الناس حتى تجارب الشعوب الأخرى نحبوا نحسوا الناس بقيمة الثقافات كيفاش تولي تختلف فيها كل شيء باش نعلموا الاحترام والتعايش بيننا وبين العباد اللي بعاد علينا كيف الركن اللي حول الموضوع مع سهام فيه برشا مساجات مزيانين شنو يتكتب فينا احنا نهتموا بالمواضيع هذه في صحافتنا وكيف كيف على ريزو سوسيو زاد هي جزء من الحياه من الواجهه العالميه اللي نعيشوا فيها ريزو سوسيو
10: حتى دخل في ثقافتنا زاد
1: بالطبيعه مال الاهتمامات نتاعنا تمشي للمواضيع هذه والا ما تمشيش وكيفاش وكيفاش تتناولها مهم برشا امثالنا الشعبيه اللي هي تجي من رواسبنا زاد الثقافيه الشعبيه مهمه برشا شنو قالت في الموضوع ساعات تقام عرفوا دي ديتاي وصلنا لهم احنا ما اخر اي تقاموا ديجا رجعنا من قبل اي فوالا نرجعوا لقبل والدكاترة مشكورين ديما يهزونا للمعلومة المدروسة اللي تجي نتيجة لي دراسات علمية محترمة بطبيعة والحمد لله أنه تكويننا في تونس تكويننا الجامعي نقصد ما يعتمد كان على الأساليب العلمية الصحيحة والمستحثة أو المهمة والحمد لله النقطة دي في تونس الحقيقة نتمتع بها والحمد لله به عنا التليفونات مازال أستاذ ميسيل حبيت تعلق على محبوبة يا
2: لا لا مش على هو حبيت نعلق على التليفونات في وقتنا توا سورتو بور لي اديليسون بربي راهو مهم ياسر انه انت راهو احنا التليفون دخل في العادات نتاعنا ما فماش كلام هذا راهو يعني انت باش في الشات نتاعك صباح الخير واش نحوالك ولاباس وجاوبني ما جاوبنيش ولات مهمه برشا المخ راهو يدخل في الانستغرام ما جاوبنيش في مخه هو ما عادش يحبني ولا حبني ولا هذاك اللي هو المخ نتاع لي ادوليسون تاو معلومه صغيره توصل له تولي هو يترجمها فيلم كامل يبني بها دونك العلاقه الكل تولي تتبنى عملها حاجات كل معناها اي فكره تتجم يترجم عليها ما جاوبنيش سكو بيتيت عنده اون اوتر ريلاسيون حاجه كيما هكا فيلم كامل اللي تبنى اللي حبيت ناكد عليه ونقول راهو احترام الحدود نتاعنا مهم ياسر وقت اللي انت واحد يوعدك بالماخذة تقول له اجي لدارنا تعمل له مشكله والا واحد يقول لك تبعث لي تصويرتك ما كاش انت ما تحبنيش يبدا يبتز فيك هنا راهو خطر كبير ردوا بالنا راهو الخصوصية متاعك نقطة مهمة بارشة وراهو كي يضغط عليك ما هوش دليل حب هذه كلمتين هذو ما نحب المستمعين الكل يحطها في مخاخهم كسوا دي بارون ولا دي زانفون يردوا بالهم راهو الضغط واللعب بالمشاعر وضغط عليك بمشاعرك راهو ما هواش دليل محبة راهو هنا عدم احترام للحدود متاعك راهو الشخص هذا قاعد يستغل فيك بمشاعرك انت
1: فما زاد جانب حب الامتلاك
2: افكتيمون هذا كان استغلال دونك لهنا نردوا بالنا الحب الصحي راهو وقت اللي تقول له هو يحترم اللي متاعك
1: به يعطيك صحة على الملاحظة رشيقة جدا ومهمة في النقطة هذه ناخذ تليفون الثاني الو صباح النور
12: الو صباح الفل والياسمين
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
12: وكيف حالك
1: تفضل انت في المباشر شكون معنا
12: معك مستمعة وفية
1: مرحبا
12: صادقة وخالصة ومحبة لكم حبها ما يتعدش
1: اهلا وسهلا مرحبا
12: ما نقول لك قداش نحبكم قداش نعزكم قداش نطبع فيكم
1: يعيش
12: قداش تعجبوني
1: يعيش
12: كان معاكم انا عايشه كان بيكم
1: مرحبا
12: بك
2: هذا هذا هذا المورال هذا الكلام مش بيفرح بارك الله فيك مدام
12: كيف الا المحبه بكيف
1: اي اي اي صحيح صحيح
12: ولا حبك عزك
1: اه وي حتى إذا كان ما بدلتوش نفس المشاعر احترم مشاعره أي نقطة مهمة هذه أي أي
12: الحب عمره ما يجي بالكاف
1: أي
12: فما دليل وفما أحساس هذا الشيء اللي يخليك تعيش حياتك سعيدة تعيش حياتك طيبة تعيش صدقني أني الله يرحمه توفى
1: أي
12: خلى لي حسرة كبيرة خلى لي ما نقلتش ما نقلتش محبته والله يرحمه ما نجمش نوصفها
1: انتو ما حبيتوا بعضكم وتزوجتوا وبعدها تفارقتوا هكا ولا
12: لا الله يرحمه توفى
1: اي توفى نقصد فريق بالموت الله يرحمه لما حاله اي
12: معناها
1: إرادة الله سبحانه وتعالى اي الله يرحمه اي
12: يخلدوا الجنه ان شاء الله
1: امين
12: حتى نقلتش محبه صدقني جات الكيكة عن غفلة ما كنتش عندي برنامج بالكل بس نحبه بس نجي في معاك جات وحدة هكاكة في لحظة ما نعرف صدقني والتو نحبه ونحب ريحته أثرته ومجدين نحب ريحته أثرته غكومة كأني رفي هو في الراجل ذاك صدقني
1: عندك صغيراتك
12: والله ما رزقني ربي ما أهله وأخواته وفاميلته كل أنا صفلتش أنا كل حد من جهتك البصر هذا كايا
2: بعد قداش
12: كأنها الدنيا تضوى قدامي كأنها الدنيا
1: أنتم كيف تعرفتوا على بعضكم خاطر قلت لي كيما حكيتوا أنتم تعرفتوا على بعضكم في مناسبة عائلية في
12: لا من غير مناسبة معناها جاء طلب إيدي من اللي دخل حبيته سبحان الله من اللي دخل من اللي غزرت معناها قال كلمة خلتني نحب هذيك اللي خلتني نحب
1: اللي هي بربي يقول ميسالش تقولها الكلمة ميسالش باش نعرف المفتاح شنو متاع القلوب
12: والله يتربش بيا فاطمة انا دايما هذيك تربش بيا الراجل اللي تخلي يتربش بيا
1: من الباب تخلي من اول مرة من الباب تخلي يتربش الله يرحمه ينعم وظهر فيه روحه خفيفة
2: لا هو مسميها من قبل
12: الله يرحمه
2: هو متربش بيا في مخه
12: نقول لك والله
1: وذاك كان يحب يقابلك وتلقى هذيك الفرصة الوحيدة اللي جاته راهو ذاك علاش الله يرحمه لما حاله
12: والله لا كانت هذيك معناها من هذيك تعدينا كاكا
1: شو الكلمة الطيبة محلاها
12: كلمة طيبة تتزرع في تزرع
1: محلاها الكلمة الحلوة بالحق صحيح
12: قاطنية الثمرة هذيك ما نسهاش
1: قداش عشتوا مع بعضكم مدام
12: والله المكتوب ما خلناش الله غالب
1: أي.
12: سبع سنين هذيك هي الحياة الله غالب
2: المدام قوة العلاقة راه ماشي بقداش عمر تعدى راهو
1: هي حابة تعيش معها أكثر
2: أي ساعات راهو العلاقة
12: ممكن الذي كان عشت معها أكثر ما نعرفش يعني اللحظات اللي عشتها معها الله يرحمه والله يخلده في الجنة
1: امين
12: صدقني والله يقول لك هي رب صدفه خير من ألف موعد ربما ما نعرف
1: تعرفش عليها كيفاش اي صحيح صحيح
12: والله
1: هو الله يرحمه انت ربي يفضلك لعائلتك وتحمل الذكرى الطيبه عليه هذاك مهم
12: بنت معناها
1: اي
12: يلزم تقاوم العشره تقاوم تو ما عاد تجي هذايا يحكي معاد والله لا عادي
1: مهم صبورين دلين
12: من ياسر ولا يلوجو كان على الماديات يلوجو كان على ما نعرفش
1: حنا نعاونوا فيهم بالبرامج هذه ونعاونوا في الوالدين باش يزرعوا فيهم برشا حاجات مزيانه وقيم مزيانه لا غالب
12: هذايا نقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله. والحمد لله اني انا عدي على واعطاني ربي الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
12: ما انتظرتش حاجه راهو يحب انسان وقت اللي يقولوا لي معناها شنو انت اللي تفتح
1: ما تشرطش على حد شيء اي واش خليتي اذا كان مؤمن باتم معنى الكلمه راك حطيت الشروط الكل تتسمى راه
10: برشا حاجات
1: اي بالطبيعه
12: حق ربي ما عادش خاف منه
1: انت يعطيك الصح علاش قلت لك اذا كنت مؤمن معناها بالحق هذيك الشروط الكل
12: يا شباب يا جيل فكروا كان في المصلحه هي اللي يكون
1: يعطيك الصحة مدام هو الله يرحمه وانت ربي فضلك وخليك ديما وافية لينا مازلنا ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجعوا البرنامج من المجتمع مع نفس الفريق وباش التحق بنا الدكتور لطفي قاحة طبيب النفساني الاستاذ في الطب النفسي هو من طور نحذركم نفس الموعد نفس الموجة إذاعة المنستير الوقت من 10:30 النهار باش ندخلوا بكم في مواضيع ما طرحناهاش قبل ولا باش ناخذوا اتجاهات اخرى في المواضيع اللي تتطرح يلا التليفون الثالث والاخير الو صباح النور
13: صباح الفل يا لالا
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
13: اهلا ثريا اهلا بالمجموعه الكريمه
1: اهلا وسهلا مرحبا ويام وسهام
13: تحياتي نبلغ تحياتي خويا لطفي
1: اهلا وسهلا
13: وبيكم انتوما بالحق ربيت عائله محلاها وتعلمت منكم برشا
1: يعيش
13: وصلحت برشا اخطاء
1: والحمد لله
13: والحمد والله لله. والله ثريا بالرسمي مانيش والحمد لله اني توا مثلا عرت 34 سنه وخمسة سنين خطوبة معناها قبل الأقدمية متاع فرد مرة
10: تبارك الله
1: 39 سنة عشرة
13: أيوة وتعرفت عليها سلف أختي هو معناها في عرس أختي كلي بالحق المحبة لازمة الحب ذاية لازم لكن باش نستحبدوا عليه يلزم برشا صبر
1: برشا
13: خدمة برشا تقدير يلزم برشا الرعي والظروف مش مثلا تقول له نمشي والليلة نسهر ونتفرج على طفي بوشناق مثلا يقول لك ما عنديش الليلة تغبر ونعملوهم لا مش كرهك هو وقته ما عندوش ما يعني غالب
1: تعب ساعات ما ينجمش تعب
13: ظروف تحكم فيه مثال فما حاجات يلزم نتناساوها ونتغضاو عليها شوية باش كل عشرة تدوم
1: تنازلات
13: صغيرات يتربيو في عيلة باهية ومحترمة راهو برشا تضحية برشا صبر برشا مش نقول تنازلات لكن توا
1: لا تنازلات ما فيها بس ما فيها بس تنازلات ما فيها بس ما يلزم يكونوا يلزم يكونوا من الاتجاهين التنازلات راه من عندك وعنده
13: التنازلات تولي طيحت له من قيمتها ولا من قيمته اذا
1: مش لك الدرجه
13: ولا هذا
1: مش لك الدرجه
13: اي هذاك علاش والا زاد فما يلزم برشا احترام لذاتي ولذاتك يلزم ما نتقبحش فيك وما تتقبحش
1: فيك ارجع لي على العلاقه من الاول خلينا من قواعد المتزوجين هذوك اللي ضاربين 30 واش كيف كيفك مدى كي تعرفت عليه في العرس كيفاش شنو اللي عجبك فيها يا ترى خلي بنت اليوم
13: اللي انا ما كنتش حاطته في مخي جمله
1: ايوه
13: باش نمشي نخرج نمشي دي صبات ليله الحنه نتاع اختي
1: ايوه
13: انا اللي جي معناها كيفاش باش نمشي غير الاختي اللي هي من العروسه قال لي قداش تلبس في ساقها قالت له تلبس 38 39
1: ايوه
13: صدقني صدقني صدقني ميم با ساعة من زمان والصبات جيت قوش عليا انا اخترت اقسم بالله يا ثريا وهاي تعديت
1: هذايا ضربك بضربة اهتمام تاع فرد المرة من اول لحظة
13: معناها الله يرحمها ميمي اللي هي ام امي قالت لها غزرة امي قالت يا عيشة بنتي يا حظ الروح كذا العرس الثاني هاي بنتك مش تاخذ هذاك
1: او الكبار فهموها معناها اي هو ليه هو عجبو المقاس خاطر 38 هو المقاس الايديالي ذري عند التوانسة
13: وكل اللي عنده ذوق تعرفوا حتى اللبسه اللي جابها معناها اللي اني باش نلبسها جاب قد هي اول صبات اسمعني
1: حسب رايك ما سقساش عليك البنات وعرف اللبسه شنية وذوقك شنو ما جاتش لبالك هكا
13: قلت لك راي الحكايه الكل ساعه من زمان
1: من كد لك عملها في السكريت ومع اخته ومع مرت خوه الاخرى تنجم تكون اختك زاد كومبليس وما قالت لك شرا وفما برشا ناس نعرف العائلات كيش تخدم
13: اللي هو مثال مش تجيب سيستوات يرمي روحه مش تمشي تقضي قرية يهز يعني سيرفيابل فهمت. حتى التوى حتى
1: الكيكه بتبيعها ذيك
13: والله بك الطريقه ذيك اي حاجه تتصورها في بالك يرمي روحه ويقضيها ولا والحقيقه والحمد لله
1: ربي يفضلكم لبعضكم
13: بقنا في العسل ليه
1: نعرف
13: عملناه كل والحمد لله وتغاضين على برشا حاجات وكوننا اسره لاباس
1: الحمد لله
13: وقدرنا وقيمتنا ومحبة الفامي زادة مش انت تاخذ الولد وتطيش امه ووقته وما عادش تغزر لهم بالعيق هذا الكل احترام يلزم يكون وليدات توا وبنيات توا يعرفوا كان على خاطر التصاور وعلى خاطر الفيسبوك وعلى خاطر كذا
1: مشكلة
13: الحقيقة مشكلة وقاعدة نرى وقاعدة نشوف عنا معناها شيء يوجع القلب
1: ساعات تحس وأنه الكل يعملوا فيه للمظاهر أكثر منه الواقع وتكوين مشروع كبير اللي هو عائلة واللي هو أكبر يعني مشروع ينجم يعمله الإنسان في حياته هي العائلة
13: يقعدوك الصغيرات أخويا أنت مثال أنت حبيت وذاك على أنه جماله ولا على كذاب أخويا ما تجيبش صغير أقعد أنت وياه هيك مع بعيداتكم وما تجيبوش صغير يقعدك صغير يطلق ما بين هذا وهذا
1: نتيجة أهوائكم المتقلبة صحيح. صحيح أنا معك في هذه
13: وفما ساعات
1: عمل في روحك اللي تحب أما ما تجيبش بشر تخلي له حياته بعد ما نعرفش كيفاش على خاطر كنتي أتو مامون تنجم تبدل رايك
13: وحاجة أخرى زاد الحب ما هوش ها وراها في البحر بالمايو هاي هبط التصويرة محلاها ها هو لكن نظرة متاع الإعجاب هذيك الفيسع فيسع هذيك ما تدومش وما هيش هي
1: لحظات قالت الأستاذة وئان هاي شيخة في لحظات قالت لنا الأستاذة وئان يعطيك الصحة مدام شكرا لك ربي طول العشرة بيناتكم يعيشك يعيشك إلى اللقاء محلها حكايتك تعريف هم المستمعات اللي دخلوا ثلاثة صريحات وحكي وحكايتهم ومحلها ومو قدم زيدا الحكاية تقديمة ما مش تعتوا صحيح وقتها كانوا يبنيوا على الصحيح السبابط انتبهوا للسبابط برافو
14: السبابط حتى في المخيل الشعبي بتاعنا وفي تفسير الاولاب هو السبابط هو الراجل هو جاب لها السبابط
1: بيدو هو وسبابط
14: جاهز
1: اما هي يمكن اسال عليها هي يمكن الجزء المخفي من القصه ما تعرفوش
14: التفاسير هذه اني ضدها ما اما فسحت شيء المعلومه في حلاوتها اعطاتك راي علاقه تبنيت على سبات تقعد محلاه التفاسير
1: حتى هي ما وجدتش راه ولا عرفت ولا وما سالتوش اصلا
14: هذيك هذيك جمال العلاقه وعلى تبني على سبات كيما سندريلا
1: بالضبط
14: دونك هذيك قوه العلاقه نتاعها
1: حبيت تعلق المستمعات اللي سبقتها ترهنا
14: أنا حبيت هي حكيت لنا على علاقة حب محلاها هي زوج ملاحظات الملاحظة الأولانية إنه راهو العلاقة ما تتقاسش بقديش دامت نجم نعيشه في ليلة واحدة كم متاع مشاعر يأثر فينا حياتنا كاملة وما تدومش العلاقة
1: في يوم وليلة متاع وردة
14: أي في يوم وليلة نجم نعيش علاقة قوية برشا لكن ما تدومش قيمة المشاعر متاعنا مش في المدة الزمنية اللي نعيشها العلاقة الحب في حد ذاته راهو ما هواش العلاقة الحب راهو شعور نجم نحسه مع إكس ما نحسوش مع زيد ما نحسوش مع عمر نحسه مع شخص اللي يتناسب معايا في لحظة معينة في ظرفية معينة في تلاقحك المناسبة هذيك ويتعد الملاحظة الثانية إنه هي العلاقات كيتوفة عندها زادة قيمة كبيرة ايش معنى لهنا إذا كنت نعرف إنه العلاقة هذه ما تناسبنيش ولا إذا عرفت إنه العلاقة هذه وفات يلزم نحترم العلاقة والتطور متاعها يعني مثلا ناخذ ليزيكزامبل نتاع لي جون توا نعرف انه معاش نحكي اني سورتو علاقات بعد سبتمبر وفات العلاقه نرجع عيني كل ليله نشوف التصاور اللي شفناه اللي عشناهم كما كانت تحكي التصاور اللي عملناهم اون كومان ستوريات النقاشات الحاجات اللي عملناهم بعضنا ونسمع الاغاني اللي جمعتنا هذوما كلهم راهم نبدا نخمم بالك شي نرجع بالك شيء العقل يمكن يعرف انه العلاقه هذه ما تناسبنيش في قراره نفسك تعرف انه العلاقه هذيك وفات وماهيش مناسبه ليك لكن الجانب العاطفي نتاع البشر ما يقتنعش يقعد ديما متعلق هكا الطريف الحلاوه نتاع
1: احنا نعيشوا في الدقائق الاخرى نتاع البرنامج النقطه هذه راهي مهمه اللي تحكي فيها تعرف عليه خاطر احنا اليوم نحكيه في الحب وينجح مشروع ولا ما ينجحش فما شكون يقول لك راهو الحب مهم برشا على خاطرك من بعد انت في العشره باش تكتشف 100% اللي مش هذاك الشخص اللي انت حاجتك بيه مهما كان قد ما خدمت عقلك والكل ولكن بالحب تتغطى برشا حاجات وتنجم تواصل.
14: بأني اللي يهمني اني يعني نفرق ما بين الحب وما بين الاشتياق وما بين اللي بزوان بتاعي. هذا اللي نحب المستمع يفهمه، خاطر راهو فرق كبير.
1: أي.
14: يعني أنا وقت اللي نبدأ متعلق بك التصوير هذيك وكل البزوان هذيك وكل الشخصية هذيك ونحب نجطره كل مرة، راهو ما يرجعش. يلزم نحترمه ويلزم نحترم ذاتي أني باش نجم نقدم القديم ونعيش حياتي. يعني وقت اللي وفات العلاقة سكره أني خذيت منها حاجات باش تخليني نجم نعيش القديم حاجات أخرين. إذا وقفت غادي باش نتعطل.
1: فما ناس تقف غادي،
14: فما ناس نتجمش تقدم. مثلا واحد ناخذ اكزامبلات واقعية، مثلا عشت علاقة محلاها في الصيف ومن بعد تفسخت الخطوبة ولا ما كملوش العلاقة ولا اللي هو ما عادش نجم تبني علاقة أخرى مع شخص آخر، خاطر هي تقعد تجتر فيك العلاقة القديمة هذيك، وهذا اللي ما نحبوش يصير
1: لأي كان علاقته من الشخص.
14: يعني نجم تشتاق للشخص للإحساس للوضعية اللي انت عشتها، لكن الأهم من هذا الكل أنه أنت تحمي روحك من المشاكل هذه. يعني راه مش باش يرجع ضحكك في وقتها، مش باش يرجع لك. أيه. الظرفية هذيك الصباط اللي شراه لها نهار الحنة هذيك ينجم شرا لها 200,000 صباط، لكن مش باش يكون عنده نفس قيمة. القيمة.
1: أيه.
14: مستحيل. لك الجو هذيك وكل الضحكة هذيك وكل هذوك تعاشوا في لحظتهم
1: الوقع لك هذيك مش باش يتعاود.
14: مش باش تعاود.
1: اي ولا
14: دونك نتعلم
1: هو. بي نمشي ونكملوا معك انت سهام، لانه باش نختموا تعطينا شنو ما التفاعلات. بي
15: سيناجي الغربي قالكم صباح الخير ثريا، ما لقيت ما تختار يا للحنين. ربي يهديك.
1: ربي يهديني بالحق يا ناجي.
15: حيرتوا لهم ويجعوا. مدام ام مريم قالت لنا نهاركم اسعد الايام، موضوع هام تمنيت نشارك معكم في المباشر، للاسف ما قدرتش. خليك متابعه وفيه ان شاء الله المره الجايه. فما جانا تعليق حاصله ما نعرفش تعليقكم عليه، محمد بن سعيد قلنا تحكيه على الحب، تعلموا حب قبل.
1: سي محمد
15: نحبوا نتعلموا
1: سي محمد، راهو ذيك المشكله انا. ان شاء الله ربي يقدرنا على انه نتعلموا الحاجات الباهيه الكل.
15: مدام حياه شرف الدين كيف كيف تصبح علينا، منيا عبد الرحمن تصبح علينا، يعطيهم الصحه.
1: حياه منيا يعطيهم الصحه. حياه صديقتها يعطيك الصحه سيهم. وي ام لانسيو للجمعه الجايه ان شاء الله، عندنا تغييرات في البرنامج ان شاء الله. عندك خاتمتك، عندك خاتمه في صعب باش نظلموك، خاطر احنا باش نسيو برنامجنا الجديد.
14: العلاقة الصيفية في الآخر راهي ماهيش مشكلة، بالعكس راهي أحلى ما فما ولازم نعيشها، وراهو كل نهار في عمرك ما تعيشوش كيما يلزم.

0: علاقتها عليه بالحق، والعلاقة هذيك اسكو هي ترجعني لروحي وحاجات اللي نلوج عليهم، وإلا هي قاعدة تبني فيا القدام. وهنا نردوا بالنا نتعلموا نحبوا رواحنا في العلاقات، راهي تزيدنا، راهي تزيننا، تزيننا، وراهي تزيدنا في حياتنا، في مستقبلنا،
1: تجربتنا.
0: اي دونك الصيف نجم يكون بدايه لبرشا حاجات مزيانين، عيشوهم، افرحوا بيهم، وان شاء الله يكملوا في الشتاء.
1: احنا عشنا معهم صيف ان شاء الله مزيان، ان شاء الله كان خفيف على المستمعين، برشا استحسنوا البرنامج، يعطيهم الصحه. واللي عنده اي انتقاد لينا وصلنا زاد نحيوا، لخاطر احنا راهو الانتقادات بالعكس يقدموا بينا، واذا كان عندنا نواقص ولا اخطاء زاد احنا بشر، والعمل البشري فيه برشا اخطاء، وان شاء الله نصلحوا كل اخطائنا والحاجات اللي ما عجبتكمش، وان شاء الله تلقاوها في برامج قادمه، ونعرفوا من البدايه من اللي احنا نخدموا نقولوا ان شاء الله ربي يوفقنا. اما نعرفوا لي احنا مش باش نعجبوا الناس الكل، ونعرفوا لي مش باش نعملوا كل شيء على بيرفكسيون، ورانا باش نغلطوا، ورانا باش نخليوا حاجات ناقصين، وهذا هو العادي، واللي يقول غير هكا ماهوش قابل واقع يظهر لي هكا. دونك مرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمشاركه، ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الموعد نهار الخميس من 10 نص النهار مع مدام ويام لقويدي اللي هي استاذه في علم النفس ومختصه نفسيه، وكم سمعتوا تجربتها معنا في الصيف بالكدا بالكدا دخلنا بها، قال المستمع الكريم المصرب، أنا نقول الدهالز الكل مش المصرب، سيهام كيف تجربتها باش تتجدد معانا، إن شاء الله باش يكون فما سونداج شي ولي موجود عندكم على الانترنت، تجيبوا وتشاركوا على امتداد الأسبوع في كل موضوع بطبيعة باش تشاركوا معانا، معاك سيهام شتلهانا بسونداج إلى جانب البحث دي مع رزو سوسيو وغيره في البرنامج، باش يلتحق بينا الأستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحة باش يكون موجود معانا بطبيعة للمعلومة في الصحة النفسية، ويحلل معنا كل المواضيع، نعرف تستناوه، موعدكم معه إن شاء الله باش يكون ثابت، ربي قدرنا الناس الكل على أنه ننجح في تقديم هذا البرنامج. شكرا من القلب وئام لقويدي على الإيجابية، على الوقت، على المجهود، يعطيك الصحة، سيهم بالدرعي التجربة تتجدد معك، وما تتجدد إلا ما تكون أنت عطيت من وقتك، وكل الشكر ليك. شكرا لكل زملاء زادة في الرجي اللي انتم ما تشوفوهمش وما تسمعوش أصواتهم، تسمعوا أساميهم فقط، لأنه فما بارشة طول بال من جانب عموما، رأي البرامج الحوارية ما تمشي كان بالناس اللي موجودة في الرجي، مدام عليا منصوري من القلب يعطيك الصحة وربي يبارك لك في الصحة وفي العائلة، كيف كيف بالنسبة لحمدي لحول وكل زملاء حمدي، لأنه حمدي التحقت وما نخدم معنا نبرو برك، أما بقيت الزملاء يعطيهم الصحة الكل، نجل عطية بن محمد وكامل الفريق اللي قام بالإخراج الرقمي، ونعرف اللي انتم فرحانين بارشة بالتصويرة، أما راكم في الصيف والدنيا سخونة شفتونا شعرنا مشعشط وحال لا يعلم به ربي، وساعة ساعة كل مرة كيفية والبس مش مويتي ميسالش، اقبلونا كيما احنا، انتم استنستوا بالأصوات، الصورة ان شاء الله نعدلوها مستقبلا في الشتاء وتبدأ الأمور تركة. شكرا لكم الناس الكل، نحييكم القلب، خليكم على موجتنا إذاعة المنسير في تمام منتصف النهار، الأخبار إلى اللقاء.

0: إشهار. تحت شعار قطرة من دمك تمنح الحياة لغيرك، تنظم مصحة الحبيب بالمنستير بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة يوم الجمعة 11 من سبتمبر، بداية من 9 صباحا، يوما كاملا للتبرع بالدم. كونوا في الموعد، فالتبرع بالدم يساوي حياة.
1: منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه عناوينها: إعادة فتح مركز تصفية الدم بنفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وفي سوسة أيضا ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم ومواصلة مراقبة مسالك توزيع الأدوات المدرسية. نسق تصاعدي لرحلات البحرية السياحية الوافدة على ميناء حلق الواد مع تزايد إقبال الشركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية. إلى تفاصيل النشرة، تم اليوم إعادة فتح مركز تصفية الدم بنفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وأوضح المدير الجهوي للصحة بسوسة الدكتور شكيب الزيني أنه تم كراء مقر جديد وتجهيزه لتصفية الدم قرب مستشفى انفيضة في انتظار إنهاء أشغال صيانة قسم تصفية الدم بالمستشفى.
3: تعاون مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، قضاء زادة بصفة عامة، واللي هو عاوننا باش نجمنا نسرعوا في الاختبارات اللي هي أعطتنا الإمكانية باش نعاودوا نستغلوا الفضاء هذايا بتاع تصفية الدم في سبيطار نفيلة. حاليا اختبارات، ورات أنه ما فماش خطر داهم على المرضى اللي قاعدين يجيو يصفيو في الدم، ولا حتى على المرضين واللي يخدموا غادي السونتر هذايا بتاع تصفية الدم. تألف نشأت الوزارة، عطاتنا 5 أجهزة للتصفية الجديدة، واليوم رجعنا نصفيو ونخفوا العبء على المواطنين اللي كانوا يمشيوا يصفيو في مستشفى متاكل. هالعبء هذايا نحن احنا كرينا من شهر فيفري 2026 حل نعملوا سنتر ديالييز جديد باش نبدا سبيطار. وتحل البارح لابيل دوفر وعملنا لي دوموند الكل، للستيك وللسوناد وللونات باش ناخذوا الفورس باش الجور اللي يكمل هال سانتر هذايا بكاريو نصلحوا سانتر اللي هو في وسط السبيطار، نصلحوه حسب النورم انترناسيونال ونحسنوا فيه ومتبقين وحاضرين انه المرضى نتاعنا ما يعاودوش يمشيو لبعيد.
1: في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المستلزمات المدرسية، تواصل فرق الرقابة الاقتصادية في سوسة تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراس المدعمة ومستلزمات العودة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أنه تم ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم على تجار الجملة في الولاية.
4: الهدف من هذه الحملة هو أولاً مراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك التصدي للخزن العشوائي ومراقبة مدى توفر الكراس المدعم. كمية أكثر من 600,000 كراس تم توزيعها على مستوى تجار الجملة، توجيه هذا الكراس نحو مستحقيه، والتصدي كذلك للمنتجات مجهولة المصدر التي يمكن أن تكون مضرة بصحة تلاميذنا، خاصة منتوجات الغير مطابقة المواصفات على غرار المنتوجات الشبيهة بالمواد الغذائية، تكون هي في شكل علكة أو في شكل حلوى. تكثيف عمليات المراقبة على مسالك توزيع الكراس المدعم بمختلف مسالك التوزيع من تجار الجملة والتفصيل، وعالجة توفيرها بمختلف المعتمديات ومختلف المكتبات. الأسعار القانونية للكراس المدعم اللي هي ما تغيرتش، نفس الأسعار كانت سنة في سنة فارتة. الحملة هي متواصلة الآن بكافة المعتمديات، فعنا عدد من المخالفات تعلقت بالفوترة، شفافة المعاملات وعدم إشارة الأسعار، وتم إتلاف منتجات أقلام البدية قرابة 1728 وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات.
1: وفي سياق متصل، قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية و1255 ممحات في شكل مواد غذائية ومواد أخرى، وفق ما كشفته مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي. ودعت الفطناسي كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80-100-191.
5: تشديد المراقبة يكون بالدرجة الأولى على مستوى التوريد، باعتبار أنه مصدر المنتجات والمستلزمات المدرسية أغلبها من التوريد، وبعد عند اقتراب العودة المدرسية يتم تكثيف المراقبة على مستوى السوق الداخلية. إلى حدود هذا التاريخ قامت مصالحنا بأكثر من 400 زيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة. نتائج التحاليل أسفرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54 ألف قطعة مواد مدرسية تم إعادة تصديرها وإتلافها. حجزنا زيادة 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وكذوما بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية. حجزنا زيادة 2576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلى العضوية، وتم تسجيل في حدود أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشارة الأسعار وغيرها من المخالفات. إذا لاحظوا السادة المواطنين أنه فما ممارسات كما إخفاء بضاعة ولا البيع المشروط، الوزارة حاطة على ذمة المواطنين رقم أخضر 80-100-191 لتلقي كل الشكاوي.
1: بمناسبة رسو السفينة السياحية العملاقة ميرافيليا اليوم بميناء حلق الواد، أكد سليم جبلة مدير وكالة أسفار أن تونس تعد الأولى في المتوسط من حيث سياحة الرحلات البحرية باعتبارها وجهة متنامية وحيوية تجذب آلاف السياح سنويا وتحديدا عبر ميناء حلق الواد بالعاصمة، مشيرا إلى أهمية هذا النشاط السياحي في التعريف بالوجهة التونسية والترويج لمنتجات الصناعات التقليدية عالميا.
6: بلادنا الأولانية راهي في الميديتراني، لازم الناس تعرف الشيء هذا. أوني لي ميور راهو في الميديتراني، أكثر نومبر يخرج أون إكسكورسيون معناتها كي يعملوا سيس فيل، لو نومبر اللي يخرج في تونس لو دوبل اللي يخرج في لي سانك فيل ولا لي سي فيل الآخرين، قاعدين نقدموا في خدمات ممتازة جدا. هذاك علاه وهذا سي أن أفونغور، أو كي يجيو في كروازير يعاودوا يجيو أون سيركوي الكل حرفاء، ولو بلوز إمبورتون هو الاقتصاد قاعد يدوب. الأرتيزانا التونيزيان تتباع كان في الكروازير مع الحرفاء نتاع الكروازير، عند كل سوا الزربية التونسية، البلغة التونسية، الجبة التونسية، سي تري امبورطون بور نو. احنا حتى لتوا خلطنا 72 رحلة حتى لتوا، مازلنا نكمل العام 330,000 حريف. عندنا بواخر باش يجيو تري بيانتو وباش نخدموا الجم وقروان وداي قاعدين نخدموا عليه، نكمل الاسكال نتاع نهار 3 جاي مع كوستا ونمشي لاس بالماس. لاس بالماس عندي اكثر واحد عنده بلاجوندا نتاعي معبيه مع لي زارماتور كلها تحب تجي تونس، نستغل الشيء هذايا باش نجيبوهم. وميامي لا ميم شوز داير، فما باخرة عربية أرويا جاية لتونس.
1: يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرت متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملمتر بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 ملمتر بولاية باجا وزغوان. تفاصيل أوفى مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
7: أبرز ما يميز الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 هو نزول الأمطار اللي بتكون مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، أعلى الكميات ما بين 40 إلى 60 مليمتر بولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولايات باجة وزغوان. وبالتالي تم إسناد اللون البرتقالي إلى ولاية باجة، ولاية زغوان، وكذلك تونس الكبرى مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل الوضع الجوي يوم الغد ملائم لنزول أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا غزيرة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى ظهرا بين 27 و32 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، ومن بين 33 إلى 39 ببقية الجهة.
1: في الأنباء الدولية، أعلنت مصادر في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب في تصعيد عسكري غير مسبوق يهدد أحد أهم الممرات المائية في العالم. ويأتي التطور في وقت تواصل فيه الجماعة هجماتها في مدن سعودية، مما يفتح جبهة حرب ثانية ضمن الصراع الأوسع مع إيران ويهدد إمدادات الطاقة العالمية. في الأثناء، واصلت أسعار نفط ارتفاعها اليوم مع تجاوز سعر برميل برنت حاجز $100 غدا ضربات إيرانية استهدفت سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز. كما تعرضت طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة مرفق السلطة الجوية في الأردن، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مما أسماه بالتهور، مؤكدا أن بلاده ربما تقصف موقع بيكاكس النووي الإيرانية. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها: إعادة فتح مركز تصفية الدم بانفضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وفي الولاية، ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم ومواصلة مراقبة مسالك توزيع الأدوات المدرسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حمدي لحول في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، كافة تحرير فريق تحرير الأخبار، آمنة غزال، راضية جبيري ونصير السكلي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع شوقي الحميدي. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن بـ 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
9: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية المجددة. تلامون السيرة اتحاد رياضي المنسير يطلق البارح رسميا على الساعة 19:23، يعني 7:23 دقيقة، بمعنى 1923 تاريخ تأسيس الاتحاد الرياضي المنسيري. الموقع الرسمي الجديد على الانترنت، موقع اللواب، في حلة جديدة يتضمن عديد المعطيات وآخر الأخبار للنادي وكل جديد الأصناف. وتم بالمناسبة أيضا فيه البارح الانطلاق في عملية بيع وترويج القميص الرسمي الجديد للاتحاد الرياضي المنسيري مع عديد المنتجات الأخرى اللي باش تكون متوفرة ديما على الموقع usmonastir.in. النادي الإفريقي موجود الآن في المطار وين باش يسافر في رحلة على متن طائرة عسكرية، طائرة خاصة ورحلة خاصة للنادي الإفريقي. في ماضي ساعة هي من المفروض أنها تنطلق رحلة النادي الإفريقي باتجاه باماكو، باتجاه العاصمة المالية باماكو، باش يواجه فريق جوليبال مالي بعد غدو السبت انطلاقا من 5 PM بتوقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في إطار إياب الدور التمهيدي أول لمسابقة كأس ربيعة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي اليوم يجري حصة تدريبية لإزالة الإرهاق، تقريبا هو يوصل في حدود 7:30 إلى باماكو، وبعدها باش يكون فما حصة تدريبية خفيفة للنادي الإفريقي، وغدوة عنده حصة تدريبية أخرى ثانية نموذجية باش تكون أخيرة في نفس تقريبا توقيت المباراة على الأرضية الرئيسية للملعب اللي باش يحتضن كما قلنا مقابلة النادي الإفريقي وجوليبال مالي في باماكو في ملعب مامادو كوناتي. وفي الحصة التدريبية الغدوة ماهر الكنزاري مدرب النادي الإفريقي والإطار الفني اللي معاه باش يضبطوا قائمة التشكيلة الأساسية اللي باش يواجه فيها فريق يواجه بها فريق جوليبا. في كأس الاتحاد الأفريقي ترجي جرجيش، وصل ترجي الرياضي الجرجيسي اليوم في الفجر العاصمة السنغالية داكار وين باش يواجه فريق ديان بيرز السنغالي بعد غدو السبت في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف لكرة القدم انطلاقا من 6 PM بتوقيت تونس. وفد ترجي جرجيس كان سبقه قبل بنهارين رئيس الجمعية حافظ طالب ونائب وليد الثويب باش يعدوا كل التحضيرات الخاصة بترقل الفريق في باماكو، وطبعا توفير كافة الظروف الملائمة للإقامة، وأيضا تفقد الملعب والملعب اللي يجري فيه حصته التدريبية وأيضا الميدان الرئيسي وغيره، من توفير كل أفضل الإمكانيات للراحة لبعثة الترجي الرياضي الجرجيس خلال إقامته في السنغال. ترجي الجرجيس تعرفوا أنه فاز مباراة الذهاب 3-1 في مباراته اللي كان احتضرها ملعب الطيب المهيري بصفاقس نهاية الأسبوع الفرد. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لكل ممثلين، أيضا حتى النادي الصفاقسي يلعب مباراة ضد شوتينغ ستارز النيجيري نهاية الأسبوع هذا أيضا في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية، أيضا النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقة كأس الكاف، وإن شاء الله بتبيع يكون الترشح 3-3 في الدور التمهيدي هذايا لأنديتنا التونسية، ومن بعد يلحق معاهم الترجي في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية في الدور التمهيدي الثاني كممثل أيضا رابعة للكرة التونسية في مع بقية الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. الملعب التونسي أعلن أن الممرن المساعد البرتغالي ساندرو سيلفا أمضى عقد لنهاية الموسم على الملعب التونسي لمواصلة إشراف على فريق الأكابر أكابر كرة القدم، تعويضا لمواطن البرتغالي المدرب هيغو سيكو اللي رجع للبرتغال لأسباب شخصية. في كرة القدم في المباريات الودية اليوم في 4:30 فما زوز مقابلات، مكارم المهدية يستضيف اتحاد اقصر السيف في ملعب احمد خواجه بالمهدية، دخول مجاني في المباراة هذه مباراة باش يحكمها محمود قصيعة، وفي ملعب حمد العواني في القيروان في 4:30 كذلك اليوم شبيبة القيروان تواجه وديا كوكب عقارب تحكيم لريان الدرعي. نهار السبت 12 سبتمبر تقريبا من ابرز المقابلات اللي باش يتلعب، وهذا حسب ما تم الاعلان عليهم من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم اللي عينت فيهم حكام باش هما يزفروا ويديروا المقابلات هذه. سبورتينغ الموكين هات السبت في 4:00 يواجه الى الشابة في ملعب الموكين تحكيم رائد جويرو، قبلها في 3:30 محيط قرقني يواجه القلعة الرياضية تحكيم لياسين الاماني، وفي 4:00 كذلك نهار السبت جندوبة الرياضية تستضيف جرتها اولمبيك الكاف تحكيم لانور العكرتي. نهار الاحد 13 سبتمبر في 4:00 في ملعب العواني في القيروان شبيبة القيروان تواجه ودين ما
مكارم المهدية تحكيم لأسامة أشريط. مكارم المهدية باش تعقد ندوة صحفية لتقديم مختلف التحضيرات نتاع النادي، الاستراتيجية نتاعها القادمة. الندوة الصحفية باش تكون في المهدية نهار الأحد القادم في 10 نتاع الصباح. في كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي أواصت لكرة اليد اللي كان فاز أمس منتخب الكونغو الديمقراطية 36 مقابل 20 في ربع نهائي كأس أفريقيا للأمم مقامة حاليا في أبيجان في الكوت ديفوار. منتخبنا التونسي الأواصت باش يواجه في نصف النهائي المنتخب النيجيري غدوة الجمعة في 3 متاع العشية توقيت تونس. منتخبنا بوصوله إلى نصف النهائي يكون ضمن رسميا ترشحه لبطولة العالم لكرة اليد أواصت اللي باش تحتضنها مقدونيا في شهر جوان 2027. الختام عالميا من خلال مقابلات ربيط الأبطال الأوروبية في 6:15 متاع العشية اليوم، في فنربخش التركي يتقابل مع جمعية روما الإيطالي، بي اس في إيندهوفن الهولندي يتقابل مع شختار دونيتسك الأوكراني، ثم في 8 متاع الليل فما 4 مقابلات، بايرن ميونخ الألماني يتقابل مع بودو غليمت النرويجي، كومو الإيطالي يتقابل مع لايبزيغ الألماني، في نفس التوقيت في 8 متاع الليل مانشستر يونايتد الإنجليزي يتقابل مع صباه باكو الأذربيجاني، وفي نفس التوقيت في 8 متاع الليل سلافيا براغا التشيكي يتقابل مع لونس الفرنسي. في كأس ليبرتادورس الأمريكية اليوم الفجر، استوديانتس الأرجنتيني تعادل 1-1 مع كوريانتس البرازيلي في مقابلات الكأس أو كوبا ليبرتادورس الأمريكية. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجلعتي بن محمد في الإخراج الرقمي، حمدي الأحول في الإخراج التقني، علي المنصوري برجب في التنسيق العام والإشراف العام. تحية مقدم الميكرو شاق الحمدي، شاهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عصفور الصجرة وقبله وين هي البشرة، لفت العصفور الصجرة وقبله وين هي البشرة، جاوبني وخنقت العبرة، جاوبني وخنقت العبرة.

0: يعجبني والسبب منك تطربني ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطة
1: للنار اللي تحرقه
0: كيف ما يرجع الفرطة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. قائل هذين البيتين هو الخليل بن أحمد، وهما من أبيات أربعة بعث بها إلى سليمان بن حبيب الذي كان في ذلك الوقت والي فارس والأهواز. وكان للخليل بن أحمد راتب يقبضه منه، فبعث سليمان إلى الخليل يطلب إليه الحضور، فكتب الخليل إليه يقول: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر للضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتال. والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما قرأ سليمان هذه الأبيات قطع عنه الراتب، فكتب إليه الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني. فبلغ ذلك سليمان، فقام وقعد وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف راتبه. فقال الخليل: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان، لا تعجبن لخير زل عن يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. والخليل بن أحمد هو واضع علم العروض. ومما يقال في هذه المناسبة أن الخليل كان له ولد متخلف، فدخل على أبيه يوما فوجده يقطع بيتا من الشعر بأوزان العروض، فخرج ابنه إلى الناس يقول: إن أبي قد جن. فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال يخاطبه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وللخليل شعر جيد، ولكنه من المقلين، وروي عنه أنه كان ينشد هذين البيتين: يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني الديار وقربها إذا لم يكن بين القلوب قريب. وكثيرا ما كان الخليل بن أحمد ينشد بيتا للأخطل وهو: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.

0: من أمثال العرب.
1: تقول العرب قد حمي الوطيس، هذا مثل يضرب للأمر يبلغ نهايته في الشدة، شيء يتخذ مثل التنور يخبز فيه وبه يشبه حر الحرب. وقيل الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها، فإذا اشتد أمر من الأمور مثلوه بها فقالوا قد حمي الوطيس.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: جاء في فقه اللغة وأسرار العربية أن اللفح من الحر كالنفح من البرد. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. والهالة للقمر كالدارة للشمس. والفلة في الحساب كالغلط في الكلام. والضعف في الجسم كالضعف في العقل. والوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل. والبصيرة في القلب كالبصر في العين. والعمى في العين مثل العمه في الرأي.
0: من شعر الحكمة.

لبيب جالس العلماء. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. نشرت المحكمة الشعبية العليا في الصين مؤخرا توجيهات قضائية تستهدف المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون إذن وفقا ما ذكرت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وتهدف القواعد الجديدة إلى إرساء إطار قانوني يتيح التعامل مع المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في وقت يخوض ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة. وتنص التوجيهات الجديدة على أنه لا يحق لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية من أشخاص حقيقيين ونشرها دون الإذن متاعهم، بما يشمل استنساخ الوجوه والأصوات. وتشمل التجاوزات الأخرى نشر معلومات زائفة مولدة بالذكاء الاصطناعي والتمييز بين المستهلكين بالاعتماد على الخوارزميات، مثل أن تعتمد منصة إلى تعديل الأسعار بالاستناد إلى ملف المستخدم. ومع انتشار استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم خلال الأعوام الأخيرة، أصبح سهلاً على المستخدم إنشاء محتوى يقلد مظهر الأشخاص الحقيقيين وأصواتهم في ظاهرة مثيرة للقلق. واستثمرت الشركات والسلطات الصينية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرات البلاد في هذا القطاع الذي بات يكتسب أهمية استراتيجية، إلا أن الرئيس الصيني حذر في جويليا الفارط من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، داعياً خلال مؤتمر دولي كبير إلى ضرورة بقاءه آمناً وتحت سيطرة البشرية. وبموجب القواعد الجديدة باش يتحمل مزود خدمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية في حال لم يتخذوا تدابير سريعة فور إبلاغهم بأن الأنظمة متاعهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين. كما بات بإمكان أي شخص تم تعديل صورة يظهر فيها وجهه رقمياً واستخدامها لنشر اتهامات زائفة أو مغرضة أو ذات طابع إباحي لجوء إلى القضاء. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: التمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء.

0: يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 ملم بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 ملم بولاية باجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أسفرت حملات المراقبة المشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والأمن والديوان والصحة بسوسة، والتي استهدفت مستلزمات العودة المدرسية اليوم، عن رفع جملة من المخالفات الاقتصادية تعلقت بالفوترة وعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى حوالي 1730 وحدة أقلام لبدية لعدم مطابقتها للمواصفات. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمية في تصريح للأخبار أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالجهة. جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد، وفق بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس. وطلبت الهيئة بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن حسب تقديرها حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. وأكدت الغرفة أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها. أعلنت مصادر في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران سيطرت على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب في تصعيد عسكري غير مسبوق يهدد أحد أهم الممرات المائية في العالم. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.

0: دي مع الكيف. يا الكيف. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
1: تبع الموجة.

من إذاعة المنسير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الأخير منكم وإليكم. صحيح تتغير العناوين، تتغير مواقيت البث، ولكن الهدف يبقى واحد، هو خدمتكم مستمعينا في كل مكان وزمان. شبكة جديدة تنطلق نهار الاثنين بإذن الله، باش نكونوا فيها على موعد مع بعضنا بإذن الله، وعن كذلك عن ملفات القرب، عن أصوات الناس اللي لازمها تكون على موجاتنا. هذا هو إن شاء الله محتوى برامج القادمة بإذن الله، إلى جانب سهراتنا الليلية في إذاعة المنسير. وتأخذوا بإذن الله أكثر تفاصيل على الشبكة الجديدة لإذاعة المنسير اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر بإذن الله. نكمل معكم اليوم منكم وإليكم في هذا العدد الأخير. اليوم أكيد عنا متابعات وأخبار تهمكم وأنشطة جمعيات اللي قاعدة تخدم لتأمين عودة مدرسية ناجحة ومأمنة إن شاء الله كل مستلزمات الدراسة لفاقدي السند وللناس اللي يضيق بها الحال وهي في أمس الحاجة للجمعيات. مرحبا بكل المستمعين، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تكون على ذوقكم مستمعين حتى المطلفة، نحن معاكم. ولأول مرة يجمعني العمل بالوافد الجديد لأسرة إذاعة المنسير أشرقة الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بالزميل حمدي الأحول اللي ينضم لأسرة إذاعة المنسير. إن شاء الله يا ربي تكون إذاعة المنسير طالع خير عليك، على أسرتك، على صحة، على مستقبلك المهني بإذن الله. مرحبا، تحيات الكوني وحمدي الأحول.

0: مرحبا بكم مستمعين، انتم على موجة اذاعة المنستير، اولى خدماتنا لكم في هذه الظهيرة الجمعية الوطنية لعدول الخزينة. تنظم ملتقى علمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية وتعزيز الامتثال الجبائي. اكثر تفاصيل، برشا كلام، ديمو تكنيك، برشا كلمات يلزمها تفسير، ويلزم ناخذ اكثر تفاصيل على الملتقى هذايا. استدعينا لكم الاستاذة عربية بالحاج. مساء الخير أستاذة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: سهلا مدام حياة، مرحبا بك ومرحبا بكافة العاملين وكافة المستمعين.
0: شكرا لك. أكثر تفاصيل على الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة.
1: تيك الصحة مدام حياة. الملتقى العلمي هذا من تنظيم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة اللي تحت عنوان كما ذكرت المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية لتعزيز الامتثال الجبائي. اليوم عنا جات أهمية الملتقى هذايا من عنا زوز هياكل، اللي هو هيكل عدول الخزينة اللي هي مطفلة في ملتقى هذايا في الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، وهي جمعية تابعة تحت وزارة المالية، وبين المستشارين الجبائيين بصفتهم ممثلين المطالب بالأداء، وبين عدول الخزينة ممثلين بصفتهم عدول مأموري تنفيذ لاستخلاص الدين العمومي اللي هي خزينة الدولة.
0: شنو الهدف من تنظيم الملتقى هذا؟ باهي الشركاء واضحين، شنو هي الأهداف يعني، وشنو حبيتوا توصلوا من خلال تنظيم هذا الملتقى؟ شنو حبيتوا تقولوا للناس؟
1: الملتقى هذا جاء هو نجم نقوله مدام حياة هو امتداد حتى للمداخلة السابقة اللي معاكم اللي هو قام حول الاستثمار وأهمية الاستثمار وخلق مناخ ملائم للاستثمار في تونس، سواء للمواطنين بالخارج وإلا المواطنين المستثمرين اللي في تونس. المستثمرين مطالبين بالأداء من أشخاص معنويين مثلين في شركات وإلا أشخاص طبيعيين، اللي هو الإنسان العادي، الإنسان الشخص الطبيعي اللي هو مطالب بالأداء. جاءت أهمية الموضوع هذايا اللي حاولنا باش نخلقوا نوضحوا الفكرة والصورة حول أهمية التقارب والتكامل بين عدل الخزينة بصفته مأمور تنفيذ لاستخلاص أموال الدولة، أموال الخزينة العامة، وبين المستشار الجبائي اللي يتقدم كهو كما نقولوا لسان دفاع ومدافع على المطالب بالأداء. برشا من الناس في بالهم اللي فما علاقة صدامية بين عدل الخزينة وبين المستشار الجبائي. حبينا نوضحوا من خلال الملتقى هذايا اللي هي علاقة تكامل، تجب تكون علاقة شراكة وتكامل في سبيل تحقيق الامتثال الجبائي. احنا شنو نحبوا النتيجة؟ النتيجة انه نكون الدولة تتمكن من استخلاص مواردها، من استخلاص ديونها اللي عند المطالبين بالأداء، ولكن في نفس الوقت ما نمسوش بحقوق المطالب بالأداء. الشركة هذه تنجم تكون ضمانة أساسية للاستخلاص الموارد، وفي نفس الوقت ضمانة علوية القانون والتكريس كما قلنا المرة الأخرى، اللي مش يحل بمشروع ولا عنده بروجي ولا عنده بسين ده ما يخافش من تعسف الدولة كما حكينا المرة الأخرى، هو سبيل إقامة العدالة الجبائية والامتثال الجبائي. بالطبيعة أي مستثمر يولي عنده ضمانة ما يخافش من الاستثمار في تونس، ما يخافش باش يحل مشروع، دونك وصلنا ضمانة للحقوق والواجبات الجبائية.
0: الضمانة هذه تضمنها تقنية الوساطة والتحكيم اللي ما زالت في بلادنا ما زالوا يطالبوا بها، لكن تفعيلها وإنها تكون موجودة وأداة نتعاملوا بها إلى حد الآن يظهر لي ما زالت محتشمة.
1: والله الوساطة والتحكيم نجم تكون نفعلوها في مختلف المجالات، وخاصة حتى في المجال في الجبائي، لكن ما زالت الآليات، ما زالت حتى الثقافة لدى المواطن العادي ما زالت محتشمة، ما زالت مقتصرة على التحكيم في مجال معين. احنا ماذا بينا يكون ثم صلح جبائي، ثم صلح بين ما نضطروش، معناتها الهدف من الملتقى هذايا ما نضطروش دائما للجوء للقضاء.
0: فما طرق أخرى، طرق أخرى أنجع وأقصر وتختصر معاك برشا برشا وقت، لأنه كي نحكي على مستثمرين نحكيه على استثمار زادة في الوقت. اليوم ما نخبيوش، الناس كل تعرف، الناس كي تبدأ باش تحل مشروع أستاذة تخاف راهي من الفيسك، تخاف من الجباية، تخاف قديش هي باش تدفع أداءات للدولة، تقول لك أنا ما زالت العجلة ما بدتش تدوره، ومعناها والكونتور يعد، معناها هذاك ربما اللي مخوف الناس. تنجم تكون الجباية قد ما أنت تأدي دورك في الدولة هذه وتأدي واجبك، راك عندك بالتأكيد حقوق باش تاخوها في البلاد هذه.
1: بالطبيعة هو من هنا الفم، هو هي بوليميك أهمية الموضوع هذا يزيد من الحياة، وفما بوليميك على مهنة مستشار الجبائي اللي هو فما مطالبة بتنقيح القانون عدد سنة 1960 متعلق بمهنة المستشار الجبائي، واللي مازال في مجلس التشريع العام لمجلس النواب. هذا هو المستثمر ولا المطالب بالأداء بصفة عامة، يكون عنده مستشار جبائي يلجأ له يمكنه من آليات شنو حقوقه وشنية واجباته وشنية الأجال. مدام حياة فما ناس، فما شركات خسرت حقها ودفعت برشا فلوس ولقات روحها أمام التنفيذ الجبري لعدول الخزينة للدولة. فما شركات هذوما يتم ما يعقلوا لهم على الكوانت متاعهم، على الأصول، على يقاوا روحهم أمام معناتها وضعية حرجة، ما يتمكنوش من حتى من خلاص الخدمة متاعهم. معناتها هذا نتيجة
0: الغياب الوساطة،
1: غياب والمرافقة والتوجيه. ولا احنا ما نحبوش احنا المطالب بالاداء يوصل لمرحلة التنفيذ من قبل عدول الخزينة، من التنفيذ الجبري. احنا نحبه من اللون يعرف واجباته ويعرف الاجال. فما ناس، فما شركات بعض الاجال مثل تبليغ، ما يتمش تبليغهم مثلا قرار التوظيف الإجباري في الأجل.
0: أما هو يلزم يعرف، أما هو يلزم يكون عنده ثقافة الجبائية ويلزم يعرف سواء يكون عنده مستشار جبائي.
1: ويتم دفع برشا فلوس، راه برشا فلوس
0: تاع تأخير زيادة
1: الخطايا.
0: خطايا التأخير.
1: أي احنا الدولة نحب الدولة مدابينا تستخلص حقوقها ومواردها، ونحبوا زادة في نفس الوقت
0: نحافظوا زادة، نحافظوا على مشاريع اللي قاموا بها الناس، حافظوا على موارد الرزق اللي يلزمها الدوم. مش ما يكفيش انهم ياخذوا الجبايه فقط، انهم يدفعوا جبايه، اما مهمه زاد انه المشاريع هذه الدوم، لان جزء من الاقتصاد نتاع البلاد وناس عندها التزامات سواء كانت مع حرفائها والا مع خدمتها.
1: هذا مع الحرفاء ومع البنوك وجراء مع البنوك ومع الاجراء ومع السينسات ومع برشا
0: مع الصناديق الاجتماعيه.
1: بالطبيعة كي يتم التنفيذ، كي ما يعرفش المطالب بالأداء حقوقه ويتم من يلقى روحه أمام مع العقلة على اللي كنت عقلة على الشركة على المؤسسة، يلقى روحه
0: أكيد باش يتخذوا إجراءات ضده مما لا شك فيه. المؤتمر الملتقى هذا إن شاء الله باش يكون نهار 26 و 27 سبتمبر القادم في إحدى نزل مدينة سوسة، إن شاء الله بالتوفيق. شن نجمو نعرفوا أكثر وما قلناش على الملتقى هذا؟
1: شكرا لك مدام حياة. إحنا ماذا بينا الحضور، هو الملتقى هذا دعوة للجميع المدخلين في المجال القانوني والمالي والجبائي. احنا نحاول باش نقدموا، باش نعرضوا الاشكاليات في المجال هذا، في الجبائي، المجال الجبائي والمالي، باش نحاولوا نقدموا مقترحات حتى لتنقيح بعض الفصول وتنقيح اجراء بعض مثلا احداث منصه الكترونيه بلاتفورم، معناتها كما تم احداثها في وزاره الماليه، يتم فيها توحيد، كما معناتها توحيد الاجراءات، التبليغ القانوني. اي شركه تنجم كونسيوتيش البلاتفورم هذه تعرف روحها اش عليها واش ما عليهاش، اش عندها خطايا، اش عندها، شنو تم التبليغ، معناتها فماشي اجراء اتخذ ضدها، باش تقوم بالاجراءات الاعتراضات اللازمه في الاجال، وهذا يجنبها برشا وقت وبرشا اضرار ماليه واجتماعية وما إلى ذلك.
0: الأكيد بإذن الله اللي فادة باش تكون حاصلة لكل من مش يحضر في هذا الملتقى. نحكيه على الملتقى الوطني، الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية تعزيز للامتثال الجبائي في سوسة أيام 26 و 27. شكرا لك متر عربية بالحاج على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله بالتوفيق. وأكيد كل واحد في البلاد هذية يحاول من خلال مهنته من خلال اختصاصه أنه يدفع بالاستثمار، لأنه ما تنجح بلادنا كان بالاستثمارات، ما تنجح بلادنا كان بالمشاريع الكبيرة وبالمبادرات الخاصة. إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا على هذا الحضور. بعد شوية نحكي في مجال اجتماعي في بلادنا.

0: وكان هذا القيصر على موجاتنا توقيتنا ماضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. التحية الآن ورفع القبعة لكل الجمعيات المشاركة في المادة التضامن الجميل اللي تعيشه بلادنا قبل كل مناسبة استهلاكية. نحكي وأعياد, نحكي وعلى عودة مدرسية إن شاء الله تكون عودة آمنة لصغيراتنا الكل, بالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله للجميع. وشكرا للمجتمع المدني اللي ناشط في بلادنا. جمعية أفق لكفالة الأيتام بسوسة تنظم حملة للتبرعات, ونتمنى أنه برشا ناس يكونوا موجودين في هالحملة هذه بالقليل, والقليل يكون فما الكثير لإعانة الأطفال وتأمين عودة مدرسية مستلزماتها الكل موجودة, وفرحة التلامذة الكل موجودة بمستلزماتهم الدراسية. أكثر تفاصيل مع سي فتحي الهمامي. مساء الخير سي فتحي, مرحبا.
1: مرحبا بك, عايشك بركة وفيك, عايشك.
0: مرحبا
1: بك المستمعين الكرام, إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: شكرا ليك وتحية ليكم وللمتطوعين الكل.
1: تسمى يعطيك الصحة, ربي يبارك لك إن شاء الله, تسمى ساهمت.
0: أكيد هذا واجبنا المجتمعي كأعلام عمومي أن نكون واقفين ونكون سند ونكون بوق دعاية زادة لهالجمعيات الناشطة, لأنه نحكي على جمعيات متطوعة في المجال هذا. هات نحكي شوي على جمعية أفق لكفالة الأيتام. ساعة صفتها قدمنا الجمعية.
1: الجمعية والله هي جمعية خيرية بالأساس مع لكفالة الأيتام. تأسست عام 2011, هو تقريبا 15 سنة ما شاء الله.
0: ما شاء الله
1: تكفل تقريبا في حدود تقريبا 400 يتيم ما شاء الله في مختلف جهات الجمهورية. وإن شاء الله نطلب المزيد, وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله الجميع
0: بإذن الله. تحدي آخر قدامكم لتأمين العودة المدرسية لمنظوركم للأيتام اللي تعودوا بها الجمعية السند الروحي ليهم. إن شاء الله التحذيرات بدأت, فاش الناس ينجموا يعاونوكم أكثر؟
1: والله احنا بدينا كما قلت وتفضلت اختي الكريمه يعني, والحمد لله قاعدين توا نوزعوا, احنا في بصدد مع التوزيع. وصلنا ما شاء الله يعني عدد لا باس به, وتقريبا مازالوا لنا احنا متخصصين شويه حكايه 60, في حدود 60 تقريبا محطه. احنا تركنا معناتها توا في عدة مناطق قاعدين نوزعوا, وتو احنا بصدد التوزيع ديجا, فما اللي توزعوا فما اللي قاعدين يتوزعوا ديجا.
0: فانا جهه تو انتم
1: في مختلف الجهات الولايات, ولايه سوسه بالاساس, حمام سوسه النفيضه, وعندنا ولايه المهديه, المنستير, قبلي, ما شاء الله المهديه,
0: شكرا لهذا الامتداد الجميل. هالشبكة هذه كيفاش كونتوها؟ صحيح 15 سنة من العمل الاجتماعي يخليكم قادرين على أنكم تديروا معناها الحدث هذا يا جيدا.
1: الحمد لله الحق, يعني كما قلت أنت تفضلت معناتها يعني صحيح تجربة وراء تجربة, احنا قاعدين بشوي بشوي كيفاش تتم العملية. احنا يجينا الملف نتاع الصغيرات, فهمت, احنا الايتام بتاعنا هم اللي فاقدين سند الابوي, هم مع اماتهم, فهمت, واحنا يعني نعملوا لهم النداء للكفاله, فهمت, يكفلوهم السيد اللي باش يكفل اقل شيء 70 دينار فما فوق. احنا اذا كان عندها صغير 2-3 هاو كان نبعثوا لها, يولي عندها تحل معناتها حساب بريدي وتولي جهه شهريه معناتها منحه, الحمد لله معناتها تعاونها, تعاون الصغيرات على دراستهم. يعني خاصه احنا ديما نوجهوا في الحكايه, وخاصه اللي عانى على الدراسه معناتها, فهمت,
0: ديما
1: فيها عندنا برشا حملات, حمله يعني في كل موسم, حمله العيد, حمله رمضان, حملة وبما فيهم توا احنا في حملة العودة المدرسية والمحضة ما فهمت متاع ابتدائي شو اسمه اعدادي ثانوي.
0: جامعة زادة تعاونوهم في الجامعة
1: عنا زادة الجامعة معاهم اذا كان صحيت عندهم البكالوريا يولي عنا منحة اسمها منحة طالب.
0: بربي سي فتحك يوصلوا في مرحلة انهم يتحصلوا على شهادة جامعية ويدخلوا لك مرحلة البحث عن الشغل, فما إمكانية للجمعية تتوسط لهم من خلال عندكم بنك معطيات, عندكم أكيد رجال أعمال يعاونوا فيكم, عندكم مؤسسات أكيد تعاون فيكم, صحيح ما تظهرش ما يحبوش يظهروا في الصورة, ما أكيد روا عندكم علاقاتكم صراحة.
1: أولوية ما تكذبش عليك ما
0: أولوية التشغيل للناس هذوم, وأنكم توسطوا لهم زيادة.
1: والله ما ضبينا احنا ما الحق ما ناش مركزين على
0: التشغيل معنا
1: خطر. احنا صحيح احنا خطر في الاصل يعني قلة اللي بعد الباك احنا في الاصل يوصل 18 سنة يسمى معناتها بعد شيء يسمى يتيم فهمت يعني
0: يعول على روحه
1: صحيح
0: نجم يعول على روحه
1: صحيح احنا يعني او كان شنو نسميوها منحة طالب نحسوا باش تلقاها اكيد الدولة تعاون فيه
0: ياخذ بورس
1: فهمت اكيد فهمت ياخذ بورس وكذا بقى شنو ساعات نلقاوه يعني العائله في حد ذاتها يعني هي بيدها مستحقه
0: صحيح
1: يعني وتلقاه عنده ترونسبور وعنده في مكان اخرى من ولايه لولايه هذوكم فقط اللي نحاول نخليهم الاخرين الحق تيق في الكفاله في 18 سنه
0: 18 سنه ربي يبارك لكم ان شاء الله 400 يتيم واكيد نتمناو انهم يكون حتى اكثر العدد لانه اكيد راهي فما راهو عندكم قائمه في الانتظار
1: اي صحيح
0: كي نحسبوها 70 دينار لكفاله اليتيم قداش تطلع في النهار
1: ماذا بينا احنا نقولوا 70 ولكن يعني اللي يحب يعطي اكثر مثابس قال الراجل
0: اي كنقولوا 70 70 دينار في الشهر ونكون كفاله يتيم تطلع في النهار تقريبا قداش الحسبه ما نعرفش نحسب الفلوس 70 70 على 30 2000 وشويه 2000 وشويه ما يجيبوش ما يجيبوش دموسة ماء في بلادنا ما يجيبوش قهوة
1: احنا شنو
0: اما اجرها عند ربي عظيم ركاف اليتيم
1: معناها
0: انك توصل بسبعين دينار فقط تكفي اليتيم الحاجة التوازن النفسي والراحة النفسية اللي تحسها راهي رهيبة جدا ان شاء الله ربي دلنا للخير ان شاء الله كل واحد فينا مثالش ما نقص مال من صدقة حتى كان صحيح شهريتك صحيح. شوية راهو ربي أكيد باش يبارك لك فيها مش نعطيه الدروس للناس ما نتمناه نلقى حركات إنسانية جميلة كما هذه نقول نتمنى أنه التوانسة الكل ينخرطوا شنو هو الإشكال في الإجراءات كيفاش النجم نكون كافل اليتيم وأنا موظفة في الدولة التونسية معاكم أنتوما يعني
1: ما احنا راهو ساهل برشا معناتها احنا يجينا الملف ندرسوه نعملوا معاينه خاطر مش كل يتيم فقير هو معناتها بالاساس
0: لا نحكي على المتبرع نحكي
1: صحيح انا جبت دونك يعني يجينا الملف احنا ندرسوه نعملوا معاينه نثبتوا اذا كان تاكدنا اللي يعني هو في خصاصه وكذا نحطوه في الملفات اللي في الانتظار ونعملوا كي من هكايا فمت دعايه بالإنترنت بالكذا راهو فعلنا فمت يعني يعني ايتام معناتها يعني للكفاله ومشكورين اللي كل من يعني يساهم ويساهل برشا معناتها ياخذ ويعمل التزام فمت اللي هو كل شهريا باش يلتزم بك 70 دينار فما فوق فهمت
0: كيفاش يلتزم معناه يصير اقتطاع آلي من الشهريه ولا يمشي هو يهز الفلوس وحده
1: كيما يحب هو واللي كيما يحب كما يحب هو ما فما حتى إشكالية فهمت المهم عن ورقة نتاع التزام اللي هو يلتزم معناتها يعني بالطبيعة ينجم في أي وقت يوقف فهمت على حسب ظروفه وما ماش حاجة يعني الالتزام يعني
0: هو التزام معنوي أكثر منه معناها
1: التزام صحيح معنوي أكثر منه فهمت قانوني
0: كيفاش يتواصلوا مع الجمعية الناس اللي تسمع فينا
1: والله جمعيتنا معناتها في حمام سوسة
0: أعطينا رقم هاتف يسهل علينا العمل في المكان
1: مالا باش نعطيك رقم الهاتف احنا قلت لك قدام قدام اعداديه سهلول حمام سوسه رقم الهاتف عندنا 55 45 22 72
0: باهي ولا اسهل 55 45 22 72 هذا هو الرقم هذا هو الرقم جمعيته فوق لكفالة الأيتام 55 45 22 72 نتمنى أنه يرن أكثر من مرة التليفون اليوم من مستمعينا ومن القاعدة اللي يسمعوا فينا ونعرف اللي هي هو مقلوب خير ونعرف اللي فيهم برشا عودونا بالمبادرات والله بالحق التونسي للتونسي رحمة ما تقالتش راهي من فراغ
1: والله احنا مباشرين الشيء ونشوفوا فيه والله الحمد لله الحمد لله
0: مازال الخير في أمتي بإذن الله
1: ربي
0: يوفقكم أنتم الناس المتطوعين ربي يبارك لكم إن شاء الله جمعيتوا فوق لكفالة الأيتام مازال قدامها 60 صغير من غير محفظة ومازال قدامها زادة قائمة متاع وليدات ينتظروا في الكفالة باش تتواصلوا باش تعاونوا باش هالحاجات المزيانة هذه تقعد ميزة من ميزات المجتمع التونسي 55 45 22 72 55 45 42 22 72. هذه هي جمعية أفق لكفالة الأيتام. شكرا لك سي فتحي الهمامي وشكرا لكل الفريق المتطوع معاك. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شوية، ما زلنا نحكيه على تونس المزيانة اللي نحبوها.

0: يسير
1: أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99 تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: التمام الثانية بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء.

0: أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث ببير بوركب التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية صدرت يوم أمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الحالي. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، كما شدد أيضا على جاهزية مختلف الإدارة المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية. أسفرت حملة المراقبة المشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والأمن والديوان والصحة بسوسة، والتي استهدفت مستلزمات العودة المدرسية، عن رفع جملة من المخالفات الاقتصادية تعلقت بالفوترة وعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى حوالي 1730 وحدة من الأقلام اللبدية لعدم مطابقتها للمواصفات. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي في تصريح للأخبار أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالمجيحة. نفذ اليوم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وطلب المحتجون بالانتداب المباشر ومقاطعة المناظرة التي سيتم تنظيمها يوم الأحد 13 من سبتمبر الحالي وتنظيم وقفة احتجاجية. وقالت سميرة نواري ممثلة عن تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل إن المناظرة لن تنصفهم، نظرا لأن فترة بطالة بعضهم تجاوزت 17 سنة، ودعت إلى ضرورة تسوية وضعية 1200 أخصائي وإيجاد حلول جذرية لهم. الوضع الجوي يتسم بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملم بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة الثالثة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: مرحبا، أهلا وسهلا. توقيتنا ماضي ساعتين 16 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة المنسير. شكرا لاختياركم موجاتنا، وشكرا أنكم ما زلتم معنا في الاستماع. كنا نحكي على الوجه المشرق والجميل في بلادنا، نحكي على جمعياتنا الناشطة، منظماتنا اللي نلقوها حاضرة في مثل هذه المناسبات. التحية كشفية، وبش تجيكم من فوج الكشافة بجمال مع القائدة نسرين. بارك الله قائدة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا قائدة، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: الشعار كتابك ليا وكتابك انتي لياني، هذا هو الشعار. حكينا على الخدمة المزيانة اللي قاعدين تعملوا فيها.
1: الحملة هذه عملناها عمناول بالنسخة الأولى، هي مجهولة باش يتبادل الكتب المدرسية، تجيب كتب عمناول تاخد كتب تسناء، معناها يتبادل نبعوهم الكتب، احنا نكون وسط بيناتهم وكهو.
0: بيه في جمال فين انتم ما موجودين؟
1: في جمال
0: اي في
1: المعتدية.
0: عندكم مقر فوج الكشافة؟
1: واحنا طوى اي عنا مقر الصومتانة مش سمع قدام المعتمدية.
0: انتم ما تو موجودين قدام المعتمدية؟ والدعوة موجهة لتلامذة الكل في جمال وفي غيرها زادة. عندك كتب، تجيب كتب مثلا سنة رابعة، تاخد كتب المستوى اللي انت تقرأ فيه مثلا سنة خامسة.
1: اللي يقول كل من حتى الكوليج كل موجودين
0: من الأساسي حتى للثانوي، كلهم موجودين هذوما. من وقتاش وانتم موجودين، وكيفاش تقيموا التجربة هذه من اللي بديتوا قايدة نسرين؟
1: عمل كانت النسخة الأولى نشأنا وكان تفاعل كبير، ولنا عودنا أخذناها سنة اللي هي انطلقت نهار تسنين 7 سبتمبر، توعنا نهارين ولا ثلاثة سافا، فما تفاعل شوية، فما بدأوا العباد معنا دجا، فما عباد قعدت تستنى فينا، قالت وينكم، بدأوا الجمعة اللي فات يجوا يشوفونا ما قاوناش، عرفت قالت يتفكرها من عمناو وسافا، فما تفاعل ومتواصلة هي حتى نهار السبت. حسيل كل نهار تلقونا من الأربع حتى 6:30 العشية قدام المعتمدية،
0: يوميا من الأربع حتى للستة متاع العشية قدام المعتمدية تلقاو فوج الكشافة بجمال، تعطي الكتب القديمة، تاخو الكتب متاع المستوى اللي انت ترغب في أنك تحصل عليه. هذا بالطبيعة في طار مجهود كبير على للمحافظة على الورق في بلادنا، مجهود كبير كذلك باش نستحفظوا قد ما يمكن على ثرواتنا، وانه نضغطوا على تكاليف العودة المدرسية. اكيد هذا هو غايتكم، وانه العائلات تتعاون بعضها.
1: اي بالطبيعة.
0: موافقين ان شاء الله، نسخة اولى ناجحة، نسخة ثانية ان شاء الله اكثر نجاح. فوج الكشافة في جمال موجود قدام المعتمدية، حملة فيها يرفعوا فيها شعار كتابك ليا وكتابي ليك، ان شاء الله نلقاو تفاعل كبير مع هالمبادرة هذه الجميلة. شكرا لك قايدة نسرين بارك الله، وشكرا لكل الناس المتطوعين في فوج الكشافة جمال، وشكرا لهذه المبادرات الجميلة. يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم، مازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنستير.

مرحبا بكم، مواصلين معاكم معلومة الطقس والناس اللي تنتظر انه الطقس باش يتغير انطلاقا من اليوم العشية. ان شاء الله نقولوا ربي يعطينا باللطف والهداء، وان شاء الله امطار نافعة باذن الله في بلادنا. توا بعد شوية ان شاء الله نتحصلوا على خبير نجم ان شاء الله يعطينا اكثر معطيات على احوال الطقس المنتظرة اليوم باذن الله. والاكيد إذاعة المنستير من خلال برامجها المباشرة راهي باش تكون معاكم بالمعلومة الثابتة والصحيحة واللي عطيه ربي. مرحبا بيه.

وتجمر الصعاب من همستي، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية راني.

ليله ورا ليله ورا ليله، ومعك ما نحس بخطواتي، واللي يعرضني نحكي

0: مرحبا بكم، ما زلنا مكملين معكم من إذاعة المنسير. مرحبا بضيفنا اللي معنا في المباشر، سي منير الحيزم، جمعية التكافل والإحسان الخيرية. سي منير، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بأختي حياة، مرحبا بمستمعين إذاعة المنسير، مرحبا بمستمعين كل أحباء المنسير واللي يسمعوها بكل حب. أنا من إذاعة المنسير، من الإذاعات اللي نعشقها الحق، أنا مش رمي ورود لكن هذا هو الحقيقة.
0: شكرا ليك في الحقيقة. خلينا نقولوا لي نفرح على الأخر كتجينا برشا ملاحظات مزيانة حول برامج إذاعة المنسير. خليني نحيي الأستاذ لطفي هلال اللي هو من خيرة الأساتذة اللي عنا واللي أثنى على برشا برامج تتعدى في إذاعة المنسير. خليني نقول زادة تحية للصحفية ريم شاكر اللي في كل مرة تكلمنا وفي الحقيقة معناها تبدي إعجاب كبير، رغم أنها متابعة راها للشأن الإعلامي جيدا، تبدي إعجاب كبير برامج إذاعة المنسير. شكرا ليك سي منير. زادة ديما يقول فينا كلام مزيان، إن شاء الله ديما نقوله نحن وزملائنا نكونوا في مستوى انتظارات مستمعينا. سي منير يقول زمان حبيبك حبيب الشدة، أما رخاء الناس كل تقدة. هاي جمعيات وقت الشدة، وقت العودة المدرسية ورمضان، وقت بالحق يضيق الحال نلقاو جمعية التكافل والإحسان الخيرية حاضرة.
1: صحيح، هو كلامك كذا. شفت احنا اهم الحاجات اللي تصير لنا في الدوره السنويه معناها تاع جمعيه التكافل الاحسان الخيريه هي كما قلت انت العوده المدرسيه، العيد الصغير، العيد الكبير، هذوما من اصعب الحاجات. رمضان من اصعب الاوقات هذيك اللي هو الانسان يحب يفرح الايتام ويفرح العائلات هذيك. واحنا تعرف العوده المدرسيه عندنا حاجه خاصه جدا، لانه احنا نحبوا اليتيم ينجح ويتفوق. واليوم احنا عندنا الجائزات نتاعنا والفرحه نتاعنا هو انه عندنا 6 ايتام تخرجوا. انا تصور انت احنا الفتره اللي احنا خذيناهم الايتام هذوما اكثر من 15 سنه، فهمت كيفاش؟ وصلنا اليتيم اللي هو ما عندوش سند، اللي هو بالحق فقير، فهمت؟ وصل تخرج ولا عنده ليسانس وعنده ماستر وبش يدخل في معركة الحياة الدنيا هذه جديدة، وأنه هو الآن بش يولي يشارك في الجمعية. وهذا هو الهدف متاعنا، أنا منحبه حتى يتيم، منحبه حتى واحد يبطل القراية، لأنه إذا بطلت القراية خسرت العائلة وخسرت الصغير هذاك. وهذاك علاش احنا نحرسه. وتعرف أنت احنا الهدف متاعنا كيف نعملوها عالية برشا، أنه احنا نكرمه الأيتام اللي ينجحوا في البكالوريا. اثناء عنها 20 يتيم على 40 يتيم نجحوا في الامتحانات البكالوريا، حاجة ممتازة جدا. راهو معناها نحكي لك راهو هذوما ايتام ما يقراوش ليتود، راهو ايتام انا ما عندوش
0: مناطق ريفية نائية، راهو ما عندهمش ليتودات وما عندهمش امكانيات كبيرة باش يطبعوا ويقراوا، وما عندهمش شكل السندك اللي يسعى
1: دائما. حتى الاورديناتور ما فيش معناه اورديناتور، راهو ما فيش معناه اورديناتور، ويجيك وينجح ب 14 و15 معدل، فرحه كبيره، فهمت كيفاش؟ وهذا هو اللي احنا نعملوه السند. وتعرف احنا ما احنا توا عندنا اللي يجيب 18 معدل امه تمشي للعمره، تعرفها انت القصه. عملناه مشاو معناها قلت عملناه لسبعه سنة، مشاو 5 معناها وسنين ان شاء الله عندنا 7 باش يمشيوا للعمره. فالحمد لله معناها شفت احنا نحفزوا التلميذ اليتيم على انه يقرا واحنا وراه، وهذاك علاش ما نخليوش، فهمت كيفاش؟
0: وديما نقول الحاجه جميله الجمعيه ذي، علاش بالحق تلقوها ديما على موجاتنا، لانه عندنا ثقه في الناس هذه اللي قاعده تخدم في خدمه منظمه وما عندها حتى غايه اخرى الا ابتغاء وجه الله بالطبيعه، والا انها تنفع في المجتمع هذا وتكون عناصر نافعه، لانه الجمعيه هذه فيها متابعه، مش ترمي لك علوش في العيد الكبير وكهو، ومش توفر كارتابلة وكهو، أما نحسها كالحضن اللي يجمع الجميع. ما هي الجمعية أما بقدر ما هي عائلة كبيرة، بقدر ما هي أكل نقول جناح اللي يغطي بارش عائلات هما في أمس الحاجة للسند العائلي.
1: كيغيب
0: الناس اللي تسمع فيها ربما وعم فهمها مش كون فاقد الأب، راهو كيغيب الأب بالحق راهي صعيبة على الأخر نفسيا على العائلة أنها تتجاوز الأزمة هذه.
1: شفت أختي حياة، مش نسند كلامك أنت، راهو احنا نتبع أكثر من الأمهات الصغير، نحبوا ناخذوا الأعداد متاعه، نتصلوا بالمديرين، نتصلوا بالأساتذة. معناها تصور أنت عنا 900 و ما يقارب 930 يتيم. راهو نعرفوا الاعداد نتاعهم الكل، نعرفوا وين القرايه نتاعهم، واذا نشوفوه هو معناها الدراسه ماهيش باش توالمو، نحاولوا نشجعوه نعملوا له الفورماسيون، نعملوا له
0: تكوين مهني
1: على الاقل، ما يقعدش بين هنا وهنا. معناها موش اذا انسان ساعات ينجم يكون معناها ما نجمش، هذاك هو
0: عادي يكون ينجم يكون في الصنعه اكثر. راهو
1: انا هذه تعلمتها من المانيا، لانه المانيا معناها ممتازين جدا. شفت اللي يوصل للبكالوريا ما حتى حد ما يعاود سنه البكالوريا، علاش؟ لانه هم عملوا تصفيات من الاول، يبدا يتبع فيه هذا يقولوا راك انت راك ما تنجمش تكمل لونيفرسيتي، انت لازم تمشي حدك حد التكوين المهني، انت حدك حد دراسه قصيره، فهمت كيفاش؟ فاحنا نتبعوهم، اذا نشوفوهم معناها ضعاف ناثروا عليهم ونحاولوا نلقاوهم معناها الطريق اللي هو اسهل انه ما يضيعش. وهذا علاش احنا راهو صعاب، انا وهان ديما يقولون اش فيكم اصعب من الشؤون الاجتماعيه واصعب من
0: بالحق
1: لانه احنا نحبوا بالحق. اوزن الهدف نتاعنا شنو هو؟ اليتيم كفالته يمرض نداويوه، يستحق مرايات نعطيوه مرايات، القرايه ما يزموش ما يزمش فما حاجه تقلقوا على القرايه، لانه انا بناتنا العهد لبناتنا النجاح، ينجح احنا نكملوا معه في العمل نتاعنا ونتكفلوا به ما نسيبوش. وهذا هو الحب، وهذا الهدف نتاعنا راهو. مش هدف نتاعنا كما قلت انت نعطيه كرتابله وننساه، نعطيه عدوس العيد ننساه، نعطيه قفه رمضان وننساه، لا، انا نحب العائله هذه نخرجها من المازق اللي هو فيها، اللي معناها فاقدين السند، اقوى سند. وبعد كده نقول انا مش نعطيه شويه تفتوف، لا، احنا نحبوه يخرج ويولي معناها فاعل في المجتمع ويقول انا راني. وفما امثله كبيره انه ناس معناها ولا الطب وناس مهندسين رغم الفقر. الفقر هو مش عيب، هو
0: اكيد مش عيب، المهم فما اراده ان نغيروا من الواقع. هذايا كي نحكيوا على جمعيه مش غايتها المساعده في حد ذاتها، غايتها الانسان انه يكون على الطريق السوي، انه نمشي بالبشر هذايا ونعطيه الفرصه ونعطيه زاد فرصته كيف وكيف غيره باش ينجم يوصل وينجم يكمل ويتخطى كل الصعوبات، لانه راهو الفقد، فقد السند العائلي راهي حاجه ماهيش بالهينه وماهيش حاجه ينجم يتجاوزها الشخص. نلقاو جمعيات حاضرة بالحجم هذا، قرابة 1000 يتيم في الكفالة، إن شاء الله نوصلوا للألف. ونحكي زادة على أنشطة أخرى بخلاف معناها بناء المدارس، التدخل في مؤسسات تربوية بخلاف يعني تجهيز.
1: عنا مدرسة اللي كملناها سنة، مو في بالك أنت، عنا مدرسة بنيناها في العثمانية في ولاية سيدي بوزيد، السنة هذه أول واحد يتخرج بالبكالوريا وينجح في البكالوريا.
0: الحمد لله الحمد لله بالحق. حاجات كي يحكي بفخر كبير، هنيئا لكم انكم تحكيوا جمعية عندها تاريخها وعندها نجاحاتها. اليوم العودة المدرسية هو القائمات بالنسبة لكم انتم حاضرة وموجودة، فقط يعني ما زلتم في انتظار ان يكون فما مدد ويكون فما دعم اكثر للجمعية.
1: هو الحاجة الباهية في المتكفلين وفي اللي يحب معنا يعرف. تعرف انا يعجبني الانسان يكلمني يقول لي شنو برنامجكم. شفت الفرق بين انا هو عندي اجي خذ فلوس وفرق شنو برنامجكم، لان وقت يقول لك شنو برنامجكم يحب يكون فعال معنا في البرنامج. معناها شفت انا نقول له عندي اليتيم، راني كل يتيم نعطيه 100 دينار الكرتاب نتاعو، راني اليتيم من خلصته انا ليتود، راهو اليتيم اللي يسحق اورديناتور نشيلو اورديناتور. يولي هو معناها في الأصل كيف تمشي كمن هنا، يقول هو تخل معك في برنامج العمل الخيري، وهذا هو اللي نحبه. وراه حاجة أخرى، احنا راهو في الجمعية ما ننتظروش من حتى حد باش يقولنا يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، لأنه نعمل في العمل هذايا لوجه الله خالصين، والهدف متاعنا أنه ندخلوا سرور العائلات هذه اللي هما بالحق يستحقوا معناها يد مساعدة كبيرة. وهذا علاش انت كيما معنا اذاعه المنستير اللي احنا توا عنا سنين مع بعضنا وكانت سند قوي لنا احنا، وبالحق معنا سند، معنا انا نقول بافتخار انه اذاعه المنستير من الاذاعات اللي قعدت معانا فتره طويله وديما معانا في كل نشاط، لانه معنا وقفت معانا والناس تسمعنا تجي وتثبت. وانا ديما نقول اللي يحب يجي ويتكفل اليتيم، ديما نقولها تسمع فيها اختي حياتي
0: اكيد بانتباه شديد زاد،
1: انه شنو نقول انا، نقول اليوم كفالة 30-90 دينار في الشهر، معناها 3 دينارات في اليوم، معناها تكفل بيتيم راهو روعة. فهم كيفاش تخرج يتيم من الفقر،
0: من الفقر، من الفقر، من
1: موقع انه يولي يتحسن شوية. فهذا معناها شكون ما نجمش 3 دينارات في النهار يقول انا نخليهم في شقاقة.
0: المبلغ زهيد، المبلغ زهيد وبسيط جدا قدام الأجر عند المولى سبحانه وتعالى، قدام الرضا عن النفس، قدام انك تشعر الاحساس هذاك انك كيف اليتيم، معناها تعرفه والا ما تعرفوش، نجم تعرفه راه كيما تنجم ما تعرفوش. فقط نجم يكون في عمر ولدك، نجم يكون في عمر بنتك، انت حر كيفاش تختار في الجمعيه، حر كيفاش تتواصل معاه، والا تحب تبقى هكا حاجه جميله في ذهنه تتقابل معاه بعد سنوات. راه نحكيه على كفاله ايتام في بلادنا 70 دينار 90 دينار، راه اجرها عند ربي عظيم. ان شاء الله نلقاو الناس اللي تقف وتدعم مثل هذه الجمعيات. كي نقولوا إذاعة المنستير نقولوا بالتأكيد دورنا مجتمعي بالأساس. نحن كعملنا قوافل في إذاعة المنستير نظرا مؤمنين بدورنا المجتمعي ومسؤوليتنا قدام معناها الناس اللي مشينا لهم. فديما نلقوا سند قوي، جمعية التكافل وإحسان الخيرية كي تبدأ عندي قافلة أول جمعية نتصل بها. إذا كان اتفقت مع سيمونير تبدأ الترتيب الأخرى، لأنه جمعية نجم تغطي لك برشا حاجات أنت في حاجة ليها وتنجم تذللك برشا صعوبات. علاش؟ لأنهم هما عندهم الخبرة، صراحة عندهم برشا خبرة في العمل الاجتماعي. وساعات يقول لي على حاجات تقول لي هاك باش تقف عليها بنفسك، هاو قلت لك كذا كذا وتو تقف عليها في آخر القافلة هذه باش تقف عليها بنفسك. فأنا أحكيه على ناس عندها خبرة في مجال العمل الاجتماعي. اليوم العودة المدرسية ما زالت لنا أيامات، وين وصلتوا في المادة التضامني وفي العادة الجميلة اللي خلقتوها عند العائلات؟
1: الحمد لله. تعرف انت 930 يتيم هذوكم وصلتهم الإعانة مباشرة، ما فماش وحدات. ثم احنا راهو فما قائمات يجيونا، مازالوا فما قائمات يجيو اللي هما الملفات في حالة الدراسة. هذوكم الحق مازلنا ما نجمناش. ان شاء الله نحاولوا، احنا بنحبوا نرجعوا حد راهو اللي الباب معناها اللي يجينا راهو التثبيت. تعرفني يا اختي حياتي
0: أكيد.
1: رحنا نثبت
0: حريصين جدا.
1: راهو انا ما نحبوش انه واحد ياخذ من 3 ولا 4 جمعيات، ما نحبوش انه هو مش يقرا ويحب ياخذ كرتابله، ما نحبوش انه هو معناها بطل القراءه وياخذ كرتابله. هذا مستحيل عندنا احنا في الجمعيه. وهذا علاش نقول انا ديما نثبتوا، فما تصحيح، فما مباشر نمشيو لهم. راهو الايتام تاعنا في العائلات، رحنا عندنا في 24 ولايه عندنا 24 معنا عندنا عائلات ايتام، الكل نعرفهم. علاش؟ لانه فما ولاد، فما عائله كبيره مع بعضنا. وهذاك علاش نقول ان شاء الله انا نحب نعطي الرقم للهاتف، واللي يحب معناه
0: يتطوع
1: يحب يتبرع، يحب يتبرع يجي معنا، يجي معناها يجي معناها يحوس معنا، يجي يثبت على الايتام، يجي يمد المحد، هذا الكل ينجم يكون موجود. لكن معناها كما نقول لك انا راهو مازال فما برشا معناها معاناه، وفما معناها برشا ناس مازالوا ما خذاوش اليوم، مازالوا ما خذاوش العوده المدرسيه. بقدره الاله ان شاء الله احنا نفرحوا اكثر ما فما. وشكون هو راهو المستمع اللي هو سمع الكلام هذايا؟ وان شاء الله معناها التونسي راهو حنين برشا. نعم. هذه بالخبره نتاع 20 و25 سنه نقول لك راهو التونسي ينحي من فمه ويعطي لغيره. وبالحق راهو عشت في برشا لحظات، وهذاك علاش انا نقول راهو التونسي لتونس رحمه كبيره. واذاعه المستير نشكرها جدا، لان ديما توصلنا الصوت نتاعنا. كما نقول لك انا رقم التليفون هو رقم التليفون هو 99 3 0 760، 99 3 0 760. اللي يحب يتبرع ينجم يدخل حتى على الفيسبوك جمعية التكافل والإحسان الخيرية، يبعث مساج ونتصلوا به، يمشي لحي السعادة في المستير، يجي لتونس، في تونس ينجم يلقانا في كل مكان، رحنا موجودين معناها احنا نوصلوا له معناها ما تعبش.
0: اي فقط بتليفون والجمعية توصل لك راه وتقول لك بنا الطريقة تنجم انت تعاون الجمعية. علاش نقولوا الجمعية راي مش مهمتها فقط المساعدة، مهمتها هي انه الطفل اليتيم يتنقذ من اليتم، من البؤس اللي هو فيه، ويكون ونوفر له فرص النجاح وفرص انه يعيش طفل مش باش يعوضوا له ابوه, اما يوفروا عليه برشا حاجات ويوفروا عليه برشا متاعب كان ينجم يعيشها ويكونوا سند حقيقي ليه. شكرا لكم جمعيه التكافل الاحسان الخيريه. شكرا
1: اختي حياتنا عطيك
0: الكتيبه بالحق, لانه ناس تخدم كتيبه تخدم جيش, راهو ناس قداش هم منظمين, واللي يدخل للجمعيه ويعرفهم يعرف قداش ناس منظمه وقداش كل مليم يمشي في بلاصته. ومهما كان اسمك ساعات نكلم سيمونير عندي كذا يقولي لا ناخذ وقتي خل نسال, نقول له سيمونير راه متاكده من هالحاله, لا لا يقولي تصبر تريثي تو نجيب لك المعلومه الصحيحه. ما يندفعوش يخدموا خدمتهم ويخدموا في خدمه صحيحه. 99 3 0 760 99 3 0 760 تنجموا تكونوا من كافلي الأيتام وتنجموا تكونوا زادة تعاونوا في عودة مدرسية. فتحية للشعبنا هذايا اللي مهما يتقال عليه ساعات هكا نسمعوا بقضايا هكا توا في تونس معناها كل مرة هاي ناس ونحن أخلاقيا ولا مشكوك فينا. لا يا سيدي هاي تونس اللي باش نحكيوا عليها ذيك خلي للقضاء أو ياخو مجرى. تونس اللي نحب نحكي عليها جمعيات وناس ناشطة في المجتمع المدني, ناس تنظف في المدارس, ناس تزين في الليسيات, ناس تدفع من جيبها للعودة المدرسية, ناس تعاون, ناس تفرق في الماء معناه تشريه باش تفرق في الماء باش ما يعطش حد في البلاد هذية. نحكي على ناس معناها يفرقوا بالسهاريج في الماء من حومة لحومة. هذه تونس اللي نحبوها ونحبوا نحكيوا عليها في وسائل الإعلام العمومية, مش تونس الأخرى هذيك طول القضاء ياخو مجرى. شكرا ليك سي منير الحزم, يعطيك الصحة على حضورك معنا, ربي يوفقك إن شاء الله من رموز العمل الاجتماعي في بلادنا. 99 3 0 760 تنجموا تنخرطوا في هالمد التضامني الجميل في بلادنا.

ننهي حصتنا اليوم من منكم وإليكم بالوضع الجوي اللي باش يكون سيد في بلادنا اليوم، يعني نهار الخميس بعد الظهر نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة. الكميات باش تتراوح بين 40 و60 مليمتر بولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولايات باجة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم غد الجمعة 11 سبتمبر بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا فغزيرة. ربي يعطينا إن شاء الله أمطار اللطف والهدايا، ربي يرحمنا إن شاء الله رحمته الواسعة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إن شاء الله نلتقي في قادم الأيام بإذن الله. شكرا لك منير بعطي، حمدي لحول، حياة الكوني، وهذه غناية من الزمن الجميل.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 ملي مترا بولايات تونس الكبرى والنابل وسوسة والقيروان والكاف وجندوبة وسليانة، وتصل محليا إلى حدود 80 ملي مترا بولايات باجة والزغوانة مع تساقط محليا

0: قليل البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة المؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك التوزيع والمستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية. يأتي وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ وتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي ترويج للمنتجات غير المطابقة عبر المسالك الموازية. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. وأكدت الغرفة أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، خاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها. نفذ صباح اليوم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة من تنسيقيتهم للمطالبة بانتدابهم المباشر ووضع حد لسنوات من الانتظار. نقطة وختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تفسير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة
0: اللي تجمع

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي يلزم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أنه التشحم ينجم يتقلص كيف نقصوا من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: التنفيذ التقني لأيمن الشابي الشراف العام والتنسيق لمنير بعطي فقرات اليوم سيمضيها كل من جلال بن سعد حمدي لكحل أسامة بالحاج محمد، بالإضافة إلى يسرى خلف الله والصادق عمار. مرحبا بكم جميعا إلى هذه المنوعة إلى تمام الساعة الخامسة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا كرام، تحية المودة والمحبة، باب سيدي قاسم بتونس، ويعرف كذلك باسم باب سيدي قاسم الزليزي، وتوفى 1497 ميلادي، ويقع ضريحه هناك، وتسمى الباب هذا لأنه يقع فيه ضريح سيدي عبد السلام. وقد ورد بشأنه في كتاب المؤنس إشارة إلى هذا الباب وإلى دوره الحيوي مع أبواب مدينة تونس. يمكن العودة لكتاب محمد بالخوجة صفحات من تاريخ تونس. يقع هذا الباب على الأسوار الغربية للمدينة فوق ربوة تطل على صبخة سيجومي، وهذا الباب عنده قيمة تاريخية لاحتضانه مقام الولي الصالح سيدي بلقاسم الزليزي. الباب هذا بني في العهد العثماني، واشتهر سيدي قاسم الزليزي بتطوير صناعة الزليز المزخرفة كلا نعملوه معنا في البيوت العربي قبل، وهو جميل جدا وعلى الطراز الأندلسي. يمكن العودة لكتاب المؤنس في أخبار أفريقيا لابن أبي دينار. وسيدي قاسم الزليزي هو أبو الفضل قاسم ابن محمد الزليزي، وهو من المتصوفة في القرن العاشر للهجرة، وترك أثرا كبيرا في مريديه. قلنا هو يعتبر من أبرز شيوخ المتصوفة، ولو أننا نجد على إحدى نقائش زاويته أنه من فاس بالمغرب، إلا أن تأثيره في تونس كان أكثر من أي بلد آخر. هذا باب سيدي بلقاسم أو سيدي قاسم الزليزي، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 22 دقيقة بعد الساعة الثالثة على مجدات المنستير. بعض مناطق الساحل الآن تشهد زوابع رعدية في مناطق محدودة في الحقيقة، مما يجعل بعض القرى والمدن والمناطق الفلاحية وحتى الطرقات الرئيسية تتعرض إلى أمطار دون غيرها. لذلك الرجاء من السادة السواق أن ينتبهوا خاصة لتغير وضعية الطريق، ويضيفوا بعضا من وقتهم إذا كانوا يمشيوا لي كيلومترات متعددة بين 10 كيلومترات تقريبا. يتغير الطقس من رطوبة عالية وجو صافي إلى جو ممطر وانخفاض واضح لدرجة الحرارة، ربي يرحمنا أجمعين. تعودتم بحضوره بيننا، حضور مميز شكلا ومضمونا وأداء مسرحيا. قصدت بذلك الفنان المسرحي حمدي لكحل. اليوم بيني وبينه خط الهاتف.
1: حدث ولا حرج.
0: أهلا وسهلا بك حمدي لكحل، مرحبا بك، عما ستحدث؟
2: خوي شمس الدين، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
0: كتونس دائما إن شاء الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله نعتذر ليك ولكافة المستمعين إذاعة المنستير، ما نجمتش نكون موجود بحذاكم لظروف عائلية، ما هذا ما يمنعنيش باش نكون موجود إن شاء الله في فقرة حدث ولا حرج. موضوعنا لليوم إن شاء الله على قسم الاستعجالي في المستشفيات العمومية.
0: تفضل.
2: شكرا. الكبر، الطمع، الشهوة، الحزن، الشراهة، الغضب والكسل، هذه الخطايا السبعة، ومع الأسف في بلادنا اليوم لكلهم الخطايا وبدون استثناء يتلموا في بلاصة واحدة في رقعة جغرافية ياسر صغيرة وفي مساحة ما تفوتش مساحة داركم. عرفتها؟ تلاه منيش نحكي على اللي في بالك، كل حاجة في وقتها باهية. خليني أتوى في موضوعنا. ثم قسم في المستشفيات ونحكي على العمومية منها اسمه قسم الاستعجالي، اسمه على وظيفته. كيف تبدأ عندك حالة مستعجلة تمشي للقسم هذا باش يعالجوك أو يداويوك بسرعة. أما رد بالك، ينجم يكون استعجالك ماهوش عاجل، وفما شكون استعجاله مستعجل بالنسبة لاستعجالك. دونك مهما كانت حالتك مستعجلة، راهو فما شكون مستعجل أكثر منك، وباش تستنى؟ لا ما فهمتنيش، تستنى على خاطر مشكل الحالات المستعجلة تدخل قبلك. رانا في بلاد فيها الطاقم الطبي وشبه الطبي عندهم امتيازاتهم، ومنها الأولوية للعائلة والأصحاب حتى ولو كان استعجالك مستعجل أكثر. دوب ما توصل باش تتصدم من المنظر الخارجي، دم في القاعة، رداد، كوبال مفروتة، عياط، غش، وساعات توصل للضرب والإهانة والسب بأبشع الألفاظ. يمشي في مخك أنه طبيب يعدي عليك ويعمل لازمه وتروح. لا لا، لازمك تقيد قبل. ريتو بشباك صغير بالفيرفورجي تمشي تاخو من عنده توصيل. بون هو صحيح مسكر توا، أما استنى توا يحل، وبعد تمشي للكاسة تخلص تاخو رشو آخر وترجع به لنفس الشباك الأول وتوا تقيدك. أما كان لقيته مسكر ميسالش، زيد استنى ميسالش. وبعد تسمع اسمك وتتعدى بالصيف بالسيف في وسط الزحمة اللي قدام الباب، وتدخل تلقى روحك قدام طبيب. انت مازلت ما يمشيش في بالك سلكتها، انت توا في مرحلة الفرز مش أكثر، لأن يشوفوا مدى خطورة الحالة متاعك وهل هي بالحق مستعجلة ولا لا. وبطبيعة مهما كانت الحالة متاعك في نظرهم ميسالش، نجم تزيد تستنى. بيان سور هاك مازلت عايش وتتنفس، مدموغ، مكسور، موجوع، مجلوط، مش مشكل، هاك عايش وتنجم تستنى. وبعد مرحلة الفرز تعود تخرج للحس والجوجمة. لا لا، مانيش نحكي على الشارع، بلاصة هيجة أكثر شوية، نحكي على السال داتونت بتاع الارجونس. ومن هنا تبدأ رحلة الانتظار مرة أخرى، أما المرة هذه أطول برشا وتوصل حتى لعشرة سوايع، لأن أنت وقدراتك اللغوية يما بلسان حلو يما بالعياط، انت تعيط والسيكوريتي عيط، وبالطبيعة مانيش نحكي على جماعة اللي عندهم الاكتاف ولا يمشيوا حويجة، راهي ما تتعداش قسم الاستعجالي، راهو وين النظافة، وين السيلونس، وين راحة المريض، وين احترام المريض، ايه وين المسؤول. في الكلينيك سانكيتوال اللي بجنب السبيطار يتفقد في الوظيفة في الوضعية العامة وفي حالة المرضى غادي. قال لك فما شكون غادي في حالة حرجة جدا، كيف جاء باش يحسب تي يحسب جبدك اليستيك بالقوي يخرج على صبعه سيكن، قال لك صبعه أزرق في حالة. أما بالنسبة للسبيطار العمومي المسؤول سامحونا ما نجمش يجي، وهذا لعدة أسباب، منهم ما نجموش نوفروا له الحماية اللازمة في بلاصة معبية بالعباد كيك، كما زاد ما يجيش مسؤول يدخل وعباد مرضى راهم مش حلو. جاء الوقت وعيطوا لك باش تدخل للطبيب، هنفع دوب ما تدخل انت تبدا تحكي له وش عندك، هو هو حكام على الفرملي هذا، هاو يجاوب في مرافق، هاو يحضر في الدواء، كمل اي اسمع فيك، انت مازلت ما كملتش وهو يعيط عليك وينطر عباره تخدم عنده. من اول واحد هو كي تقابله في القسم كلهم يعيطوا، سامحني بالك المواطن جاي قصر في الوقت ولا توحش السبيطار وريحه الدويات، لان نلقاو زاد تقصير من بعض المواطنين اللي بالحق حالته مش مستعجله ويجي للقسم هذا، ولا فما اللي مريض ويجيب معاه عدد كبير من المرافقين. بالطبيعه هذا الكل يخلق زحمه واكتظاظ، لان يتخلق سؤال، هل المشكله في مصالح الاستعجالي وحدها ولا في تنظيم المنظومة الصحية كاملة؟ الإنسان التونسي ولا مجبور في كل بلاصة يمشي لها يستنى ويشوف العوج ولازم يتحكم في أعصابه وكأنه هذا القدر متاعه، الصف واستنى. كل ظروف تستدعي المسؤولين باش يحاولوا ينقذوا ما تبقى من المنظومة الصحية العمومية، وشكرا.
0: شكرا لك جزيلا، وصفت بالكلمات صور يعيشها المواطنون والمواطنات، واعتقد زاد في حتى اللي يمشي للمستشفيات الخاصه حمدي لك حلا يلقى روحه امام شباك غير حديدي مكيف لكنه يلسع بطلب المال قبل الدواء. زاد
2: بالطبيعه دونك لهنايا ولينا نحكيوا على ذهاب بدون عوده الى الطبقيه. عندك فلوس اليوم باش تقيد وتتمتع بالراحة متاعك وتربح راحة بالك وتشري عبارة تشري فك العناية اللي هي من حقك في المستشفيات العمومية، خاطر من واجبهم الطاقم الطبي وشبه الطبي احترام المرضى بينشور والسهر على راحتهم.
0: هي المشكلة مش ذولي في القطاع الطبي ولا القطاعات مختلفة حمدي لك حالي، ذولي هذه شروط صناديق النقد الدولية والعولمة يحبوا عنا روضاتنا وعندهم روضاتهم، وعنا مدارسنا وعندهم مدارسهم، وعنا لسياتنا وعندهم لسياتهم، وعنا سبيطاراتنا وعندهم سبيطاراتهم، قريب حتى تولي عنا مقابرنا وعندهم مقابرهم، ربي يسترنا.
2: بالضبط هذا هو ديما أخوي شمس الدين كي نحضر معاك، ديما الكلمة ديما تتقال في البرنامج متاعنا، شوية ملحنة وشوية مرتبط لدينا، خاطر مدام زاد العدد متاع الطب زاد اللي موجودين في قسم الاستعجالي يكون شوية راو سي نورمال، الطبيب يولي على أعصابه والفرملي يولي على أعصابهم، الناس كل تولي على أعصابهم على خاطر يخدموا بدون راحة زاد. يعني الحق وقت اللي نكتب في الموضوع هذا كتبته بالحق بكل وجعة اللي ريته مؤخرا في قسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي سهلول. ريت فضايح حاجات بالحق تحشم يسرتو ياسر توجع وياسر تغيظ. المستوى هذاك ما هوش متاع بلادنا، ما هوش متاع تونس، المستوى هذاك بالحق دول كان فما بعد العالم الثالث نقول متاع عالم رابع ولا خامس، خطر العين تشوف والقلب يتوجع، المشكلة ما تلقاش منين تشدها منين.
0: هو مستشفى سهلول وضعيته سيئة، لكن صدقني أسوأ منه الاستعجالي في مدينة صفاقس. اللي يقدم الخدمات لهذه المدينة ولما جاورها. شفنا بعض المستشفيات كلمة المستير أخذت قرار ذكي أنها فصلت الجراحي على العام أو الباطني، وهو قرار جيد. خطر أنت إنسان جاي عندك إنسان دايخ تحلو السكر إلى آخر ذلك، علاش تبدأ موجود فرد قاعد انتظار أنت حوث الطرقات وغيرها؟ يعني حتى الوضعية النفسية والصحية للزائر تتدهور. إن شاء الله يتصلح هذا، يمكن يتصلح ولا صعيب؟
2: أنا خويا شمس الدين حق حبيت نركز ولاحظت أنه فما برشة تأخير، أنه مريض يوصل للإرجانس جايك مستعجل ويوصل للإرجانس، ماذا به يدخل للطبيب في أسرع وقت. البروسيدور متاع الانسكرية طويلة باش تنسجل أني باسيون طويلة برشة، دونك لازم نلقاو حلول، لازم والحلول صدقني موجود حلول. بالنسبة لتقسيم قسم الاستعجالي كما قلت أنت بالصفاقس وكل شيء، راهي خطوة باهية أنه باش ننقص الاكتظاظ اللي موجود في السلدطون. هي حاجة باهية، مي وقت اللي أني يبدأ زادة سبحان الله تبدأ حالته مش مستعجلة، ويجي هو ويجي مع أبوه وأمه وأخته وولد خاله وكذا، والناس كل نتفهم أنه مفجوعين عليه. أما هذاك راهو ماهوش في مصلحة المرضى اللي قاعدين هذوك.
0: يعني كيف يخرج مريض نشتر قاعة الانتظار تفرخ؟
2: صدقني صدقني نحكي لك على حاجات خويا شمس الدين، كان تحب نعطيك دي زيكزامبل بالحق، حاجات اللي تقول لي ما همش متعتون. اش معناها ايه يجي باسيون داخل للطبيب يوقفوا سيكوريتي ويقول له يا اخي منين انت؟ معناها انت اذا كانوا هو نعرفش يعني من بلاصه معينه باش ما نذكرش الاسامي، انا يتعدى ما يسالش، اذا كانوا هو من مناطق اخرى لا خويا استنى فما شكون قبلك عليه. علاش انت وقت اللي سامي ولا امبولانس تجيب باسيون تدخلوا لداخل، معناها عمل الاكسيدون سيك دخلته لداخل معاه، دخل معاه طبيب وكل شيء وخرجك طبيب حطه تهنى عليه خرج، جاته مريضه جاته الطبيبه لداخل قالت له يا اخي انت سجلت؟ قال لها راهي جابتني امبولانس راني عملت اكسيدون جابوني دخلوني ديريكت لم. قالت له لا تخرج وتسجل وتشد الصف والراجل عمل اكسيدون. صدقني يحكي لي فيها قلت له خويا ماكش تبالغ ولا حاجه.
0: يعني هو المفروض سواء يلزمنا قانون سواء في المستشفيات الخاصة والمستشفيات العمومية، وقت اللي تجي حالة استعجالية تمشي للتمريض مباشرة، والأمور الإدارية تتم وقت اللي إن شاء الله يخرج سواء حيا بإذن الله أو متوفيا كما كتب عليه الله سبحانه وتعالى.
2: بالضبط، وفما برشا آلاف اللي يقول لك راني نمشي معناها باهي مريض شوية أما نروح مريض برشا، معناها جيت باش نداوي يكملوا عليا، وهذايا راهو الباب صغير يحللنا برشا أسئلة في مخاخنا. علاش الفرق بين العمومي والخاص ولا في كل المجالات؟ الخاص يبدأ فيه الرفاهية وتشري به اللي تحب، المهم عندك الفلوس، واللي ما عندوش فلوس يستنى يصبر يطول باله، وفوق هذاك الكل يتهان ويقللوا له احترامه.
0: لا حتى في الخاص مشاكل أخرى كبيرة، إن شاء الله تولي عندك القدرة المالية حمدي وتمشي للخاص، حتى تبدأ العركة نحطوه في الكلينيك هذا ونخرج جور كلينيك الآخر والطبيب المختص هذا يبدأ لهنان إلى يعني مأساة يا صديقي. إن شاء الله ما تنتهي ببعض القوانين وبالوعي، ويبقى ديما الإعلام العمومي إعلام حر فيما يقول مدام ينقل الواقع والحقيقة بأسلوب دقيق ومهني. شكرا لي، إن شاء الله تحياتنا للكامل الأسرة، إن شاء الله في الشفاء العاجل للجميع لكل المتابعين والمتابعات، وإن شاء الله بالشفاء العاجل لقطاع الصحة في حد ذاته وكل القطاعات في بلادنا اللي تحتاج إلى كثير كثير من الفيتامينات.
1: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

أيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية، والعودة المدرسية تحتاج إلى المواد المدرسية. بعضنا قادر على توفيرها، والبعض يحتاج من يقدم له المساعدة. والشباب والمنظمات تقوم بكثير من العمل اللي شنتبعه، واحد منهم في الفقرة الموالية. مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات.

0: من منظمي هذه التظاهرات أنتراكت كلوب سوس نادي أنتراكت اللي نسعد باستقبال رئيسته الأنسة سارة سعيد. مرحبا سعيد، صحيح ولا سعيد؟
1: سعيد.
0: سعيد مش سعيد، بدون إن شاء الله ديما سعداء.
1: عايشك.
0: وجيتنا مصحوبة ب
1: رفيقة زايري
0: اللي هي في الأنتراكت ترجع
1: الممثلة نتاعنا.
0: الممثلة نتاعك تشرفوا
1: وبيك.
0: انتم باش تمشيو الباجة؟
1: اي
0: احكي لنا بالتفاصيل.
1: باهي عندنا اكسيون اسمها رونتري سكولير اللي هي تتعمل كل عام، كلوبات تونس الكل الاكثريه يعملوها. دونك احنا السنه كولابوراسيون مع انتراكت كلوب تونس ميلكار موجودين في تونس. اوبجيكتيف نتاعنا باش نوصلوا ل 300 صغير من السنه الاولى للسنه الثالثه ابتدائي. دونك حبينا نوصلوا لهم القرايه خاطر في بيجا بعيده تتسمى. دونك سي بون هذيك هي.
0: اش باش توصلوا لهم؟
1: المستلزمات الكل تاع القرايه نتاعهم، كارتابله فيها كل شيء، كتب، كرارس، ستيلويت، تروسيت.
0: اخترتوا من سنه اولى سنه ثالثه باش تبدا كراسه كامله كارتابله كامله، عارفين شنو في وسط
1: باش ما تلقاناش معناتها بعديك في اخر دقيقه ما عندناش ما وصلناش للوبجيكتيف نتاعنا.
0: الميداعه باش تشريوها لهم ولا تعرف معناها ميداعه؟ اي
1: الحقيقه مهي مش محطوطه عنا ما كان معناتها جيونا نوليو نفرقوهم
0: ان شاء الله. انا ندعيو اصحاب المؤسسات الخياطه ولا شكون ندعي
1: الناس الكل. احنا اي عبد يحب يتبرع معناتها نحبوا معناتها نوصلوا كلامنا للناس الكل، العبيد يحبوا يتبرعوا باي حاجه، كتب، فلوس.
0: ماشيين الباجة تحديدا فما مناطق محددة ولا مازلتوا؟
1: احنا باش جينا ليستا من عند المات مد ولا الويلي، مازلنا ما عندناش بالضبط، اما المهم باش تتحل المدرسة وباش يجونا العباد معناتها الصغار نعطيوهم ديريكتومون.
0: ما عندناش حاجة في القريب لينا ناس تحتاجها؟
2: والله اي نجم، اما ديما نخيروا انه العبيد اللي يبدوا بعاد اكثر في مناخات اصعب من مسير ولا من سوسة نحاول نعاونهم اكثر.
0: يعطيك الصحة، المناخ مهم جدا، البرد الشديد. أي الناس اللي في الشمال الغربي محتاجة لكبابط، كبابط حقيقية.
2: ديجا بخلاف الاكسيون هذه رونتري سكولير على دي اكسيون اخرين، باسكو احنا كوم انتيراكت اسوسياسيون هومان كل شيء،
0: منظمه انسانيه.
2: يعني عندنا دي اكسيون اخرين بخلاف الاكسيون هذه رونتري سكولير اللي نعاونوا بها الصغيرات مستلزمات مدرسيه. عندنا اكسيون اخرى اللي هي ايفيروشو، نعطيو فيها للصغار
0: اللي هي ايفيروشو الشتاء الدافئ هكا ولا الخريف الدافئ.
2: نعطيو فيها يعني توسكي كباب وتحويش لبسة كاملة سواء كبار وصغار. وعندنا أكسيونات أخرين زادة اسمها قفة رمضان. الأكسيون هذه في رمضان مخصص رمضان لكل عائلة مستحقة، نعطيها قفة تحاول تكفيها مينيموم، نحاول نعملوهم لوماك جمعة جمعتي خاطر مش نوفروا كل شيء.
0: غطسة الصيف منزلتوا ما عملتوا إيش؟ الصيف وتحضروا فيه العودة المدرسية. أنت راكت هي صغرون منظمة أخرى هكا؟
1: اي روتاري انترناشونال
0: اللي هي الروتاراكت.
1: روتاري عندهم الروتاراكت وعندهم الانتراكت واصغر وحيد هما الايرلي اكت.
0: خلينا نمشي واحده واحده. فما الاب روتاري كلوب، نادي روتاري، وتحته روتاراكت اللي فيه الشباب
1: اي من 18 حتى كشي ل 35 كيكا 30،
0: وتحته
1: الانتراكت من 12 ل 18.
0: وقريب ترتقي للروتاراكت هك معامله على الرئاسه زاده
1: الحقيقة. مازلت ما نعرفش
0: مازلت ولا لي بوسان يعني
1: اللي اكت من 5-6 سنين حتى كشي ل 12.
0: يا سلام، من 5 سنين يتعلم العمل الانساني.
1: اي
0: طيب، فماشي رسالة تقدمها للمستمعين للمساعدين لكم؟
1: والله ان شاء الله معناتها برشا عباد يعاونوا. لاكسيون هذه بالحق محلاها خاطر تمس الصغار، عباد ما عندهمش كيفاش ترجع تقرا، وفضلكم انتم وفضلنا احنا يرجعوا يقراوا صغار 6-7-8 سنين. دونك ان شاء الله معناها
0: علاش يطلبوكم؟
1: 93 543 033
0: اللي يحب يوصل مساعدات لاطفالنا اللي يحتاجوا للكرتابله والادوات وعلاش للميداع ومعها الكابوت اللي هو مهم جدا للمنطقه اللي باش تقدم فيها هذه المساعدات، لانه تونس هي للجميع. نورتوني ان شاء الله بالتوفيق.
3: السويسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
4: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: عسلامتكم. زعما كيفاش نجح مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل من 1986 لليوم انه يحافظ على حضور الطفل في قلب المشهد المسرحي، ويحول المسرح من فرجة الى وسيلة للتربية والتفكير وبناء شخصية الطفل؟ المهرجان الدولي نيابوليس لمسرح الطفل بنابل يعتبر من أهم التظاهرات الثقافية والتربوية المختصة في مسرح الطفل، مش كان في تونس، أما زاد على المستوى العربي والإفريقي، وترجع الحكاية متاعه لسنة 1986 في مدينة نابل، وين بدأت الفكرة بإنشاء فضاء مسرحي يهتم بثقافة الطفل والناشئة ويعطيهم فرصة باش يتعرفوا على المسرح ويعيشوا التجربة الفنية من قريب. ومع مرور السنوات وتوالي الدورات، المهرجان ما عادش فقط تظاهرة محلية، بل إلى ذلك أصبح فضاء فني وتكويني دولي يتعاود كل عام، وتتعاون في تنظيمه هياكل جمعياتية وسلطات الإشراف، خاصة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل. ويتزامن المهرجان عادة مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، وهو ما يخلي الأطفال والعائلات متفرغين أكثر للمشاركة والمتابعة. وفي الفترة هذه تتحول نابل تقريبا إلى مدينة مسرح مفتوحة، تستقبل في رقم مسرحية وضيوف من بلدان مختلفة، وهو ما يخلق فرصة مهمة للتبادل الثقافي والتعرف على تجارب فنية متنوعة. وتتوزع العروض المسرحية العربية والدولية وعروض العرائس والدماء والسيرك على عدة فضاءات، من بينها المركب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بشارع الهادي شاكر، إضافة إلى بعض فضاءات العرض الأخرى. والتوزيع هذا طبعا يسمح باستقبال عدد كبير من المتفرجين، ويخلي الحركة المسرحية حاضرة في أكثر من مكان داخل المدينة. وفي الدورة 38 اللي انتظمت من 21 ل 28 ديسمبر 2025 اختار المهرجان شعار أنقذ الأرض، وركز من خلال العروض والأنشطة على علاقة المسرح بالبيئة والتغيرات المناخية. وهنا المسرح كان وسيلة للفرجة، ولا كذلك أداة تربوية تساعد الطفل على فهم القضايا البيئية وعلى بناء وعي جديد تجاه الطبيعة والكرة الأرضية. وشاركت في الدورة فرق من إيطاليا وفرنسا وبلغاريا، إلى جانب فرق من عديد البلدان العربية. وزاد تصير ندوات ولقاءات فكرية يشارك فيها أساتذة ودكاترة وباحثين ونقاد مسرحيين، ويتناقشوا في قضايا مرتبطة بمسرح الطفل وبالتحديات الجديدة اللي واجهها، ومن بينها تأثير التكنولوجيا والشاشات على الطفل، وكيفاش ينجم المسرح يكون وسيلة لمقاومة الاستعمال المفرط للتكنولوجيا وخلق علاقة أكثر توازنا بين الطفل والفن والواقع. وهكا يثبت مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل انه مسرح الطفل ما يكتفيش بالفرجة، ما يكتفيش بالترفيه، بل هو الى ذلك تربية وتكوين وخيال ووعي وهو فضاء يتلقى فيه الأطفال بالفن والثقافة وتلتقي فيه التجارب المسرحية المختلفة، باش تتحول نابل كل شتاء إلى فضاء كبير للفرجة والتعلم والتبادل الثقافي.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز أخباري. تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر وبداية من ظهر اليوم نزول أمطار رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة تتراوح بين 30 و 50 مليمترا بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وسوسة والقيروان والكافة، وتصل إلى 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوانة، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، والقيادة بتأن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. كما دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة تابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. وفي

0: يقن متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية، إضافة إلى توصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طبيعتها المعماري وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للتلاميذ. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي أن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أكدت إدارة المركز أيضاً أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجال المحددة. كشفت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لاشاب عن خطة للترفيع في عدد المتكونين بالوكالة من 50,000 حاليا إلى 90,000 متكونة، وأكدت أن العديد من الاختصاصات تشهد طلبا يفوق العرض المتاح. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بالمسابقات الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. النادي الإفريقي سافر اليوم إلى العاصمة المالية باماكو على متن طائرة عسكرية في رحلة مباشرة. مدة الرحلة مقارنة بتكون 6 ساعات قبل مواصلة التحضيرات لمواجهة فريق جولي بالمالي في لقاء العودة. نذكروا ذهاب كان واحد بلاش يصالح النادي الإفريقي. النادي الإفريقي بيواجه جولي با يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء. وبخصوص الرصيد البشري سجل الفريق عودة المهاجم نكانغ وكذلك اللاعب هيكل إشيخاوي بعد غياب عن مباراة الذهاب. في المقابل يتواصل غياب محمد الصادق محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. من كأس رابطة الأبطال إلى كأس الاتحاد الأفريقي، ترجي جرجيس البارح الفريق وصل العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت من مدار تونس قرطاج تخلتها محطة عبور بالدار البيضاء. فريق ترجي الجنوب يواجه فريق ديامبرز السنغالي. نذكروا 3-1 في لقاء الذهاب. لقاء العودة باش يكون نهار السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء. نذكروا الفريق وقت ما وصل البارح عمل حصة تمرينية خفيفة لإزالة الارهاق قبل خوض حصة نموذجية باش تكون غدوة استعدادا للمباراة. فريق نادي البنزرت الاتفاق بين ويلي بنزرت وأعضاء الهيئة التسهيل الحالية للفريق بقيادة رياض مقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية، أي حتى لنهاية السنة الحالية. الهيئة المدير نجم المتلوي أعلنت عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 إلى يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا بمطعم الحديقة. فريق الملعب التونسي الممرن المساعد ساندرو أمضى عقد لنهاية الموسم مع الفريق تعويضا للمدرب هوغو سيكو اللي التحق بالبرتغال لأسباب شخصية. نذكروا سيلفا تولى مساعدة المدرب الحالي الملعب التونسي توزي في عدة أندية برتغالية على غرار فافي جيل وفينستي وتونديلا. نذكركم ببرنامج الجولة الرابعة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت مع الأربعة. مستقبل مرسى يواجه نجم رديس الساحلي، أمل حمص يواجه الملعب التونسي، اتحاد مناسير يواجه اتحاد بن قردين. يوم الأحد في البرنامج في الأربعة شباب العمران يواجه نجم المتلوي، نادي حامل في وجه فريق الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي باش يستقبل تقدم ساقيه الدير لحد 20 سبتمبر ضد مقابلة متأخرة. فريق نادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي باش يواجه نادي الرياضي البنزرتي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر حتعجب تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي أفكار لينا صديقك، كذب كاذب جوايا يأكد الحقيقة، انعكاس تاريخ الزيف في المراية واضح، طوبة تكسر المراية للحقيقة فاضح. مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف. انهزام وانهزم لكن انتصاري واتسرق، الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق. أنا اللي مات من سنة واللي قاتل ما اتشنق، أنا السطور على الورق، أنا اللي من جوه اتحرق، أنا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسة، أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسد.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش.

0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
2: في فقرة ديما القدام اليوم نواصلوا كالعادة الاحتفال بالنجاحات التونسية وبالعقول التونسية، ونجحت في رفع تونسي عالي في المحافل العربية والدولية. ضيفتنا اليوم امرأة تونسية اختارت أنه تجعل من البحث العلمي وسيلة للإجابة على تحديات حقيقية تمس من حياتنا ومستقبلنا ومستقبل الأجيال اللي بعدنا. ضيفتنا هي البروفيسورة خولة خوالدية اللي تحصلت مؤخرا على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2026. هذه الجائزة المرموقة اللي تندرج في مجال علوم المياه والطاقة والغذاء، ويأتي موضوع هذا البحث العلمي تحديدا في الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. لمزيد من التفاصيل معانا على الخط بروفيسورة خولة خوالدية. مرحبا بك دكتورة على موجات إذاعة المنستير.
3: مرحبا عسلامة وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك بروفيسورة خولة، مبروك جائزة تتويجك لجائزة عبد الحميد حميد الشومان بالأردن.
3: عايشك.
2: إذن هذه الجائزة اللي هي تعتبر من الجوائز العربية المرموقة في مجال البحث العلمي واللي عندها قدر مهم داخل البحوث العلمية والأوساط العلمية، شنو تمثل لك هذه الجائزة بروفيسور على المستوى الأكاديمي؟
3: ساعة الجائزة هذه هي أول جائزة عربية خصصت لتكريم الباحثين العرب.
2: نعم.
3: وعندها تحظى بدعم البحث العلمي، هذه الدور متاحة اللي عنده أثر علمي وتطبيقي. الجائزة هذه شو تمثلي؟ هي تمثلي اعتراف بقيمة مسار بحثي تواصل مدة سنوات، وبأهمية العمل العلمي اللي قاعدين نقوم به، الفكرة هي تتويج لعمل جماعي وليس عمل فردي. هذا تتويج العمل الجماعي فيه طلبة، فيه الزملاء، فيه شركاء البحث. هو زيدا يعطيني مسؤولية إضافية.
2: ليس
3: مسؤولية، لأنه عندي شوية خوف، لأنه مسؤولية إضافية باش تخليك تواصل البحث بجودة أعلى وتربط دائما النتائج بحاجيات المجتمع والاقتصاد.
2: نعم، البحث اللي توجت به من خلالك في الجائزة يتمحور حول الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. خلينا نفسر أكثر للمستمعين ببساطة ماذا يعني الاقتصاد الدائري وكيفاش ينجم يخدم القطاع الفلاحي.
3: الاقتصاد الدائري هو ببساطة إنه نحاولوا نقللوا القدر نتاع الموارد ونعاودوا ندمجوها في دورة الإنتاج. يعني بدل التخلص من هذه الموارد نعاودوا نستعملوها ونعملوا لها فالوريزاسيون في دورة الإنتاج. مثلا في القطاع الفلاحي نعطي مثال، نحولوا المخلفات، نستطيع تحويل المخلفات أما إلى ثمن ولا إلى طاقة وإلا إلى مواد ومنتجات عندها قيمة مضافة. هذه هي معناتها إعادة التدوير، إعادة الاستعمال، وينجم يكون الاستعمال عنده قيمة أكثر من المنتج في حد ذاته اللي كان باش يتهدر.
2: يعني القيام بتحويل النفايات أو المخلفات الفلاحية نحاولوه يعني من مشكل بيئي إلى مصدر للطاقة. هذا هو خاصة يعني في التحديات اللي تواجه القطاع الفلاحي اليوم، كما ندرة المياه، كما ارتفاع كلفة الطاقة، التغيرات المناخية كذلك.
3: وهو كذلك، لكن في الموضوع اللي يضيف عليه الجائزة هو إعادة معناتها هذه المخلفات، إن نحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. المنتجات هذيك نصنع بها مواد لف وتغليف يزيدوا من صلوحية الغذاء اللي نعلبوه إلا اللي نبيعوه. معناتها الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الأغذية بصناعة مواد لف وتغليف، مش من مواد كيميائية، لي من المواد هذيك المنتجات المخلفات الزراعية نصنع بها مواد لف وتغليف.
2: نعم، البحث العلمي أحيانا يبقى ربما داخل الجامعات والمخابر، بينما الفلاح أو المواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. برأيك دكتورة خولة، كيفاش نقربوا البحث العلمي أكثر من الواقع ومن حاجيات المجتمع؟
3: الخطوة الأساسية هو إشراك الفلاح وإشراك الشريك الاقتصادي منذ البداية في مشروع البحث وليس عند النهاية.
2: نعم.
3: يعني لي نقوم بالبحث ثم نبحث عمن يستطيع استعمال بحث، لا، هو يلزم إشراك هذا الشريك الاقتصادي منذ البداية. ويلزم تنطلق مواضيع البحث من مشاكل حقيقية في الميدان تختبر الحلول في ظروف تطبيقية وليست في ظروف المخبر.
2: نعم. شنو تنجموا يعني وراء كل نجاح أكيد علمي سنوات من العمل، شنو تنجم تقول ربما للشباب أو الباحثين الشباب على إذا كان عندك كلمة تحب تقولها لهم حتى تحكي لهم على الباركور الأكاديميك متاعك في بحثك؟
3: الباركور أكاديميك في برشا الحقيقة عمل جاد، هو منذ الصغر العمل هو جدا منذ الصغر، يلزم برشا صبر ويلزم إيمان، يلزم الإنسان تبدأ عنده ثقة في نفسه، والحقيقة ثم دعم ثم دعم زي ده يكون أسري، ويلزم العمل، أنا نقول العمل ثم العمل، بالعمل نتحصل دائما على نتائج وما يلزمش الفشل. يخلي الإنسان يشك لا في قدراته لا في حتى شيء، لكن أنا إذا كان عندي نصيحة ثقة ما يختاروش مواضيع البحث، شتو الباحثين الشبان ما يختاروش موضوع البحث لأنه رائج، لكن يلزمهم يختاروا حاجة يمنوا بأهميتها، يعني يلزمهم يبنيوا بحثهم حول مسار حقيقي. ورأي أن النتائج لا تأتي بسرعة، يلزمها صبر، ويلزم مرات تغيير الاتجاه، مرات نغيروا اتجاهنا في البحث. ويلزمنا ديما نسأل أنفسنا ما الذي سيغيره البحث الذي نقوم به، يلزم السؤال هذا.
2: نعم، لو كان تسمح بروفيسورة خولة، شنو كانت أصعب مرحلة في مسيرتك العلمية؟ شنية الحاجات ربما اللي خرجت بها باش خليتك اليوم تنجح وتوصل لتحصلك يعني ونجاحك في داخل مجالك؟
3: والله الصعوبات هي صعوبات يتعرض لها أي باحث، أما أي باحث في تونس يتعرض الصعوبات. الصعوبات هذه نعرفوا كلنا، ثم شوية منظومة شراء عمومي، ثم تصرف الميزانية، ثم إمكانيات، لكن أنا رأيت هذه تحديات، لكن التحديات هذه تخلي الباحث على المصبر، لكن أمامته يبحث عن بدائل، يبحث عن حلول، هذه مشاكل خليه يبحث عن حلول وبدائل ويبني شبكة من الشراكات باش تخليه اللي ما ينجمش يحقه وحده يحقه من خلال الشراكات.
2: نعم، بعد تتويجك بجائزة عبد الحميد شومان، هل هنالك آفاق مستقبلية أو أهداف أخرى تقدم عليها وحابة تخدم عليها وتوصل لها؟
3: والله أنا أكثر حاجة نحب نخدم لها إنه أنا الرأي والأبحاث بتاع المخبر تتبلور وتولي حلول حقيقية، حتى يتم تجربة هي النتائج المخبرية في نفس النتائج ونفس الجودة اللي نتحصل عليها في المخبر، نحب نشوف النتائج هذه على أرض الواقع مطبقة.
2: نعم، هذا هو يعني أكيد لازم الكثير من الجهد والعمل والصبر.
3: والصبر.
2: نعم. شكرا ليك بروفيسورة خولة خوالدية، شكرا جزيلا على حضورك معنا ومشاركتك تجربتك العلمية والأكاديمية مع مستمعي إذاعة المونستير. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك إن شاء الله القادمة.
3: شكرا
2: ليك. هذه كانت آخر فقرة من ديما القدام اليوم الخميس الموافق لعشرة سبتمبر في البرمجة الصيفية. كانت فرصة الحقيقة أنه نلتقي بكفاءات ونجاحات تونسية ونحكي على قصص تعطينا الأمل رغم أنف الظروف. نحب نتوجه بالشكر لكل المسؤولين والتقنيين والزملاء في إذاعة المونستير، لكل إنسان ساهم من قريب أو بعيد في هذه التجربة. شكر خاص لمعد البرنامج سي محمد محمد وليد الجاموسي على ثقته ومساندته دائما. شكرا من القلب لكل المستمعين الأوفياء، وإن شاء الله نلتقى وإن شاء الله في تجارب ونجاحات جديدة. كانت معاكم يسرى خلف الله في ديما القدام.

0: مع أجمل
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.
2: خويا اش بيك قاعد توقف؟ يقعد يقعد فين تحب، المهم ما تقعدش واقف. اش بيك واقف قاعد؟ ما عجبتكش القعدة؟ اقعد كيف ما الناس، هاك تشوف الناس الكل قاعدين، المهم ما تقعدش واقف وبر. اش بيك خارج البرة؟ لا ما قلتلكش برا اخرج، ادخل الداخل. قلتلك ما تقعدش واقف وبر، موش برا البرة، تي كلمة نقولوها وبر. شوف كيفاش باقي خارج مليح، توا تنجم تقعد، خلينا نبداو الاجتماع. باهي اقرب الغادي شوية. لا لا ابعد لنا شوية يا اخي، نتكلم بالقجمي. يا اخويا شبيك تعبتني، تحب تقعد واقف اقعد باش تهبلني. نبداو اجتماعنا بوصفنا متقاعدين الساعة. سمحني انت متقاعد كيفنا؟ على خطر هذم الكل متقاعدين والاجتماع خاص بهم، نقصد بنا. أنا رئيس الاجتماع هذا تاع المتقاعدين، وفي جدول الأعمال متاعنا بلورة رؤية لمساهمة المتقاعد في الحياة العامة. أنت خويا ما فهمتش؟ على خاطر ما حبيتش تقعد قاعد. نفسرلك، بلورة معناها نشوف فكرة واضحة تقول عليها في البلار، باش ما نبقاوش قاعدين على هامش المجتمع. أي نحب نفيدوا الناس بخبرتنا وأفكارنا. ما نخبيش عليكم، ثم برشا ضد التوجه هذا. ما صدقوا اللي احنا هزينا قشاشنا وترسمنا في القهاوي والبيجاما والكرسي قدام الدار، شاخوا اللي ارتاحوا منا. أما احنا نشعروا باللي البلاد هذه عندها فضل علينا، كيف ما كل واحد منا عنده فضل على القطاع اللي خدم فيه، أفنى فيه زهرة شبابه وكهولته. وعليه ما يلزمش تتقطع الصلة متاعنا بالشأن العام، مازالت عنا مساهمات تنجم تستفيد منها البشرية. صحيح احنا متقاعدين، اما عيب نقعد قاعدين، عيب نحسوا بالإلغاء واللي احنا ما عادش مرغوب فينا. خويا تفضل، عندك اعتراض؟ الكرسي ما عجبكش وانتي لازم تقعد، عندك 40 عام قاعد، اقف شوية. خدمة الناس تجي من أي كرسي وحتى من غير كرسي. كيفاش يزي معطينا؟ لا مش صحيح، مدام الإنسان فيه قلب ينبض ولسان يتكلم ومخ يفكر، هو إنسان فاعل في الحياة، والمجتمع يستنى منه برشا، كيف ما هو يستنى من المجتمع باش يكافئه ويحترمه ويعترف له بأفضاله عليه. وقت تشوف في الأمم المتنورة البرامج والفضاءات اللي محطوط على ذمة المتقاعد، بالحق شيء يوجع القلب. وقت تلقى عنا مسؤول يستكثر لما ربع ساعة تكريم الزميله اللي تحال على التقاعد، تقول يستنى فيه وقتاش يتسجد باش يصب وراه سطل الماء. ما نجم نفسر هذا كان شعور بالنقص واحتقار نفسه قدام قامة زميله، على خاطر ما نجمش يركعوا ويردوا واحد من الجوقة اللي تلحلح وتتسول في الرضا متاعه، هو يلقى الفرصة باش يهينه نهارة اللي غادر في صمت. لكن السيد هذا ينسى كما تدين تدان، مكش باش تعمر فيها وما يعجبك في الدهر كان طوله، وتفقد تليفونك نهارة اللي تتقاعد إذا يطلبك غير لحوانتي اللي ما خلصتوش. ولنا تحضرني حكاية واقعية في مدينة في الولايات المتحدة. مرأة متقاعدة تخرج كل نهار تعمل سويعة مشي، نهار تمشي الدعثرة تحت تذر وجهها بسبب خلل صغير وقع في البسطة متاع الرصيف. رفعت قضية بالبلدية، طبعا تحكم لها بتعويض، تخلت عليه على خاطر ما كانش الهدف متاعها التعويض المالي، وإنما إشعار السلطة المحلية بمسؤوليتها على الرصيف. بين قوسين نحن كل يوم نعثر وندعثر في العتب والتكاكن والبنيات اللي على الرصيف، وكل متجر ودار تفصل وتهندس الرصيف كيما تحب، حتى ولا عبارة على جملة مطبات طلعات وهبطات، ولا عدت تنجم تمشي عليه بساقيك ولا تمشي عليه عربة متاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. المهم السيدة هذه نداوها في البلدية واقترحوا عليها باعتبارها تمشي كل نهار في هاك المسافة اللي تمشيها تسجل الإخلالات بجميع أنواعها وتكتب فيها ملاحظات للبلدية. بعد مدة عملوا حفل تكريم للمرأة هذه وبثوا بالفيديو كل الوضعيات اللي كان عندها الفضل في لفت الانتباه لها والتدخلات اللي وقعت بناء على ملاحظاتها. الحكاية هذه مثال يقول اللي المتقاعد عندهم ما هوش ميت قاعد. أما عنا تونشوفوا مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

34 دقيقة بعد الساعة الرابعة على موجة إذاعة المنستير. بعد قليل ندعوكم إلى حلم أدبي وكذلك إلى حلم إنساني واقعي نشتم من خلاله رائحة الوطن العطرة فلسطين.

0: المقاومة في الحقيقة والتعريف بالقضية الفلسطينية لها وجوه مختلفة، قد يكون من أقربها إلى كل المتلقين في العالم العمل الأدبي كمقاومة وكإثبات لوجود الذات. ومن أبناء فلسطين رجل يقيم بيننا على التراب البلاد التونسية المحبة إلى هذا الوطن المسروق، قصدت بذلك سيد معاذ جهاد الذي يرحب به معنا على الهواء مباشرة لنتحاور معه حول إصداراته ودار الكتاب التي بعثها في بلادنا. مساءك سعيد أستاذ معاذ.
1: على الخط.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ معاذ جهاد، مرحبا بك على موج إذاعة المنستير.
2: مساء الخير ليك ولكل المستمعين، وإن شاء الله يربي مطر الغيث النافع هذا اللي قاعد يصب الآن يكون نافع على البلاد جميعا إن شاء الله
0: بإذن الله رب العالمين. أنت تصدر كتبا في الحقيقة جذابة ومثيرة للجدل حتى من خلال العناوين.
2: الحمد لله يا ربي، نحن نطمح أن نكون مثيرين للجدل، مثيرين لشيء جميل. مهم
0: من روايتك عنوانت للمجانين وللمرضى، هكذا العنوان؟
2: للمرضى فقط.
0: وقلت هذه الرواية للمجانين للمرضى لسريع الانفعال، للمزاجيين الذين يهتمون بالتفاصيل كثيرا، الذين يستمعون إلى الأغنية ألف مرة حتى يكرهونها، الذين يحبون اللون الأسود، للذين لا يستطيعون اللوم ليلا ويخربون من الحياة صباحا، للذين تطاردهم الذكريات في كل شارع، للذين يفضلون الشتاء صيفا يفضلون الصيف شتاء. هذا منهم كثر.
2: يعني كلنا تحدث أنه كلها فيها جزء صغير من كل واحد فينا.
0: أنت توصف الإنسان في كل مكان.
2: بالضبط، نحن نأخذ جزءا صغيرا من الإنسان. هذه الأشياء هي تفاصيل صغيرة تجمع الإنسانية جميعها. يعني ممكن الشخص يوجد فيه صفة واحدة وممكن عدد صفات، ممكن أن تجتمع الصفات جميعها في نفس الشخص. فهذا الكتاب للمرضى فقط إن حصرناه في اللفظ، ولكن إن دل فهو يدل على الناس جميعا.
0: أنت من مواليد رام الله في 26 من شهر ماي من سنة 1995، متى انتقلت بيننا إلى تونس؟
2: والله أنا زرت تونس للمرة الأولى في عام 2016، زرت تونس للمرة الأولى، ومن ثم يعني سكن 3 شهور، ومن ثم رجعت لفلسطين، ومن ثم عدت إلى هنا عشت 3 سنوات، ومن ثم جاءت الكورونا رجعت لبلادي. وفي آخر مرة جئت إلى هنا. أنا الآن أكمل سنة كاملة ما بينكم يعني في هذا العام.
0: مرحبا بك وبكل الأخوة الفلسطينيين، وإن شاء الله نزور وإياكم القدس. أسست دارا للنشر سميتها دار جفرة
2: النشر والترجمة
0: في تونس. ما هي أهدافك من وراء تأسيس هذه المؤسسة، ولماذا اخترت تونس؟ في العادة من يود النشر يذهب إلى بيروت، البعض إلى القاهرة. فسر لنا هذا الاختيار، خاصة أني طلعت على ما تنشرونه يكتب عليه بوضوح يوزع فقط في تونس.
2: لا يوزع فقط في تونس. احنا رواية واحدة كنا وضعنا عليها أنها توزع فقط في تونس. رواية ماذا يعني تحب المرأة التونسية، لخصوصية الرواية وقتها. ولكن غير هذا لا، هي الروايات توزع داخل تونس وخارج تونس، ولنا مشاركات في المعارض سواء الداخلية والخارجية. دار جفرة النشر والتوزيع هي الاسم، اسم فلسطيني، فهي تدل على نوع من الغناء الشعبي الفلسطيني مشهورين فيه في فلسطين. وحبيت أن نؤسس هذه دار النشر في تونس لتكون انطلاقة. هي صح دار نشر تونسية بصبغة فلسطينية، فحبيت تونس التي أعطتني الكثير من الحب والكثير من النجاح، حبيت أني أرد لها ولو جزءا صغيرا من هذا الحب والنجاح بأن أخلد انطلاقتي في عالم النشر من تونس. يعني هي دار نشر تونسية الانتماء بصبغة فلسطينية، وإن شاء الله سيكون إشعاعها عربي، ولما لا أن يكون عالميا كذلك إن شاء الله.
0: أمين. أنتم تنشرون أعمال باللغة العربية وكذلك الإنجليزية وكتب لكل الأعمار حتى الأطفال.
2: صحيح، احنا بدأت الفكرة هي بأن تكون دار للنشر للأطفال كبداية، ولكن للأسف دار النشر للأطفال يعني تحتاج إلى مجهود كبير وتحتاج إلى رأس مال كبير، فقلنا لنبدأ بالروايات العربية. نشرنا مجموعة من الروايات العربية التي لاقت نجاحا وصدى كبير في البلاد، ثم بدأنا بنشر الأعمال باللغة الإنجليزية سواء الأعمال الكلاسيكية سواء الكتاب الشبان الجدد، والآن يعني نستعد للانطلاق في كتب الأطفال. عندنا سلسلتين من كتب الأطفال ستنشر خلال الشهور القادمة إن شاء الله.
0: يعني هي لا تنشر لكم فقط، تنشر لك ولغيرك من المبدعين؟
2: هي كتاب متنوعين ما بين كتاب تونسيين وكتاب فلسطينيين، وكمان عندنا مترجمين، عندنا مترجم جزائري، عندنا كتاب تونسيين يقيمون في فرنسا، في النمسا، في إيطاليا، وفي عنا مجموعة من الكتاب العرب اللي سينضموا إلينا يعني في الأيام القادمة.
0: أنت لست كاتبا هاوي، بل تعرف نفسك بأن الكتابة مشروع حياة بالنسبة لك.
2: والله أنا لا أعرف نفسي شيئا، أنا أعرف نفسي بأني شخص يحب الكتابة ويحب النشر، داخل على هذا المجال بحب وداخل هذا المجال بشغف. الناس تحكم إذا كنت أنا كاتبا.
0: إذن كتب عنك الناس في المنصات التي تعرف عنك بأنك تعتبر الكتابة مشروع حياة، يعني وصلت هذه الفكرة إلى متلقيك؟
2: يعني بتمنى إنه الفكرة تكون واضحة بالنسبة لهم. هي مش مشروع حياة بمعنى أنني أعيشها كاملة، ولكن هي تلخص حياتنا يعني نعبر عن جزء من حياتنا فيها. وكذلك الأمر أنا بالنسبة لي من سنوات كثيرة، يعني أنا فرغت نفسي للكتابة من عدد سنوات، من 3 سنوات، من 4 سنوات، قررت أني سأكتب فقط ولن أشتغل شيئا آخر. ومن ثم لما لا، ما إلى جانب الكتابة قررت أن أنشر، يعني أن يكون عالمي هو ما بين الروايات والأدب والكتب وإلى آخره.
0: كتاباتك بصفة عامة تهتم بالعلاقات الإنسانية، الاضطرابات النفسية، الحب، الغربة، الهوية، اللجوء، وحتى تهتم بهذه الرحلة بين فلسطين الحبيبة وتونس العزيزة.
2: صحيح، هو خليط ما بين كل شيء. يعني في عنا رواية اسمها لاجئ في قرطاج، هي تتحدث عن قصة الفلسطينيين اللي جاءوا تونس عام 1982 وعاشوا لهنا مع حمام الشط وقتيال أبو جهاد وإلى آخره. وقصتي أنا شخصيا أول مرة جيت فيها تونس هي لاجئ في قرطاج مثلا. كان أعزائي سكان هذا العالم تتحدث عن حرب غزة الأخيرة من بلساني طفلة متكلمة اسمها فرح. وفي عنا رواية المرضى فقط تهتم بالمشاكل النفسية في المجتمعات. في عنا رواية ابنة الشيطان وعودة الشيطان تتحدثان في داخلها العميق عن فلسطين وعن الحب وعن السياسة وغيرها.
0: بدايتك في 2016 بعنوان كباقي عناوينك الجذابة، لا تقرب النساء قبل سن 25، هذه أولى الروايات.
2: هذا كانت الانطلاقة لكاتب عمره 20 سنة، فكتب أول رواية إلها بعنوان لا تقرب النساء قبل سن 25.
0: فيها بحث عن أسئلة عميقة في سن الشباب بقلم شاب.
2: أسئلة عميقة يطرحها الإنسان في أول ريعان شبابه، أسئلة في السياسة، أسئلة في الدين، أسئلة في المجتمع، أسئلة في الجنس الآخر، أسئلة في ما الذي سيحدث معنا بعد ذلك، وأسئلة في العادات والتقاليد.
0: رحلة بين الحياة والاستعداد للموت.
2: نوعا ما.
0: بنصيحة لا تتزوج قبل 25، أو لا تقرب النساء قبل 25 على كل الصيغ المختلفة. سنة 2017 عنوان آخر جذاب، ابنة الشيطان، وكذلك لا تغلق الباب رجاء.
2: ابنة الشيطان لا تغلق الباب رجاء هي الرواية التي نقلتني إلى مستوى آخر من المعرفة الناسية، فانتشرت هذه الرواية في كثير من الدول من بين تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، لبنان، وحققت نجاح كبير الحمد لله ربي. ومنثم انتقلت لروايات أخرى من ماذا يعني تحب المرأة التونسية إلى عودة الشيطان، ومن ثم انقطعت عن الكتابة فترة وعدت في للمرضى فقط.
0: هذا التطور في أسلوب الكتابة ظهر في اعتمادك سنة 2017 على أسلوب التشويق، الغموض، دون أن تنسى البعد النفسي الذي عرفناه في أول الكتب.
2: صحيح، الكتابة أصبحت أكثر وضوحا، صح أنها مضطربة في داخلها وبأفكارها، ولكنها أكثر وضوحا وأكثر استقرارا وأكثر مقروئية عند القارئ. معناها صار القارئ يعرف أو يفهم في كثير من الأحيان ما الذي يحاول الكاتب قوله حتى إن لم يقوله الكاتب، يعني فهمت كيف؟ فهذا كان التطور في الكتابة.
0: نعم، في كتابك عودة الشيطان وأغلق الباب من فضلك، النشر أصبحت تونسيا، تحديدا للمكتبة الوطنية التونسية.
2: لا، النشر في وقتها في باسم دار نشر ستو ميديا، ولكن كانت دار النشر الأولى التي تبنته تونسية، هكذا علاش اتجل باسم المكتبة الوطنية التونسية. معناها قبل في لا تقرب النساء وإلى ابنة الشيطان كانت تصدر عن دار نشر أخرى،
0: عبد الحميد شومان، هكذا صحيح؟
2: الأردن صحيح.
0: نعم.
2: ومن ثم الطباعة تكون طبعة ثانية أو طبعة ثالثة تونسية، ولكن عودة الشيطان كانت طبعة تونسية خالصة.
0: نعم. متى بدأت بالنشر باستعمال داركم للنشر؟
2: هذا العام. دار نشر بالضبط، دار نشر جفا، هي دار نشر جديدة أسست في بداية عام 2026. في نهاية 2025 بدأنا النشر الفعلي في 2026. هي دار نشر جديدة، وإن شاء الله يا ربي تلقى نجاح كبير.
0: أمين. يعني للمرضى فقط، وكذلك لاجئ في قرطاج لم تكن من نشركم، أم أنها كانت من نشركم؟ يعني
2: لا، للمرضى فقط، نشرت عن دار نشر اسمها ميارة، نتوجه لهم التحية الكبيرة.
0: نعم.
2: أفضل بالنشرة تعملت معها لصديق ولصاحبها بلال المسعودي، ولاجئ في قرطاج صدرت عن معناها جفرة في نهاية 2025 بداية 2026. ونشرنا عن جفرة أيضا لأمي هي السبب، رواية مشتركة ما بيني أنا وبين نورشان شجيني.
0: نعم، تجربة جميلة. ولاجئ في قرطاج، الرواية هنا تربط بين رحلتك بين فلسطين وبين تونس.
2: صحيح.
0: ورحلة اللجوء والغربة، حدثنا عنها بعض الشيء.
2: لاجئ في قرطاج هي رواية تتحدث عن شخصيتين. الشخصية الأولى هي كاتب فلسطيني قرر السفر من فلسطين إلى تونس في عام 2016، وشخصية ثانية اللي هي فلسطيني لاجئ عايش في لبنان لما صار أحداث الحرب في لبنان، أنها حرب الإسرائيلية اللبنانية، وقصفت بيروت لمدة 88 سنة، فقرر أبو عمار وقتها الانتقال والخروج من لبنان والانتقال إلى تونس من خلال معناها سفينة رست في بنزرت. فشخصيتين اللي هم خالد ومعاذ يتناوبان الحديث، تناوب الحديث ما بين الماضي والحاضر، الشخصية التي تتحدث عام 1982 وشخصية تتحدث عام 2016، وكل شخصية لها قصة مختلفة.
0: أمي هي السبب، هي آخر ما نشرت، وأشرت لنا إلى هذه التجربة المميزة التي تدل على تسامي الكاتب عن البحث عن إمبراز اسمه مقابل العمل الجيد، لأنه عمل مشترك مع الكاتبة نورشان الشقني. الكتاب يتناول أثر الأم والعائلة في التربية وتكوين شخصية الإنسان ومسارات حياته، وهذه مسألة مهمة لمن يشتغل على الهوية.
2: صحيح، ولكن هي من خلال قصة بنت صغيرة تركت في يعني أمها وأبوها راحوا بشطلكو فتركوها في قاعة المحكمة. من هون نبدأ السؤال الأول عن الزواج وعن الطلاق وعن الأسرة وعن دور الأسرة عندما تركت ونسيت في قاعة المحكمة. بتبدأ القصة من هناك، ومن ثم تتطور القصة عندما تنضج وتكبر وترى الحياة بعينين مختلفتين، موجهة كل التهم إلى أمها وسائلة وبحثة عن أجوبة لماذا تركت في قاعة المحكمة، ولماذا تركت باقي حياتها بنقص في العاطفة أو العاطفة تجاهها.
0: كيف يمكن لمن تابع حوارنا ورد أن يطلع ويقتني أحدى هذه الإصدارات أن يصل إليها في البلاد التونسية؟
2: كان إحنا كتبنا منتشرة الحمد لله يا ربي في معظم المكتبات الكبيرة. في عنا كمان ممكن يتواصل معنا على الفيسبوك، على الانستغرام، في عنا توصيل لكل أنحاء تونس ولكل أنحاء العالم.
0: يعني بالنسبة للتونسيون إما عبر المكتبات أو عبر إنستغرام وحساب معاذ جهاد، وبالنسبة لمن سيطال هذا الحوار على فيسبوك أو يوتيوب فإنه يمكن أن يعتمد إنستغرام الخاص بكم في انتظار أن تنشروا على أمازون وغيرها، هي مفتوحة لك فلسطيني
2: بالضبط قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك معاذ جهاد، نورتم بلادنا بفكركم بكتاباتكم بدار النشر، وإن شاء الله نلتقي في فلسطين
2: إن شاء الله. يسلمك. شكرا كثيرا،
0: مع السلامة.

هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج الموجة وراء الموجة، هي العدد الأخير من فقرة قدمها طيلة الصائفة وعدها محمد وليد الجاموسي رفقة مجموعة من الزملاء. في خاتمة هذه الحلقة المتحركة جبل التحايا لأيمن الشابي في الإخراج، مدير بعطي في التنسيق، شمس الدين هلال يتمنى لكم بقية أسبوع طيبة. إلى اللقاء، في حفظ الله دمتم.

0: إشهار. تحت شعار قطرة من دمك تمنح الحياة لغيرك، تنظم مصحة الحبيب بالمنستير بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة يوم الجمعة 11 من سبتمبر بداية من 9 صباحا، يوما كاملا للتبرع بالدم. كونوا في الموعد، فالتبرع بالدم يساوي حياة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى والزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية لإمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا بولايات تونس الكبرى والكاف وجندوبة وسليانة، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي زغوان وباجة. من جهته أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمل والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية خاصة اليوم وغدا الجمعة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن الضغوط التي تواجهها منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب قد تواصلت خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفية، وهو من جرى عنه اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية. وأشار المرصد إلى تسجيل خلال شهر أوت نحو 361 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية من أصل 402 تبليغا، وذلك استنادا إلى التبليغات التي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة تابع على معتمدية الحمامات من ولاية نابلة أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي أن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت

0: نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجل المحددة. وصل الجيش الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان بتنفيذه غارات على عدد من البلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على عدد من المناطق، فيما نفذت قوات أخرى عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف هذه البلدة. نقطة ختام الموجز الأخباري، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغزلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: مساء الخير، مساء الفل، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مرافق الفنون. كالعادة هذه المجلة الفنية التي تحاول تقدم عناوين جديدة في مختلف مجالات الفنون، خاصة من خلال متابعتنا للشأن الثقافي في تونس وفي الوطن العربي. والأكيد باش ننطلق بعد قليل بمتابعة لتظاهرة مهمة جدا، هي تظاهرة توعوية، تظاهرة فنية من الإدمان إلى الإبداع. هذه التظاهرة التي تقدم ولها العديد من الأهداف، تقدم معرض فن تشكيلي من الإبداع، من الإدمان إلى الإبداع، أيضا خواطر من متعافي هذا الإصدار الجديد والأول من نوعه في شهادة من شهادات طبعا متعافي من الإدمان والحمد لله. في طبعا الكتابة، التعافي بالكتابة، وهذا ما سنتعرف عليه مع الدكتور عبد الباسط التويتي اللي هو يعني فنان تشكيلي في الأصل، هو فنان وأصل هو مختص يعني في مجال العلاج بالفن. إلى جانب ذلك سنتطرق في هذا المساء وفي الجزء الثاني بطبيعة الحال حول زيارتنا مؤخرا ومشاركتنا ومتابعتنا ومواكبة إذاعة المنستير والمتمثلة في الإذاعة التونسية في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واللي كان الفقرة الأهم في هذه الدورة إلى جانب العروض والورشات طبعا المحور الفكري الذي يناقش في هذه الدورة الجيو المسرح التجريبي، والذي طبعا طرح العديد من الأسئلة الجمالية والفكرية حول طبيعة العرض المسرحي، حدود العلاقة بين الممثل والمتلقي، وإمكانات الجسد والفضاء واللغة في إنتاج المعنى، مما يجعل المسرح طبعا فضاء مفتوحا للبحث والمغامرة. مرحبا أهلا بالجميع، إلى جانب العديد من اللقاءات الأخرى في موعدنا من الخامسة إلى السابعة مساءً.

0: الله يعينك.
1: حضرتش الكرهبة
2: مريق؟ لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أيا بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات، زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
6: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
5: يغزلنا اللون،
6: يشاكسنا المسرح،
5: وتحملنا السينما نحو العالم.
7: السينما نحو العالم.
6: في مرافق الفنون.
8: في مرافق الفنون
5: ترقص الألوان،
6: تبتهج الصورة،
5: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
9: عسلامتكم ومرحبا بكم. مساء الخيرات، مساء الأنوار. رجعنا معكم في مرافق الفنون في هذا العدد الخاص، طبعا لأنه فيه العديد من التغطيات والعديد من الاستضافات باش نحكيه مطولا. الحقيقة احنا استضفناه أكثر من مرة من خلال التظاهرات، ومن تظاهرة متميزة تجمع بين التوعية، بين العلاج، وأيضا ما بين الفن، والفن أثبت أنه وسيلة للعلاج حقيقة. معنا الدكتور المختص في العلاج بالفن، وهو في الحقيقة هو فنان تشكيلي أيضا، الدكتور عبد الباسط ويتي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
10: شكرا. مرحبا بك أستاذة نجوى، شكرا للدعوة.
9: نعم.
10: بك وكافة مستمعي إذاعة المنستير الغراء.
9: مرحبا بك سيدي. احنا تلقينا معك وحكينا يعني أكثر من مرة على العلاج بالفن والخصوصية والأهداف وتطور هذا العلاج في آلياته. فاليوم نتحدث عن العلاج بالكتابة، والعلاج بالكتابة مهمة جدا، وهذا نجم نقوله الخصوصية بالذات أثبتت نجعتها في العديد من المرضى اللي الحمد لله ما عادش مرضى، يعني تعافوا، وما بيناتهم متعافي اللي هو أصدر كتاب مؤخرا مهم جدا، وإنه تظاهرت من الإدمان إلى الإبداع باش تكون إن شاء الله في دار الثقافة ابن رشيق بداية من يوم السبت. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور، نورتنا.
10: أهلا بك. صحيح، يعني كما حكيت هي حلم، أنا نقول هذا حلم،
9: صحيح،
10: بعد سنوات أخيراً. عديدة وأخيرا.
9: نعم.
10: هي في البداية مش يكون معرض فن تشكيلي، يعني
9: نعم.
10: المشاركين فيه هما المرضى، تجربة سنوات عديدة، يعني عندي أعمال متاع مرضى من سنة 2019.
9: نعم.
10: بتقنية مختلفة، ثم الرسم، ثم النحت، ثم الفسيفساء، الطين. الأعمال هذه هي في تجربتي مع المرضى هذوما في الفترة العلاجية، لأن تعرف العلاج بالفن هو علاج تكميلي. وموضوع الإدمان كما ديما نحكيو عليه، راهو الإدمان مرض مزمن، وبداية يلزم يكون علاج طبي، يعني العلاج بالفن في مرحلة ثانية، حين بعد من يعني الفريق المختص يحس أنه المريض بدأ يتحسن في المرحلة نجم نقول الخطيرة، المرة الأولى والمقلقة والمزعجة، هنا يدخل دور العلاج بالفن. نرجع لهنا، ما العادة يعني المرضى متاعي يوميا يعني نطلب منهم أن منذ البداية يستحب معاه كراس وقلم.
9: نعم.
10: وبش يسجل مذكراته وملاحظاته.
9: أول حاجة
10: يعني، وهذه مهم جدا، يعني كل الأجندة ولا الكراس هذاك نقوله اكتب فيه كما تحب أنت.
9: نعم.
10: حر، وراه هذا باش يبقى بيني وبينك، يعني بكل حرية وبأي لغة اكتب، بالدارجة.
9: نعم.
10: بالعربية، بالفرنسية، باش أنت تحب. وهذه تجربة مهمة. يعني ما كتعرف أنت، المرضى بالإدمان غالبا الحديث هم في نطاق ضيق.
9: نعم.
10: إن لم يكون يعني حتى كما يلاحظوا الأولياء يقول لك راه منعزل ويعيش وحده، دونك التجربة هذه كانت مع عديد المرضى هي بوح، هي هك القلق اللي عندهم يخرجوه يحكيوا عليه. ثم تجارب تكون ملفتة للنظر. من الجملة للتجربة متاع المريض هذا اللي حكينا عليه، وباي هو أفصح على نفسه وحكى وتعدى في ملتقى ثقافي.
9: أنا نقول يعطيه الصحة لأنه تجرأ زيادة، فما جرأة كبيرة برشا، ويعطيه الصحة كيفاش يعني هذا يظهر لي أولى خطوات التعافي.
10: ممتاز جدا يعني يعني حتى كي نحكوا على تجربته وهنا نحييه، لأنه في البداية كان هو ما صدقش أنه الكتابة هذيك باش تعجب، وأنه بالنسبة لي لا وراه كتابات عادية. أنا شخصيا منذ الخطوط الأولى ولا الكتابات الأولى لاحظتها فيها نوع من الإبداع، فيها خصوصية. اللي هنا قلت له وصل يومين اكتب اكتب، وتواصلت التجربة. كي كثرت كتابات متاعه قلنا لي ما لا باش نخممه في كتاب. فرح بالفكرة، ما صدقش. أنا بيدي وليت استشرت أيضا أهل الذكر، عندي صديق الأستاذ الجامعي محمد عبد العظيم، هو أستاذ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنوبة، بعثت له النصوص هذيك عجبته، قال لي تجربة مهمة من ناحية الأدبية، لكن أنا أيضا من ناحية العلاجية وهذا مهم. قلنا لما لا نشجعوه باش يكون هالكتاب هدية. وكما ذكرت سيادتك اللي هنا، خليني أيضا زادا نحيي خوه، لأنه خوه تحمل مصاريف الكتاب والكل، وتشجعت العائلة كاملة وتحية ليهم،
9: تشجعت وتجندت زادا
10: وتجندت. ممتاز.
9: نعم
10: إن شاء الله باش يكون يوم السبت بعد افتتاح المعرض الفن التشكيلي. نعم. باش يكون توقيع، حفل توقيع هذا الكتاب. هو اختار له هو العنوان، مذكرات مدمن متعافي للمبدع محمد بشير البكاري.
9: نعم طبعا هذه البداية كما قلت في هذه التجربة. كيفاش نصنفوها احنا لهنا دكتور؟ نقولوا على مستوى وطني لأول مرة انه يتم اصدار كتاب في المجال هذا بالذات،
10: حسب تجربتي وحسب معرفتي يعني،
9: وحسب البحث متاعك.
10: يعني العلاج بالكتاب هي جديدة في المجتمع التونسي يعني. نعم. أنا نتذكر أخيرا قريت الكتاب الكاتبة أمال مختار، أنقذتني الكتابة.
9: نعم.
10: يعني تجربة جديدة، واللابيبليوثيرابي به موجودة في عديد الدول وخاصة لبنان وفرنسا ولا غيرها. نعم. في تونس تجربة جديدة، تجربة جديدة أيضا كعلاج يعني للجانب العلاجي، وأيضا في علاج الإدمان وهذا مهم جدا يعني. نعم. كمساعدة في علاج الإدمان، فيها بوح، فيها حديث، فيها يعني الكتابات مشوق يعني الكتاب
9: يعني حتى. مرة أخرى يثبت الفن نجاعته ووجوده، ولازم نعطيه اهتمام كبير. السلطة المعنية اللي تسمع فينا اليوم راهي الثقافة والفنون عندها دور كبير باش تخلي الإنسان يخرج من طور الكآبة، من طور الإدمان، من طور يعني تعطيه يبني ذاته من جديد، يتعافى يعني شيئا فشيئا، معناه إلى جانب الأدوية بالطبيعة هذيك حاجة معناها لا شك فيها، لكن المارج اللي تعطيه يعطيه الفن والثقافة بصفة عامة، هذا اللي أثبت النشاعة نتاعو دكتور.
10: ممتاز. الفن راه منذ القدم يعني، احنا حتى كي نحكيو في العلاج بالفن حتى مع الأصدقاء في فرنسا ولا كندا ولا غيره، كل مرارج حتى عنده مرجعية عربية يعني. الكندي وابن سينا والرازي وغيرهم كانوا يعتمدوا على الفن وعلى الموسيقى، العلاج بالموسيقى ومهم جدا. كما حكيت سيادتك أهمية الثقافة في المجتمعات متاعنا، أهمية الثقافة كوقاية وكعلاج. المجتمع اللي ما يهتمش بالثقافة نعتبره مجتمع بين ظفرين متخلف.
9: نعم.
10: أرى كي نعتمدوا على الثقافة كأنها اليومي متاعنا.
9: نعم.
10: ضرورة يعني ضرورة حياتية يلزمها تكون يوميا الهدف الوقائي وأيضا العلاجي.
9: نعم بيخلينا نحكيه في المعرض. المعرض هذا إن شاء الله بشي تم افتتاحه يوم السبت. شو بش نلقاه في المعرض هذا؟ المعرض كما سميته يعني من الإدمان إلى الإبداع. لو كان تقرب لنا صورة شوية باش نقولوا للناس اللي تسمع فينا انه باش يكون حاضر ان شاء الله لملاه لاكتشاف هذا المعرض.
10: شرفنا حضوركم وكليك، هو مهم جدا التجربة هذه، وكما حكيت يعني نجم نعتبرها الاولى كمعرض خاص بهذه الشريحة المجتمعية. خاصيات هذا المعرض، اولا المشاركين فيه هما يا اما في مرحلة العلاجية أو في مرحلة التعافي ما بعد، يعني ثم أعمال ترجع حتى لسنة 2019 مع بداية المرضى الأولين وواصلوا للتجربة الفنية والإبداعية نتاعهم. أيضا ثم اللي هو في حالة يعني أثناء العلاج متاعه كما حكينا في الكتابة أيضا في الرسم التقنيات اللي هنا مختلفة، ثم الرسم المائي ثم بالتلوين وثم أيضا الفسيفساء وثم النحت أيضا.
9: نعم.
10: الأعمال هي عديدة جدا، يعني كي نحكيه على أعمال متاع هؤلاء بين ظفرين المرضى اللي في الورشة، ورشة العلاج بالفن. نعم. اللي نشرف عليها يعني بالمئات الأعمال. اخترنا حوالي نظرا للفضاء دار ثقافة ابن رشيق، وبالمناسبة نحييه السيدة المديرة اللي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يعني بالشراكة معهم، والمندوبية الجهوية للثقافة بتونس، هما اللي تبنوا هالمعرض. هي كانت فكر معرض فن فقط، يعني معرض رسم. السيدة المديرة قالت لي لما لا تكون التظاهرة هذه مدة أسبوعين، تكون فيها عديد الأنشطة إلى جانب المعرض الفن التشكيلي، تكون أيضا ثم عرض مسرحي، أيضا عروض ثقافية تنشيطية. نرجع مرة أخرى للمعرض، المشاركين فيه أيضا ثم من الأعمار من 14 سنة. وهذا مهم جدا، يعني راه المجتمع متاعنا وضع ولا خطير، وخاصة مع موضوع الإدمان. يعني وإن شاء الله تشوفوا الأعمال متاعهم وتشوفوا السفرانس متاعهم، لأن الأعمال هذيك هي في حد ذاتها أحيانا تحس المعاناة متاعهم، ثم كتابات ثم تخطيط. يعني الورشة كما حكيت ثم طفلة عمرها 14 عام، يعني كتشوف الرسومات اللي عملتها بالحق تحس اللي يراه المجتمع متاعنا رانا في خطر. لزمنا الموضوع الإدمان إلى جانب أيضا الجانب العلاجي الفني، راه نخذوه بجد. وأنا أقول راه ديما أقولها أنه راه الإدمان أخطر من حتى من الأمراض السرطانية وغيرها. لماذا؟ لسبب بسيط. نقول في الأمراض المزمنة ولا الخطيرة ولا غيرها توجد مريض، لكن العائلة تساعد، العائلة تقف إلى جانبها، العائلة تحيطه.
9: صحيح.
10: في موضوع الإدمان الكل مريض. نعم. الكل يعاني، والمأساة مازال في مجتمعنا. احنا مازال الاديكسيون، احنا في الاديكسيون دي فاسون جينيرال يقولوا ان بروبليم ميديكو بسيكو سوسيال، ما في تونس مازال جانب تشريعي، مازال القانون التونسي يعتبر اللي المدمن مازال هو جانب مذنب. نعم. الى جانب ايضا المجتمع
9: يعني مذنب،
10: مذنب يعاقب القانون ابسط يعني. حاجه يعني احنا حتى لا بريزون شارج نتاعو ما عندوش حتى بريزون شارج المريض. هذه المهم، يعني نهتيال أكيد جدا لازم. نعم. الاهتمام بهذا الموضوع بصفة عام.
9: نعم، شكرا لك، لأنه في كلامك بعض النصائح زادة حتى للأولياء اللي يسمعوا فينا توا، وإحنا داخلين على سنة دراسية جديدة إن شاء الله يا ربي تكلل بالنجاحات. وإحنا نعرفوا الاختلاط يعني مشكلة كبيرة برشا، ما بين خطر أنت توا حكيت لنا 14 سنة وممكن يعني سن يعني قاصر يتسميه. فمهم جدا انه الاحاطه ما تسالش معناها، نحاولوا انه نحيطوا معناها بصغيراتنا ونتابعوهم متابعه معناها دقيقه جدا.
10: مهم جدا المعذره نقول لهم كيما تهتم بقرايته واهتم بالجانب الثقافي والفني، لان مشكله صغارنا راهم يعانيوا sont dans un état de souffrance. راهم مأساة، يعني حتى كي تشوف الدراسات العلمية شي تقول لك.
9: نعم.
10: انه احد الدراسات اللي شفتها تقول راهو اكثر من 51% من اطفالنا يعانون نفسيا. يعني عملوا الدراسة وسألوا الاطفال، لقوا اكثر من نصف الاطفال متاعنا يقولوا ايه راني متقلق نفسانيا.
9: نفسانيا يعني اما من كما قال من داخل المؤسسة في دارهم، يعني من العلاقات اللي تصير ما بيناتهم يعني كعائلة، وايضا تلقى صافة من الاشكالية ما بين الاب والام، والا صحيت حتى في المحيط تلقاها صغير عنده شخصية هشة يعني. فهذا الكل نجم يكون ارضية تخليه انه يدخل في المجال هذايا، والتاثيرات كبيره برشا كما تعرف دكتور. بي احنا نحكيو كما قلنا على الى جانب توقيع الكتابه، مش يكون فما توقيع الكتاب ولا لا؟ يعني
10: ان شاء الله ان شاء الله،
9: يعني حاجه مهمه جدا لازمكم تحضروا وتشجعوا. الحقيقه هذه بادره حلوه برشا، وشكرا ليك دكتور على المتابعه والاهتمام والاصرار، خاصه من الجانب الفني يعني الى جانب العلاجي، يعني كاختصاص اختصاصك طبيب لكن كفنان زاد كيف كيف، لانك مهتم جدا بهذه الحاله المتقدمه. وكما قلت العلاج بالكتابه، واحنا نعرفوا انك طبعا رئيس جمعيه طب ثقافه فن بالمنستير، هذه الجمعية اللي دائما كل سنة يظهر لي فما نجم نقولوا احنا تظاهرة العلاج بالفن، وتكون دولية معناها أكاديمية، وتكون فيها برشا ورشات، فهذا مهم معناها تعمل في قدر ما تقدر يعني باش توصل الصوت للناس بالعلاج بالفن. نعم، العلاج بالكتابة كما قلنا، نعرف شنو تصوراتك كيفاش نجمو نطوروا مثلا الاختصاص هذا بالذات؟ يعني
10: ممتاز، شكرا على الملاحظة. هو نعطيك مثال، مثلا محمد يعني صاحب هذا الكتاب بالنسبة لي هذه بداية، هذا ممتاز جدا أنه هو بشي يعني هذه شجعاته على التجربة هذه بشي وصفها، هذا مهم جدا. أيضا لهنا كي نحكي على الكتابة والمطالعة، راهو احنا كأولياء نبدأ يعني مأساة، يعني ما تشوفش في المجتمع بتاعك ما زالت الناس تقرأ قلة، راه مهم جدا دورها العلاجي، راه مهم دورها الوقائي أيضا. كما حكيت في بداية سنة دراسية بعد السنة الجامعية نهتموا بالكتاب، نهتموا بالدراسة، نهتموا بكل ما هو ثقافي. راه الصغار بتاعنا كما قلت راهم يعيشوا ضغط يومي، يعيشوا في المدرسة، يعيشوا في المنزل، راه الفن ثم جانب وقائي. يعني قديش نفرح كي نشوفك الصغيرات تشوفوا مثلا عنده آلة موسيقية، ولا هو مشارك في نادي موسيقي ولا نادي رياضي، لكن أيضا احنا يلزمنا نكون قدوة للأبناء بتاعنا. أنا ديما أقول استثمروا لصغاركم، استثمروا فيهم هما، مش تستثمروا ليهم، تستثمر فيه هو، يعني هو رسم، هو الرسمال مش تكون له رسمال. يعني أهمية الاهتمام بهم، راهو حتى الإنصات وهذا مهم جدا. راهو يعني انت كي باش تحكي معاه تعطيه قيمته ونبعد،
9: خليه يعبر، ما تقصش عليه، صحيح. ما تحاولش تقمعه يعني
10: لو جيجمون.
9: نعم صحيح،
10: هذيك
9: الانتقاد يعني
10: والنقد نتاعهم، ويعني لهنا كي يولي انت في لو جيجمون ديما كيفاش تقيمه، خليه يعيش عالمه. بيكاسو يقول جي باسي 20 ans pour apprendre la peinture des enfants. خلينا أكل الجانب الإبداعي، أراه كيفاش تحكي معه وتشوفه. وهنا ديما نتذكر كيفاش الورشة المسرحية للبسيكودرام، أنه كيفاش نقولهم خلي ولدك يحكي عليك ولا بنتك، جربها في الدار، قولوا بوك كيفاش يتصرف، خليك تروح تكون أنت تشوف المرآة نتاع روحك، خلو هو كيفاش ينقدك تو تشوف التجربة قداش محلها ولدك ولا بنتك، قولوا أمك كيفاش تتصرف في الدار. نعم. ولا بوك كيفاش تتصرف في الدار، تو أكيد باش تراجع روحك.
9: نعم. شكرا لك دكتور طبعا على تلبية الدعوة لبرنامج مرافق الفنون. وفي هذا اللقاء طبعا نذكر فقط بالمعرض، وقتاش ينطلق من إلى ساعة
10: الموعد؟ إن شاء الله بش يكون السبت المقبل، يعني بعد يومين، بدار ثقافة إبن رشيق في تونس، على الانطلاق من الساعة 5 مساء، يتواصل مدة أسبوعين.
9: أسبوعين بهين برش، بش تخلي فرصة للناس الكل أنهم يكونوا حاضرين إن شاء الله، ومن بينهم إذاعة المنستير إن شاء الله توثق هذا الحدث. نعتقد أنه حدث بالطبيعة. ونقول شكرا، شكرا لمحمد البكيري على هذه الجرأة، ونقول ألف مبروك التعافي بالطبيعة ليه ولعائلته الكل. شكرا ليك دكتور، تحياتي ليك، نلتقي إن شاء الله في المعرض يعني في الافتتاح بإذن الله.
10: شكرا جزيلا،
9: شكرا، شكرا، تحياتي. مواصلين معكم مرافق الفنون إلى غاية الساعة السابعة مساء.
0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، على الموجة 95.7.
11: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينة،
12: الصخورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. مرافق

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
3: مع نجوى المهري.

0: 45 دقيقة على موجات إذاعة المنسير. رحبوا بكل السادة المستمعين على موجاتنا, رحبوا بكم أينما كنتم في مواصلة لقاءاتنا واستضافاتنا في مرافق الفنون. سعيدة جدا باستقبالها سيدة نادية الوسليتي المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير. مرحبا بك, أهلا وسهلا,
1: نورتنا. أهلا وسهلا, مرحبا بكم إذاعة المنستير, أعطيكم الصحة ديما مواكبين وديما حاضرين وديما معنا ما شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. على كل يعني دائما التظاهرات والفعاليات الثقافية على مستوى الولاية, معناها دخلنا في موسم جديد, احنا ديما نقولوا الموسم الصيفي في أجواء العامة والخصوصية متاع الصيف, وتوا دخلنا إلى موسم آخر اللي هو العودة المدرسية وغيرها, لكن بديناها بمهرجان الحقيقة عنده جمهور كبير برشا من الطلبة وأيضا من الشباب الهاوي اللي هو المسرح, طبعا المهرجان الدولي
1: الجهوي
0: لنوادي المسرح. هذا المهرجان في خصوصيته كما قلنا عنده بصمة خاصة.
1: أكيد نعاود نرحب بكم, يعطيكم الصحة لتحت الفرصة باش نحكيه على الفنون وما
0: أدراك الفنون.
1: طبعا المنستير ديما على إيقاع الفنون, على إيقاع الإبداع, على إيقاع الجمال. الحق في المنستير ما ثماش مواسم, على طول نخدمه من جانفي لديسمبر, ثم
0: نخدمه على الخصوصية. الحركية موجودة لكن نحكي على مستوى الخصوصية.
1: هذا هو قبل احنا ساعة احنا خرجنا صحيح في الصيف, كان نعطي شوية لمحة سيدتي الجميلة
0: فضل
1: 11 تظاهرة, 8 مهرجانات وأربعة أيام ثقافية تعدى وطيلة أيام طيلة السيزون استيفال. وكانت الحق إقبال كبير برشا رغم السخانة رغم كل شيء, إلا أننا نتسمي وعدينا سيزون استيفال, المهرجانات كلها كانت ناجحة طبعا بتفاوت, لكن إجمالا كانت تظاهرات كلها ناجحة. تعدينا هبطنا للبحر, عملنا سينيفا غروسبينا مع مفتوحة للناس الكل, للشرائح الاجتماعية والعمرية, وكانت ثم تعدي ثلاثة أيام من الأفلام بين لي دوكيمونتير ولي لي فيلم فيكسيون والكل, وبديناها من الأربعة متاع العشية حتى النصف الليل بين ورشات ديزاتولي والكل. لكن اللي هي المهم في ثلاثة أيام هذوما التظاهرة السينمائية إنها كانت يعني فيها رسائل توعوية وتحسيسية. خدمنا كل ما يتعلق بالبحر اللي هو التلوث البحري, الحكاية المحافظة على الثروة الحيوانية سيرتو البحرية, وخدمنا زادة في علاقة بالبحر هي الهجرة غير النظامية. فكانت دي دوكيمونتير اللي الورشات العشية ريسيكلاج متاع القوارير متاع الجوبلي في الطين, كيفاش نتعاملوا مع المبوش,
0: يعني فني ثقافي توعوي.
1: توعوي, وكان ثم الموسيقى مع عمومي الموسيقى وزادة دي تريو محليهم ولادنا شبابنا. ومن بعد نبدأوا في اللي دوكيمونتير اللي يطرحوا العديد من الرسائل, خاصة في المحافظة كان أزرقنا الكبير هو زاد شريك معنا يعني, واللي يتبعوا في الدوكيمونتير باهتمام ونعطيهم أسئلة من الدوكيمونتير ونعطيهم بعد جوائز تشجيعية. فكان التفاعل مزيان برشا, ثلاثة أيام تعدوا مزينين برشا. ختمناه بالعرض السينمائي هو دوكيمونتير حول الهجرة غير النظامية كيف كيف, لقينا برشا أسئلة من الصغير حتى للكبير وكانوا يحبوها تتواصل. حبيت نقول انه انت قد ما تمشي للمواطن اي مكان راه تلقاه يتفاعل معك, اعرف شنو انت البرودوي اللي تقدمه له اللي هو ينجم يفيد وتنجم تمر من خلال الرسائل تحسسيه وتوعويه تفيدنا الناس الكل الا وتنجح التظاهره. من بعد تعدينا للايقاع, طبعا كما تعرف المنستير ديما عندها جديد, التجديد هو الدوره الاولى او الدوره التاسيسيه للموسيقى اللاتينيه مارينا فيس لاتينو اللي هي ينظمها المعهد عموم الموسيقى والرقص طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, وكان على إيقاع البامبا, على إيقاع الفلامينكو, على إيقاع السلسة الباتشاتا الكامبيا, يعني في مارينا. ونشكر بربي تحية شكر للمدير العام
0: للمركب
1: السياحي المارينا سي حسام اللي لقينا منه كان التعاون وتعديت ثلاثة أيام ناجحة فتفاعلوا معها الناس الكل الكل صغير وكبير وتوريست
0: وأيضا ما ننسيوش الضجة الإعلامية طبعا. اللي أحدثها هذا المهرجان في دورته التأسيسية فهذا مهم جدا
1: مهم
0: يعني
1: جدا وكنتوا حاذرين ونحب نقول أنه ثم ناس في النهار الثاني والثالث بدلوا اللبسة متاعهم ولا يحبوا يجيوا مش لبسة متاع سالسة لبسة متاع والله
0: يعني التانجو تناغموا على الإيقاع
1: يعني فكان اليوم الثالث كنقول لك ثم ألف حاضرين ثم ألف حاضرين قمش من يقوى العبيد ومانك ما توفيش التظاهرة هذه كملوها يعني احنا حبيت نقول قد ما تمشي للمواطن أينما كان إلا ما تلقى التفاعل الإيجابي وبعد ختمناها بالدورة الرابعة للمهرجان الدولي للرقص والتعبير الجسماني اللي جون كرياتور دو مناسير نظموها بالتعاون مع المعهد العمومي الموسيقى بشرف المندوبية يعني زادة كيف كان شفنا التعبير الجسماني على المارينة محليها كالفضاء المزيان هذيك وكملوا الكومبيتيسيون تاعهم او المنافسه بالمركب الثقافي بالمونستير هذه الايقاعات وما زلنا وكملناها مع المسرح طبعا الفن الرابع المسرح الدوره 36 اللي هو للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح والدور ثقافه والشباب والمؤسسات الجامعيه في دوره 36 هذا بالمركب بدا يوم 9 مش يتواصل نورمالمون غدوه نكملوا 11 سبتمبر ثلاثة ايام من الابداع ثلاثة ايام من التنافس من الفرجه من التجارب المواهب الشبابيه وكل جا حاضر معنا شاب ما شاء الله تؤكد أنه المسرح هو فضاء مفتوح للتعبير للإبداع للحوار زيادة خاطر الحركة والنجم تعمل عرض مسرحي من غير ما تقول حتى كلمة لكن تعبر به وهذا ينقصك الضغط خاصة كما قلت أنت احنا مستعدين توا قاعدين نستعدوا للافتتاح الموسم الدراسي الحق ما لقينا كان مواهب وتجارب مزيانة برشا نثمنوها رغم الوضع السخون متاع السخانة اللي عايشينها اللي مازالت متواصلة 8 دور ثقافة شاركت في الدورة هذه 5 دور شباب مؤسسة جامعية اللي هي كلية العلوم بالمنستير شاركت بزوز عروض يعني أنتو كي نحسبوهم نلقاو 23 عرض مسرحي بين المسابقات الموجهة للشباب المسابقات الموجهة للأطفال مسابقة الأداء الفردي مسابقة مسرح العرائس ومسابقة مسرح الفضائيات البديلة نجتس أني قداش من شاب أنا أقول لك سيدتي عنا 195 شاب وشابة
0: ما شاء الله
1: شاركوا وحذروا ورغم أنه تعرف أنت البريود متاع الصيف هم يحذروا صحيح سيبوندون سيموا خليوا البحر وقاعدين يبرفوا في السخانة والكل وهذا تحية شكر للمديرين المؤسسات والمنشطين تأسيسة المسرح اللي أشرفوا على تأثيرهم الكل وللشباب متاعنا اللي لولاه ما كانش يكون هالتظاهرة هذه أنا أقول اللي شبابنا ما شاء الله عن
0: محليهم في الإنتاج محليهم في زيادة كيف في الإخراج في كتابة النص
1: طبعا
0: زيادة
1: في كل شيء يعني ننفتحوا على الشباب نسمعوهم ونخليهم هما يبادروا يأثروهم صحيح ميكي تلقى منهم بوتنسيال كبير برشا وهذا من نجمه كان ندعموه عن 8 عروض في المسابقة الموجهة للكهول عن 5 عروض في المسابقة الموجهة للأطفال عن عرض واحد في مسرح العرائس وهذا يلزمنا نسطروا عليه ونقولوا علاش ثم نقص نحكموا عليه عندنا 5 عروض في المسابقات الموجهه للأطفال
0: يظل لي ثم ثلاثة مسرحيات في مسابقه
1: الأداء الفردي
0: في الأداء الفردي
1: في الأداء الفردي وستة في مسابقه المسرح الفضائيات البديله لجنة التحكيم كما تعرفوا ما شاء الله عن المخرج المسرحي والأستاذ المسرح اللي نعزه برشا ونحبه برشا خاطر كوميم تفرجنا فيه برشا وتبعني برشا هو صالح الجدي
0: طبعا القدير صالح الجدي
1: أخو صديق عنا زيدة جليلة بن يحيى أستاذة وفنانة مسرحية وعنا سي عبد الباسط الشاوش زيدة ذوما ذولي لجنة تحكيم من خيرة ما عنا من أساتذة المسرح وحاجتهم متجاوبين والبرنامج أصلا هما شيخوا عليه ثم كلمة قال سي عبد الباسط الشاوش في اللفت إذاع قال أنا مستغرب كيفاش ثم 23 عرض مسرحي رغم في بيننا مش نلقاو شوية خاطر الدنيا سخانة والكل وبحورات والكل مش نلقاو أما نلقاو في المونستير 23 عرض مسرحي يعني حاجة تبشر بخير.
0: وقال الشغف بالمشرح طبعا شغف, شغف كبير باشا.
1: هذا هذا هذا اللي قالوا البارح البرنامج ذهل لي مدام عندك عليه فكرة.
0: أنا على عندي عليه فكرة. المسابقات لو كان نشوفوا المسابقات كما قلت, فما مسابقة مسرح العرائس, مسابقة الأعمال الجماعية للكهول, مسابقة الأداء الفردي طبعا, مسابقة الأعمال الجماعية.
1: هما خمسة أنواع, خمسة أنواع متاع نعم. مسابقات كما تفضلت وقلت, ثم الموجه للشباب والكهول, ثم الموجه للأطفال, ثم مسرح العرائس, ثم الأداء الفردي, وثم مسرح المسابقة الفضائيات البديلة. نعم. احنا انطلقنا يوم الأربعاء يوم 9 سبتمبر على 9 متاع الصباح. كان استعراض طبعا ما يغيبش علينا مجورية قصر هليل دي محاضرة معنا.
0: أيه.
1: هذيك اللي تميز المستير
0: طبعا. وما عادش المستير فقط هي
1: المستير رائدة رائدة. وعنا عرض فني قياسي أثوه المعهد العمومي للموسيقى والرقص, بون كان ساكسوفونيست حاضر معنا. كان ثم معرض المعلقات الفنية للعروض المسرحية طبعا. الكل تقريب المؤسسات الكل جابوا لي زافيش متاحهم وكانوا حاضرين. ويسقطوا عنا فضاء سميناه هو ذاكرة الريشة واللون, فضاء رسم البورتري الموجهة للوجوه المسرحية لولاية المونستير.
0: نعم.
1: خليفة اسطنبولي شفتوا
0: طبعا.
1: شفتوا برشا وجوه يرسموا فيها, رغم دي جون دي جون صغار محليهم. انطلقنا مع 10:30 بمسابقة مسرح العرائس بمسرحية المكرمون لنادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمونستير. كان ثم يعني مرة كهول وحبينا كلهم الأشكال أو الأنماط المسرحية كلها تكون حاضرة. يعني عملنا بدينا بالمسرح العرائس, بعد عدينا الأعمال الجماعية للكهول بمسرحية في انتظار المجهول نادي المسرح بدار ثقافة البقالتة. ثم مسابقة الأداء الفردي مع نصف النهار ودرج كانت مع مسرحية مرزوق لنادي المسرح بدار ثقافة لمتة. بعد الاستراحة رجعنا 2:30 بمسرحية مريم لنادي المسرح بالمركب الثقافي بالمونستير. إيكو مع 3:00 أو 5:00 لنادي المسرح بدار شفاب سيدي عامر. 4:15 مسرحية ماتت قبل أوانها لنادي المسرح بدار شباب زرمدين. مسرح مسابقة مسرح الفضائيات البديلة كانت مع 5:30 بمسرحية قعر الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار ثقافة ابن حسين. 6:00 مسرحية باساج لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. واختمنا اليوم الأول بعرض بنات الموج لنادي المسرح بدار الشباب المونستير. هذوما كانوا اليوم الأول. اليوم انطلقنا الصباح مع 9:30 بعرض مسرحية الدومي العجيبة لنادي المسرح بدار ثقافة السحلية. و10:15 مسرحية عبث الطفولة لنادي المسرح بدار ثقافة الوردانين. 11:15 رجعنا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب بمسرحية الشمع الطافي لنادي المسرح بكلية العلوم بالمونستير. نصف النهار ودرج مسرحية حياة لنادي المسرح بدار ثقافة اللمتة. العشية رجعنا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول بمسرحية الصدى لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. الأداء الفردي كان حاضر بمسرحية لعنة طيبة لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. 4:15 مسرحية هدية الانتقام يظهر لي توقع تتعرض
2: قاعدة
1: تمشي نادي المسرح بدار شباب المونستير. 5:00 و7:00 إن شاء الله عرض مسرحية تدفينا نادي المسرح بدار شباب ابن حسين. فلاك 6:00 ننهيو اليوم الثاني بمسرح نادي المسرح بدار شباب المكنين يوم الجمعة وهو اليوم الأخير كالعادة. 9:30 تاع الصباح عنا مسرحية بقو ماكس الباعة الباعة بقو ماكس لنادي نسمح ليهم الشباب ما يعديوش تبدأ
0: وتحية للشاب محمد مرابط والمخرج الصغير مرحبا بك لمحلة
1: خطر عرضه مع دار ثقافة المكنين
2: حيدر
0: أي حيدر نعم مرحبا.
1: طبعا بعد نرجع له على المسرحية الباعة بقو ماكس علاش كان نبيه في تصحيح العنوين ذي إخراج ياسين بحرية بزيادة باش يكون معانا إن شاء الله. 10:30 مسرحية آخر ما تمناه لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. ومسابقة الأداء الفردي 11:05 مسرحية جافيل لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. نصف النهار نرجع مسرحية عالم التفاهة فهي في مسابقة الأعمال الجماعية لنادي المسرح بدار شباب ابن حسين. ماذي الساعة لوتغيو في مسرح الفضائيات البديلة لنادي المسرح بكلية العلوم والمنستير. وإن شاء الله بعد عنا لقاء تفاعلي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية. وإن شاء الله بعد نوفيوها بإعلان النتائج.

0: عرض الباعة برو ماكس.
1: أي
0: بإذن الله ذي بشكون لي رابع مشاركة في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية بالمسير.
1: نعم.
0: شاركنا قبل، خذيت أحسن ممثل في هذا المهرجان 3 مرات قبل.
1: نعم.
0: وخذيتها في الإقليمي في آخر تجربة العام الفارض مسرحية السرار شو مع ياسين بحرية دار ثقافة بالمكنين كالعادة.
1: نعم.
0: الحقيقة متعرب بالجروب متاع ياسين بحرية ودار ثقافة مكنين بالأساس، يعني نخدم معهم عندي قداش من عام، يعني منسجمين، يعني حتى في معناها كإيكيب نحس روحنا عيلة واحدة، وذي معناها ديما يسألونا معناها شبيكم هيك مع بعضكم برشا، شبيكم لحمة كذا. نعم.
1: هو ما ينجح العمل راهو ما ينجح أي عمل إلا ما يكون فما عمل جماعي هكا مترابط هكا ولا ليه.
0: نعم. إن شاء الله شنقدموا عمل باسم الباعة برو ماكس. هو نحكيه بالأصل على هي كوميديا سوداء نجم تكون، معناها هو الصغير باش يدخل يتفرج شيخ يضحك كذا، لكن بعد ذلك يروح للدار باش يراجع المخ باش يراجع روحه كيرال باش يقول تاور الساس نتاع المسرحيه اللي يعني معناها حكت عليه كذا باش يبدا يرجع
1: معناها نرجع معكم بعد شويه بالطبيعه نرجع نحكيه اكثر على العرض ونرجعه خاطر وقت حان وقت الاخبار. يلا نرجع بعد.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الرصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخي الحيطة والحذر. 23 مؤسسة تربوية جديدة تدخل حيز الاستغلال مع انطلاقة السنة الدراسية وتواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات التربوية. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى 4 وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 إلى 60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة والسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا ولايتي نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، والقيادة بتأن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. كما دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات عبر هاتف النجدة 198، مؤكدا أن فرقه تعمل على مدار الساعة للتدخل كلما دعت الحاجة. ومن جهته أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، و ذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة.
4: الديوان الوطني للحماية المدنية لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية نتاع نهار الخميس والجمعة، كيف حتى التقلبات اللي قادمة إن شاء الله في فصل الخريف والشتاء، احنا على اتم الاستعداد تحيين الخطه الوطنيه والخطط الجهويه لمجابهه التقلبات المناخيه هذه، من جرد التجهيزات واعاده توزيعها حسب المناطق الاكثر هشاشه واللي معروفه بتجمعات المياه الكبيره، اعطاء الاولويه

0: للمناطق هذه وخاصة المناطق المحافظة ومجاري الأودية. في خطة الديوان الوطني للحماية المدنية تم تفعيل منظومة التعزيز على مستوى مركزي أو على مستوى جهوي باش تشمل المناطق المعنية بالتقلبات المناخية لتعزيز التدخل في المناطق هذه.
1: قام وزير التربية نور الدين النوري اليوم بزيارة ميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والاطلاع على تقدم إشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بورقبة من ولاية نابل. وأشار وزير التربية في تصريح لفاطمة بن عثمان أن السنة الحالية شهدت 23 إحداث جديد على المستوى الوطني إضافة إلى انتدابات جديدة، مضيفا أن معهد بير بورقبة سيعمل وفق نظام الحصة الواحدة في التدريس متأملا تعميمها لضمان مردودية أفضل للتلميذ والمربي.
2: سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية لأنه تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى، تقلو تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة تطبق على الأقل في ولاية نابل، تكون بادرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة لأن لها من الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام، وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل مؤسساتها التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. على المستوى الوطني في الحد الأدنى 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، سيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: وفي شأن المتصل بالعودة التربوية، أطلقت وزارة التجارة اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعدادات لهذه العودة. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة التلميذ وسلامته والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. تم اليوم في ولاية المهدية اقتراح وغلق محل مفتوح للعموم وحجز كميات هامة من لحوم الدواجن والخضر والغلال والمعدات الكهرومنزلية في حملة شملت عددا من المحلات المفتوحة للعموم. المتابعة لنذر اسماعيل في سياق الورقة الصوتية التالية.
3: أدى ولي المهدية سيد أنيس العذاري زيارة فجئية إلى عدد من المحلات المفتوحة للعموم بكل من معتمديتي المهدية ورجيش. تم خلالها تحرير 24 مخالفة اقتصادية تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب غياب الفوترة، فيما تم اقتراح غلق لمطعم أكلة خفيفة بالمهدية. ومن ناحية أخرى قامت الشرطة البلدية بحجز كميات هامة من أكياس التوابل والخضر والغلال ومعدات كهرومنزلية، وذلك في إطار تحرير الرصيف من الاستغلال الغير قانونية، فيما تم إتلاف كميات هامة من اللحوم البيضاء ومن غلال البحر ومن البطاطا المعدة للقلي. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: إلى القيروان، ففي إطار تعزيز الخدمات الصحية ومعاضدة مجهودات الدولة تم اليوم تسليم هبة لفائدة قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار تتمثل في 15 سريرا للأطفال. نادرة برجب.
4: مبادرة إنسانية مجتمعية قامت بتنفيذها جمعية الوسيط الخيري بتونس من خلال توفير أسرة للأطفال والرضع بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار. أمل مفتحي المديرة التنفيذية بجمعية الوسيط الخيري بتونس:
5: المبادرة هذه تتمثل في تقديم 15 سرير للأطفال تكلفة في حدود 12 دينار. إذا كان فما مقترحات إن شاء الله تكون فما هبة أخرى. جت هذه المبادرة الحقيقة في إطار دعم مجهودات الدولة وخاصة القطاع الصحي.
4: ونوه المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط بأهمية هذه المبادرات التي ستساهم في تحسين الخدمات والترفيع في طاقة الإيواء.
6: أكيد باش تحسن الخدمات الصحية وباش تعاضد مجهود الأطباء في العناية بالرضع، خاصة الرضع والحديث الولادة يطلبوا عناية خاصة من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية. لهذه المناسبة نقدم منهم التحية والتقدير للمجهودات الجبارة الكوبة. 72 سرير بين حديث الولادة وبين الرضع وبين أطفال أكثر من سنتين.
4: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: أعلنت الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما أسمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة، حسب ما جاء في البيان. وأمهلت الجزائر السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: الرصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخي الحيطة والحذر. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون.
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

0: هذه إذاعتنا وهذه مرافق الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في متابعة بقية برامجنا وبقية مرافق الفنون في الساعة الثانية. طبعا كنا نحكيه على دورة جديدة للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير, اللي انطلق من 9 ويتواصل حتى 11 سبتمبر 2026. دورة 36 كما بحث بأسرارها, وكانت تحكي لنا على البرمجة السيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. العروض ما زالت متواصلة بالطبيعة, صباحا مساء هكا ولا ليه مدام نادية؟ صباحا مساء
1: باش تتواصل كما كنت عطيت فكرة على البرمجة للعشية تقعد حتى للسبعة. البارح آخر وقت يظهر لي حتى للثمانية, أنا تعديت من غادي كنا في اختتام المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. اللي نحبه زادا نقوله لو تعديت دورة مزينة برشا فيها 52 أجنبي من دول إفريقية وإسيوية وأوروبية
0: وعربية أيضا
1: وعربية كذلك, أي إفريقية وإسيوية وكلهم حاضرين. تعديت نلقى الثمانية يظهر لي, والمركب الثقافي مازال ما شاء الله الشباب الكل
0: على قدم وساق,
1: على قدم وساق, ما قلقوش رغم السخانة رغم كل شيء. وهذا إن دل على شيء أنه شبابنا عنده طاقة عنده إنرجي نجم يقدم برشا حاجات. احنا ذيك علاش حبينا المخرج الشاب ياسين
0: بحرية
1: شكونا معنا, عنده غدوة للتسعة ونص متاع الصباح الباعة بغوماكس يحكي لي عليها. ونجموا كما تعرف انت الاداء او العرض المسرحي او الجوت يتغال يعني منتظروا حشناش بالجوائز, احنا بقدر انك تقدم عرض وتشيل
0: ويتفاعل
1: معك الجمهور وتقدموا سيخسين هكا تعب تاع اشهر والكل باش تورينك الخبره نتاعكم وقت الطاقه اللي احنا نستفزوا فيها باش تخرج سيخسين. هذا القصد, يعني هذا المكسب الحقيقي. يعني الجوائز تجي وتمشي ساعات, يعني هي مهم جدا باش نصلحوا لجي. وين هكا فرصة جدا نحب نسأل ياسين, هو شاب بدار ثقافة المكنين. في البيغود هذيك تفاعلتوش مع لجنة التحكيم, حكيتوش على حاجات نصحوكم شي هكا خطر مهم لو حكينا
0: ليش تحكيم عليها, ممنوع عليها الساعة هي
1: ليش بشغل. مش تقييم الأعمال ما يحكي وهكا ما
0: في العصلمة. مرحبا بك ياسين, ولد المسرح ياسين عادة وكل عليه متابع شرس هكا ولي
2: والله رضي فضلك. إن شاء الله نقدموا تحية للمستمعين تاعنا الكل. أنا ياسين بحرية, متخرج معهد العالي الموسيقى والمسرح بالكيف, وقبلها دارس بمعهد الفنون بالعمران اختصاص تربية مسرحية. والله على ذكر مدام نادية, معناها احنا عم ناول في الجهوي, عم ناول زي مع مدام نادية في المهرجان الجهوي. كانت لنا تجربة مزينة على الاخر مع السرار والنملة, هو السرار شو السرار شو برونفون زاد حتى كمشينا بها المهدية. الحقيقة انا نصر اني ناخذ الرابور مع عند اللجنة, فهمتني؟ خاطر هذاك اللي باش نطوروا به
0: ليش
2: بالضبط
0: التوصيات,
2: بالضبط التوصيات اعطيني شنو اللي عندي انا لازم نصلحه, خاطر ديما راهو نصلحه احنا وديما نتعلمه. بالعكس اللي يقول راني وصلت وقتها هو عمل حد للنجاح نتاعو ولا للتقدم, هذاك ما عادش ينجم يقدم حتى حد خاطر ما وصل. والمسرح الكل قائم على التجريب, معناها على المحاوله, ميدامنا نحاولوا ميدام مازال فينا نفس كي البحر المد والجزر هذاك اللي في البحر الفنان كيك يلزمه ديما حي. الرابور هذاك على ضوء هو نبني راهو حتى انا جاي نملي في عيني راهو في المهرجان الجهوي. انا نبدا نستنى في فرصه باش يجي عرض للمستير ولا لدور ثقافه الاخرين باش نملي عيني. يعني شنو نقول لهم الصغار توا ماناش نخدموا كان على المسرح كو نخدموا على التكوين, نهزهم نسمع عرض نهزهم ونمشي.
0: يعني احنا مازلنا نتكونوا. انا زاد الحقيقه اشتغل معناها نجم نقول في صحافه ثقافيه, لكن احنا مازلنا نتكونوا راهو ديما نتفرجوا ديما نشوفوا ديما العين راهي ديما هكا تشوف وتتطور, وخاصه كي تخرج معناها خارج حدود الوطن زاده وتشوف تجارب اخرى وتشوف كم كبير من الاراء ومن التوصيات من الاكاديميين اللي ساعات ما تراهمش, يعني مش في المتناول النجم نقولوا باش تشوفهم في بلد ما. فيا ريت احنا خاصه تونس كانت سباقه زاده في ايام قرطاج المسرح المسرحيه وغيرها معناها من زاد المهرجان نتاعنا في المونستير اللي عنده صيت عربي موت ليزا خليفه اسطنبولي وحتى محمد سلامه زاده للطفل مسرح الطفل. فاليوم يسالونا وقتاش واحنا كنا شاركنا وفما يقول لك على مستوى عربي احنا شاركنا في يوم من الايام. نعم ياسين تفضل.
2: وخاصه معناها احنا تو هكا قاعدين نحكي والمسرح قاعد يتطور في العالم
0: رح. نعم
2: خاطر هو اسمه معناتها الان وهنا مبني على الان وهنا.
0: انا شفت عرض من بيلاروسيا يا شوف شو نقول لك يا ياسمين عرض متقدم جدا جدا جدا وفايز بالعمل المتكامل في مهرجان الدوره 33 لمهرجان القاهره المسرح التجريبي. ويريد انه العرض هذايا ان شاء الله سيسليم السنهيجي مدير هذه الدوره اللي كان حاضر معنا في اطار التبادل احنا نعرفوا معناها المديرين المهرجانات يكونوا حاضرين هو سوق راه هو سوق بامتياز ينتقل لنا هذا ويشوف معناها ماك تعرف العروض هذه احنا تجي عندهم اجندة مسبقة ان شاء الله نلقاو فضوة ها يوم قرطاج يكون حاضر معنا. نعم
2: الحقيقة الحمد لله واحنا خاصة طوى في النوادي دور الثقافة راهو بالحق راهو نوادي دور الثقافة طوى في 2026 راهو قاعدة تقرب ياسر الأكاديمي راهو بالرسمي قلش عليه يقرأ في جامعة يعني مثلا نحكي على روحي نقري نظري وتطبيقي ما فماش معناها هذه مثلا هيا من الاول باش نبداو نحركوا على الانتاج ولا لا الانتاج يجي في قالب ورشات ورشه كتابه ورشه تاطير ورشه مثلا اخي على طول العام دار ثقافه مكنين نشكروا المديره مدام بسمه بوزيد نظم في تظاهرات ثقافيه ومسرحيه وتجيب في اساتذه اخرين بالعكس انا ندخل تلامذه وندخل معاك الاساتذه الاخرين ونقول لهم فرصه باش تتعلم ومنهم هما نبداو نخمو هات شنو فما هات الان ونتو شنو عندنا مشاكل على مشكله الماء والضوء هات نخدموا عليها
1: بالضبط
2: اعطينا توا معناتها مش احنا توا في 2026 نجي نحكيو مثلا على اللي ماتوا في كردونه ولا لا اعطينا توا احنا الواقع الراهن نتاعنا على شنو يخدم وهذا هو كي تعبى عينيه الصغير التلميذ والمتكون وبشوي بشوي انا توا مثلا الحيدر اللي كان بحذاك بضحكوا لعب 7 سنين معايا في دار ثقافه مكني
0: نعم هو كان يحكي على اللمه ويحكي على الكيمياء اللي ما بيناتكم يعني كمجموعه وهذا ان شاء الله باش نشوفوا العرض غدوه كان عشنا توقيت
2: 9:30
0: الصباح اي بالمركب الثقافي بالمونستير. لو كان هو بدا باش يحكي على العرض يعطينا فكره على العرض قال هي كوميديا سوداء فالنجم شو نجم نعرفه أكثر يعني الناس اللي تسمع فينا
2: هو ستيل الحقيقة نوعا ما أنا نتفرج ياسر في عروض البرة وحاب معنا كل مرة نجرب ما نخافش من التجربة نقول لهم هيا نجربوا هم اللي يعجبك فيهم معناها هيا نجربوا مع بعضنا وكل شيء معناها ونعطيوا أفكارها التجربة بالضبط متحمسين وهيا نعملوا وهيا دونك العمل اللي هو كريمه معناها كما نقولوا مجموعة من الباعة باش نراو هذوما في السوق كأطفال شنو ينجموا يحسوا خاصة إنه احنا عندنا برشا صغار منقطعين على الدراسة ويخرجوا يخدموا وكريمه راهو احنا شفنا في
0: قبل مش يخدموا كهو
2: بالضبط راني شفت قبل في مسلسلات احنا شفنا في مسلسل نعورة الهواء يعبيهم قبلك الصغار في كاميونة ويهبطهم وفي الليل يقولوا ما يهاتوا شنو لمتوا وفازي لكن احنا الحقيقة ما نحرقوش القصة ما خذيناها من قصة بتاع صغار وهزيناها للسوق ورديناها لمة كاملة باش نخلق الديناميكية اللي فيها والحقيقة هي الديناميكية موجودة فيهم راهو بالحق ساعات تبدا تبرر في دقدق الباب ولي تدخل لك باش قالك كسكسي باللحم وتقول لك فازي اني جبتها لكم باش تبرفوا على رواحكم ولا ستيكه ماء ولا ستيكه عصير ولا تقول لك هذوكم للصغيرات نحبهم يبدعوا وانا كنت نتفرج فيهم راني شيخ معناها بالحق انت باش تشري هذه محلاهم وهذا هو اللي يخليهم يقدموا صدقني عملوا كوليكت وعملوا مراول خاصه بالنادي عاملين ديباتش خاصين بالنادي معناها نادي دار الثقافة مكنين معناها الحقيقة عاطينا كارها قول ذوما بالحق تحسهم اليوم جمعية مش نادي في دار ثقافة راه معناها ما شاء الله عليهم
0: وانت زادا كيف ما شاء الله عليك ياسين يظهر لي انت المنشطة متاع الأجواء هذه الكل واللي تقدم في نادي المسرح يعطيك الصحة شكرا لك نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله نكونوا حاضرين غدا كان عشنا في التوقيت 9:30 الصباح في المركب الثقافي بالمونستير
2: شكرا تحية لكم على المجهودات الكلية
0: ان شاء الله يجمعنا لقاء ديك كما رفق الفنون خلينا نحكي على التجربة والمسرح وعشقك في المسرح كيفاش بدا
2: بإذن الله ان شاء الله حاب نشكر صغيرات هذوما ونشكر الاشراف نتاع مدام بسمه بوزيد اللي جايه بالامور التنظيميه والكل ربي يبارك لكم شكرا لنبيل الجاوية بالمونستير ان شاء الله يا ربي ديما في انتظار الخير ونحاولوا ديما نحسنوا
0: نقدموا القادم اجمل ان شاء الله
2: باذن الله.
0: في الكلمه الاخيره مدام ناديه شنو نجم نقولوا ان شاء الله
1: انا كي نسمع ياسين اللي هو يعني نموذج لشبابنا ما نجم كان نفرح يعني
0: الحمد لله.
1: يعني بالحق نموذج من الشباب المبدع اللي عنده برشة طاقة وعنده برشة طموح وعنده برشة يعني الأجواء اللي عايشينه هالجروب هذي. وانا مشيت وشفتهم مشكورة مدير الدار ثقافة المكنين. بالحق انا نقول ديما نموذج يحتذى به في كل أنماط الحق الفنية
0: بالكل.
1: حتى في الموسيقى زادة مجموعة محلية قاعدين يخدموا في خدمة مزينة، وخاصة هاللحمة هذي ولا هالتمازج المزين الروحي هذي اللي بيناتهم نفرح برشا. احنا نقولوا ماذا بينا فرصة باش نقولوا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، سيد المستمعين اللي تبعوا فينا مشكورين،
0: يشجعوا صغيراتهم زيدا،
1: يشجعوا صغيراتهم يحضروا أهلي
0: على الفرجة، وحتى انهم طبعاً. حتى يمشيوا موسم طبعاً. دراسي جديد مركب الثقافي في نادي المسرح، فلما لا للنوادي معناها تشجعوا صغيراتكم،
1: نشجعوهم يحضروا ساعة يكملوا بقية ما اللي مازال عنا في المهرجان اليوم وغدوة. وفي نفس الوقت نقولوا هكم تسمعوا في الشاب وتسمعوا انه الأنماط التعبيرية والفنية والثقافية تهذب الذوق وتخليك ترجع بقوة وبحماس،
0: تكون عندك ثقة بالنفس أكثر،
1: إفراغ
0: تدريب زيادة.
1: هذا مهم جدا.
0: شكرا لك مدام هادي الوسلتي، تحياتي لك المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية، نشوفوك دائما بخير، ونقولوا دورة موفقة على الجميع وخاصة على وليداتنا اللي هما داخلين في المسابقات وإن شاء الله بالتتويج. تحياتي لكم، إلى اللقاء. احنا موصلين معكم الجزء الأخير إن شاء الله باش نسلطوا الأضواء على حضورنا في دورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، باش نسلطوا الأضواء على المحور الفكري جيو التجريب المسرحي.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أتشرف أنني كنت أدير جلسة بعنوان التجريب واستراتيجيات بناء المتفرج المتحرر، وطبعا منذ أن تلقيت الدعوة الكريمة من المهرجان كان لدي إشكال بنيوي مع الموضوع، وزي ما الباحثين حضروا ورقهم أنا الحقيقة كنت محضر ورقي، لأنه أنا أيضا يعني لست يعني مديرا فقط لأقدم الاسم وأقول له تفضل ومن ثم أنقل المايك إلى الذي يلي. أنا يجب أن أكون لدي محركات خلال الانتقالات وفي التقديم وفي الختام، ويجب أن أتمتع بوجهة نظر فلتكن لتزيد من حالة التفاعل. طبعا كان على المنصة الأساتذة، ويعني مع الاحترام والتقدير لكل الألقاب، كان فهد رد الحارثي من السعودية، وكانت جهاد الديناري من مصر، وكانت آمنة الربيع من سلطنة عمان، وكان حماد الوهيبي من تونس، وكان المعقب على أوراقي الأربعة الأستاذ يوسف الحمدان من البحرين. بالطبع الندوة، وكما أشرت من البداية في تقديمها، بأن أحسن المنظمون عندما استعملوا مفردة التجريب ولم يستعملوا مفردة التجريبي، لأني أنا أعلن دائما بأنني لا أتفق مع مفردة أو مصطلح المسرح التجريبي، أنا أتفق مع التجريبي في المسرح، لأن المسألة مسألة علمية تماما ولا يجب الخلط بينها، ولا يوجد هناك مضمون لهذا المسمى بالمسرح التجريبي، ولكن التجريب في المسرح هو مسألة واضحة. ولذلك طبعا هي مش محتاج الحقيقة الجدل، لأنه العودة إلى اللغة تعني الحسم الحقيقة. أنت بتقدر تقول المسرح الواقعي لأنه له قواعد، المسرح التجريبي بلا قواعد إذن هو لا يمكن تصنيفه، وبالتالي أما التجريب في المسرح فهو مسألة مستمرة ودائمة على طول الخط. إذن وبدأت بعبارة قالها الأستاذ سامح مهران في افتتاح المهرجان وفي تقديمه لكل الكتب الصادرة عن هذه الدورة 33، عندما قال إن التجريب فضاء غير آمن. وبالتالي إذا كان التجريب فضاء غير آمن، هل يمكن أن يكون الفضاء غير الآمن قادرا على وضع استراتيجيات لبناء المتفرج المتحرر؟ وهل يبنى المتفرج المتحرر من التجريب أو من فقط أو من المسرح فقط؟ الحقيقة أسئلة كثيرة. المتفرج هل هو نتاج المسرحي فقط أم أنه نتاج تاريخي للحظة موضوعية مشتبكة مع ما مضى، مع ما يعيشه، ومع طموحاته المستقبلية وتوقعاته؟ لذلك يعني نبدأ بهذا الاستشكال. حاول مقدمو الأوراق الزملاء الأربعة أن يقدموا وجهات نظر وأن يستعينوا بالإشارة إلى تجارب معينة. فمثلا فهد رد الحارثي أشار إلى تجربة سعودية اللي هي تجربة مسرح الطائف وتجربة مسرح الصواري من البحرين، وإلى هذه التقاطعات بين التجربتين في استراتيجية بناء المتفرج كما أراده أو كما رأاه هو. بينما جهاد الديناري قدمت مثالا في نوسليب مور، هذا العرض الأجنبي الذي يعني عالج شكسبيريا لكن بشكل مختلف الأمور، واعتبرت أنه يعني يبني الجمهور بشكل مختلف. بينما أمينة ربيع قدمت لتجربتين من ما سمته المسرح التجريبي في عمان، عرض في مهرجان جديد في عمان كان في هذا العام للمسرح التجريبي، وكانت هي في لجنة التحكيم وبالتالي شاهدت هذين العرضين وقدمت يعني دراسة لما اعتقدت أنه يعني أو رأت أنه بناء للجمهور، وكان الختام مع حماد الوهيبي الذي قدم نموذجين هما عملين من أعماله جويف، وكان العمل الآخر أيوة عطيل وبعد، وحاول أيضا أن يضع يعني ما يمكن أن ينسجم مع عنوان الندوة. وأنا شخصيا رأيت أن هناك انفصالا بين ما قدم وبين العنوان، لأن العرض الواحد يمكن أن يساهم في وضع طريقة تلقي خاصة للعرض ذاته للمشاهد في تلك اللحظة، ولكنه لا يبني فيه بناء. البناء هو مسألة استراتيجية، وصياغة طريقة التلقي في العرض هي مسألة تكتيكية كما أشرت لها. إذن العرض الواحد يساهم ولكنه لا يبني. العرض الواحد قد يكرس في لحظة من اللحظات، وقد ينفي في لحظة من اللحظات شيء من قناعات المتفرج. ولكن المعضلة الأخرى التي يعني كانت عامة، وكأننا نتعامل مع المتفرج كقطاع واحد أو كقطيع واحد أو كطبقة واحدة أو كشريحة واحدة، وهذه مسألة لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق، لأن المتفرج قطاعات وطبقات وشرائح ومرجعيات وإثنيات، ويعني هناك تنوع شديد لا يمكن أن يكون واحدا. وبالتالي هل يأتينا هذا المتفرج يعني كما عبرت في الندوة أبيض يورد كما يقول المصريون، يعني ما عندوش ولا حاجة وبالتالي أنا ببني، أم هو أيضا سيبني مع العرض في نفس الوقت؟ وهل هو المرسل فقط المسرحي هو المرسل والمتفرج هو المتلقي، أم أن المتلقي أيضا يصبح مرسلا في لحظة من اللحظات؟ إذن الموضوع إشكالي، ولكنه يستحق أن يطرح الحقيقة. ربما تكون هذه من المرات القليلة التي يتم التعامل مع الموضوع بهذه الحساسية، ولكن أعتبر هذه الندوة والندوة التي تلتها هي عبارة عن حجر في المياه الراكدة، ولكنها لا تنهي الموضوع ولن تنهي الموضوع، وسوف تساهم في التفكير بعلاقة المسرح بالمتلقي وبالجمهور. أنا شخصيا من حوالي 20 سنة ربما كنت أشارك في ندوة عن علاقة الجمهور والمسرح، وقلت بأن جمهور كرة القدم يتبنى كرة القدم أكثر من جمهور المسرح ما يتبنى المسرح، بمعنى أن جمهور كرة القدم إذا كان يشجع فريقا إذا فاز هذا الفريق فيقول الجمهور لعبنا جيدا، إحنا لعبنا، يستعمل لغة الجمع، ولكن إذا فشل الفريق فإنه سيقول الفريق ما بيعرفش يلعب، يعني بمعنى أنه في الخسارة يتحمل الفريق وفي الربح يتحمل المجموع. أنا أريد أن أصل مع المجاميع الجماهيرية أن تتبنى لعبة المسرح، وهذا يعني أننا يجب أن نبني معرفتها وثقافتها حتى تقول أنه هدول بيعرفوش يلعبوا أو بيعرفوا يلعب، يعني قوانين اللعبة. وبالتالي هل يمكن أن يكون التجريب الذي لا يخضع للقوانين ويكسرها هل يمكن أن يكون مفهوما لدى الجمهور أو مدركا؟ لكن هو بالتأكيد سيغير حساسية الجمهور واتجاهه.
2: أستاذ غنام، هل يبقى المتفرج في المسرح التجريبي من مجرد مشاهد أم يتحول إلى مشارك في العرض؟
1: على فكرة يعني أيضا هذا فصل تعسفي في كل المسرح، في كل المسارح، في كل العروض، في كل أنواع المسرح، الجمهور المتلقي ليس يعني ليس سلبيا، إنه حتى وهو صامت يعيد تأويل كل الإشارات والدلالات الموجودة في العرض، ويعيد إنتاج العرض بعد انتهاء العرض، ويمكن أن يناقش هذا العرض في بيته وفي الشارع وفي العمل وبعد سنة يتذكره. لذلك أنا قلت لك إن متابعتك هذه هي عبارة عن إحياء الندوة مثلا، فبالتالي لا، الجمهور دائما مشارك، ولكن نسبة المشاركة تختلف من عرض إلى عرض بناء على بناء ذلك العرض.
2: كيف يوظف المخرج الفضاء المسرحي لإعادة تشكيل موقع المتفرج؟
1: كل عرض له أحكام، وكل عرض يحكمه فكر صناع العرض، سواء كان كاتب، مخرج، ممثل، دراماتورج، مين مكان. العرض الذي يقتضي بأن يكون المتفرج ضمن الخشبة يحدث، والذي يريد أن يضع المتفرج في القاعة ويجلسه، احنا بنسميها كراسي السينما، هو حر. اللي بده يعمله في حلقة مفتوحة وبدون مكملات زي ما بعمل أنا في المونودرامات اللي بعملها حر. وأنا أشرت ربما في الندوة التي تلي بأنه أنا أغلقت البروسينيوم كاملا في وجه الجمهور في عرضين، وكان ذلك له فلسفة معينة. إذن وجود الجمهور في مكان ما يجب أن يكون مدروسا مثل وجود الممثل في زاوية ما من الخشبة، يعني أو من الركح أو من مكان التمثيل. ومن هنا للمكان للخشبة هي المكان الوحيد، ولا مقاعد الصالة هي المكان الوحيد، ولا مكان الممثل المعروف في التقسيمات التسعة اللي موجودة على خشبة المسرح، يمين المقدمة، يسار المقدمة، وسط المقدمة، وسط العمق، كلها هذه تقسيمات غير ثابتة الآن وما ممكن تكون. ملاحظة يعني هيك صغيرة، يعني يتعاملون مع الخروج من العلبة وكأنه مسألة يعني فيها اجتراح حديث، بينما أنا أصر على أن أصل اللعبة المسرحية هو في الفضاء الحر، هو في الفضاءات المفتوحة، ولكن عندما تطور العمل قليلا صار في فضاء مغاير. الفضاء المغاير هذا هو الركح، وليس الفضاء المفتوح هو المغاير. لذلك على الأكاديميين أن يعيدوا هذه التسمية، الفضاء الأصلي هو المفتوح، الفضاء المغاير هو الركح وما إلى ذلك.
2: التجريب يطرح مجموعة من الأسئلة كما قلنا، والندوة تطرقت إلى ثلاث محاور: تأقلم التجريب وعلاقته بالإقليم الثقافي، التجريب وآليات الرأسمالية، موقع المتفرج داخل رؤية العروض المسرحية التجريبية. ف ما المقصود بجيو التجريب يعني؟
1: هو طبعا يعني أنا أغبط مصر والمسرح المصري على وجود فيلسوف مسرح مثل سامح مهران الحقيقة، وهو الذي دائما يبحث في ما جاء في أحدث الدراسات في العالم ويتابعها، وله موقف نقدي منها، يعني ليس بالضرورة أن يتبعها. ويعني تطلق مسألة الإقليم أو يعني الإقليم الجغرافي أو الإقليم أو الإقليم الثقافي، أو يعني الإقليم بمعنى المنطقة، تطلق على كثير من يعني من تحليل الفعاليات ومن تحليل الأنشطة الإبداعية في العالم، وهي كواحدة من زوايا الدراسات. لذلك يمكن أن يكون هناك أثر لهذه الجغرافيا كجغرافيا حقيقية، أرض وتراب وهواء وماء وحضارة يعني موجودة على هذه الجغرافيا، وقد تكون أيضا لها علاقة بجغرافيا الإنسان، وقد تكون لها علاقة بجغرافيا الموضوع وجغرافيا التناول. لذلك هو أيضا خلينا نقول مصطلح ثابت لمضمون متحرك، يعني يمكن أن تضعي المضمون الذي تريدين في داخل هذا الوعاء الذي يطرب له البعض، ولكن ليس أيضا بالجديد. هم يعتبرون أنه كأنه سؤال حديث، ولكنه ليس سؤالا حديثا على الإطلاق، لأنه طول عمره الإقليم له أثر في التسمية. فما زلنا نقول المسرح الإغريقي، طب هذه ما هي تسمية جغرافية، وفي نفس الوقت هي جغرافيا لحضارة، ويعني تسمية حضارية وتسمية سياسية نتيجة زمن سياسي محدد. إذا فبالتالي هي ليست جديدة، ولكن نعلم بأن التخصص والتفصيل الآن في الدراسات أصبح يبتدع، ولا بأس في ذلك، فلنذهب لنناقش، ولكن يجب أن لا نكون عبيدا لفكرة أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدرس تدرس من خلاله الحركة الإبداعية المسرحية.
2: أستاذ غنام، نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الرقمنة، ما مدى تأثير التكنولوجيا والوسائط الرقمية في التجريب المسرحي؟
1: تسمحي لي أقول أنه أرجع لفكرة أنه التكنولوجيا هي أيضا مفردة ثابتة لمضمون متحرك. ما يعتبر الآن تكنولوجيا حديثة اليوم، بعد بكرة بيكون تكنولوجيا قديمة، وما كان يعتبر تكنولوجيا حديثة عندما اخترعوا الكهرباء يعني أصبح يعني شيء من الماضي القديم جدا. لذلك فكرة التكنولوجيا هي فكرة دائما موجودة، لكن هل الإبداعات احتوت التكنولوجيا أما التكنولوجيا لا تحتوتها؟ الحقيقة هناك منفعة متبادلة، بمعنى أن المسرح يحتوي كل شيء، المسرح غير قابل للاحتواء، يحتوي كل أنواع التطور التي يمكن أن تحدث لغويا وتكنولوجيا، شو ما بدك بيحصل في العالم المسرح بيستوعبه ويصبح مسرحيا، يعني تصبح هذه التكنولوجيا يعني التكنولوجيا مسرحية، ولا يصبح المسرح مسرح تكنولوجي، يعني لن يحدث هذا. بالتالي أنا لا أرى أن هذا البعبع الذي يطلقون الصرخات خوفا منه كل لحظة أنه يعني يمكن أن يؤثر، ولكن أقول بأن الزمن القادم سيحمل أنواعا من الأداء مختلفة تضاف إلى ما هو موجود الآن. تستمر ما تستمرش هذا موضوع آخر، لكن سيكون هناك مهرجانات مختلفة، أداءات مختلفة، عروض مختلفة. ويمكن أن أشير بأنه إحنا ما كناش نحلم أنه يكون في الآن مهرجان عالمي للألعاب الإلكترونية، فجأة الآن في مهرجان عالمي مهرجانات عالمية للألعاب الإلكترونية. إذن هناك أشياء أخرى ستحدث، ولكن هل هذه مسرح؟ أم هي أنواع من الأداء والترفيه الجديدة؟ يعني يمكن أن يكون ذلك شيء مختلف عن المسرح، أما المسرح فلا يخاف. مرافق الفنون.

0: تمام السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. تميز الطقس بداية هذه الليلة بخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا الوسط، فطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، ودرجات الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة، وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 إلى 60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة والسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا ولايتي النابل وسوسة، فيما تصل هذه الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. في سياق متصل أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانة الحرقوسية، سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوي عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية على مستوى وادي المالح ببمبلة، وتتمثل الأشغال في قطع الطريق ووضع قناة من الحديد بقطر 1200 مليمتر، وتنطلق الأشغال اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 11 ليلا لتتواصل على امتداد 24 ساعة. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، مضيفا على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث ببير بورقبة من معتمدية الحمامات من ولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم أمس، وأن مباشرة المهام والتعيينات ستكون بداية من 14 من شهر سبتمبر الجاري. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بآخر أخبار الأندية التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية. رابط الأبطال النادي الإفريقي سافر اليوم للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة عسكرية في رحلة مباشرة، مدة الرحلة 6 ساعات. فريق النادي الإفريقي باش يواجه فريق جوليبا المالي يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء. فيما يخص الرصيد البشري، سجل الفريق عودة المهاجم الكاميروني كانغ واللاعب هيكل الشيخاوي بعد ما تغيبوا عن لقاء الذهاب في المقابل. يتواصل غياب محمد الصدق محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. بدور فريق ترجي جرجيس اللي شارك في كأس الكونفدرالية اللي وش يواجه في لقاء العودة فريق جامبرز السنغالي، وش يواجه نهار السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء. ذكروا الذهاب 3-1 كان لصالح ممثل كرة القدم التونسية. فريق ترجي جرجيس دوما وصل عمل حصة خفيفة لإزالة الإرهاق قبل ما يعمل غدوة حصة نموذجية باش تكون على ملعب المباراة. إلى أخبار النوادي على المستوى المحلي، الاتفاق بين ويلي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للفريق بقيادة الرياض مقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية أي نهاية السنة الحالية. هيئة نجم المتلوي أعلنت عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا. في الملعب التونسي، المدرب المساعد ساندرو سيلفا أمضى عقد لنهاية الموسم مع الفريق تعويض للمدرب هوغو سيكو اللي التحق بالبرتغال لأسباب شخصية. سيلفا باش يساعد المدرب الحالي للملعب التونسي توزي اللي كانت له أيضا تجارب معه في عدة أندية برتغالية. نذكركم ببرنامج الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت، 3 مقابلات في البرنامج مستقبل مرسى النجم الساحلي، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين، لحد الدفعة الثانية شبيبة العمراني يواجه نجم متلوي، نادي حمام ننفي يواجه الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقية الدير، لحد 20 سبتمبر نادي الإفريقي يواجه الترجي جرجيس، ونادي الرسفيق يواجه نادي الرياضي البنزرتي. في كرة اليد، وقع رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد داريمو منصورو رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهليلي بروتوكول اتفاق رسمي لتنظيم النسخة 27 من بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات. جهز التوقيع على هامش منافسات البطولة الإفريقية للأمم أوسط أقل من 21 عام للرجال في نسخة 33. بموجب هذا الاتفاق باش تتم منافسات البطولة القارية على الأرض التونسية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ديسمبر بمشاركة المنتخبات النسائية في الإفريقية، وإن شاء الله التتويج يكون من لقب من نصيب منتخبنا الوطني التونسي للسيدات. في التنس، تأهل لعبة التنس التونسي معز الشرقي المصنف 226 عالمين إلى الدور الرابع النهائي من منافسة بطولة كاسياس التحدي الفرنسية. تمكن الشرقي من تحقيق الفوز في مباراته اللي جرت اليوم في الدور الثامن النهائي بعد الفوز على نظيره البريطاني بيلي هاريس المصنف 161 عالمين بنتيجة 2-1. نختم معكم أخبار الرياضة ببرنامج مقابلة الجولة الأولى من الشامبيونز ليج الأوروبي. 64 دقيقة لعب في مباراة فينرباتشي روما، تعادل هدف لهدف. 63 دقيقة لعب في مباراة بيس في أندوفن شختار دونيتسك، التعادل هدف لهدف. في 8 متاع الليل 4 مقابلات ينطلقوا، كومي يواجه فريق لايبزيغ، بايرن ميونخ يلعبت فريق بودو، مانشستر يونايتد يلعبت فريق سباح باكو، سلافيا براغ يواجه فريق لانس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير. إلى اللقاء.

والعمر كله قدام عيني.

0: سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الثامنة بإذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إذاعة
3: المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم جميعا. دعا ولي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عماد بوخريس عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية بداية من مساء اليوم، وتبعا لشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية بنزول أمطار رعدية محليا غزيرة خلال فترات قصيرة مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. من جانبه، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابات التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف اليوم أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق المعنية بالتقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية خاصة، وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف وجندوبة وسلينا وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمتر بولايتي باجة وزغلول. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية، سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوية عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية، وتحديدا على مستوى وادي المالح ببنبلة، وتشمل الأشغال قطع الطريق ووضع قناة من الحديد بقطر 1200 مليمتر، وسيكون تاريخ الانطلاق أو الانطلاق في هذه الأشغال سيكون اليوم بداية من الساعة 11 ليلا، والمدة المتوقعة للأشغال هي 24 ساعة متواصلة. وإذا تؤكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتخاذ جميع الإجراءات والتراتيب اللازمة لضمان سلامة مستعمل الطريق، فإنها تدعو كافة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر والانتباه واحترام إشارات المرور والترتيبات المرورية المعتمدة طيلة فترة إنجاز هذه الأشغال. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة

0: شارك لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرث شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي سادتي مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج المحفل. في بداية الحصة الليلة نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان. نحب في البداية نشكر كل متابعين اللي يتابعوا فينا كل أسبوع على أمواج إذاعة المنسير، واللي هما يهاتفوا فينا ويمدونا باقتراحاتهم، وإحنا كذلك نحب نشكروهم ونقول لهم أن اقتراحاتكم قاعدين نمشيوا بها، وراءوا برنامج المحفل نحاول وباش نرضيوا فيه كل الأذواق سواء في الشعر الملحون أو الغناية الأدباء أو الفن الشعبي. ونقول لهم اقتراحاتكم ديما نستناو فيها، وإحنا رانا نحب المستمع تاعنا ديما يتابعنا وراضي علينا. كيف ما عودناكم في البداية حضرات الإخوة، نبدأ بأغنية شعبية يختارها لنا مخرج الحصة فوزي شعبان.

0: المحفل.
1: في الحقيقة حضرات الإخوة، احنا في حصتنا الفارطة حكينا على زينة المحفل بلباس المرأة وكذلك الحلي ولباس الرجل كذلك في وسط المحفل اللي هو زينة المحفل. الليلة باش نحكيه على دور الأديب والتزاماته المطالب بها أمام صف المحفل. في البداية الأديب يعني الغناي عنده لباسه التقليدي اللي محافظ عليه، مثل البلوز العربي، الكبوس، الفوطة البيضة على كتافه والبلغة في الساقين. وهات نحكيه شوية على دخول الأديب للمحفل حتى للنهاية وكيفاش تكون السهرة معاه. بل ما نبدأه ونحكيه على الأديب، نسمع بعضنا للشاعر والأديب المنجي بالريمة في طريق مسدسة، صلوا جملة على البدر سمح البشر، وملزومة صلوا جملة على النبي المبشر، شفيع الخلايق في نهار المحشر، للشاعر إبراهيم بودريقة.
2: This man

كريم عطاه يا حليم يجود ودعت للشهادة، وصلوا على سيد مسيود.

علي نوصل للسمح المشر الله لا في المشاح بينا يا جم علي العزم ونوصل القبر لنا في البدر الأكرم نطوف بالبيت تروان زمزم ننجح ونسلم بالشفاعة من صادق مر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح عجيب عز المسيب علي نوصل القبر الحبيب يا إلهي تسال طريق الصيب شوان الحيب شوق دمعة عيوني الذر الله لا في المشاح بيزين يهز العوية علي نوصل السبع جبين ونوصل ونزور الجلد الحسن والحسين مع المؤمنين وننظر مقامه بشبح انظر الله لا في البابر ويصلح نبي ننفح ونشق ضحضاح وارو مكساح مع رايس الركب في الليل الرتاح عند المصباح الحوي والجلد والصفر الله لا ثلث ورباع متين الذراع وعليه ندخل الجوج الوساع مع رايس الركب ليه اسمع وطبل ورقع متحج داخلك من كل بر متحج داخلك من كل فيا غذا وثنية حجات زيار بابرقية طالب على الرب لمحي السيء وتوب رضية حتى نزور الحوض والقبر حتى نزور القبر والحادة والعفو زادة شوق دمعة عيون جبادة تميتني على الخاتمة والشادة وبحسن العبادة بزمرة المصطفى المنخر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح بويا عجب عليه ندرب ونزور قبر النبي فيه نرغب نطوف بالبيت نقص اليثرب والعين تنحب على زيارة الهاشمي في المكرر على زيارة الهاشمي في المقام كريم الكرام البلبلي العجمي يرتب الكلام ويقرأ سلام على كل من حاضر عن يصر.

ابا فطيمه ام العالى الدوه مصوت رم بخصيمه شد

كسر شروان الكفار جملة تلزمو اعتص وانه واحمد بلسان لملاك في شمو زاد استحمد ورحمو واكل الاملاك يا محمد ونور وظهور اضوي يرقى ويسعد في ليل دمس فضلنا مبهر يوصلي وجمل على

هبط مشوف فارس بسر وكملت الدين وصافي من الزور خالص لملك الفا والقداه في الحين وهو ينظر يحارس بيد جمله لنو وشريف الضيف محسن عمله اسمه وصباق له اقبل تمشي رجلو اعطاها ربي معجزات بنبات نور.

الكرامة ولا سلام في الحشر الطلقة وشفيعنا يوم القيامة اشفيع ويشفع امل طلعت وفرب الليل ويركع وزجا وبولي إله وقالوا طرفع تشفع في المذنوب وانا واني نغفر وصلي وجه

نجا ومن النار نالو كان سعادة الزوزو الجلة والرا والأضمار ونوار تلمع وقادة وردوا عنا على العشرة لحرام

صاحب الجود انت يتسهل علينا ونروى وما من حوض مورود ونقضي والفرض علينا فرض علينا الصلاة والصوم وجب علينا الزكاة والحج والشهادتين ورضوا على السادات ديما وكثر يوصلي.

بين الجولة باث والبير زمزم روينا علي فالقوم صاحب احساس في الحرب لا من يهينا قليل رداعوا الكفار الكل خافوا منه وطاعوا اذا ركب وجاد سد صراعوا والسيف يا

سمهير في الكروس جاي من راية كله دم أهل الدلادة أهل دير في البحر حلو ثنايا نصر علينا وهدموا الصلبان وقاموا لدينا وخلوا

هلا بالله الشاد ودوق يا من الزغالي ابراهيم في القول ذبادة دي بصاحب معاني طالب على الله على الله الجواد في الموت ثبت لساني ثبت لسني ويا خالقي مولاي لا تعكسني وسهال باهي مليح ما يحرصني في كلمة التوحيد بها نذكر يوصلني.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا للأديب المنجي بالريمة رحمه الله، الغني كان يجي للعرس بكري وقبل الوقت نتاعه اللي هو وقت صلاة العشاء، ويدخل الأديب لدار العرس ويعرضوه صف النساء الحفلات بالغناء والترحيب مثل مرحبا باللي جنا مرحبا باللي جنا، ويجيه مول الفرح وياخذوا بحذا مجموعة من الحاضرين في العرس، وتبدأ الحكاية من غادي. المجموعة الحاضرة يطلبوا من الأديب باش يعدلهم ايش عنده واش يحفظ من أشعار، والمقصود به يلزم يطلوا على خزنة الغناي ايش فيها، وإذا ثم بعض الاقتراحات اللي باش يعطوها للغناي باش يجيبها لهم في السهرة. الأديب يدخل للمحفل يكون بلباسه التقليدي وسعفته في جنبه، ويتهيأ لدخول المحفل اللي باش يلقى البقعة نتاعه حاضرة في وسط الحاضرين. يدخل الأديب للمحفل يقعد هو والسعفة نتاعه حتى يجي وقت صلاة العشاء. بعد ما يصليوا الحاضرين الكل صلاة العشاء في المحفل، يتحولوا الكل لوسط الحلقة نتاع المحفل اللي مش تكون فيها السهرة. وإذا كان في بقعة فيها كما نقولوا الغني الحيطي حيطية كما نقولوا في الأنهج، ترجع المجموعة الكل للنهجة اللي مش تكون فيه المحفل، ويجلسوا مع بعضهم ويقابلوا لديب باش يسمعوه اش مش يجيب لهم. لديب أول بداية عنده هو بداية الصلاة على النبي، يبدأ بطالع صلاة على النبي سواء يبسمل أو يصلي على النبي. إذا كان يبسمل يقول باسمك يا ربي تعلم بالغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طاهر الحبيب، أو يقول باسم مولانا علام الغيب، أو يمشي منها للصلاة على النبي يقول صلوا يا حضرة يا مستمعين على البابا الزهرة جد الحسين واصحابه العشرة اللي قاموا الدين. وبرشة متطالع اللي خلاهم الشاعر الكبير المرحوم عبادة السعيدي في صلاته على النبي. بعد ما يجيب الطالع لديب ويعطي للسعفة نتاعه، مطالب باش يجيب العروبي. في العروبي لديب يقف والسعفة تبقى موجودة ما تقفش مع لديب، يقف لديب، يقف لديب يقيم العروبي، العروبي يتقام لديب وحده والسعفة تشد عليه البيت الثانية كما قولوا أليف أول البداية وبسم الله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، نرجع نرد الوصايا نجلي نكدوا لغبينا، العلم بحر لوفايا والنحو هو سفينة. يجيب البيت الأولى يقوم السعيف ياخو عليه بعد يكمل هو، ويرجع للسعفة اللي مش تمشي للطالع في صلاة على النبي اللي مش يغني الطريق نتاعه فيه الأديب. بعد ما يجيب العروبي الأديب يتهيأ للخروج للمحفل باش يبدأ، يبدأ بموقف. الموقف في بعض الأحيان الأديب يجيبه على البلاصة وهو واقف، ويبدأ هي في روحه باش يمشي بالخطوة بالخطوة في وسط جموع المتفرجين الحفالة سواء نساء ولا رجال، ويبدأ يقيس في روحه بالخطوة في وسط المحفل، يبدل الخطوة الأولى الخطوة الثانية، تقوم لدبة تبع الخطوات نتاع الأديب، فيها نظام وفما ترتيب في المشية وفي النظام نتاع الأديب. يزرع الأديب الطريق نتاعه المتمثل في مسدسة أو موقف أو وليف أو محل شاهد بالطبع في صلاته على النبي، بعدها يمشي للملزومة. الملزومة يحكموا فيها ويشدوا عليه السعفة اللي احنا نقولوا الصناعة وهما السعفة، يشدوا معاه حتى النهاية الملزومة. في القتلة في الاخر وقت الاجيل ديب مش يقتل الطريق نتاعه، القتلة نتاعه يزم تكون في المكان اللي خرج منه وين جالس هو، يبدأ يرجع خطوة خطوة هو وسعاف، وسعاف وتبع فيه وراه، وسعاف بين قوسين هما ديما وراء الأديب مش مع جانبه، عادة يكونوا وراء الأديب. هكا نعرفوا لدبة القدم كيش كانوا يغنيوا مع السعفة نتاعهم. والقتلة في الأخر تكون بثلاثة، لديب وزوص صناع يقتلوا القتلة ويقعدوا في مكانهم باش يخليوا الطريق الثاني للأديب ألا مش يقوم بعدهم، والأديب اللي مش يقوم بعدهم بطبيعته مش يمشي في نفس النسق ذاك. الصورة اللي وصفتها لكم الأديب لول مش كون متواجدة في الأديب الثاني. من استمعوا للأديب مبروك دليمة في طالع وعروبي في الجد ومسدسة صلوا على البدر سيد العرب أليف بكوش لحمد السماوي.

الشباب على قد حاسي وصل جمقعام، صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج شفي عمطو في نهار الهراج، على قد منظر مكة وحاج ساهل دراب، على قد من صام سيدي رجاب، صلوا على البدر سيدي الملاح اتاب الصلاح شفي عمطو في نهار المزاح، على قد فرسان نقلوا سلاح نهار العطاب، على قد حب

على قد من يبرمو في الشناب. صلوا على البدر طاهر البشير اتانا نذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيل.

على قد منه تبس مضحك، شاف العجاب على قد ما ينظروا بالهذاب. صلوا على البدر سيد الرسل، هتاب الظل شفي عمتو في نار الوحل. على قد جيش مل ونحل، عدد الكعاب عدد الأحصي والرمل والأحساب. صلوا على البدر خير الأنام، هتاب الصيام شفي عمتو في نار الزحام. على قد ريش الأكتا والنعام وريش الغراب، على قد برني بكف وضراب. صلوا على البدر نور بقوس، أتب ما اختص شفي عمتو في نهار الوصوص. على قد حروف سورة القصوص وما في الكتب.

على قد ما خلصوا من الرياض فصل وجاب على قد موال سوق جلاب صلوا على البدر مول الشفاعة أتابس.

على قد مواج بحر الضياف لا ينشرب، على قد ما واد في البحر صاب. صلوا على البدر سمح لخليقه،

قد فرسان واهل الفراسة سرج وركاب على قد مسيوب ضرب الرقاب صلوا على البدر لابس شاش اتى ما خفاش شفي عمتو في نهار الدهاش على قد ما ناكلو من معاش وما ينحسب على قد ما جايبيه سباب صلوا على البدر مالوش بياه اتانا وجياه شفي عمتو في نهار نجيه الله صلى وسلم عليه.

يا احمد السماوي كلام نهاية، صاحب داب وبحر وجلت متقوى صاب، بحر وجلت متقوى صياب، كلام عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول الا بمدح الحبيب هكا يحب.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتها ولادي بتخلب سعفاتها قابلتني في

0: شامخ كبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنسير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس والدار الفرعي للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق المعنية بالتقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، وخاصة وأن التوقعات الجوية تشير إلى إمكانية تسجيل كمية هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمتر بولايتي باجة وزغوانة. تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار، وذلك في إطار متابعة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء. وتم جهر وادي الخروب بالقلعة الصغرى، وتواصلت بمعتمدية بوفيشة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء، كما تواصلت بمعتمدية سوسة المدينة عملية جهر بلوعات تصريف المياه. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية، سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوية عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية، وتحديدا على مستوى وادي المالح ببنبلة. وتتمثل الأشغال في قطع الطريق ووضع قناة من الحديد بقطر 1200 مليمتر، ويكون تاريخ انطلاق الأشغال اليوم بداية من الساعة 11 ليلا لمدة تتراوح بين 24 ساعة متواصلة. وتؤكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتخاذ جميع الإجراءات والتراتيب اللازمة لضمان سلامة مستعمل الطريق، فإنها تدعو كافة مستعمل الطريق لتوخي الحذر والانتباه واحترام إشارات المرور والترتيبات المرورية المعتمدة طيلة فترة إنجاز الأشغال. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجارية بهالعمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل
1: كما عودناكم حضرات الإخوة في كل حصة نقدموا لكم أشعار بطريقة الإلقاء. الليلة اخترنا لكم غرض في الصلاة عن النبي بالطبع يتمثل في الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر كتبوا فيه بعض الشعراء، مش نحاولوا مش نقرأوا لكم بعض القصائد منها. يقول قاسم شوقرون: الصبر لا ينتاج لا يتجرع، هو الهنا والطب للموجوع، وليه الرجال أهل الصدور الوسع، أهل العتايا في نهار فزوع، أهل الصبر من حب ربي تخشع، وأهل الصبر تصبح سجود ركوع، وأهل الصبر النور عنهم يلمع، وأهل الصبر لبسوا الصبر دروع، وبالصبر صار العلم منهم ينبع، وبالصبر علموا علم كل متوع، وبالصبر نالوا شفاعة المشفع، وبالصبر صاروا في العباد شفوع، وبالصبر مسكوا حبل ما يتقطع، وبالصبر صاروا قلوبهم مسموع. أصبر على الأدراك لا تتدردع، واحد وما تشكيش للمصنوع، العبد لا يقدر يضر لا ينفع، وعاجز على الأضرار والمنفوع، أهل الذكاء في فضل ربي تطمع، في غير ليس عندنا مطموع، هو الذي يرزق ويغني ويمنع، يولي ويعزل ويحفظ المرفوع، لا تشتكي للغير لا تتضوع، وما ينفع كل الصبر والطوع، واليسر ساعة يغيب ساعة يرجع، والعسر ضد تابع ومتبوع، واللي يضحك لازم عيونه تدمع، ولازم هبوط يكون بعد طلوع، والعبد يسعى عند باله يجمع، وبالدهر يفرق ما يخلي جموع. ماذا فني من خلق بيهم نسمع، كانوا ملوك يصدوا المطبوع، ومن دار يسطو على العباد يوقع، كل من ترى فوق الوطا ملسوع، قليل الدبارة يشتكي ويصدع، والحر سر في الحشي مبلوع، إذا تباح السر راح توزع، وفي كل جبهة توجد مزروع، ونوصيك حاذر واجتنب ووسع، وابعد على الخارج على الموضوع، وابعد على الخارج على الموضوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباري اعطاك الله كون قنوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباللي اعطاك الله كون قنوع، واذا اعطاك الله لا تتبزع، كن معتدل بين الشبع والجوع، ودار الفني ما هيش دار تمتع، كل من حرص عن كسبها مصروع، ريت الذي من حبها متبلع، القلب شاقي بالعقل مهتوع، ومقحوط منها ما بغاشي يشبع، ومخبوط يجري يختلع مفجوع، اخسر الذي بالفانية متولع، اربح الذي بالدايمة مليوع، وثم الذي عقله زقل مطبع، وثم الذي عقله ذهب مرصوع، وثم الذي في الهلس عمره مضيع، وثم الذي في الجد عاشق شوع، وثم الذي في الحق وهل اتبع، وثم الذي عنهم قعد مقطوع، وثم الذي مثل الأسد الأذرع، وثم الذي مثل الضبع ضبوع، وثم الذي يصبر إذا يضعضع، وثم الذي يقلق ويبدأ يشوع، وثم الذي بالخلق يبدأ يشنع، وثم الذي عنهم بكاب دموع، وما نيش في عرض العباد نقطع، في الحق نتكلم بكل طبوع، آدي براوي بالمعاني نتبع، نعرف في تصدير مهما نوع، وفي مانتي مهما ترى متنوع، ومن ساحتي مهما نبع نبوع، من بعد لفظي ما بقى من يبدع، ومني تحز الشعر والمفدوع، إذا نختصر نلزم بلفظي ندفع، نعجز أصحاب الفكر في المدفوع، شقرون أهل الشعر ليا تخضع، بالفرس طاعوني بدن ونجوع، ونقرأ سلامي على الذي ما يخضع، أهل الوفاء والصدق في الموضوع، أهل الوفاء والصدق في الموضوع.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر العجم السعيدي رحمه الله في الصبر: أصبر على الظيم صبرك دواك، وربي عطاك والصبر مفتاح باب السلاك. أصبر على الظيم صبر الغريب، وربي رقيب والصبر مفتاح باب الصعيب. نوصيك بكر صلاة الحبيب، تحصل مصيب وامشي على سيرتك في قداك. أصبر على الظيم صبر أنفوت، وربي ثبوت والصبر مفتاح جمع البيوت. الدنيا بناتك صرع نكبوت، اشبح الموت يا عبد تأمل فيك فاك. أصبر على الظيم صبر اللويث، بربي استغيث والصبر مفتاح باب المغيث. إياك من خلطة اللي خبيث، ريقك يليث يديك في جرته للهلاك. أصبر على الظيم صبر المجرح، المعبود ينصح الصبر مفتاح باب المسكح. نوصيك بكر صلاة المصبح، ورد وسبح بالفعل مولاك يقبل دعاك. أصبر على الظيم صبر الاحتج، ربي يفرج والصبر مفتاح باب الدرج. والأيام مترادعة في السنج، قد العوج قد الهني كيف يزهى معاك. أصبر على الظيم صبران مخ، ربي ينسخ الصبر صابون ثوب الوسخ. الحق محال ما ينصلخ، الباطل يرخ يا باطلي وين توجد هناك. أصبر على الظيم صبر الوكيد، وربي شهيد والصبر مفتاح باب السعيد. أقف على ديانتك مثل صيد عصب الحديد، لا تأمن عدوك ياقف حذاك. أصبر على الظيم صبر المغاجز، المعبود فايز والصبر مفتاح جمع البرايز. العجم السعيدي دايم دوام فايز، حبيبة موازز يا حابة تورثة في ظناك، يا حابة تورثة في ظناك. يقول الشاعر حمد السماوي رحمه الله في الصبر: أصبرك ما صبرت الأولين، صبر اللي زين ما تنال كان الذي في الجبين. أصبرك ما صبر قبلك أيوب، نجام الكروب ما تنال كان ما طاك المحبوب. يا نفس ارجع للرب توب، شفتش يعقوب على يوسف قعد صابر سنين، على يوسف قعد صابر سنين. أصبرك ما صبر صالح وهود، وتبعوا جدود ما تنال كان ما طاك الودود. إذا حب ربي علينا يجود، تقوم السعود الإسلام ما نقعدوا حايرين. أصبر على الظيم وقت العطال، وصبر الجمال واللي مقدر من الله تنال. إذا مشات ما يجيبها شي جدال والحتيال، وإذا جات ما تفرها شي منين. أصبر على الظيم صبر لزينك، احلف يمينك ما تنال كان الذي في جبينك. أقضي فروضك وإيمان دينك، ربي عوينك محمد شفيع في المذنوبين. أصبر على الظيم وقت البلاوي، تحوز العلاوي وما تنال كان معطاك المداوي. وهذه معاني حمد السماوي، آدي براوي واخذ قواعد على العارفين، واخذ قواعد على العارفين.

0: المحفل.
1: أصبر عالشدة والأدراك يفرجها ربي مولاك، أصبر عالشدة والأتعاب يفرجها ربي النواب، وليامك معبور أصحاب تتبرم على الكل فلاك. أصبر عالشدة كنجات يفرجها عالي الدرجات، ما تبكيش على اللي مات مات مبينة ويا مدراك. أصبر عالشدة والأخباث يفرجها ربي وتوغاث، إذا جاك الفاسق حداث خذ حذرك منه واخطاك. أصبر عالشدة والجراح يفرجها ربي وترتاح، خالط واعرف ناس ملاح وما تخالطش عباد ركاك. أصبر عالشدة واحتاج يفرجها ربي وتفراج، صلي على صاحب المعراج في كل صباحك ومساك. أصبر عالشدة بترضيخ يفرجها ربي وتشيخ، اللي صبر وذكروا التاريخ يبقى عبرة لذاك وذاك. أصبر عالشدة وتهدى يفرجها ربي وتتعدى، وراي الشوكة تولي وردة والكاري ولي ملاك. أصبر عالشدة وتحاذى يفرجها ربي بالذاذة، كل طاغي لازم يستاذى يدور ويحصل فيه الأشراك. أصبر عالشدة ومتحير يفرجها ربي القدير، والمقدر ملزوم يصير سوى شر وخيراتك. أصبر عالشدة وتحز يفرجها ربي وتتحز، يجي نهار وتنسى الخوز وتتفكر زهوك وهناك. أصبر عالشدة ومتشاطي يفرجها ربي وما يباطي، افرح باللي عطاك العاطي من قصمه وكرمك وعطاك. أصبر عالشدة برياض يفرجها ربي وتعراض، كن باهي وحسن الألفاظ وما تكونش دوني ومعكاك. أصبر عالشدة يهديك يفرجها ربي ويعطيك، قوم وشمر على ذرعيك واطلب قصبك من مولاك. أصبر عالشدة والضيم يفرجها ربي الكريم، ابعد عالشيطان ذميم إذا غرك لا تصيب نجاك. أصبر عالشدة واستنى يفرجها ربي وتتهنى، أعمل في حياتك عالجنة لآخر لحظة في مثواك. أصبر عالشدة وتخص يفرجها ربي وتتقص، على جديمة شادد عاللص وانتي متربي حشاك. أصبر عالشدة ولو جاع يفرجها ربي وتوسع، وما راجل كان اللي جاع جيعاتي فكرة حناك. أصبر عالشدة وما تخاف يفرجها ربي وتصراف، خلي كفوف يديك نظاف واطلب قسمك من مولاك. أصبر عالشدة بتحقيق يفرجها ربي وتفيق، لا تخمم في مال فنيق تموت وما تهزاش معاك. أصبر عالشدة ولو كاس يفرجها ربي ولا باس، كن ديما مرفوع الراس يرحم من جابك وضناك. أصبر عالشدة بهشاشة يفرجها ربي وتتماشى، كول وعيش مع العياشة وارضى بالقسم اللي جاك. أصبر عالشدة وتقوى يفرجها ربي وتتسوى، لا تقلق لا تعمل دوة ولا تعيط عالدنيا واك. أصبر عالشدة بهدايا يفرجها ربي بنهاية، الشيخ شاعر عز الغناية على الصبر تب ووصاك، على الصبر تب موازين، عام 8 بعد 2000 في اكتوبر 21، سجل يا بكار غناك، سجل يا بكار غناك.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا حضرات الإخوة أشعار الصبر، هو كما قلنا لكم في بداية الحصة، الصبر هو غرض من أغراض في الجد، لأن الجد فيه كثير من الأغراض، فيه صلاة على النبي، فيه التوسل لله سبحانه وتعالى، فيه المدح في الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه نصيحة وفيه الصبر. وإحنا اليوم حبينا نسمعوكم غرض من أغراض الجد في الشعر الملحون اللي هو الصبر.

الصمت حكمة والعقل تدبير، الرزق عمره ما يجيبش تاني ولا يجيبوش الحوز والتغوير. عايش قليدك بل في طغيانه، وساعات يعجز في المقات يحير، وكم من ضعيف الذات في أبدانه، يعطيه ربي رزق شي كثير، وكم من ضعيف يعاونه مولانا، ويحضر له في ساعة التعصير، ثم اللي يسد الملف في سدوانه، وثم اللي يصنع في حبال حسير، وثم صانع يصنع المرشانة، وثم صانع يصنع الكشمير، ثم المليح وثم ناس دوانة، وثم ناس قمح وثم ناس شعير، وثم السجيع وثم ناس جبانة، وثم ناس شوك وثم ناس حرير.

ما ترد على المرجانة وما ذهبت مثل جواهير وبل اندي ما يورد العطشانة سيل اللي يخلف فوق الأرض مرير الملح ما يقدر.

واهل العقول يفسروا تفسير. ربي تعارم كنهي بيزانة، على كف يدي لا تميح الغير. تهبط وتصعد راي ذاب حذانة، متعفعفة من ساعة التنكير. عملتك نابل داهية مزيانة، بسلك الذهب معمرة طعمير. ووكلتها لحمر طيب بنانة، وزقيتها من أفخر التقطير. خايف عليها من طيور برانة، ولا من طيور الأشابير. صبحت هي رايفة بحنانة، على الباف لشنب وجناح كبير. لاني على عارم ولا بيزانة، نجيب المعنى كان بالتحكير. أصل السبب عنس الخوانة، إقلال العهد مالهم بعشير. يحكوك بالعزاز يا العصرانة، هي حرة وناساتها محارير. اخطبها الشريفة تكون من نسوانة. قالت له هالشي كيف يسير، ويا لو تعطي خزنتك مليانة، وتعطي ألف وسيف والف بعير. أعطاها ربي بالدرك والهانة، يبس وطنهم من قلة التمطير. نجع هلال كي صوبت فرسانة، الشور تونس على خيول تسير. على مجردة حتو على وديانة، ويلقوا الربيع مفتق واوير. يلقوا القطاع حايم على غدرانة، ويلقوا الرخام من كل شي كثير. أراض نجع هلال في بلدانة، ويتخلى فيه الشريف أمير. ثم الشريف بعث ليها عوانة، اخطبها اخذاها الشي بالتسيير. صبحت هي بالضني عيانة، جابت ولد من أفخر التصوير. الثاني ولد كي تمموا فطمانة، جاها قديم الراي بالتخبير. خبرها على نجحها ووطانة، وخبرها على ناسها في خير. زاز الشريف وصابها كزدانة، قال لها وعلاش هالتغيير. قتلوا اقعد يا شريف احذانة، نوسعوا البال ونلعبوا مشيوير، ونصبط للشطرنج في لعبانة. وقالت له بالنزع كيف الدير، اغلبها الشريف ونزعها عريانة. شرطت عليه انجددوا التعمير، هدت شعرها صوبوا قضبانة. تحلف غربة فوق زمعة جير، جددوا اللعبة وثبتت بكهانة. طاحت ورجعت له حزام ودير، داخل الشريف احتار من نزعانة. من عيب راسها خايب التقشير، شرطت عليه نوصلوا قربانة. قالوا لي في زهو وحظة دير، وعزمت بيه النجحة ووطانة. ركبوا مشاو الشي بالتقدير، ولت رجعت الزاز يا زربانة. قال لها في عهدك تغيير، قالت له مشتي وقع نسيانة. مشت الذهب درناه للتفخير، ووصلت بيه النجحة وعربانة. وداروا بيه كبيرهم وصغير، وكل نهار يركبوها حصانة. يا حسايبة زهوات وتنشوير، وان يتلفت دياب للحشانة، ويلقى قدام البيوت غدير. قتلوا روح يا شريف اختانة، رانا رحنا بيك شي كثير. ستي الرحلة ثابتة عدانة، وتلقى عوينك تحت كل حجير. ارجع الشريف اي كت من غليانة، الشور تونس في اكبر التغيير. بالعجلة نادى على قمانة، وولى لها بجنود وعساكير. ستي مفارسك تلفي ميدانة.

البركة الواش التفخير لأنه ذياب بعيد غبانة سارح بالله يصل برير اسمع ذياب نادى على فرسانة ذياب الهلالي في البلاد شير وكل ولد ركب فوق حصانة أهل العشم والجود والتعبير أولاد هلال بكلهم فطانة تحلف أسبوع يهدروا تحذير ولحقوا عليها الزاز يالمحانة الشوش تراد الظهر تلهنجير كبر النهار والاسمي دخانة وبيناتهم ساير نهار كبير أمش

ارجع شريف مهدوم من ركبانة وما صابش جنحين باش يطير، يلقى ولاده كابين احزان بلا امهم ما عندهم تشوير، قالوا وين الام يا بابانا خليتها في نجع ودواوير، قالوا ولادي امكم جفيانه اكوات بوكم كيب محوير، قالوا الدين الراوى وطران اطره ركبنا ثم جوادير وصلوا لها

هكاش في تبنا وماذا لبستي من ذهب وحرير، واجبت وتكلمت بالخانة وعملت ما بيناتهم تصطير، خافت القلبي على المنسخ فانا ومنشور بهم يخدم الزاكير، زور نسيه قداش من بهتانة.

0: ليفرزوا الفلة من المثنانة، ليفرزوا الهدمة من الشمبير، ليفرزوا الكرمة من الغيلانة، وليفرزوا الغربة من البندير، وثم منهم يفهموا معنانا ويعرفوا الرماش كيف تشير، وثم من جمجوم تفرغانا كل من قاله الناقصة زنزير، أحمد ملاك ثبت يا إلهي لسانا، وصلوا جملة على النبي البشير، يقرأ أسلامه الكل من يصغانا على جماعة كبيرهم وصغير.
1: المحفل
2: استمعوا حضرة الإخوة، البعض من صالحيات فصلته عني بمقرونة بالنص.

في نهاية حصتنا حضرة أخوة، نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله كنا وفقنا في حصتنا واعطيناكم الإفادة وحكينا لكم بالطريقة الصحيحة اللي كان يعمل بها الأديب في المحفل. ونقول لكم إلى اللقاء، وتحية مني ومن المخرج فوزي شعبان، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار

0: عملية ومراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراسة المدعمة ومستلزمات العودة المدرسية. غرفة المستلزمات الطبية تحذر من اضطرابية تزويد المستشفيات وتطالب بخلاص مستحقاتها. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأخبار الطقس، أين أكد الباحث في علم المناخ عمر بحبة تركز كتلة السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم بالوطن القبلي وخليج الحمامات بعد تسجيل تساقطات غزيرة شملت أغلب ولايات الشمال وأجزاء من الوسط وتسببت في تشكل سيولة. وأوضح بحبة أن فترة ذروة الأمطار امتدت من الرابعة والسابعة من مساء اليوم وشملت تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوانة وشمال ولايتي القيروان وسوسة قبل أن تتجه شرقا نحو البحر تتقلص فعاليات هذه الأمطار تدريجيا. وبين ذات المصدر أن بعض المحطات الخاصة سجلت كميات تجاوزت 20 ملم مرجحا بلوغ هذه الكميات 50 ملم بمناطق من العاصمة على غرار باب علي ونتيجة غزارة التساقطات في وقت وجيزة وتراكم المياه إلى جانب توثيق نزول حجر البرد بسليانة وساعقة رعدية برأس جبل من ولاية بنزرت مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتجدد بعد ظهر الغد الجمعة بسبب اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط مما سيؤدي إلى تصادم هواء بارد بالكتل الدافئة وتهطل أمطار رعدية غزيرة. من جهته أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري للإذاعة الوطنية أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة.
1: ديوان وطني للحماية المدنية لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية نتاع نهار الخميس والجمعة كيف حتى التقلبات اللي قادمة إن شاء الله في فصل الخريف والشتاء احنا على أتم الاستعداد تحيين الخطة الوطنية والخطط الجهوية لمجابهة التقلبات المناخية هذه من جرد للتجهيزات وإعادة توزيعها حسب المناطق الأكثر هشاشة واللي معروفة بتجمعات المياه الكبيرة اعطاء الأولوية للمناطق هذه وخاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية. في خطة الديوان الوطني للحماية المدنية تم تفعيل منظومة التعزيز على مستوى مركزي أو على مستوى جهوي باش تشمل المناطق المعنية بالتقلبات المناخية لتعزيز التدخل في المناطق هذه.
0: من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي أن الأمطار المسجلة أواخر شهر أوت وبداية سبتمبر ستسهم في رفع إيرادات السدود وتحسين صابة الزيتون والزراعات الكبرى وتجديد الغابات. وأوضح المخزومي أن مناطق مختلفة شهدت نزول كمية هامة من الأمطار شملت ولايات سليانة والكاف وسوسة وزغوان ونابل وبنزرت وتونس الكبرى مبينا أن هذه الأمطار تكتسي أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والشرب والري والصناعة والسياحة. وبين المخزومي أن توتر التساقطات المطرية في حيز زمني قصير سيؤدي إلى تشبع التربة وتشكل مياه السيلان التي تغذي الأودية والسدود ورجح أن ترتفع نسبة امتلاء السدود من 50% حاليا إلى مستوى يتراوح بين 70-80% خلال فصل الخريف لافتا إلى دور هذه الأمطار في تجديد المائدة المائية السطحية والعميقة بعد هبوط مستوياتها جراء السنوات أو سنوات الجفاف مما سيوفر مياه الشرب والري خاصة في الأرياف. قام وزير التربية نور الدين النوري بزيارة ميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والاطلاع على تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بورقبة. وقد ثمن وزير التربية هذا الأحداث الذي من شأنه أن يقلص من الاكتظاظ ويضمن

0: مدرسية تليق بالتلميذة والإطار التربوية. وفي سياق متصل أشار نور الدين النوري أن السنة الحالية شهدت 23 أحداثا جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى انتدابات جديدة، وأن المعهد سيعمل وفق نظام الحصة الواحدة في التدريس، متأملا تعميم هذه التجربة لضمان مردودية أفضل للتلميذ والمربية.
1: سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بوركبة، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية لأنه تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى، تقلو تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة تطبق على الأقل في ولاية نابل، تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة، لأن لها من الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام، وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل مؤسستها التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. على المستوى الوطني في الحد الأدنى 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، سيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
0: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المستلزمات المدرسية، تواصل فرق الرقابة الاقتصادية تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك التوزيع الكراس المدعمة ومستلزمات العودة المدرسية ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والوقوف على مدى انتظام التزويد وشفافية المعاملات التجارية. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالجهة، إلى جانب إتلاف حوالي 1730 وحدة أقلام لبدية.
2: الهدف من هذه الحملة هو أولا مراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك التصدي للخزن العشوائي ومراقبة مدى توفر الكراس المدعم. كمية أكثر من 600 ألف كراس تم توزيعها على مستوى تجار الجملة، توجيه هذا الكراس نحو مستحقيه، والتصدي كذلك للمنتجات نزولة المصدر التي يمكن أن تكون مضرة بصحة تلاميذنا، خاصة منتوجات الغير مطابقة للمواصفات على غرار المنتوجات الشابهة بالمواد الغذائية، تكون هي في شكل علكة أو في شكل حلوى. تكثيف عملية المراقبة على مسالك توزيع الكراس المدعم بمختلف مسالك توزيع من تجار الجملة والتفصيل، معالجة توفيرها بمختلف المعتمديات ومختلف المكتبات، الأسعار القانونية للكراس المدعم اللي هي ما تغيرتش، نفس الأسعار قاع السنة في سنة فارتة. الحملة هي متواصلة الآن بكافة المعتمديات، فعنا عدد من المخالفات تعلقت بالفوترة، شفافية المعاملات وعدم إنشاء الأسعار، وتم إتلاف منتجات أقلام لبدية قرابة 1728 وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات.
0: وفي سياق متصل، قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية حسب ما كشفته مديرة الجودة بوزارة التجارة والتنمية الصادرات سلوى الفتناسي، والتي دعت كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80-100-191.
3: تشديد المراقبة يكون بالدرجة الأولى على مستوى التوريد، باعتبار أنه مصدر المنتجات والمستلزمات المدرسية أغلبها من التوريد، وبعد عند اقتراب العودة المدرسية يتم تكثيف المراقبة على مستوى السوق الداخلية. إلى حدود هذا التاريخ قامت مصالحنا بأكثر من 400 زيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة. نتائج التحاليل أسفرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54 ألف قطعة مواد مدرسية تم إعادة تصديرها وإتلافها. حجزنا زيادة 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وقدومها بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية. حجزنا زيادة 2576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلة العضوية، وتم تسجيل في حدود أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشارة الأسعار وغيرها من المخالفات. إذا لاحظوا السادة المواطنين أنه فما ممارسات كما إخفاء بضاعة ولا البيع المشروط، الوزارة حاطة على ذمة المواطنين رقم أخضر 80-191 لتلقي كل الشكاوي.
0: حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية من اضطراب تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات، داعية إلى إيجاد تمويلات بديلة وعاجلة لخلاص مستحقات الشركات المتخلدة بذمة الهياكل الصحية. وأوضح نائب رئيس الغرفة سليم عمار أن الشركات أصبحت عاجزة عن توريد المعدات وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات نظرا لعدم حصولها على مستحقاتها المالية منذ فترة طويلة، ما منعها من خلاص مزوديها وتجديد مخزوناتها. وبين عمار أن الفواتير غير المستخلصة يعود بعضها إلى سنة 2021 و2000، مشيرا إلى حجم المتخلدات يبلغ بحسب أرقام وزارة الصحة حوالي 400 مليون دينار إلى حلول شهر ديسمبر 2025 و2000، وتضاف إليها قيمة المعاملات المسجلة خلال سنة 2026 و2000 وإلى غاية شهر سبتمبر الحالية. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: تسجيل وتساقطات غزيرة بأغلب ولايات الشمال مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00 مع موجز لأهم الأنباء.

0: واليوم رافقنا لطفي المكي في الجانب التقني. الكل نسلم عليكم، مرحبا بكم مستمعين الكل في إذاعة المنستير مع الأيام في العدد الأخير. شفتوا قديش الأيام تجري تجري تجري تجري. ساعدك فعل الخير وإن شاء الله رافقنيكم كأحسن ما يكون خلال هذه البرمجة. أنا شخصيا كنت فرحانة برشا وفخورة برشا برفقة الأستاذ
1: عفو.
0: شكري السكلي، مرحبا بيك. شنحوالك؟ شكري، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل سادة المستمعين. حصة جديدة من مع الأيام وتلك الأيام ودويلوا بين الناس تلك الأيام، يعني هذه كي تمر وتمر الأيام سبحان الله. يعني
0: تفكر تقول توا بدينا
1: الحصة الأولى والفكرة وكيفاش معناها، يعني نستعدوا والفكرة كيفاش وكيفاش باش تكون
0: اختيار المواضيع
1: يعني
0: هذا يمشي هذا ليه
1: كينو البارح هو العام الكل كينو البارح والوقت
0: والله.
1: هكذا والحقيقة مع تغيير الطقس كان جات مواتية اليوم بعض الرياح وبعض الأمطار في الشمال.
0: طقس خريفي 100%.
1: خريفي
0: يا ربي يرحمنا على كل حال،
1: يعني صحيح ربي يرحمنا وإن شاء الله بالغيث النافع. أما يعني تحس كينو بوادر شهر الخريف بطبيعة وبداية العام
0: فصل
1: الخريف وانطلاق السنة الدراسية والجامعية باش تكون الأسبوع القادم، يعني الرجوع والعودة يعني طقس الرجوع هذا. فما ناس يحسوا كما قلنا الأسبوع الفارط بنوع من الوحشة والكآبة نوعا ما، فما ناس يحبوه
0: الجو هذا. الحقيقة ما نحبش فيه شهر سبتمبر رغم اللي تحكي فيه صحيح، لكن حس أنه شهر خدمة وعمل وروتين جديد و...
1: إيه معقول. لا
0: بعدنا شوية من تسيب الصيف وأثار الصيف وسخانة الصيف
1: خاصة صيف الصناعة بكل ما فيه
0: تعبنا.
1: لا صيف الصناعة بالحق تعبنا، سواء كان من جانب الحرارة أو انقطاع الماء والكهرباء و و و
0: و و كل و و و و ذيك اللي ما حبيتش توفى. ربي يقدر الخير أمين يا رب العالمين. على كل حال أنا شخصيا تجربة فرحتني برشا
1: وإن
0: شاء الله نعودوها
1: إن شاء الله
0: استفدنا وإن شاء الله فدنا المستمعين وهذا المهم
1: بطبيعة. وإني سعدني جدا ألفة الرفقة متاعك الحقيقة وتجربة أكيد مش نجامل فيك ولا نرمي في الورود ولا الرد في المجاملة، لا والله هذا
0: أصلا أنا ما بعتلكش مجاملة، بعتلك كلام من القلب راهو
1: كلاش خاطر عرفته من القلب كلاش رد لك من القلب، يعني بالحق حاجة التمستها وفترات جميلة. وأنا ممكن متقلق شوية على الحكاية دي أنه التجربة في سعوفات
0: إن شاء الله يعني نعاودوها إن شاء الله بإذن شاء الله. الله بإذن الله تعالى وقريبا زيدا
1: بإذن الله تعالى وقريبا
0: بإذن الله إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله باللي قدمناه حققنا الإضافة وإن شاء الله المواضيع اللي طرحناها من زاوية فادت الناس وكانت مختلفة، وحرصنا أنه نقدموا مادة فيها بحث فيها اختلاف فيها جانب إنساني فيها جانب تاريخي. والحاجة اللي سعيدة بها أنه الحقيقة فما جانب إنساني وتواصل بين بعضنا حتى في كواليس هذا البرنامج حتى من خلال تحضير المواضيع، وأنا لمست حتى في المعلومات اللي قدمناهم من الحلقة الأخرى جانب إنساني زادة. سمعت شكري السكلي كما لم أسمعه من قبل
1: بطبيعة خاطر الحقيقة المواضيع اللي اخترناها مواضيع يعني نقول حيوية ومواضيع يعني نعيشوها صحيح بميدان الثقافة والإعلام والفن، لكن فما بعض الخفايا اللي ممكن اكتشفوها السادة المستمعين. والحقيقة احنا ديما شهادة الإخوة المستمعين تهمنا ياسر
0: أكيد.
1: وبارك الله فيهم كل الحقيقة دون استثناء، ما شفتش حتى ملاحظة مش كيما العادة نقول مش لأنه مجاملوا فينا، الحقيقة كل بصدق يقولك عجبتهم الحصة فما تفاهم كبير بينك وبين ألفة والعديد يعني قلت من الأحبة والأصدقاء اللي استحسنوا البرنامج والمعلومات اللي قاعدين يقدموا فيها للسادة المستمعين وربي يوفقنا إن شاء الله دائما.
0: أمين يا ربي. شو عندك في البرمجة الجديدة؟
1: نرجعوا الحنين. لا الحنين ما نسيبوش الحنين هذاك كملوا كان بيه بقدرة ربي.
0: شكري يساوي الحنين. أيوة
1: حنين. وكل عادة عنا من مسرح الحياة نهار الخميس سهرتي هما نفسهم تقريبا ومع سيد الشيخ منور مداني مع عنوان جديد من نفس المحتوى بإذن الله يعني نهار الجمعة الصباح قم للمعلم ما نعرفش تخلف في هذه البرامج لأنه برنامج فما العديد قاعد يسأل فيه باش يرجعوا لي البرنامج، فما العديد من المربين اللي يحبوا يشاركوا فيه ويحبوا تم استضافتهم إن شاء الله في موعد قادم إن شاء الله
0: إن شاء الله لي ملي على كل التوفيق ليك. وإحنا اليوم في آخر موعد مع آخر المواضيع
1: نسألك أنت شو عندك العادة
0: حتى أنا الحقيقة العناوين اللي قدم فيهم توا مش مشوا على رويحه ونلتقيوا مع عناوين مش جديدة لما حالة وأفكار مش جديدة فيها الجانب الموسيقي والثقافي والمتابعات
1: وقل ضغط ظهر لي
0: برشا ضغط هو
1: لا هو تعدى في الصيف ممكن في البرمجة
0: في المجلس راه
1: في البرمجة المجلس
0: المجلس تعبني
1: كذلك وقتك المجلس مول الاستضافات والضيوف وتحضير وكل شيء
0: جستيون تاع عدد معناها من نقول احنا اعضاء البرنامج هذايا واللي ان شاء الله قدمنا فيه الاضافه
1: لا بس لا بس الحمد لله خلى الصداد طيب ما قلت ان شاء الله في البرمجة برمجة كما يقولوا برمجة يعني تعبت شوية في الصيف ان شاء الله البرمجة القادمة تكون اقل يعني بالنسبة لك مشقة
0: هو فماش ديما المشقة موجودة ما دام الضمير حي
1: نعرفك انت بالذات وانت تخدم بالضمير وربي ان شاء الله يكون معك دائما وربي يوفقك
0: ان شاء الله ان شاء الله موضوع جديد اليوم تعرفوه بعد شويه لكن نستسمحك شكري ونستسمح كل المستمعين حب نقدم التعزيه هذيه تعزيه لعائله القشوري في وفاه والدهم المرحوم المنصف القشوري اللي معروف في المستير في باب الغربي بالتحديد بانه من اقدم من خدم مفتاح ورشه لصيانه واصلاح الدراجات الهوائيه والناريه هو اصيل قرقنه مولود في صفاقس وجاي للمستير من الستينات الله يرحمه نعم وتعازينا لزوجته لرقية ولولاده وبناته فوزية حسنة بشير عياد يونس محمد علي ولخويته من عائلة القشوري وعبد الغني الله يرحمه وينعمه ويصبركم على فريقه وإن شاء الله من أهل الجنة
1: إن شاء الله من أهل الجنة ورب يرحم الجميع وذلك هي حال الدنيا هم السابقون ونحن اللاحقون
0: أكا ربي يحسن الخاتمة إن شاء الله احنا باش نرجعوا للماضي
1: الماضي
0: ما لي الموضوع زاد الحقيقة أثر فينا حتى وإحنا كبار خاطر الأغنية اللي سمعناها وإحنا صغار أنا متأكدة كي تسمعها تحس برشا حنين نحكي على أغاني الأطفال
1: أغاني الأطفال إحنا والحقيقة موضوع زاد مهم فكرة ممكن ما قليل ونتناولوه في يعني خنقول المنابر الإعلامية والحصص الإذاعية أغاني الأطفال مهمة باهي نسلطوا عليها الأضواء في هذه الحصة ولو أنه كما يقول مثل قولنا صغار وعقابنا صغار
0: صحيح
1: يعني مهم جدا والطفولة تقعد ديما كل واحد عنده جانب من الطفولة يعني في شخصيته في
0: بيك يبقى راهو
1: يبقى ما يبقى
0: بيك يبقى خاطر الناس تاخذهم قل واحنا مشاغل الحياة وينسي ولا يتخليه على الطفل اللي فيهم راهو لا لا بالحق الطفل اللي فيك يخليك راهو حتى من أبسط حاجة تفرح
1: صحيح
0: خليك تضحك من قلبك انا والله تنحضر نحضروا مع بعضنا في الاغاني قلت حسرة على الغنية هذيا نعطيهم هكا فكره على بعض الاغاني عندي دبيب يا محليه ديكي يحكي لي عليها يا بابا الله يخليك واغاني شرقيه باش نسمعوها اليوم
1: المقبل شويه قبل شويه خطره ممكن تربينا شويه اول بدينا نسمع الاغاني الاطفال بديت مع محمد فوزي ذهب الليل
0: حتى نحن راهو نتسمي
1: هذيك قعدت أما مع السيدة عالية في جنة الأطفال كان ديما تعدى عندك ماما زمانها جاية وذهب الليل وطلع الفجر
0: والعصفور سو على هذي باش نحكي حتى نصف الليل
2: مع الأيام

0: وانا متاكده برشا من مستمعينا باش يسمعوا هالاغاني هذوما باش يقعدوا يدندنوا معاها معنا.
1: اكيد
0: وهذا حال لازم
1: حالنا احنا لانه الاغاني ذي عشنا معاها فترات الحقيقه. احنا خلينا نبداو من البدايه. قول قايل الاغاني الاطفال شنو الخصوصيه تاع اغاني الفزاع ما كيما الاغاني العاديه؟ يعني تختلف شويه في مجال التلحين، مش باش نتفلسوا، ما يعني حسب نظره كلفه، يعني كيما الملحن يلحن أغنية للأطفال ولا كيما أغنية عادية الكلمات عادية؟
0: لا مش كيف كيف. وإن لهنا باش نستحضر حاجة قالها فنان خلى في الخزينة الموسيقية المصرية والعربية رصيد مهم وجميل من الأغاني الخاصة بالأطفال، واللي هو محمد فوزي.
1: أيوة.
0: يقول أنه أغاني الأطفال عندها خصوصية. الغالط اللي يعملوه برشا فنانين وإلا حتى ملحنين يحكي هو أنه يقدموا الأغاني هذه بإحساس الكبار، بينما يلزمك كيف تلحن وتغني خاصة تغني قولش عليك طفل صغير، تقلد إحساس الصغار. هذا كلام محمد فوزي.
1: لا وصحيح أكيد، نناقش محمد فوزي القامة، لكن صحيح كلامك لأنه يلزم تغنى أو تلحن الأحرى بطرق وأساليب يعني خاصة جدا، تعتمد كما قلت على خصائص النمو العقلي للصغير، يعني صحيح. تحط روحك في بلاصة الصغير كيفاش باش تقبلها، ولا السمعي كذلك كيفاش بينجم يسمع، خاطر الصغير عادة يعني الألحان الموجهة عادة للطفل أغاني قصيرة ويلزمها قواعد علمية، راهو خاطر الطفل باش والطفل الصغير باش بالغناية لازمها تكون أولى اللحن،
0: يقبل الغناية. شو الكلمة ما تتأدي معنى كبيرة، ولا الصغير يقبل الغناية
1: مش سهل. أولا يلزم اللحن مش معقد ياسر، الكلمات بسيطة شوية، واللحن نقوله معناه يعني
0: بسيط.
1: لازم تقول شجي وبسيط مش سهل هذيك،
0: ويمس القلب، وغالبا تلقاه فيها كجانب مرح معناها
1: صحيح
0: في الغالب.
1: وهكا ليش أغاني الأطفال يعني ما نعرفش تقول عندها خصوصيات وهي فريدة، لأنه المجال الصوتي متاع الطفل عادة في المراحل الأولى ما اكتملش، يعني يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، خاطر أنت موجهة للأطفال الغنية ذيك مو بش يعاودوا يغنيوها، مش يحفظوها ويغنيوها
0: من المفروض.
1: هي حينئذ يلزم تعرفك كيفاش يقولوا المساحة الصوتية متاع الطفل الصغير تبدأ مش قوية ياسر، لازم تمشي معه تتعامل معها، علاش يلزم يعني ناس مختصين في المجال، مش أي كان ينجم يلحن أغنية للأطفال. كما حكينا مرة على الأغاني الدينية والأغاني الروحانية، مش اللي يجي زاد ينجم يلحن، لأنه كما قلنا المرة اللي فاتت أنه كلمات عميقة وكلمات يعني خلينا نقول روحانية، ويعني خلينا نقول يعني مش باش يلزمها تعطيها وطأة أو تعطيها يعني قوة، اللحن يلزم يكون
0: باش توصل باش تمثل وجدان، خاطر في الآخر هي الهدف تمثل وجدان
1: بالضبط. والعكس يعني أغاني الأطفال لازم تكون بسيطة والتكرار، فما يلزم ديما فما جمل موسيقية قصيرة ومباشرة تتعاود كي لازمة، يعني صحيح تخرج شوية ما متكثرش يعني من الجمل الموسيقية المختلفة، فما اللحن يلزم تحفظ صغير يحفظها كيما تكون نسمو أحكي لي عليها يا بابا، تقعد ديما تعاود هذيك صحيح شنو الليل وظلام والقمر شنية
0: قالك فيها أنت الأغنية الساعة هذه
1: حلوة من أحلى الأغاني
0: فنان القدير عدنان الشويشي وسونيا مبارك تقريب وقت عمرها 12 سنة
1: أنت فكرها كي ظهرت
0: هي ما هي قبل اللي ظهري بدأت تغني ظهري من 8 سنين هكي
1: هي من وقتها خرجت
0: عندها الغرسة في المسرح البلدي
1: أما الغنية وقتها خرجت يعني نتفكرها أنا شخصيا
0: أول ظهور لها في التلفزيون
1: أول ظهور نعرفها الغنية تفكرني بداية الثمانينات 88-83 زاد اللقاء لازم يكون واضح، الإيقاع متاع الأطفال مش كما إيقاع يعني كالإيقاعات يعني أهل الموسيقى وأدرى منا بالأمر ذي المختصين، فما إيقاعات يعني خنقول صعيبة شوية، إيقاعات يعني خنقول مزدوجة لا إيقاع تف تف تف تف مثلا أحكي لي تف طف ضربة ضربة
0: هو ضربة أخرى هو مش يفهمون بالضبط راك جبتها طف طف حتى الأغنية الجاية يا بابا الله يخليك
1: مثلا

0: في قرطاج
1: هذه في قرطاج في الثمانينات في أواسط الثمانينات أنيس الصيادي اللي يذكره بخيل محل ولد الراحل بالغيث الصيادي ظهر في الفترة ذيك الكل مع عدنان الشواشي الملحن الكبير.
0: أنا مع حتى عدنان الشواشي من السين الحرمان
1: صحيح. هو هذه لحن عدنان الشواشي وحتى في المسرح اللي قاعد يأدي فيه الغناء عدنان الشواشي بجنبه يعني مو تعرف صغير وكل شيء بس ديما يوجهه يعني قاعد
0: يدعم نفسي
1: يعني عدنان الشواشي نتفكره بالعود بجنبه ويغني بجنبه أنيس الصيادي اختار طريق اخر وعاش سافر لفرنسا. اما نرجع للايقاع اللي قلت عليه انت
0: احنا تو في الكواليس الاغاني اللي مبرمجينهم الكل نفس الايقاع اللي حكيت عليه والله ضرب لعب الكوره لعب الكوره في العالم مشهوره عندي دبي يا
1: شفت مثله
0: ديكي
1: ايقاع اسرع شويه اما ديما تستخدم الايقاعات البسيطه والمرتبه
0: صحيح
1: معناها فما
0: سهله باش تحفظ
1: باش تحفظ سواء كان الكلمات لازم تكون زاده واللحن لازم باش فما لازم تتعاود يعني ديما فما جمله موسيقيه باش تساعد الطفل على الحفظ يحفظها وهي خاطر موجه للطفل هذه لمحالة فيها دروس الاغنيه ذي وفيها
0: قيم
1: يعني
0: خاطر راهو فما جانب مهم لازمنا نحكيوا عليه على مستوى اغاني الاطفال راهو اغاني لازم تكون عندها قيمه
1: ورساله
0: خاطر راهو اغاني الطفل من المفروض ساعه تبني الحس الجمالي والفني والموسيقى عند الاطفال فيها بعد نفسي مهم لذلك هذاك علاش يقولك حتى راهو الجنين مازال معناها في احشاء امه ويحس الموسيقى وتنجم تاثر فيه وبرشا يقولك صغار معناها امهم حامل بيهم تسمع برشا موسيقى يبدا عندهم حس فني متطور زاد كيف اغاني الطفل راهو تطور اللغه وتسهل النطق بطريقه طبيعيه وسلسه وخاصه من المفروض انه اغاني الطفل تغرس القيم وبرشا من الاغاني تحث على القيم والمبادئ والمبادئ وغيره
1: هذوك بتبيع اهداف الاغنيه الموجهه للطفل نزيدوا نتعمقوا فيها بعد شويه الفه لكن زاد خلينا نكملوا الجانب اللحني الجانب الموسيقي لانه يفضل استخدام كذلك خلينا نقول مقامات موسيقيه ذات طابع مبهج مفرح
0: كيف ما
1: كيف ما معرفش المقامات بالحدود يقول لك الماجور مثلا في الموسيقى الغربيه يعني هو مقام يعني مبهج فيه البهجه ولا سرور مثلا توجيش منه اغنيه لطفل تعمل صبا ولا تعمل من شنو
0: ما بعرف من العربيه فما برشا اغاني معش انت شاديه كي تغني شنو هي الاغنيه نتاعها
1: سيد الحبايب هي فيها النغمه نتاع
0: فيها شويه شجن
1: شجن لكن هذيك نوع اخر هي ممكن تحكي على مشاعر هذيك
0: تحكي تسمى اغنيه للاطفال ولا لا
1: مش بالضروره تاع سيد الحبايب لانه اولا ما فماش صوت الطفل فيها وما فماش هي كان رساله من الام للطفل احاسيس اللي تحسهم الام تجاه الرضيع نتاعها والابنها
0: نجموا نعتبروها خاطر اغاني الطفل تنجم تشمل بشكل او باخر ما يسمى باللي بيرسوس
1: اي
0: كيفاش تتسمى الهدهده نتاع
1: هذا شيء اخر
0: اي نو زيد فما شكون يدرج نوعيه الاغاني هذيا كأغاني أطفال كما عنا نحن نني جيك النوم
1: سيد
0: مسيد سيد مسيد حتى ذوكم أغاني معناها تتسمى أغاني
1: للأطفال هي بالأساس منين جات هي يعني خنقول حتى من التاريخ متاعنا ومن الأصول ومش كان في العالم العربي فقط حتى في الغرب وفي العالم الكل الهدهدة ذيك يعني حاجة معش خنقول حاجة إيني يعني حاجة
0: فطرية
1: في البشر يعني الأم غير ما تشعر تهدد ولدها باش بتغني له بتناني ناني جاك النوم حفظناه الكل وكل أماتنا قالوا لنا جناني ناني جاك النوم يعني سبحان الله وترقدوا
0: صحيح
1: باش تعرف حب الموسيقى وتذوق الموسيقى فطري في الإنسان ولاد صغير كي تعملوا هكا أمه يرقد
0: بالضبط
1: مع حركات شوية كتخذ فيه وتجيب وترد وبك اللي قبل كان يقولوا هكا الدوح
0: صحيح.
1: يعني تعرف كانوا الدوح قبل
0: ألفة أنا رقدوني في الدوح دوحوا بي
1: لكن فما دوح خاص قبل خاصة للمناطق الساحلية كانك السلحفات البحرية تعرف يعني اللي تو ممنوع صيدها كانت سلحفات البحرية قبل وخاطر كانت موجودة مش كما تو صارك يعني خنقول
0: تقنين
1: لا وصار مشكل كبير لأنه ولات مفقودة ولات يلزمها تكون موجودة
0: محافظ عليها من الانقراض
1: أي أي أي كان وكل بعد ما ياكلوه لها الحمتاح ياكلوه القوقعة متاعها يحفروها كيما كيما يشيحوها وكل شيء, وما تاني عادش كيفاش يغلفوها ويركحوها وكل شيء, تولي تحطك الوليد في السلحفات كبيرة رأي سلحفات
0: البحرية. تربيت معناها في ال...
1: لا مش أنا, لا لا نحكي نعرف معناها في
0: الجيل كامل,
1: جيل كامل مش موجودة في كل منزل, لأنه يعني سلحفات البحرية مش كل يوم موجودة, فما ناس عندهم هذيك القوقعة هذيك ويربطوها ويعني كي درجيحة صغيرة كيكم. نعرف نعرف تكون يقول لي تربيت فيها يعني حطوه فيها وصغير به.
0: خلنا في الهدهدة,
1: خلنا في الهدهدة, أني دخلتني في الهدهدة
0: ليه خطر معناها ما تشمل أغاني الأطفال ذيك؟
1: تشمل أكيد وأنا مبرمج أقولك باش نقولك عليها وش نحكيلك عليها, خطر كانت تتصور أنت أم كلثوم غنيت أغنية عام 37 في في في شريط سينمائي نشيد الأمل اللي عام 37, وفما الصورة اسمه الغنية اسمها نامي يا ملاكي. نامي يا ملاكي وولدة صغير, ولا أنا ما أنجبتش يا أطفال أم كلثوم, لكن مثلت في الدورة ذاك ولدة في حضنها في يعني فراش بالأسود والأبيض, وهي تغني له نامي يا ملاكي, لكن صوت أم كلثوم طربي مش غنية خفيفة غنية تحسبها, لكن هي تغني للطفل, هذا هذا للطفل.
0: كما يلا تنام بتاع فيروز,
1: يلا تنام بتاع فيروز
0: يا رازد نجم نعتبروها في السياق هذية
1: صريحة. ناني ناني جاك
0: النوم
1: هذيك مأثورة لحنها لخميس ترنين من الأغاني المعروفة. جاي منين يعني تم يعني استلهام
0: موروثنا الشفوي,
1: شفوي ولا
0: شعبي
1: وكلاش يعني قلت الأغاني الأطفال كما قلت أنت, فما الهدهدة وفما الأغاني في سن معينة, وإحنا خاطر مش كل سن, هم كلهم أطفال, الرضيع طفل يوصل يدخل في السنوات الأولى في المدرسة زاد طفل, فما أغاني موجهة كما قلت أنت منذ حين لرسالة فيه يعني لتهذيب الأخلاق وزرع المبادئ والسلوكات السوية لدى الطفل, وفما هو صغير كما قلنا الهدهدة, وفي كل سن يعني
0: الأغاني رسالة من وراء الأغاني هذية. تو كي نسمع أغنية مبروك التريكي هذية, أغنية في أنا إطار نجمو ندرجوها

0: الطفل وقتها. مبروك التريكي هذي لحن راح لأحمد حمزة.
1: أحمد حمزة هذي هو تعامل مبروك التريكي ابن بتبيع سفاقس. فرقة سفاقس وابن سفاقس. وانت استدعيته مرة في استضافته
0: أي بالضبط أي نوجه له تحية. سي مبروك التريكي هو لما حالة مؤخرا قد زوجته الله يرحمها وينعمها لكن كان لقاء جميل جدا وكان بحضور فنان راقي واللي هو سي جميل الشابي واستحضرنا برشا ذكريات مع فرقة صفاقس وتعاوناته مع أحمد حمزة مع محمد الجاموس يطول عمرك يا ميمة يا حنينة حتى ذيك زادة تتسمى
1: ما برمجناش الغنية لكن صحيح هذيك زاد يغني فيه هو يعني هذيك زاد تعلم القيم وكيفاش احترام وبر الوالدين
0: ونسأل يطول عمرك يا ميمة يا حنينة
1: وتعيش يا بابا
0: وتنور علينا تعيشوا الاثنين
1: سنين وسنين تعيشوا الاثنين سنين وسنين
0: بيكون الدنيا تزهى وتحلى في عينينا.
1: كلمات شفت بسيطة كلمات بسيطة واللحن شجي قعدنا حافظينه. نرجع لأنه مخارج الحروف زاد يعني يلزم يراعي التلحين يتماشي يلزم اللحن مع نطق الكلمات بسلاسة ما يلزمش الحروف تكون أطول من حروف
0: تنطق الكلمة بصحيح
1: صحيح يعني باش تكون واضحه
0: امي مش امي
1: اي صحيح
0: ساعتك في امي راهو هذيك غلطه حتى للكبار وبرشا اغاني راهم نطق الكلمات فيها حتى اغانينا المعروفه واللي نحبوها ما غير ما نسميه فما ساعات نطق غلط مثلا تطويل في غير محله ولا ساعات سامحوني معناها تتنطق الكلمه وتولي عندها معنى حتى بذيء ساعات راهو نطقي نجم يوصلنا لهذيا كي دا غلط
1: إيحاء آخر ولي يربطوها زوز كلمات مع بعضهم يعني يوليو كنهم يولي يوصلوا الكلمة يعني منبوذة والكلمة يعني معناش عبارات نابية ولا بذيئة صحيح صحيح هيك علاش يعني النطق يكون سليم من الصغر يزي متدربوه على تقسيم المقاطع وال
0: لسيلاب نقولوا نحن
1: لسيلاب بالضبط بالضبط يلزمهم قد تقدوا الكلمة باش تطلع صحيحة هرتو في الأغاني الشرقية أم كلثوم ساعات طول مقطع ولا طول كلمة على كلمة ولا طول حرف على حرف هذاك بضرورة اللحنية هذاك وفي عمر معين ليش باش تطرب بطبيعة أما هذوما الصغار لازم يكون بسيط
0: حتى أنا قلت قبيلة شوية تسهل النطق بطريقة طبيعية لذلك لازم تنطق بالصحيح
1: إي ما يكونش النغمة أسرع من المنطق وما يكون زاد اللحن يعني خلينا نقول يعني مش يعني يكون سهل لازم بسيط ما يكونش معقد
0: إي وتعرف حتى ليزورتوفونيست يأكدوا على الجانب هذا يقول لك انت قبل صحيح وما تغنيش قولش عليه بيبي ما يعرفش يتكلم ولا صغير ما يعرفش يتكلم انت انطق الكلمه بصحيح مش كل الولد انا معناته تسمي الكلمه قولش ما عرفش انا صغير ثغرون صغير ثغرون
1: مو يحبوا يتربجوا ما كانوا يتكلم بالفعل
0: ما هو باش يتبنيها راه في عمر معين
1: هذيك هذيك في سن معين يعني صغير بكلكم
0: باش والله لا ينصحوا بها على حاجه
1: هي عاده تنعطي الحروف هي الصحيحه
0: صحيحه
1: باش ممكن تعلموا كيفية النطق حتى كان يمشي معك كما كان ينجم يمشي فيها
0: بالضبط
1: يتكلم بالثاء ويتكلم فما الغنية ذي خلنا نرجع بربي
0: ألفة
1: فكرتني في ذكريات الصيباء هي لعب الكرة كان ذي مقطع منا محلاها الكرة تعجبني في وقت الراحة تفرهدني راح لعبد المجيد المسلاتي اللي كان هو يقدم رياضة ونغام في الإذاعة الوطنية اللي البرنامج الشهير اللي يعنى بتقديم مقابلات رياضية نقل مقابلات رياضية وإحنا صغار تغرمنا مع أخوتي أكبر مني وكل شيء نسمع الكورة وكان مقابلة تعدى في التلفزيون ساعات لا فالناس كل تلقاي مركزة الشباب الكل مركز على الإذاعة بعدها والتي إذاعة مسير مع زميلنا حبيب شخير ربي يعطيه الصحة والعافية في بين الملاعب أمام اللول عبد المجيد المسلاتي كان فما في كل ملعب تلقى معلق رياضي البداية متاع الجينيريك بعدها تقول العب فيها جول مها صبري
0: ايه
1: قبل الدخلة الأولى هذه مبروك تريكي محلاها الكرة تعجبني وكان سي عبد الرزاق حسيون كما قلنا حكينا في حصة سابقة هو اللي صمم الجينيريك متاع الحصة الله يذكره بالخير زاد نوجه له تحية يعني شو الدنيا كيف تجري يقول لي تقريبا عام 70 تقريبا في بداية السبعينات عام 70 يعني وقعد خالد الجينيريك هذاك نتاع وانا رجعتني لعب الكوره نتاع مبروك تريكي هذه للاجواء هذيك شنو قلنا حاجه اخرى حبيت نقول لك على قلت على النطق فما حاجات ما عادش تقار تطور اللغه فما يعني ما نعرفش فما عبارات في توا مبروك تريكي معناها فما عباره نتاع تسديد الكوره قالها بشكل اخر اما توا لو يتفادوه يعني لانه تو اول حاجات اخرين متعرف عنها حتى
0: الوقت غير الوقت والعقليه غير العقليه مش الوقت راه مش المشكله في الوقت العقليه
1: مشكلة فينا احنا
0: ولا فينا نحن مالشنا
1: نعيب الزمان
0: ولا عيبوا فينا اذا كان هي كلمه ما تعنيش معناها معنى خايب وبالوقت شكون اول الحكايه هذوما مالنا نحن
1: والله احنا
0: وصلناها لثنيه اخرى معناها
1: نوايا
0: نوايا مريت برشا هكا
1: ديما يمشيوا عندنا مشكله بالحق في
0: والله التاويل والله حتى في توتي حتى في حياتنا اليوم ساعات تقول كلمه تو اول تسمع الناس تضحك
1: يعني تضحك مش
0: بيضحكوا
1: هم يمشيوا لحاجات اخرين يمشيوا يعني يمشيوا نوايا مش هي ومشكله كبيره هذه في المجتمع وبدت تتكاثر الظاهره هذه والحقيقه لازمنا نعالجوها تو كان مره من المرات تسنح الظروف ونحكيه على الاخلاق ونحكيه على ان شاء الله ان شاء الله ونعمل كل حصه احنا لازمنا نتحدثوا لازمنا خطر هذايا راهو من
0: برنامج البرنامج راهو
1: كيفاش قلت لي
0: وفي البرنامج اليوم
1: اخر حاجه نسيت لو
0: كلش كي نرجع ان شاء الله
1: ان شاء الله خاطر بالحق راهو من رساله من اهم رساله بالنسبه للاعلام راهو توجيه الراي العام وزرع الاخلاق والحقيقه نقد الواقع والسلوكات المشينه اللي نشوفوا فيها راه عندنا دور كبير ياسر يقول مش نشوفوا عين شافت وعين ما شافتش راه
0: والله انا هلا حد استضفت الموسيقار رفيق الغربي وجبد
1: على زميلي على صديقي
0: والله بالحق قال كلام مهم برشا كيفاش انت تنجم تصنع جمهور ولا توجه جمهور الحاجات تكون فيها ذوق جميل وقال راهو مش صحيح اللي يقول لك معناها ذوق لا يناقش راهو ينجم يناقش خاطر ثم ذوق باهي وذوق خايب
1: ثم ذوق خايب
0: وبرشا حاجات معناها تحكم فيها هذه بما في ذلك الاعلام
1: اعلام يوجه
0: انت شنو تقدم للناس
1: ايه صغار تو انت كيما نحكيو احنا ليش تو نرجعوا نربطوا حديثنا في
0: تو صغار اليوم شنو يسمعوا مثلا
1: ايه هذا هو اللي كان يسمع اغاني للاسف يعني ما نعرفش يعني بوباله وما نعرف شنو حديث اخر ولا يغني مع احترامي دي الشكل الفني نتاع الراب صغار كلهم مغرومين ياسر بالراب اما علاش احنا تو يعني خلينا نقول نفرضوا عليهم الذوق
0: كان هذاك واش عليه كان هذاك كان هذاك
1: هو المشكل في كان هذاك خليوه الصغير لما حلا يختار
0: كلنا سمعنا في وقت ما أغاني راب حتى غربية سمعنا كل شيء في الأخر قدمونا برشا حاجات باش احنا نجم نختارنا راهو
1: اي خاطر ولي كلمة ركاجك كان تسمعوا ليل ونهار في رياض الأطفال ولا يسمعوا فيه في أغاني الراب بليش مش يحفظ
0: بربي في اثبت لي انت على رياض الأطفال في حفلات نهاية السنة الدراسية بربي اش معناها مع كامل احترامنا راهو ننسي تغني وصوتها مزيان وعندها اغاني مزيانه ما سمحني في حفل نهايه العام تعدي ننسي عجرم وحبني ونحبك واغاني اليسا مع كامل احترامات اما فما اغاني تنجم تتعلمهم للصغار في المرحله هذيك العمريه سمحني
1: تعرف قبل كان الله يرحمه ونعم وجبت لك الحكايه هذه كان المرحوم عامر بالكحله في المعهد كان في المساء كان في معهد خفشة تولي وكان كوليج نقولوا له ولا في معهد فاطمة بورقيبة اللي خلينا فيه كان نوادي الموسيقى اللي حكيت لك عليهم قلت لك كوانهم من في وسط العام وفي الاخر اخر عام يعملوا حفله الاغاني شنو ما تسمعش اغاني تحكي هذه الاغاني حتى الترابيه نتاعنا لا تسمع لا عليا لا احمد حمزه ايش حفظنا اغاني اناشيد اللي لحنهم هو كتابي أعز صديق هو الخضراء متاع التونس هو الخضراء وياغ تون تفكرهم
0: كرس فيكم
1: الوطنية والانتماء والإقبال على الدراسة كتابي أعز صديق يا خير صحابي يا أوفى رفيق كتابي تفكرها كل تفكرهم مش تول أني قريتهم سنة أولى وسنة ثانية يعني شوف أذوكم يلم الألحان الكل اللي حفظهمنا في العام الله يرحمه نعم وسعمل الكحلة واللي يتعلموا العزف يحفظهم لهم ويعملوا حفرة في آخر السنة بك الأناشيد هذيك وساعات أناشيد تتغنى بالمستير محلى شط المستير وكل
0: ثم روح الانتماء والوطنية
1: سبحان الله تو تقول لي أنت ما تغير بصراحة أنت نحكي على الذوق تغير لهم في الذوق متاعهم وتفرض عليه في ناس يعجب وغني بدو فرحانين شو بنتي ويزيدوا يعملوا لها مكياج طفلة صغيرة بريئة عمرها 5-6-7 سنين ويعملوا لها معنا أحمر الشفاء ومعنا شنو وتغني ناسي عجر وتغني أقول لك وأحبك لا ومش معقول بصراحة
0: واختياراتي مدمرة حياتي
1: مش مدمرة
0: معنى مزيد مبات من الدنيا شيء
1: من الدنيا اختياراتها وي مش فاهم الكلمات يعني يفرضوا عليها بالسيف وفرحانين بدأوا الأولياء ويصفقوا ويضحكوا والمربيات زادة كيف شيخين عاملين جو على الطفلة تغني حياتي والله عجبتني ذيك المثل خياراتي مدمرة حياتي
0: مدمرة حياتي من شنو
1: يكبروا فيها في غير عمر عليه براءة الطفولة مش باهي راهو بصراحة كل وقت عمر عنده سن عنده يعني خصوصياته سواء كان في الفن في الثقافة في كل شيء
0: ما تكبروهمش قبل وقتهم خاطر خالتين رام على بارشة حاجات
1: توجيه بتبعتهم
0: باللي سمعنا يا لطفي مثلا جيلي أنا شنية الأغنية اللي حتى أنت معناها كنا خلطنا على المرحلة هذه متاع عندي دبي بمحلية معناها فوق 40 سنة
1: مريم
0: الشابي نوجه لها تحية وكنت لي استضافة لها ورب ربي يشدها بصحتها. كاين زنا الوقت نجمو نسمعوا زيدا رضا ديكي زيدا
1: ديك. رضا ديكي ربي نقصر عليه. رضا اسمه بشويه اللقب الاصلي بن خليفه. رضا بن خليفه. رضا بن خليفه ديكي ديك
0: من عام 78. كاين زنا الوقت نسمعوهم الاثنين ونرجعوا بعد موجز اخبار ل11
2: مع الايام.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إثر تواصل تهاطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: تواخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسيال السيلان بصفة عامة، والتعديل من السرعة وتواخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجم.

في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على ملفات التفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. وأبدت اللجنة الموافقة على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلية. أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة مؤقتة، مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. وأشادت الإمارات بالجالية الجزائرية المقيمة والزائرين على أراضيها مشددة على نهجها الثابت في تعزيز التعاون والتفاهم مع كافة الدول. وجاء هذا الموقف الإماراتي ردا على إعلان الجزائر قطع علاقاتها رسميا مع أبوظبي بدعوى استنفاذ كل السبل الحفاظ على علاقات الثنائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: شموسة، خد سني تنوتة واديني سنة جديدة أكل بيها البسبوسة.
1: يا شمسي يا شموسة، خد سني تنوتة واديني.

0: لكم موعدنا معكم في مع الأيام وموضوعنا اليوم أغاني الأطفال. رجعنا الجزء الثاني مع شكري سكلي مع لطفي المكي مع ألفة جمالي اليوم, ورجعنا بصوت زيدات سمع على أغاني الأطفال, وكتخلنا تويكا للأغاني الشرقية وصوت عفيف راضية.
1: خلفنا ديكي ديكي
0: بالله
1: ديكي ديكي,
0: خلنا نسمعوا شوية منها رضا ديكي ديكي. بعد نرجع نحكيه على عفيف راضية.

0: رضا ديك
1: رضا دي رضا بن خليفة أصيل قصر عليل الله يرحمه ونعمه
0: الله يرحمه.
1: فك الفترة ذيك في آخر السبعينات وبداية الثمانينات عمل مجموعة من الأغاني جاجونات كده حفظناها بكلها
0: كل الكل واللي وهكا قوش عليهم في الموروث الشفاهي متاعنا من بعد
1: وهي خاطر احنا وحنا صغار نقولوا ديكيدي مش باللحن هذا ايه؟ هو يعني استلهمها بطبيعة من الموروث الشعبي متاعنا وبدل اللحن شوية وعملوا إيقاع مناسب للأطفال وحفظوه الكل
0: كل الكل من أجيال مختلفة حتى اليوم وحتى حتى عمل ريميكس للأغاني هذه في مرحلة ما حفظها الجيل آخر
1: يعني الله, ديكي ديكي
0: الله يرحمه ونعم
1: واختص في الأغاني هذه عمل زادة فما بعضك اسمك المسرحية غنائية شوية يا هشام هو هشام هذيك حليتوش
0: هشام حلبة بالمية
1: الباب ميمتك هذيك اللي هو ذا اللي منعرفش
0: الكوبا أنا عالي والكوبا وات
1: أكو حفظناها كل نرجع لعفاف راضي قلت لعفاف راضي الصوت الأوبيرالي اكتشفها بلي حمدي سنة 1970 بغناية رد السلام أول غناية
0: أول لحن قدم
1: أول لحن إيه. وجات مع عبد الحليم ظهر لي كيف زيارته الثانية ولا الأولى زيارة الثانية عام 70 أي مع في خمسينية فريق النادي الإفريقي جاتوا معها رفقته في الزيارة ذيك في تونس
0: وكانت تغني ديما نقولوا احنا الصوت الأول قبل صحيح. عبد الحليم في العروض معناه في بداية المسيرة
1: إيه. بما أن صوت جديد وقتها يلزمها يعني كتمهيد للنجم السهرة وكبش تعرف أكثر وهي صوت الحقيقة حاد يعني وعندها دكتوراه في الموسيقى يعني دارس الموسيقى وفي فترة فترات زادة غنات قدمت ألبوم لأغاني الأطفال منها من الأغنية ذي
0: شمس يا شموسة حادي بادي تاتاتاتا
1: والشاطر شريف شو يقولوا شريف عاد بالمصري شاطر شريف شاطر منها أي خلينا نقولها بلهجتنا
0: ماضي
1: ماضي, ماضي. حبيت نقولها ببلاجتنا
0: بنتها صوتها مزيان برشا كيف امها زيدا
1: بنتها زيدا
0: أي صوت مميز جدا نفس النبره تاع صوت جبتها سعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده
1: اي باهي الشاطر علاش قلت الشاطر في مصر يقولوا ذكي وليفايق فما قصه نفكر احنا صغار قريناها الشاطر كيك شاطر كيك كيك كذا ثعلب ثعلب مكار
0: شاطر حسن زيدا
1: شاطر اي حسن اما هذاك السيرين تاع السلسله تاع كامل كيلاني واحنا صغار يا حسره قصص في وقت يعني ممكن تربينا عليهم شويه الاميره لولبه نتاع الحيوانات اكثر والصور الجميله كنت نحبهم ياسر وانا صغير قلت لي عفاف راضي اغاني عديده للاطفال انت توا شقيت شقان كيما يقولوا
0: كيفاش
1: لانه مش هي لولا راهو في المجال
0: انا ما قلتش ما قلتش للولا للاخيره رجعنا بعفاف راضي اكهاو اما ليدي تقصدوا انت انا توا باش نحكيوا عليه

0: ألعاب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وات وات وات.
1: الأغنية هذه من عام 51 وصدقني متأكدة اللي يسمعها يحسها كبالسعادة.
2: بتبيع
1: والله
2: أجيال كل تربت عليها. ممكن حتى روز. يعني ناس كبار علينا في السن ممكن أنا ما أقولش الوالد خطر أكبر شوية أما ممكن الوالد متاعك انت صار يحضر عليه وصغير. يعني أصدقائنا إحنا ولي بعنا
1: أجيال خطر قاعدة تتعاود الأغنية معناها
2: محمد فوزي المبدع علاش قلت ديما المبدع اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت وقلنا كيفاش باع لي راه قدامه باش يعني يأسس شركة متاع إنتاج سواء كان متاع أفلام ولا متاع استيوانات و و و الله يرحمه ونعمه
1: مات بالغلبة
2: بالغلبة
1: والله تعقيب خطر على الفيديو اللي هبطناه على حكاية محمد فوزي فما شكون قال أنه تظلم من عبد الناصر معناها
2: تظلم ايه ومش كان هو راهو هو
1: كان فما محاباة حتى نقول وحنا الناس عندهم شركات وكل محمد فوزي على ما يبدو حسب صفة حب سنين نوجه له تحية يقول خاطر ما حبش يغني معناها في حفل من حفلات
2: كانت بل فما لا خاصة أنه عبد الناصر وحتى فما المخابرات المصرية جهاز المخابرات المصرية كان أحمد سالم وبعدين جاء صفوة الشريف هذا سفاح
1: هذا عادة ارتبطت به حكاية معناها وفاة السندريلا سعاد حسني
2: لا وغيره كان يبتز كيما لا صاير توا معناها في الحدايات لمحالك الابتزاز يعني يعمل معناها صور ويبتزهم في ظروف خاصه كان وحتى وصل له خدم مع احمد سالم هذايا كان رئيس جهاز المخابرات المصريه في عهد عبد الناصر وقعد مع السادات ولا هو خذا عليه ولا هو رئيس وزير وكل شيء درب عليه في عبد الناصر وقعد حتى الوقت مبارك وبالتالي اقلوه ورجع لانه لربما يخشوا ويخافوا منه
1: لأنه
2: عنده جميع يعني خلينا نقول
1: الغاية تبرر الوسيلة
2: شفت كيف
1: يعني كل شيء عنده مباح معناه
2: عنده مباح يعمل يعني كل شيء إنسان ثعلب إنسان يعني حتى في مصر اليوم الناس ما تقولوش بخير صفوة الشريف عاد احنا نربطه اش قلنا علاش احنا مشينا لصفوة الشريف
1: على محمد فوزي وتأميم
2: اي هيك علاش يعني كانت
1: والغلبة وظلم وشيء
2: جهاز المخابرات هو اللي يفرض هو عبد الحليم مشى يشتكي للسادات حب يقتص خاطر حكاية سعاد حسني وابتزها وضاقت الأمرين منهم وغيرها فحتى وصل للسادات عبد الحليم وما وصلش الحل معه مش تعرف يعني حتى رؤساء الدول في بعض الأحيان أمام الناس هذوما يعني جماعة المخابرات يعني يصعب باش ينجموا يعني يقولك ينجم يكون عنده ملفات خاصة بيا ولا خاصة بالسياسيين
1: اللي
2: يا لطيف
1: دولاب آخر معنا
2: دولاب آخر فمحمد فوزي لربما ما مشاف الحكاية ذي في المكيدة ذي يعني مش خاطر ابتزاز أما يما تكمل كيماكاك يما تشد دارك ديكتاتورية فتقهر مسكين لأنه نحوله لشركة
1: كان هو المدير ولا يدخلها كموظف عادي
2: عاد السيد هذا الله يرحمه محمد فوزي فنان بيتم معنى الكلمة سواء كان في التمثيل في سينما صحيح مثلش ياسر أما مغروم يعني يشجع غيره فمن القلائل وقتها في البدايات شكون في الخمسينات يفكر في أغاني الأطفال باش يعني ينجز أغاني كما كيكا وماما زمانها جاية واللي زفية هذوما شو قولوا لهم بالعربي اللي زفية قولوا لهم يعني المؤثرات
1: مؤثرات
2: راهو في الوقت هذاك صوت البيبي يلزم يتمشي يمشيوا بيبي معين ويسجلوا له توا في التقنيات الحديثة انزل تلقى البيبي وتلقى الجمل وتلقى الأسد
1: والذكاء الاصطناعي وكل اللي تطلبه تلقاه
2: معنى الصوت أي صوت وأي نوع وصوت جراف وصوت من عشنو وبتاع نحب بيبي نحب كلاب صغير نحب حشاكم كلب كبير نحب حمار جحش نحب حمار كبير تلقى الصوت قبل باش يعني ينجز غنائي كما هيك مش سهل راهو محمد
1: تعرف أنا نسمع في غنية محمد فوزي ماما زمانها جاية فكرت جينيريك يظل من يشغالتا معناها للإعلامية لفوزية جنابا وجلها تحية اعتمدت على الزيفي هذوما وعلى غنية هذية في جينيريك برنامج أو كانت تخدم برشا برامج على صحة المرأة والإنجاب وغيره
2: عنده علاقة بالأطفال يعني حتى السيدة عالية في بابو في الإذاعة الوطنية كان ديما الغنية دي تتعدى وإحنا صغار ماما زمانها جاية وفي الجينيريكات وعنده أغاني أخرى ومش كان هذية
1: برشا أغاني أنا أنت جبت على الجانب السياسي في بالك أنه محمد فوزي نجمه نعتبروه أول فنان خرج أغنية فيها جانب سياسي للأطفال، تحدثت وقتها على ثورة يوليو وتأمين قناة السويس، والأغنية كان عنوانها كان وإنّا.

0: كأنه مكان كأنه مكان
1: كأنه مكان كأنه مكان
0: كان وإن
1: وإن
0: إن وكان
1: وكان.
2: هي الأغنية تحكي كما قلت على ثورة يوليو وتأميم قناة السويس. شفت
3: يعني
2: بأنا طريقة وبأنا كلمات
3: بس يعني كأنه يزرع
2: متحسيش في سياسة بقدر ما
3: تضر بسيطة. كان وإن كان وأخواته وإن أخواته كان للماضي وإن للتأكيد. يعني هذه أدوات بتبيع كان تنصب ترفع المبتدا وتنصب الخبر وإن تعمل عكسها يعني ترفع تنصب مبتدا وترفع الخبر إن لكن وكان وأصبح وليس. يعني هو كأنه درس شكل أسلوب
2: شكل
3: يعني.
2: أسلوب تاريخي
3: وتاريخي بس يعني خلينا نقول يعلمهم تاريخ بلادهم ناس اللي ناضت باش واستشهدت باش احنا ننعم بهالنعمه ذي نتاع خلينا نقول الحريه والوطن هذا. الحقيقه هذاك هو الاسلوب
2: سكي
3: ايه علاش قلت لك محمد فوزي كان سابق ومش كان في المجال هذا عمل فوانيس رمضان هذيك
2: طول فوانيس يا اولاد
3: عمل هو زاد محمد فوزي هناك الفرحه بالشهر الصيام طيب نجمكم يصوموش وقتها وليدات صغار اللي يغنيوا عمرهم 5-6-7 سنين 8 سنين يغنيوا معاه لكن يزرع فيهم تعاليم الدين السمحة
2: صحيح بالضبط
3: ويفرحوا برمضان مليون صغار باش كيكبروا قراحهم حاضرين سبحان الله.
2: ما عندهم في مصر الجانب هذي يا راهو جانب تكريس الروح الوطنية حتى اليوم يخدموا برشا أغاني معناها تكرس للجانب هذي أعمال حتى على مستوى الدراما على المستوى السينمائي قولنا الجانب الوطني لكن حتى كما تحكي أنت التقاليد والهوية العربية
3: يعيشوا تعرف رمال لهم ظروفهم أصعب منا في بعض الأحيان تعرف 120 مليون مع يعني خلينا نقول باش توفر لهم السكن والمؤونة مش سهل تعرف عندهم فقر في مصر فما طبقي وفما ناس يعني في مساواة صحة عليا يعني النخبة جماعة الفن وجماعة السياسة وجماعة الرياضة أما عدا ذلك عامة الشعب يعني يعيشوا الحقيقة معيشة مش قولك معنا متواضعة جدا فما تكون يخدم زوز خدم قام مدرس وفي العشية يمشي سوق سائق تاكسي ولا سائق يعني سيارة أجرة. بالرغم من ذلك شو روح الانتماء ومحبة البلاد متاعهم بالحق المصارى نحسدهم صدقني ونغبطهم كيفاش شكل محبة لبلادهم وكل الاعتزاز بالوطن متاعهم.
2: وجرب اجبد مصر انت حتى في لقاء
3: إعلامي
2: أم الدنيا وكيفاش وتلهي في روحك وذي أمر عمرهم لا يعطيوا بلادهم.
3: وإحنا 12 مليون كعبتين وكعبة حومة يعني ما جاتش في القاهرة عدد سكان تونس الكل ما جاش في عدد سكان القاهرة وفي ساعة نقلقوا من بلادنا وفي ساعة شبيه تصير أزمات وتصير ولا المشكل مش هذايا المشكل يعني خنقول حطان العصاف العجلة اللي ولينا نعيشوا فيه في بلادنا كل واحد يا نحكم يا نفسد يعني حتى المعارضة دورها تغير ما عادش يعني تعارض باش توري كنقول توجه التوجيه الصحيح ولا ترشد اللي في الحكم لا هذه ما تجيش هذه بأسلوب يعني حضاري لا يعني سامحوني العبارة نلعب ولا نحرم بلغتنا متاع وإحنا صغار يعني بالسيف ينشد الحكم ينفزد يا من برا من الخارج يعني بلادي نقول فيها ما نقول ما لا ما قوله مالك في الخمرة والآخر من غديك يعني عطل يعني نقول لي سيركوي متاع المؤونة ومرة هذه ومرة هذه مش معناه أنا يعني نقول بفعلي فاعل موجود صحيح وضع صعيب وكل شيء لكن علاش في ساعة نقلقوا من بلادنا بلادنا راهي باهية ديما نقول راهي تونس صغيرة وربي حبانا بالخيرات الكل وبالجبل عنا الصحراء عنا الشطوط عنا البحر عنا الثمار اللي ذكرت في القرآن ديما نعاودها الكل موجودة كيفاش قلت لي لطفي الصحراء عنا قلت يعني كل شيء تبارك الله وجمال طبيعة وبلاد صغيرة وإحنا فقط ناقصين شوية انتماء كمش ما نقولش وطنية خد روح الانتماء ومحبة في بعضنا يا ألفا.
2: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا كي نعمل دورة في البلاد مو شوية من الله وشوية من عبد الله زيدة بالله الوسخ شكون يرمي فيه
3: ما هذاك علاش عقلية
2: الفوضى شكون يعمل فيها سامحني ما عقلية حتى نحن زيدة في 2026 ساعات نتسائل ونقول يخي هذه عقلية متاع زمان نشوف فيه شنو تطور وشنو تغير وشنو تبدل نمشي القدام ولا نرجع بالتوالي حتى بسلوكاتنا أنا ما ندخلش في الجانب السياسي خلينا نبدأ برواحنا نحن
3: احنا
2: كمواطنين
3: احنا خاطر ديما
2: نحبوا بلادنا
3: يستحيل بل سلوك
2: هذا يحب بلادنا بالحق خلي كل واحد منا يسأل روحه كيفاش تثبت لي أنت تحب بلادك وكها تخدم بضمير
3: صحيح
2: تستحفظ على نظافة بلادك ما تدفعش رشاوي فسر لي إذا كان أنت تعمل في الشيء إذا تعتبر روحك مواطن صالح صح صح.
3: نسمع بعقلية يعني ناخو ما نعطيش هات الواجبات والحقوق نسيناها بصراحة ديما نحمل مسؤولية مسؤوليات يعني الساسة والمسؤولين في الحكم صحيح ما تفهمين حتى تصير بعض التقصير وتصير ظروف لكن أنت صلح من روحك ديما عنا دور ضحية ديما المواطن التونسي سنس بصراحة تغيرنا جدا التواكل كما قلت أنت منذ حين ونرمي رواحنا ديما ضحايا ونخوضوا في الشأن الآخر
2: نسكن تفهم في كل شيء
3: في كل شيء
2: كل شيء
3: وديما العيب عند الغير أنا ديما باهي هتشوف أنت مواقع التواصل الاجتماعي ديما الناس كل تشتم في بعضنا
2: ونشوف في أعراض بعضنا
3: صحيح
2: وناس تبيح أعراض بعضنا قديش بالحق غابت برشا برشا قيم والله من
3: خاطر بعدنا على الدين زاد الإسلامي بصراحة وبعدنا على الشريعة راو
2: غابت القدوة
3: قدوة صحيح هي
2: والله غابت القدوة
3: احنا قبل نقولوا ديما سيدنا الشيخ منور مداني في البرنامج عنا نقول لك الجبة نلبسوها كل واحد يقيس على روحه ويقول ليس منا استغفر الله العظيم الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ديما قيس على روحك يا هل ترى أنا نحب شكون يضرني نحب شكون يسبني نحب شكون يشتمني نحب شكون يحط لي وسخ قدام داري نحب شكون يبراكيني نحب شكون ما نعرفش يقلقني نحب شكون يفوقني
2: يعني عرضي يحكي بيا
3: ما نحبش ولا ما نعملش للغير
2: ما نحبش هذيك هو
3: هذه كمال الدين إذا كان الجبة هذه نلبسها كل واحد يلبس جبيبته يقول أنا ما نحبش الشيء هذايا ليا ما نحبوش لغيري الدنيا تولي بخير بإذن الله هكذا قلت لك بعدنا على كل شيء وربي قدر خير
2: ربي قدر الخير ويحفظ دورة. بلادنا خطر والله تستحق كل خير لا لا بلادنا به يا راه ما نجم حتى إنسان يقول العكس وش ربي يحفظها
3: صحيح هو ربي قدر كالخير نعرف ما ربي قدر خير نقصد معناه على الأقل ربي يهدي
2: يهدي
3: الناس حتى
2: يهدينا على بعضنا ويهدينا لبلادنا معناها على بلادنا باش نشوفوها كيما يستوب ليها وباش نغطموا القوس توا الماء ما نقولوا احنا مفقود المياه المعدني والله انا نبهت في الناس تو مفقود عندك حق باش تاخذ ستيكا ميو اما علاش كل نهار نفس الوجوه هنا نشوف فيهم شادين الصف
3: وضارب ومضروب
2: علاش نفس الشخص يشد معناها 20 ستيكا وغيره ما عندوش معناها
3: وناوي باش يعيش هو
2: صحيت وغيره ما فهمتش انا يخلي يموت
3: اي ولا وضارب ومضروب قالوا شنو معنا معنا كوا
2: من توا الفرينه قاعده تقطع ومن توا الناس تلهث ورا الحليب
3: والله من مصدر موثوق والله من مسؤول على المياه قال يبدا الضخ من جديد رجع وبدا التوزيع يمشي من جديد النسق لكن الرغبه نتاع المواطن هي
2: عنده حق انسان كل انسان عنده حق في عيش كريم
3: متفاهمين
2: وعنده حق باش يلقى اساسيات الحياه اما مش انت 20 و30 وكل صباح قدام المساحات العامه وكن ودرك متزز يا راهو اكثر فما نستاجر راهو زاد
3: يشري ويتاجر
2: موجودين راهو
3: للاسف
2: واللي يبيع ستيكا ب 7000 وب 8000 وب 9000 علاش هكا
3: والكلام البذيء في الشوارع وقله الحياه
2: احنا فتحنا قوس كبير راهو
3: تيبو هذاك هو احنا خاطر نحكيو على الاغاني الاطفال هي اللي
2: كيفاش كرست معناها القيم والمبادئ
3: مالشنو اذا كان احنا جينا علاش توا نشوفوا فيه شيء هذايا خاطر احنا تربينا على الاغاني اللي قاعدين نعديو فيها يعني عدينا سمعنا محمد فوزي وسمعنا اغاني يعني خلينا نقول يلزمك تحترم الاكبر منك والاباء والامهات وسمعنا وذهب الليل وطلع الفجر واغاني رمله بسيطه وحلوه اغاني كما قلت انت تزرع في القيم والمبادئ السمحه لكن توجيل سمع فيه في اغاني اخرى
2: يا ليلي يا ليلي واش باش نشكي لك يما معك من احترامي تحب انا برتي شخصيا معناها
3: الواوا
2: شكون هذي عاد هايفة وهبي
3: يعني غنيوا فيه في رياض الأطفال يقول لك شوفوا الواوا غنيوا في رياض الأطفال كيفاش باش يطلع واوا مش باش يطلع
2: ذهب الليل وتحب نسمعوها شوية
3: شوية
2: حديثنا على محمد فوزي

0: صو
1: شاف القطة قال لها بس بس قالت نو
0: نو نو
2: قبل قالت لي فيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو
2: راح يصالحها وبسها وهي حلفت مدبوسه
1: بوسو
2: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه وعملت قال ايه بتلعبه سوسو ضربها ومسك الحبر اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه
1: زاد الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو
0: صوصو
1: شايف القطة قال لها بسبس قالت نو نو نو
0: نو نو
2: نادر علي اجيلكوا وولع شمعة من شمعة
1: من شمعة
2: لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة
1: الجامعة
2: ميمي دكتور.

0: احنا بدنا ندندنوا فيها الاغنيه هذه.
1: تربينا معها.
0: فكرني بشقر الصباح كنت جمال عديها
1: زيد. حقيقه هي صباحيه صحيح طلع ايه. الفجر وذهب الليل، ولكن فيه رساله زاده طاعه الوالدين احترام.
0: ودي جازيت اللي ما يسمعش كلمه ماما تقولها.
1: ما تقولها.
0: وبفدي ويد النيل، شفت قديش من
1: رساله عديت. وزاده ما تلعبش مع الحيوانات اللي تنجم تسيح على حيوانات كنقول اليفه، لكن نجم رد بالك تخبشك زاده القطوسه وما تلعبش معها، خاطر فيها رسائل بالجمله.
0: بربي خلينا نسالك سؤال.
1: اسالني.
0: في اعتقادك هالاغاني هذوما اللي خرجوا في الخمسينات،
1: هذه ممكن بيت ستينات بدات شويه تقدم،
0: هي ذهب الليل وقدمها عام 55 في فيلم معجزه السماء من كلمات فتحي قورة. هذا للتاريخ، وغنية لقات نجاح كبير بعد النجاح اللي لقاه محمد فوزي بغنية ماما زمانها جاية. وقت لها خرجت غنية ذهب الليل وطلع على الفجر، تقريبا باللي نجحت خارج وداخل مصر، تقريبا في مصر وحدها تبيع منها نحو 40,000 اسطوانة.
1: شيء عدد كبير ياسر
0: في الوقت ذاك. الوقت
1: 55 أواسط الخمسينات. بس أنا ما استخليناش وقت في تونس. أيوة.
0: أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: صغير اليوم في 2026 يسمع غنيات كيما هذوما بالكلمات والرسائل اللي تعدد بالكلمات هذوما تكتبوا في الخمسينات، رسالة توصلهم يقتنعوا بها يفهموها يحسوها ولا لا؟ الوقت غير الوقت والكلام غير الكلام، وجيل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يتمسوا يتهذب ذوقهم، تمسهم القيمة اللي جات فيها الأغاني هذية.
1: فهمتك كل فاش تحب تقول. أما نتصور إذا كان الوالدين منذ نعومة أظفاره الصغير، يعني مازال ما توجهش، ما هو يقول لك يولد الإنسان على الفطرة، فوالداه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني على الفطرة اللي هي الفطرة السوية، يعني الإنسان يبدأ صغير إذا كان ما بداش تلوث السمع بتاعه كما كنا نحكيه، ومن البداية تسمعوا ما سمعش الحكايات الأخرى نحكي عليها منذ حين، مباشرة ما اللي هو صغير بدأوا يسنزوا فيه ويدربوا فيه على غانية ذي، تزرع فيه القيم والمبادئ. أما إذا كان فات فيه الفوت عمره 8 سنين ويسمع فيه هزيج الملاعب والكلام الزايد والسب والشتم وكل شيء، تحط له ذهب الليل ويعملها يسمع اللحن، يضحك ياخذ اللحن فقط، يعجبه اللحن سو ويصفق ويضحك، أما ما يتمعنش في الكلمات. هذه المشكلة وين؟ يحفظها كما هي، تقول وش قالت الغناء، يقول كان ذهب الليل وعصفور يزفر وما نعرف شنو وقطوسة ونو ما يتمعانش. هذه المشكلة وين؟ علاش دور زاد الأولياء مهم جدا راهو في تربية النشأ؟ احنا نسيب الماء البطيخ قال الرجل، يعني سيب كما كاكي، يعني فكر العجل وباش فكر كما قال الرجل، يعني نوفروا له الأكل والشرب، وذاك هو الوجه. لا، مش الأكل والشرب، التربية. وقل ربي ارحمهما كما ربياني، ما قالش ربي كما وكلاني وكما كما ربياني، خطر الأكل والشرب هذيك ما تحصيل حاصل، لازمك توفر مش تقتلوا بشر ولدك. أما التربية شزرع فيه من قيم ومن أخلاق، راه مش سهل الأمر هذي ألفة بصراحة. عاد احنا دورنا دور الأولياء، وإحنا وسائل الإعلام، ودور الزد مدرسين في المدارس، ومهم جدا. احنا قبل الوالد كان معلم الله يرحمه، نعم، وفكرتني بياسر حوايج قبل، يقولوا له يا سيدي المعلمين القدامى، يا سيدي فلان الفلاني مش يقرا عنده في القسم، يقرا في قسم اخر، فلان الفلاني ما نعرفش في فتره الربيع يصور اكل العشاش نتاع العصافير، ما يحبش كلمه يقولوا قبل، احنا كلمه قويه شويه يقولوا يخليه العشوش، يخليه معناه ينحيوا العظم اللي فيه، مازالت فين باضت العصفوره ولا اليمامه العظمات نتاعهم باش ترقد عليهم باش يفقسوا بعد في فتره الربيع، وما يجي العظم يكسروه زي ما يعملوا به شيء هيك افساد. فيقولهم متغشش من الحكاية ذي، شكونه؟ يقولهم سيدي رينا يخلي في العشوش في الغابة، ناديو من القسم يمشي يستأذن، يهز واحد من القسم يمشي المعلم تاع القسم الآخر، قالك سيدي فلان جيب لي فلان، أبعت لي فلان تلميذك، يهز له الفلقة.
0: الفلقة زي
1: الفلقة أخات شو معناها؟ لا نحكي صحيح، الفلقة ما في حدود، مش ضرب وبرح يعني باش يفهم، خاطر راهو الجانب التربوي بدينا نتخلاو عليه. يعني علم حتى في المدارس قريه كلمتين، كان قرا ما قراش مش لازم.
0: ضيعنا السيستيم ايمونيتير على مستوى التربيه، معناها
1: يرحم والديك
0: هكا السيستيم ايمونيتير ايدوكاتيف،
1: هذا هو يعني باش المناعه، يعني
0: مناعه راهي بالحق،
1: مناعه تلقح له من هو صغير، هذاك هو باش تزرع فيه، ما تخافش من حيتش كيبر مهما يبعد ما يبعدش، يعني حتى كي تزرع لك القيم والمبادئ تاع الدين الاسلامي، فقط نقول باش ما نقولوش الدين الاسلامي، لانه الدين الاسلامي تعرضش مع القيم، بس
0: تعاملات
1: المعامله والتعاملات الاخلاقيه، يعني كان تزرع فيه ما تخافش عليه يكبر يبعد يبعد
0: ولا بده يرجع اصله يرجع عليه تربيته ترجع عليه.
1: انت قلت لي على الاغاني نرجع لانواع الاغاني قلنا اغاني الهدهده
0: شبدنا الموضوعين
1: هذوكم ام كلثوم قلت لك غنات ناميه ملاكي صالحه نني نني اغاني تعليميه اللي تركز على الحساب والحروف كما كانت في يفتح يا سمسم فكرك
0: سلسلك ذيك جيب كير نربع عليها والله بالحق
1: انا بدي حضرت عليك كبير شويه في السن ما نتبعها
0: قيم
1: انت راك معك قد جات
0: لك قد هكي قليل بالحق برشا قيم زرعتها فينا سلسله افتح يا سمسم
1: نعمان نعمان وميسون
0: ميسون
1: عبد الله يعملوا هذيك مثلا غسل الاسنان النظافه الحاجات هذوك بهي وزاد شويه حساب شويه هذوك اغاني تعليميه فما الاغاني الترفيهيه والقصصيه كما كنا نسمعوا فيها يعني قصة صغيرة مصحوبة بموسيقى حماسية شوية ولا موسيقى لإدخال البهجة وفيها زرع القيم
0: بالضبط.
1: فما الأغاني الوطنية والدينية اللي تهدف لغرس القيم والأخلاق وحب الوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر تو أحمد قلت أحمد محمد فوزي جمع بينهم الاثنين أغاني ترفيهية وقصصية كانوا يحكي لهم في قصة في نفس الوقت أغنية يعني فيها قيم وأخلاق قصة فيها يعني من وراءها بعد أخلاقي
0: محمد فوزي فلتت زمانه
1: حقيقة
0: متاع ربي وبلا باش نحكيوا عليه في علاقة بأغاني الأطفال الأغاني الوطنية العاطفية الحقيقة ما نفيوش حقه جملة وتفصيلا وكان هذا القوس الخاص به على مستوى موضوعنا الليلة أغاني الأطفال وموضوعنا نوصلوه بعد ما نسمعوا صباح شقولك
1: نسمعوا
0: حتى هي غنيت للأطفال.

البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان. البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان وبتعرف تزعل وتكشر ماما كمان. ويا ويلي لو اخرج ولا كن شي واخده استئذان افرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي

سنة قدام أفرح بشبابها وأقول يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي أكلك منين يا بطح أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين أكلك منين يا بطح

0: لا عدم مش في قيمة صوت الصبوح.
1: لا تبارك الله عليك والله مشيت في
0: اللي والله لا لا لا فكرت الطفولة راهو
1: هي راهو هذه أكلك منين يا بطة على بنتها راهو بطة
0: هويدة
1: هويدة هي أي. بطة ولحنا فريد المبدع فريد الأطرش الغنية هذه
0: لمسة متاع فريد
1: شكل الإيقاع زاد
0: والفيلم العتبة الخضراء والغنية عام 59 أما راهو كي نحكيو على صباح نحكيو على رصيد مهم وعلامات فارقة زادة على مستوى أغاني الطفل بروح صبوحة روحك المريحة عندك دليل والفيلة دلع دلع
1: عندك حتى بطة فما بطة تقول أقول مرة كيفاش كيفاش قولها بربي أنت تنجم تقلدي يا بطة عندك فاش عم تنزل
0: يا بطة أكلك مني
1: ايه تنزل على البطة تعملها كيلة حلوة هيك بأسلوب
0: متيتها هي راه مش الأغنية هذه أكا هو حبيبة أمها زيد أمرتي الحلوة بقى الطعم بقى حتى دي نطق فيها خاص جدا متاع صباح وكلهم أغاني تقريب كانوا إهداء البنت هويدة اللي راهو شفت قديش غنيت عليها بحب لكن علاقتها بها عمرها ما كانت هكا
1: عجب
0: بالحق
1: مشكلة أمه بنت الحنية مخاطر صباح كانت يعني مزوجة بين قوسين
0: زوجتها أثرت في بنتها
1: أثرت في بنتها الحقيقة تزوجت سبعة يعني مرات تخلي بنتها يعني مش ما عاشش الاستقرار
0: مشت حتى الأمريكا معناها حتى في وفاة والدتها ما حضرتش وقتها صحافة كتبت برش عليها الحكاية هذه
1: خالفوا شوية في الأخر
0: وسبب زيجات أمها
1: متعددة ولا غالب هذيك هذيك المشكلة الوحيدة في, في, في صباح قبل كل شيء خنحيي وسادة المستمعين أختنا منيا برحال دائما تحية لي
0: لك تحية منيا ربي خليك
1: على المتابعة والوفاء وكل البرامج تقريبا خويا المولدي سكلي شكرا ليك قالي تفاهم كبير مع ألفة
0: تحية ليك سي المولدي
1: تك صحة يا مولدي
0: خلي بلاصة راهو علينا وشكرا تخلي بلاصة الحقيقة عليا
1: وحتى المستمعين يخليوا بلاصة زادة أخونا حاتم بن حمودة مشكور جدا يعطيك صحة على الكلمات زادة الجميلة أختنا راضية الهداجي كيف كيف شتقول أغاني أطفال في التحية لهم الاختيار تحيي فينا على الاختيارات مونيا بالرحال كيف كيف تحيي فينا الاثنين على الاختيارات شكون آخر هذه تومعة راضية منيرة الحسيني العويتي كذلك كيف كيف ثم بعد تالي نمشيوا للإرساليات العديد زد من رفيق أبو سعادة مشكورة جدا خونا فاضل همامي زميلنا طارق الهلالي صديقنا وسام بالحاج يوسف المعتمد معتمد بيرش يقول صديق مساء الخير صديقي العزيز شكري نحب نهدي أغاني حصة اليوم بكل محبة لابنتي الغالية ميرنا
0: ربي يفضلها لك
1: ربي يفضلها لك متمنيا أن تفرح بهم وتعيش معنا أجواء جميلة عن غام الطفولة وبرائدة خاص من بابا إلى ميرنا وتحية لزميلتنا ألفة صديقتنا ألفة جمالي
0: تحية
1: لك هني قلتها بزميلتنا يحييك كذلك فاضل همامي ألف ألف شكر يقول يعطيكم الصحة رفيق أبو سعادك سلام كانت قبل أغنية أبي وأمي الغالية أصبحت ما في عافية ما عرفش هذه ممكن ما قلتناش شكون يغني فيها نشودها لربما زميلنا طارق الهلالي بعض الرساليات الصوتية توم باتالي نشوفوهم خونا حاتم بن حمودة يعطيك صحة مشكور جدا على الكلمات وعلى طويلة شوية كعلاش شوية
0: اليوم الكل تحية
1: اي تحية
0: نظم وراوك ما نقراوش الارسالية الكل
1: سمير بوشارب كذلك تحية لك خويا سمير مشكور جدا على المتابعة منجي جمالي مشكور جدا تعرفوش منجي جمالي
0: متشرف بيه
1: من قصر الليل وموني عبد الرحمن كيف كيف ونور الدين بن عائشة ونبيل الكناني زاد تحياتنا للجميع شكرا لكم كل على التفاعل
0: يعطيكم ألف صحة نهدي لكم كل أغاني الحصة
1: ويسروا معنا
0: يسروا معنا إن شاء الله منسينكم وإن شاء الله بقيت متابعة رائقة لما تبقى من برنامج
1: مساء زغيدة زاد لحقت توا مساء مرحبا بك مساء
0: مساء الخير يا مساء نهدي لك وردة هكا على الخلوطة
2: مع الأيام.

0: انا عندي بغبغان
1: بغبغان ببغي واحد
0: ورده الجزائريه من مسلسل اوراق الورد عام 79 وتعرف الاغنيه من الحان شكون؟
1: الحان بليغه
0: سيد مكاوي.
1: سيد مكاوي هذه بالذات
0: سيد مكاوي كلمه الشاعر عبد الوهاب محمد.
1: ممكن هذه سيد مكاوي مش بغيغ زعما خاطر اغلب الورد اغلب اغاني المسلسل هذاك عملهم بليغ وموسيقى تصويريه. ممكن
0: سيد
1: ممكن
0: مكاوي على كل هو مسلسل جميل. عمر الحريري كان مع ورده وانت تحكي لي قلت لولد كبر نهار من نهارات وجابوك مفاجأة للوردة
1: في برنامج في أواخر يعني تقريب في سنوات 2000 وردة وقتها اعتزلت الغناء ظهر لي في برنامج تلفزي في مصري جابوها وردة وعدوا لها حبوا يعملوا له مفاجأة هو في نعش يعيش في البرة في
0: محمود سهم هو اسمه
1: ظهر لي الوليد ذاك الولد هو صغير
0: دوره في عمرو أحمد مراد في المسلسل هذي
1: صحيح صح كانك حاضر هو من البيت كان وليد صغير ولا معناه بالشارب بالعربية الشارب اللي هو الشارب دار يعرفوا شنو
0: بطبيعة الحال
1: مو باش يقولوا اشلاغ ماي باش يقولوا بلغتنا العامية خاطر فما ناس ميفهموها ساعات وخرج من البعيد من الصورة تكلمها بالصورة عدت لها التصوير للمذيع فقالت شكون الوجه هذا قالت مش غريب وردة لكن ما عرفتوش قعد يحكي معاه بطريقة قال لها بشوي بشوي تفكرش المسلسل وتفكرش وقتها في محاتة معينة بدأت تتأملك قالت له باقي ما عرفتش ما انت شكونك انت راتو كبير خاطر ما تبدل عليه شوي لكن قالت له وجه فما ملعب في الاخر قال لنا فرحت فرح كبير من وقت هذا اللي ما شفتوش قال فرحت قالت له خليتك ولد أدي كيدا كما يقول هي بالمصري
0: صغير وكبرت معني
1: هو بطل معها الصغير في البطري غنولها كل سنة وانت
0: طيبة يا مامتي حلوة يا سنة بوسة على الخديدات ده ترى في نفس المسلسل هذه ظلي من ألحان بليغة حمدية نفس الشاعر عبد الوهاب محمد وبليغة حمدية
1: حتى كل سنة وانت
0: طيبة يا مامتي
1: أغاني الفيلم هذيك متاع مسلسل أوراق الورد زاد ذكريات جميلة
0: ذكريات جميلة بصوت وردة الجزائرية احنا اخترنا برشا معناها أغاني قريب نختموا لقانا وممكن فلتنا أغاني تو محمد ثروة زاد من الأسماء اللي غنوا برشا
1: منى وعنده حبيبة رشا. بابا يا رشا ويتقول رشا
0: صحيح
1: جاوبوا هكا
0: حتى ذيك زاد أغاني الحقيقة علامات فرقة في
1: ياسر أغاني وكان
0: جيل كامل
1: جيل كامل احنا ما نجموش نعدي كل شيء ألفة في الحصة فقط عينات يعني من كل جيل ومن كل وقت شوي شوية حاولنا باجتهاد بطبيعة ولو أنه كما قلنا أغاني الأطفال عديدة وعديدة جدا أما نقصت شوية في فترة دي
0: ولات يعني مش شوي
1: الحق
0: الحق
1: يعني ولات مجموعات ممكن فما سامي دربز
0: سامي دربز
1: زي هيك ومجموعات شويه اما ما عادش فما يعني الاغاني مطربين يعني خلينا نقول يهتموا ويعتنيوا بالنوعيه ذي من الاغاني
0: فما كنت حتى اطفال تغني ريم البندلي
1: ريم
0: مثلا
1: هي
0: ست هذيك
1: فيروز غنت
0: الاغنيه تك تك تك يا مسليمان نسمعوا منها شويه قبل ما نختموا معاكم لقانا تك تك تك يا مسليمان
1: مسليمان نسمعوا مع بعض
2: تك تك

0: الجمال
1: فيروز والأخوين رحبيني والفيلم بنت الحارس.
2: بنت الحارس في آخر الستينات ظهر لي
1: 67
2: وهو كذلك بالرغم من أنه فيروز معروفة بالجدية بتاعك وتبدأ ما شفت أغنية يعني حلوة ولحن يعني خلينا نقول مش معقد بسيط
1: للأطفال معناها
2: وهي حتى تفعل زادة وشنو
1: ده عند أغنية مزينة برشا زادة تتسمى للأطفال أمارا يا أمارا لا تطلع يا الشجرة
2: لا لا أبوه
1: والشجرة عالية بالله تعقيبا على محمد ثروة زادك فيش نسينيها الأغنية دي فكرتنا بها مدام رضا الهديجي نوجهولها تحية بسم الله
2: بسم الله صحيح
1: أحلى كلام تعلمنا
2: حلوة ياسر
1: ياسر مزينة
2: للأسف راضية ولا حقها تتعدى من الأولى هذيك حقها
1: كاني موجودة في الفونوتيك
2: بسم الله
1: ما عادش وقت راه هو
2: محمد ثروة بسم الله بسم الله كانت أغنية حلوة
1: احنا باش نختموا على كل حال وجمنا أغاني وعدينا أغاني إن شاء الله على كل اللي حكينا عليه وعديناها
2: شوفك في الجاموسي كي غنى أوكلير دو لالي
1: أما
2: ذيك أعمالها
1: طريقته يعني تمنسع شوية
2: تمنسع وحب يعني من باب الدعابة فقط وفعلا غنى والمجموعة صوتية مع ظاهرة خاطر أوكلير دو لالي يعني كنا احنا صغار زاد حفظناهم حتى الأناشيد وكل الدانس دي كانار زاد
1: الدانس دي كانار
2: تربينا بيه احنا صغار
1: الصحة لطشي
2: هذه محله إيه حتى شوية مثال
1: حتى شوية ونختم بلطفي بوشنيق بعد شوية ليه البرنامج ده بيخلي عليها بلاستو الحقيقة بتعرفي والله العظيم
2: والله قضينا أوقات ممتعة واني الحقيقة راه استفدت
1: ايه نستفدت
2: لا لا حتى نستفدت يعني الحقيقة وكانت رفقة طيبة ألفة
1: ليه خلنا نسمعها ليه نسمعها بشرب الموها
3: تعلمنا بسم الله لازم يا حبيبي

0: تحية خاصة لطفي المكي بتبيع اللي رافقنا معناها باهتمامه وتواصل معنا.
1: الحصة الأولى لطفي
0: يظهر لي شفت كيما بدينا يعني كيما ختمنا النفوس تتلاقى معناها
1: سبحان الله من المصادفات يعني تبيع وقضاء وقدر مصطفى حلول بدا معنا أول حصة في مع الأيام وختم معنا أخونا
0: به كيما البداية كيما النهاية لطفي نافك صريح راهو هكا هاو هكا هاو
1: قدام موافق
0: وفا الحديث
1: بسم الله والحمد لله
0: اللي ختمنا البرنامج ان شاء الله كان في المستوى
1: وان
0: شاء الله في لقاءات قادمه ويشرفني ذي برشا برشا وصلت منك برشا يا شكري
1: خلي بلاستك كل فم
0: حتى انت
1: ولا بالحق ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله
0: ان شاء الله باذن الله تعالى
1: لطفي بوشناق يعني قدم
0: مي مي برشا سميو بنيتهم مي على الغنيه هذه راهو نشكرك برشا
1: صحه
0: كل التقدير والاحترام
1: بفضلك
0: وذي اضافه لي انا الحقيقه نتاع
1: كذلك
0: شكون نهار من نهارات خدمت برنامج مع شكري السكري
1: يعيشك ربي يفضلك ألفة وان شاء الله في لقاءات قادمه وتحيه لكل الساده المستمعين وان شاء الله الحصص هذه تقعد حتى في الذاكره
0: تنخرجوها باذن الله او معني حتى حب يرجع يسمعهم شكرا لكم خليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقى على خير تصبح على خير الناس الكل

تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد الباحث في علم المناخ عامر بحبة أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتجدد بعد ظهر اليوم الجمعة بسبب اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي لتصادم هواء بارد بالكتل الدافئة وتهطل أمطار رعدية غزيرة. دعت بلدية الحمامات مستعملي الطريق وعموم المواطنين للتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية تزامنا مع تواصل تهاتل الأمطار بالجهة وتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أنه يمنع المجازفة بقطع الطرق

0: وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 أوت إلى غاية 10 من سبتمبر 26 2000. حث وزير الصحة مصفى الفرجاني مع ممثل منظمة الفاو بتونس نبيلة عسافة سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات. وأكد الوزير على تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة عبر تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق وللإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على الفيسبوك

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

جلست جلست والخوف بعينيه.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

بلادي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

كيف وتسأل فيروز الشطآن وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

النبي يا

الليل ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.